99 بوينت 3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. ناخذ فاصل قصير ونرجع.

رجعنا لكم مستمعين الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في حلقتكم من برنامجكم من القلب على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم، فأيضا في انتظار مشاركاتكم بموضوع الحلقة. بقى في ناس التحقوا بنا حاليا وقالوا لي خسارة ان احنا ما سمعناش القصة او ما سمعناش موضوع الحلقة اليوم. حنعود على خطركم بهي، حنعود الموضوع على خطركم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، مرحبتين. لا لا مش نفس المكان. الفقرة الاولى اللي تكلمت عليها في موضوع اليوم، أو منعود على خطركم يا ناس، حنعود الموضوع على خطركم معنا شوية طويل وكذا، لكن حنعود. الفقرة الأولى تتكلم على موضوعنا لليوم، شن هي الغيرة وشن هو شعور الغيرة أو إحساس بالغيرة. خلونا أول حاجة نفهموا الغيرة شن معناها. الغيرة شعور إنساني زي شعور بالفرح بالحزن بالدموع وإلى ما ذلك. يعني ممكن انك انت الانسان هذا تشوف حد مثلا عنده حاجة وهو يتمنى تكون عنده، زي نجاح، مال، بيت، زوج، زوجة، اطفال، شهرة، الى ما ذلك، او علاقات اجتماعية بصفة عامة. ويبدأ يقول في نفسه وفي خاطرة يا ريت عندي زيه. أهناس شعور بروحها مش بالضروري يكون مشكلة، مش بالضروري يكون غيرة مثلا. المشكلة وين تبدأ لما يقول يا ريت عندي زيه ويتمنى زوال النعمة، تتحول يا ريت ما عنداش الشيء هذا، وهنا تغير كل شيء وتغيرت كل المفاهيم. فرق كبير بين انك انت تتمنى تكون زيه وبين انك انت تتمنى انه هو ما يكونش احسن منك وافضل منك. هذا الشعور بالغيرة اللي نتكلم عليه، والأخطر لما تكون بين الأصحاب، الأولى تكون دافع والأخرى تكون تتحول إلى أذى، وهذه مشكلة نفسية زي ما قلت يا موسى. لأن الشخص الغريب، أنا نعطيكم مثال، إن مثلا شخص غريب يغير منكم مثلا، مش بينك وبينه تواصل، أو حتى لو كان زميل أو كذا، مش صلة القرب اللي بينك وبين صديقك أو بينك وبين صحبتك. لما تكون الغيرة هذه موجودة من شخص غريب، مش حتتأثر نفسيا أصلا، ما يهمكش من الأساس، مش حيفرق معاك. لكن لما يكون شخص قريب منك، شخص عطيه مكانة عندك، حيفرق معاك، حيأثر فيك نفسيا. لأن صاحبك أو صاحبتك أنت فتحتي لها قلبك، أنت عرفتها على أسرارك، أنت عارفة نقاط ضعفك، نقاط قوتك، عارفة أنك أنت شن حلمك أو شن الأحلام اللي عندك، وعارفة شن هي الحاجة اللي تفرحك والحاجة اللي تزعلك. فلو الغيرة خشت بينك وبين صاحبتك أو خشت بينك وبين صاحبك، ممكن تتحول من شعور بسيط إلى سلاح يدمر هالصداقة هذه أيا كانت، حتى لو كانت قوية الصداقة هذه. بقى علاش الصاحب يغار من صاحبه؟ هالسؤال هذا يدور في أذهان الجميع. ليش؟ السبب علاش؟ مش كل شخص يغار منك بالضرورة يكون يكرهك، على العكس تماما. مرات الغيرة سببها نقص داخلي، ألا وهو مشكلة نفسية في الشخص. الإنسان يبدأ يقارن نفسه بصديقه أو صديقته، صديقه لصديقته، فيبدأ يقول هو وين وصل واني وين، هي تزوجت واني لا، هو نجح واني ما نجحتش، هي عندها متابعين أو هو عنده متابعين واني لا، هو محبوب الناس يحبوه ويحبوا الهدر زمعه، لكن أنا لا، منبود ما يحبونيش. المقارنة المستمرة بين الأصحاب والأصدقاء التعب نفسيا وجسديا. مع الوقت بدل ما يقول نبي نطور من نفسي ونطور من قدراتي ومهاراتي، يبدأ يقول
علاش هو، علاش صاحبي هيك، او علاش صاحبتي هيك، علاش عندها وانا ما عنديش. هنا تبدا الغيره بيناتهم. وللاسف الشديد مع استعمال السوشيال ميديا وفي زمن السوشيال ميديا بجميع انواعها وبشتى انواعها، الموضوع زاد عن حده، زاد اكثر ما كنا متوقعينه. كل يوم نشوفه في حياه الناس، نشوفه في صورهم، نشوفه انه وين قضوا الصيف متاعهم، او حتى مثلا النجاح، او حتى سيارات او حفلات او مناسبات او وظائف جديده من وظيفه الى وظيفه. ممكن الشخص اللي غار منك يشوف في الصوره جميله، صورتك انت تنزلها يشوفها جميله، لكن ما يشوفش تعبك، يشوف نجاحك لكن ما يشوفش الليالي اللي بكيت فيها وضعفت فيها وفشلت فيها واللي تدمرت فيها نفسيا باش انك انت تنجح. يشوف النتيجه لكن ما يعرفش الطريق. ولهذا مرات الانسان او صديقك يقارن في بدايته بنهايه مشوارك، وهذا ظلم لنفسه. الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية، في نوع من الغيرة نسموها بالغيرة التنافسية الشريفة. ركزوا، مثلا صاحبك نجح في حاجة أو نجح في مشروع معين أو شغل معين، وانت تقول ما شاء الله عليه، ربي يبارك له، نبي نوصل زيه. هذه معناها ان انت حطيت دافع باش انك انت تشتغل على نفسك. لكن الغيرة المؤذية تتحول لأذى لما تقول علاش هو نجح مشروعه وأنا ما نجحتش. تبدأ بالتصرفات، تبدأ إن الشخص هذا يقلل من نجاحك، يشكك في نجاحك، يقلل منك ومن قدراتك، يحاول يفسد فرحتك ومرات يقتلها من الأساس، ينقل كلام عليك، يفضح أسرارك، يحاول يخليك تشك حتى في نفسك. وهنا العلاقة هذه ما عادش تكون صداقة صحية، على العكس.

ما يصيرش إن شخص قال كلمة مش عجباتك وتقول عليه حسود. لا، لازم نحكمه على الشخص من خلال السلوك المتكرر، من خلال المواقف المتكررة، مش من مرة، مرت من مرة تانية، مرت من الثالثة، مرت من الرابعة، سلوك متكرر. بشنية علاماته واضحة وجدا واضحة. لما كل نجاح ليك يحاول إنه يصغره، لما يفرح بفشلك أكثر من فرحته بنجاحك، لما يشجعك بالكلام وتصرفاته غير كلامه، لما يحاول يدخل الشك في قراراتك، لما يقارنك باستمرار، لما يقول أنت محظوظ عكس من كلمة أنت تعبت وتستاهل هالمكانة هذه أو تستاهل النجاح اللي أنت فيه، لما يضايقه مدح الناس ليك، حتى حب الناس ليك راه في حد يغار من حد، صديق يغار من صديقة لأن الناس يحبوا، ونفس الشيء الصديقة لصديقتها. فردوا بالكم تستعجلوا، ردوا بالكم تستعجلوا وتحكموا على الشخص. لما مثلا يحاول إنه هو يسرق فرحتك منك، ولما يبدأ يحكي أسرارك للناس، لكن مرة ثانية نقولها لكم، ما تستعجلوش في الحكم، لأن الشخص ممكن يكون مضغوط نفسيا، ممكن يكون عنده مشاكل شخصية تمر به أو يمر بها عفوا، وممكن يكون يومه سيء صار له موقف معين، لهذا ردوا بالكم تحكموا من موقف واحد. هل الغيرة معناها أن الصداقة انتهت؟ هل الغيرة معناها انتهاء الصداقة بالكامل؟ مش بالضرورة أنها تنتهي بالغيرة، مرات الصداقة تستاهل إلى فرص. لو الشخص يعترف للشخص ويقول أنا حسيت بالغيرة، هذه مش حاجة سهلة، لأن الاعتراف بالمشاعر يحتاج إلى شجاعة وجرأة. ممكن تقول لصاحبك أو تقولي لصاحبتك أنا حاسة أن في حاجة تغيرت بيناتنا، بدل ما تقولي لها أنت حاسدتيني أو أنت حاسدني. فهو الفرق الكبير، الأول تفتح باب حوار ونقاش بينك وبين صديقك وتفهم منه ويفهم منك، بينما الأخرى تسكر الباب في وجهها ويسكر الباب في وجهك وما عاش في نقاش بيناتكم. فكيف تواجهها أنت؟ كيف بتواجه صاحبك هذا اللي حسيت انه هو يغار منك او صاحبتك بتغار منك؟ اول حاجة انك انت تختار الوقت المناسب، مش وقت الزعل، مش وقت الغضب. ثاني حاجة تكلم على احساسك بصراحة وبوضوح، قول انا حسيت انك انت مفرحت ليش، مش انت تكرهني اسلوب الهجومي، قول حسيت ان في مسافة بيناتنا، في فجوة بيني وبينك، مش انت تغير مني وانت ما تتمنى ليش الخير، لان الهدف مش انك انت تربح النقاش ومن هو اللي فالح واحسن واحد فيكم، لا، الهدف انك انت تفهم، تفهم هو ويفهمك. بهل لازم نحكو كل شيء لاصحابنا وصحباتنا المقربات؟ وهنا السؤال المهم، هل لازم نحكي كل شيء لأصحابنا؟ هل الصداقة معناها نحكي كل تفاصيل حياتنا واللي قاعدين نمر به؟ لا طبعا، الثقة حاجة والخصوصية حاجة أخرى تماما ومختلفة تماما. مش كل حاجة أو كل نجاح لازم نحكي عليه عليكم بالكتمان، وقضوا حوائجكم بالكتمان. مش كل نجاح لازم نحكي عليه، مش كل مشروع لازم نعلن عليه، مش كل خطوة لازم يعرفوها الجميع، مش خوفا من الناس لكن حفاظا على خصوصياتنا. والإنسان الحكيم والإنسان الواعي والمدرك تماما يعرف إن كل شيء، مش كل شيء لازم ينقال، مش كل شيء لازم يعرفوه الناس. لما الغيرة هذه تتحول إلى حسد، وهنا أخطر أنواع الغيرة،

إيه، الحسد أخطر، لأن الشخص ما عادش يتمنى يكون عنده زيك، أو النعم اللي كانت عندك يتمناها زيك، لا، بل يتمنى زوال النعمة منك، ألا وهو شعور الحسد. وهنا لازم أنت تنتبه، أو لازم أنت تنتبهي، لكن عمره ما يعيش حياته كلها وهو شاك في الناس وخايف من الناس. مش كل تأخير سبب حسد راه، مش كل تأخير في مواضيعك سبب حسد، ومش كل مشكلة سببها عين، ومش كل شخص ما بارك لكش معناها هو يتمنى زوال نعمتك راه. في الحياة هذه لازم في ميزان، في توازن، أمور الحياة تحتاج إلى توازن. نحمو أنفسنا وخصوصياتنا، لكن عمرنا ما نظلم الناس، وبدل ما نكون ظالمين نولوا، بدل ما نكون مظلومين نكون ظالمين. لما المنافسة تدخل بين الأصحاب، المنافسة مش ديما سيئة، فيها جانب إيجابي. ممكن تقول لصاحبك أو تقولي لصاحبتك خلينا نشجع بعض، خلينا نوقف مع بعض، خلينا نسندوا بعض، اللي تطيح تقيم الثانية وهكذا والعكس، وعليكم السلام. لكن المشكلة وين؟ لما يبدأ لازم نكون أفضل منها، لازم نكون أنا أفضل منه، أنا الصداقة تتحول إلى سباق، تتحول إلى منافسة، من عنده أكثر، من ينجح أكثر، من يملك مال أكثر، من الناس اللي تحبه أكثر، من عنده متابعين أكثر، من يتزوج أكثر، من يتزوج قبل. أو وتنسوا أن الحياة هذه مش حياة منافسة بينك وبين الناس، حتى لو كان صديقك. رزقك مش ناقص من رزق غيرك، نجاح صاحبك وصاحبتك ما يعنيش أنك أنت إنسان فاشل ومش ناجح في الحياة أو كذا، وزواج صاحبتك ما يعنيش انك نصيبك تأخر ونفاتك القطار، لا. شهرة غيرك ما تعنيش انك انت ما عندكش قيمة، وانا قلتها في حلقة سابقة، عمرك ما تربط قيمتك باعتراف الآخرين لك او بكلام الناس لك. كل واحد عند الله سبحانه وتعالى عنده توقيت في الرزق، في الزواج، في الفلوس، في الشهرة، في أي شيء في الحياة، كل واحد عنده توقيت. فلهذا لا تقارن نفسك بصاحبك. من أكثر الحاجات اللي تقتل الصداقة، ألا وهي أكثر شيء المقارنة، لما نقارن نفسي بغيري، أو نقارن نفسي بصاحبتي، أو نقارن صاحبي بصاحبة صاحب بصاحبة وهكذا. هو وصل وانا لا، هي عندها وانا لا، هو محبوب وعنده قبول وانا لا، هي اجمل وانا مش جميله. لكن الحقيقه انت مش مطلوب انك تكون نسخه من حد، حتى لو كان صديقك او صديقتك. ربي خلق كل واحد بطريقته، كل واحد عنده عيوب ومميزات يختلف بها من شخص إلى آخر. عندك نقاط قوة غيرك ما عندهاش، وعند غيرك في حاجات أنت ما عندكش. الحياة مش عدل إن الجميع كلهم يملكوا نفس المميزات والعيوب والنجاح وإلى ما ذلك. العدل إن كل إنسان عنده طريقة، كل إنسان عنده نجاحة، كل إنسان عنده توقيت المناسب. باهي، هل نقدر إحنا نسامح الصاحب الغيور أو الصاحبة الغيورة؟ هل عندنا صفة التسامح؟ التسامح شيء، والثقة شيء آخر. ممكن انك انت تسامح الشخص هذا، لكن ما ترجعش تعطيه نفس الاهتمام ونفس المساحة ونفس الشعور ونفس هذا مش حق قدره. هذه هي الحدود
انت رسمت حدود بينك وبينه. في ناس نحبوهم الله غالب، عندهم مكانة عندنا ونحبوهم الله غالب، ما نقدرش نكرههم، لكن نعرف ان وجودهم قريب منا يتعبنا، فنحافظوا على الاحترام اللي بيناتنا، نحافظوا على العشرة اللي بيناتنا، ونبعدوا شوية، نعطوا مساحة لبعض. مش كل شخص نختلفوا معاه لازم نكونوا احنا نكرهوه ابدا، ومش كل شخص نبتعدوا عليه لازم يكون عدو. مرات البعد احترام للطرفين، فكيف تكون انت الصديق اللي ما يغارش؟ قبل ما نسأله ليش صديقي غار مني او صديقتي تغار مني او كذا، نسأله دائما انفسنا، ونبدو دائما بانفسنا، حتى الاصلاح نبدو بانفسنا قبل ما نصلح غيرنا. يعني هل انا نفرح لصاحبي بصدق؟ هل لما ينجح نفرح؟ هل لما يتزوج نفرح؟ هل لما يشري حاجة خاطرة فيها نفرح؟ هل لما الناس تمدحه نحس بالفخر انه هو صديقي؟ ولا داخلي يقول علاش هو ناجح؟ علاش هو تزوج؟ علاش هو شري؟ علاش هو الناس تمدح فيه وتحبه؟ كنا بشر في هالدنيا هذه، كنا بشر، وممكن نحس بالغيرة وبأنواع الغيرة، لكن الفرق في شن نديره بالشعور. لو حسيت انك انت غيران، ما تخليش الغيرة هذه تتحول الى سلاح وتأدي به، حولها لدافع. خلي فطرتك السليمة ونفسك السليمة تقول ربي يبارك له وربي يزيده، وإن شاء الله نحقق اللي يبيه. مش نتمنى له زوال النعمة ونقول له علاش يا ربي أعطيته وأنا ما أعطتنيش، لا، اتمنى دائما زي ما تتمنى لي غيرك. حب الناس زي ما تحب لنفسك. لهذا قلنا أن رسالة لكل صديق يشعر بالغيرة وما فصحش بها الغيرة هذه مثلا، فلو أنتم تسمعوا فيها وتعرف أنك أنت غيران من صاحبك، نقول لك نجاحه عمره ما يسرق حاجة منك، فرحته مش هتنقص من فرحتك، رزقه مش هينقص من رزقك. ولو هو سبقك اليوم ونجح وصل اللي يبيه، مش معناها انك انت ما توصلش غضوة، على العكس تماما، بدل ما تتمنى سقوطه تتمنى فشله، اسأل نفسك شن نقدر ندير باش نطور من نفسي، باش نطور من مهاراتي، نطور من مشروعي، نطور من افكاري. وخلي نجاح صاحبك يكون دافع ليك، يكون دليل ان الوصول ممكن مش مستحيل. الرسالة لكل شخص اكتشف ان صديقه يغار منه، او اكتشفت ان صديقتها تغار منها، لو انت اكتشفت ان صاحبك يغار منك، ما تستعجلش الحكم عليه، مش من اول موقف تحكم عليه، لازم انك انت تراقبه، لازم انك انت تفهمه، لازم انك انت تكلمه وتحاوره، لازم انك تواجهه بهدوء مش بعصبية. ولو اعتذر وتغير الشخص هذا، سامحه واعطيه فرصة، ولو هو استمر في الأداء وبنفس الطريقة، حط حدود بينك وبينه، لأن الصداقة المفروض تكون أمان، تكون اطمئنان، تكون راحة، مش مكان نخاف فيه من الإفصاح على فرحتنا، على مشاكلنا، على همومنا وعلى نجاحاتنا. لو حسيت إن صديقك هذا ما كانش الأمان والمهرب والملاد، اهرب اهرب وهجرهم هجرا جميلا. لكن لما تحس ان هذا الامان والملاد والفرح

ولا اطمئنان. معناه انت اخترت صح. فخرت قالوا ناس زمان ديما نرجعوا لناسنا قبل وكذا. يقول لك اللي ما يحبكش يحلم لك الحلم الشينة، واللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لنفسه. ويقولوا الصاحب وقت الضيق مش وقت المصلحة. ويقولوا إن القلوب مرايا واللي في القلب يبان. لكن أنا نزيد عليهم ناسنا زمان شو نقولوا؟ إن الصديق الحقيقي مش اللي يمشي معاك في طريقك بس، الصديق الحقيقي هو اللي يفرح لما يشوفك توصل لنجاحك، توصل لحلمك، حتى لو هو موصلش معاك، حتى لو هو تأخر. هذا هو الصديق الحقيقي. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

سددا خطانا للدرر انضمام، مركزنا الهمام في ذاك فليتنافس، متنافس إن نافس جئنا نريد البقرة، فتمت 15.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام،
2: دع الايام تفعل ما تشاء، وطب نفسا اذا حكم القضاء، ولا تجزع لنازلة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا أن يكون تستر بالسخاء، فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا ترى للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام

0: تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام من أحب القصائد، اختيار موفق صراحة، من أحب القصائد: دع الأيام تفعل ما تشاء، للإمام الشافعي. عشان تقول القصيدة تقول: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا تري للأعاد قط ذلا، فإن الشماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء، فما يغني عن الموت الدواء.
0: دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
1: جميلة جدا القصيدة هذه للإمام الشافعي أمام يعني من أحب القصائد صراحة. والقصيدة هذه ممكن جابتنا الموضوع بشكل آخر. عندنا صبر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بي، ربي يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك يا ملاك، استاذة ملاك. أيوة مبروك. يقول: تغيروا الأصحاب وتغيرت الأيام، واللي حسبناه سند ولا مجرد كلام. أي والله. صبر يقول: أنا ما عنديش غيرة، أحسن افتكيت منها عشان تبي فه. هذا هو موضوعنا لليوم، وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من هالحلقة هذه، وحاولنا بقدر الإمكان أن نعطوكم من هالموضوع هذا، ونحاولوا أن نتكلموا عليكم، ونحاولوا أن احنا نشرحوا ما بداخلكم، ونحاولوا أن نكون قريبين دائما منكم. فتمنوا لي دائما التوفيق، زي ما نتمنى دائما التوفيق لكل الناس. ووصلنا إلى الختام. وصلنا لختام هالحلقة. فرسالة أخيرة للمستمعين قبل ما نختم، نبي كل واحد يسمع فيا حاليا ويشوف فيا توا يفكر في شخص واحد فقط، شخص واحد يعنيه هالكلام اللي بنقوله: صاحب، أخت، أخ، قريب، شخص وقف معاك في وقت صعب. أسأل نفسك: هل فرحت له زي ما فرح لي؟ هل وقفت معاه لما احتاجني؟ هل كنت سبب في نجاحه؟ هل مرة قللت من فرحته من غير ما نحس؟ لأن الصداقة مش بس وينك، شندرت، تعال نطلعوا. الصداقة موقف، والصداقة فرحة، والصداقة أمان. وأجمل صديق في الدنيا هو الشخص اللي لما تقول له نجحت يكون أول واحد يفرح لك ويقول لك كنت نعرف إنك بتنجح. ولما تقول له فرحتي اليوم كبيرة يفرح معاك، مش يسأل علاش أنت. في نهاية حلقتنا نبي نقول كلمة لكل شخص خسر صاحب بسبب الغيرة. ممكن أنت اليوم زعلان، وممكن تقول أنا ما قصرتش معاه، درت اللي عليا وأكتر. وممكن تقول أنا كنت نعتبر فيه أخ، أو كنت نعتبر فيها أخت. لكن اتفكر، مش كل علاقة أو صداقة تنتهي معناها أنك أنت فشلت، ومش كل شخص يبعد عليك معناها أنت شخص ناقص حاشا وكلا، ومش كل شخص ما قدرش يفرح لك معناها فرحتك ما تستاهلش. أحيانا ربي يكشف لك حقيقة الشخص، مش باش يوجعك لكن باش يحميك، وهذه حماية إلهية من الله سبحانه وتعالى. أحيانا يطلع هالشخص من حياتك وانت كنت متأكد ان الشخص هذا ممكن حيقعد معاك للأبد وحيستمر معاك، باش يعلمك ان الأمان الحقيقي مش في الناس، الأمان الحقيقي في الله سبحانه وتعالى، الأمان الحقيقي في رب الناس. فلا تخاف من نجاحك ولا تصغر فرحتك باش ما تزعجش أي حد، ولا تخبي نورك خوفا من عين أو كلمة أو حسد أو غيرة أو مقارنة. لكن في نفس الوقت خليك إنسان متواضع، ما تستفزش حد بنعمتك، وما تحاولش تثبت أنك أنت أفضل من غيرك وأحسن من غيرك، لأن النعم تستحق دائما الشكر، والنجاح يستحق دائما التواضع. ولو عندك صاحب يفرح لك من قلبه، يحزن لحزنك، ينصحك لما تغلط، ويوقف معاك لما الدنيا تضيق بيك، اتمسك بيه، اتمسك بيه. لأن في زمن كثرت فيه الصداقات وقلت فيه الصحبة الحقيقية، وجود شخص واحد صادق فقط معاك هذه بروحها ثروة وكنز. وفي النهاية خلونا دائما تفكروا حاجة، الصداقة الحقيقية مش ان احنا نكونوا متساويين في كل شيء، الصداقة الحقيقية ان نجاحي ما يوجعكش ونجاحك ما يوجعنيش، ان رزقك يفرحني ورزقي يفرحك، ان لما الدنيا تفتح لك باب نكون اول واحد واقف على الباب ويقول لك تفضل خش، لأنك أنت تستاهل، وأنك أنت فعلا تستاهل هالنجاح هذا. ولما الدنيا تسكر في وجهك فشن يقول لك؟ يقول لك ما تخافش، أنا معاك، أنا سندك، أنا ظهرك. هذه هي الصداقة الحقيقية، مش صداقة منافسة، ولا هي مقارنة، ولا هي مصلحة، مش غيرة، هي محبة من القلب، محبة من القلب. أجمل دعاء دائما نختم به في هالحلقة هذه، يا رب ارزقنا أصحابا لا يغيروا من نعمتنا بل يفرحوا بها، ولا يحسدوا نجاحنا بل يشجعون عليه، ولا يتركونا وقت ضعفنا، ولا يتغيروا علينا وقت قوتنا. يا رب نقي قلوبنا من الحسد والغيرة والحقد، واجعلنا سبب لفرحة غيرنا، واجعلنا سبب لفرحة بعضنا. وإذا كان في حياتك شخص ما يبيش منك إلا الخير فخليه معك، إذا كان في حياتك شخص يبي هالخير هذا يزول منك أبعد عنه بلطف وهجرهم هجرا جميلة. وإذا كنا نحن سبب في أذى غيرنا فننبه قلوبنا قبل ما نخسرهم. اللهم اجعل قلوبنا بيضاء، وأيامنا أهدى، وصحبتنا أصدق، وحياتنا مليانة ناس تقول علينا كانوا أصحاب وبقوا أهل وسند وعزوة. كنت معكم ملاك محمود، ومن القلب إلى القلب نلتقي في حلقة جديدة بإذن الله، وحكاية جديدة، وموضوع جديد. وإلى أن نلتقي، خلوا قلوبكم صافية، لأن الإنسان مهما كسب في الدنيا ما يربحش أجمل من قلب مرتاح متهني البال وصاحب صادق وسيرة طيبة تخلي الناس تدعي له حتى لو يغيب ويبتعد عن الأنظار. دمتم بخير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

بينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار

المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم.

الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر.

والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان

استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة

نفسه إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره

اشْتَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك

كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك أتنهانا أن نعبد ما يعبد

الخزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأخذ

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك

الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر

الأعراب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد

أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

بعد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت

أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب

الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر

بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده

الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان

0: الوطن.
1: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بكمال العبودية لك.
2: آمين.
1: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال الإيمان بك.
2: آمين.
1: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال معرفتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.
2: آمين.
1: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا تحية وسلام.
2: آمين.
1: اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته.
2: آمين.
1: يا رب إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ولي كل مظلوم يا حسيب كل ظالم نتوسل إليك بدموع الأطفال الذين يتموا. نتوسل إليك يا ذا الجلال والإكرام بدموع النساء الثكالى بدموع النساء اللائي رملن يا ذا الجلال والإكرام. نتوسل إليك بأنين كل خليل فقد خليلة كل زوجة فقد زوجة. نتوسل إليك يا رب العالمين بالأجسام التي عجنت بأتربة الأبنية والبيوتات يا رب العالمين وأنت أرحم الراحمين. أنت أرحم الراحمين أن تكرمنا بعود الأمن والسلام إلى ربوع شامنا. أن تدخل فرح ذلك إلى قلوب عبادك البائسين المنكوبين يا رب العالمين. يا رب العالمين توجهنا إليك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد يا محمد يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى. فيا رب العالمين نسألك بحبك لحبيبك المصطفى ونسألك بحبه لنا وبحبنا له إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. العجل العجل يا رب العجل العجل يا رب العالمين. عجل اللهم فرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها. عجل اللهم باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول أمده. يا رب يا الله يا غياث المستغيثين يا مجير الخائفين يا مفرج كرب المكروبين يا من هو الواحد فليس معه شريك قط ويا من هو الأول فليس قبله أحد قط ويا من هو الآخر فليس بعده شيء يا ذا الجلال والإكرام. استودعنا لديك دعانا ورجانا وآمنا متوسلين بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تردنا خائبين وحاشاك أن تردنا خائبين.
2: آمين.
1: اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. اللهم يا واجب الوجود، وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت. اللهم إن في سترك لعيوبنا، وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء. وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا، أن تستر غيرنا عن عيوبنا. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا ندعوك براعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقد منته لنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك. اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه.
1: بحق قولك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
0: اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك، فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء، ما شكرناه من نعم ربوبيتك وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة، وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك، فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة
1: تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام. والله هو المرجو في كل شيء، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط والهوى.
2: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3. برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم معالم هادية. اليوم سنتحدث عن قيمة مهمة جدا في التعامل مع الآخرين. القيمة هذه تقول: من التقوى المسارعة في الخيرات والعمل بالأحسن والتشاور. ثلاث مسائل. الأمر الأول هو أنه لما يكون عندي خير على طول مبادر، من رجيش من أجلش، كما يقولون خير البر عاجله. وأيضا إذا من نقدم أي عمل نقدم في أحسن صورة. وأيضا دائما أنا نتحرك في مجتمع، في وسط أقارب، إخوة، جيران، شركة، أي نوع من العلاقات. فدائما كل ما كان الأمر بين هؤلاء، بين هذه المجموعة اللي تربطها زي ما يقولوا مصالح مشتركة إن صح التعبير، لم يكون فيه تشاور يكون أفضل. وهذا نبدو فيه من البيت، الأسرة، إلى الأكبر مؤسسة، إلى الدولة. لو أردنا نحن نجيب بعض القصص في هذا الموضوع، يعني عندنا لا شك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان المثال الأعلى في المسارعة في الخيرات. فمعروف عنا صلى الله عليه وسلم أنه هو إذا جاءته الغنائم وخلاص انتهى من المعركة وجمع الغنائم، لا يؤجل تقسيمها إلى ثاني يوم، وإنما يقسمها في نفس اليوم. حتى أن مرة يعني ظهر أن فيه كمية من الأموال اللي جاتها لم ينتبه لها، فتذكرها وهو يصلي، فأسرع في صلاته، وعلى طول بعد ما كمل الصلاة على طول مشى وقسمها مباشرة. بل وصل الأمر به في يوم الأيام أنه هو عندما يقسم الغنم ينسى في نفسه. فمرة جاءت أموال، فالمهم بدأ يقسم فيها بين الناس، ثم في آخر النهار طلب من زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها وقال لها يعني جيبي لي حاجة نفطر بها، كما يقول صائم كان وبيفطر. فقالت لي: يا رسول الله، لو أنك تركت لنا من الأموال التي جاءتك شيء راه وجدنا حاجة نفطر عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: لو ذكرتني لفعلت. فكان يعني بالنسبة لعملية المسارعة في الخيرات بالنسبة له صلى الله عليه وسلم كانت عالية جدا جدا، وكان دائما هو الأول. حتى أن مرة في المدينة سمع الناس ضجة في الليل، آخر الليل، فخرجوا. لما خرجوا طلعوا من المدينة يشوفوا الضجة شنو صاير برا، فوجدوا الرسول جاي على حصان، على فرس، حتى السرج مش موجود، مغسرج ركب عليه مغسرج، وقال لهم: لن تراعوا. يعني هو افطن قبلهم وذهب واستطلع الأمر وعرف شن فيه ورد. فكان صلى الله عليه وسلم يعني دائما أبدا مسارع الخيرات، وكما يصف الصحابة رضي الله عنهم كان يعني مثلا مثال في العطاء والجود والكرم. يعني كما وصف ذلك العربي: أتيتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعني المال بالنسبة له ليس له قيمة، وذلك كان يسارع في إنفاقه في الخير. وهذا يعني مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هو يقول ابن آدم: مالي. الإنسان دائما يقول: هذه أموالي، هذه فلوسي، هذه شركاتي، هذه بيوتي، هذه. يقول: مالي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحدد شنو مالك، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، كليت خلاص وأصبح جزء من جسمك، أو لبست فأبليت لباس وبعد الوقت حيبدأ يبلى، أو تصدقت فأبقيت، هذا مالك. فالمال اللي أنا لما جيني فلوس وبعدين دسن
ونترك اللي ورثتي انا مش مالي فلوس ندسهن وبعدين تاكلهن النار مش مالي فلوس ندسهن وبعدين يسرقون مش مالي المالي هو اللي انا انفقته على نفسي على اولادي او عيالي او انفقته في سبيل الله هذا مالي ليش لان هذا مالك في الدنيا اكلته واللي انت انفقته في سبيل الله هذا استبقيته للاخره فهذا فعلا مالك وهذه تعلموها الصحابه رضوان الله عليهم ابو ذر الغفاري احد الامراء اراد ان هو يعني زي ما يقول يعني كان طبعا سيدنا ابو ذر كان يعني رجل لا يخاف الا لومة لائم ما يرى غلط يتكلم بقوه ما يرجيش ما يقولش والله خلي تو بعدين تو بالك نجيبوها بطريقه احسن لا لا على طول يتحدث بما يعني امن به وصدق به فالامراء طبعا هذه عاده ما تعجبهمش الشخص اللي هو يقول الحقيقه ويكشف العورات ويكشف افعالهم اللي ممكن تكون فيها سوء فاراد ان هو يحرجه فبعث إليه في الليل بعد العشاء مبلغ من المال 1000 دينار مثلا وقال للغلام قال له أعطيه 1000 دينار وتعال يقول لي فأخذها منه طبعا قال الذين لم يدز لك يا سنة تستعين بين أمور حياتك فما سيدنا أبو ذر ما عندهش مشكلة خذ المال وحطه عنده وبعدين قال له في الصباح بعد الفجر مباشرة امشي له ودق عليه الباب وقول له راني أنا أمس غلطت وأمير وسيد الأمير كان بعثني واحد ثاني وأنا غلطت وشوف تركي بالغلط وكذا يبي يحرج سيدنا أبو ذر في أن قبل المال فقال له لما جاء في الفجر فقال له أبو ذر قال له والله تقول الآن شو أقول لك قال له أنا المال اللي وزعته كله على الفقراء ما مسكت منه شيء لكن انتظر لعلي نقدر نحصل لك فرجع إلى الأمير فالأمير أسقط في يده اللي أنقذت سيدنا أبو ذر أنه هو سارع بإنفاق المال في سبيل الله على طول ما يدسش في حاجة لنفسه ما كانوش يفكروا نحن تقول الآن واحد منا يفكر أنا عندما يكون على الأقل نرتب أموري حيث أن يكون عندي رصيد يكفيني 100 سنة كان مش مثلا لكن كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عايشين يومهم وهذا هو الإنسان المؤمن يقول أنا اليوم أنا اليوم عندي مناكل حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح آمنا في سربه يملك قوت يومه صحيحا في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا يعني أنت لما يكون عندك قوت اليوم بتاعك ما تفكرش في بكرة الله يرزقك إن الله تعهد برزقك خلاص فهذه مسألة المسارعة في الخيرات تجعل الإنسان دائما وأبدا سباق إلى فعل الخير طبعا يعني هذه مهمة جدا في المجتمع ليش؟ لأن لو كان المجتمع تنشأ في هذا الخلق هذه القيمة تبدأ لها يعني صدى وتبدأ واسعة والناس كلها تعمل بها أو أغلبها أو جزء كبير منهم يعمل بها والله يقول حتى جزء قليل لكن يكون جزء واضح راهو حيولد في المجتمع ديناميكية فاعلة قوية قادرة على أن هي تبني مستقبل جيد لها وللأبناء الذين يأتون من بعدها فبالتالي مهم جدا المسارعة في الخيرات يعني إنسان الخير إذا كان كيف ما قلنا بدري يعني خير البر عاجله الإنسان لما يكون ينوي فعل الخير ما يرجلش البكرة أنا ناوي نزور إنسان نعود مريض ما نجلش البكرة أنا ناوي نصدق ما نجلش البكرة أنا ناوي من أجلش أي عمل الغد وبالتالي كما يقولون لا تؤجل عمل اليوم

الآن إحنا يعني القيمة هذه كيف نحن ممكن نساهم بها في بناء الوطن أو الأمة أو الأسرة أو النفس؟ أول حاجة يا إخواننا الأمر هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى أمر بها، وذلك الله سبحانه سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها. هنا المسارعة بيش تسارع؟ تسارع بالعمل الخير ولا بالعمل الشر؟ أكيد بعمل الخير، لأن الجنة ما تقبلش إلا ما يدخلش حد إلا أهل الخير بس.

المعصية، المسارعة بتاعتها تكون إلى التوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا على طول مباشرة، ما يجلش يقول توان نتوب بكرة، توان نتوب أسبوع جاي، توان لما نكبر شوية نقعد 25 سنة ولا 30 ولا 40 توان نتوب. لا، ما اللي قال لك أنك أنت تعيش أصلا؟ الخليفة الراشد الخامس سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، عندما تولى الخلافة ويوم الخلافة، يوم اللي هو يعني تولى فيه، كان يوم اللي دفن فيه عبد الملك بن مروان الخليفة اللي سبق، فكان السهران طول الليل مع الخليفة السابق في مرضى، ولما مات طبعا اشتغل في التغسيل والتكفين والدفن، فما كملش إلا قريب الضحايا اللي قريب الظهر زي ما يقول، وكان مجهد، فقال أحب قال أنا نعدي نرقد شوية ساعة زمان كي قبل بعد الظهر نصلي الظهر ونجلس للناس. فجاءه ابنه عبد الملك، عبد الملك ابن عمر بن عمر بن عبد العزيز، واستأذن على الخليفة. طبعا الحارس قال له راهو يعني وراك، قال له قول له ابنك عبد الملك يبيك. فخش عليه فقال له خليه خش. قال له يا أمير المؤمنين، كيف مش جالس في المجلس الديوان بتاعك تستقبل الناس وترد المظالم وكذا؟ فقال لي يا بني انا راني والله مرهق كذا، نبي نرقد عند الظهر عشان نستجمع نفسي، مش مقدر ان بعد الظهر تنجلس الناس. قال له وهل تضمن ان تعيش الى الظهر؟ يعني انا الان ما دام انت عندك شغل ما تأجلش. وهكذا سيدنا عمر بن عبد العزيز في سنتين ونص اعاد للامه كثير من القضايا التي ضاعت. يعني يكفي رحمه الله ان في عهده، في اخر عهده تقريبا بعد سنه او سنتين وكلها سنتين وشويه، لم يجدوا من ياخذ الزكاه في امه الاسلام، لم يجدوا، حتى انهم قالوا اشروا حبوب وانثروها على قمم الجبال تاكل منها الطير، حتى لا يقول احد جاع طائر او حيوان ذلك حيوان بري في بلاد المسلمين من موال الزكاة. ليش؟ لأن خلاص الفقراء معاش فيه، الشباب زوجوهم، الكذا الكل ماشي الأمور، لأن العدل سارع إلى رد، سارع وبدأ بنفسه، مش بدأ بغيره، بدأ بنفسه، كل ما عنده من مال وما عند زوجته حطه في بيت مال المسلمين. ليش؟ لأن يقول هذا جاء كله بحكم أن نحن من أهل البيت، من أهل بيت الخلافة، في الفلوس هذه ما جنش بسبب أننا اشتغلنا فيه، لا أنا خلاص إذا نمشي لنا، وجعل فقط الآن اللي هو يأكل فيه يشرب فيه الأشياء الضرورية اللي هو زي ما ذكر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، جعلوا له من بيت المال ما يكفيه نفقة على نفسه وعلى عياله. وذلك لما ترك، حتى لما توفي رضي الله عنه رحمه الله، لم يترك لأهله لأولاده مال والله ضياع والله اراضي والله ممتلكات، لا لا لا، ترك لهم ذلك التقوى، ذلك العمل الخير. فلا شك ان هذه المعالي او المعالم في قضيه المسارعه في الخيرات راهي تبني شعب، تبني ناس دائما وابدا ماشي في اتجاه الخير وما تاجلش. نحن الآن نشوف في بعض الشعوب يعني من حبهم للعمل أنه هو ممكن يشتغل أكثر من المطلوب منه، حتى ساعتين، ساعة أو ساعتين ثلاثة، حتى وقت الراحة قليل جدا ينقص فيه، لأنه يبي يكمل عمل اليوم وممكن يقع حتى يدير عمل بكرة يدير اليوم. هذا مسارع. نحن أحيانا يجيني أنا قاعد جالس في مكتبي ويجيني مواطن ويطلب مني ورقة، وأنا بإمكان نعطيها له في نفس الوقت أو نعطيها له بعد خمس دقائق أو بعد ربع ساعة، نقول له والله تعالي بكرة. ليش تعالي بكرة؟ أنت الآن يعني تخيل الوقت اللي ضيعت عليه، هو جاء مشوار كم ساعة أو نصف ساعة، ثم بعد ذلك انتظرك حتى دخل عليك ربع ساعة عشر دقائق، هذا أنا بقول تكلم بأنه ما خدش وقتي، وبعدين تقول له فيمشي يرجع ساعة، بعدين بكرة بيجي ساعة وبيرجيك، وبعدين بيشغل منه يقول بدي يرد، يعني انت اخذت منه تقريبا خمس ست ساعات من وقته وعلى امر

هو ما يخرج منك أكثر من 5 دقائق. أنت عطلت طاقة، طاقة معطلة. هذه واحد كان بإمكانه الساعتين هذين عاد يكون في عمل ممكن يدير شيء، لكن هو نتيجة أنه مضطر محتاج إلى هذا التعامل عندك، فبيجيك على مرتين. والأسوأ من ذلك الحقيقة، أنا لما يجيني مواطن ويقول لي أنا راني مش من نفس المدينة، أنا من مدينة كذا تبعد 200-300 كيلومتر 1000 كيلومتر 500 كيلومتر، هذا يعني الآن هو إذا أبقيت عن ثاني يوم معناه أنت تضطر إلى عاد يدور فندق ويحجز ويدفع فلوس يعني وثاني يوم، فليش ما يرجع في نفس اليوم إلى بلده إلى مدينته؟ بل بالعكس نحن نبدأ نبحث عن وسائل كيف أني أنا نوفر هذه الخدمة في مدينته، أو أن عن طريق البريد، يعني سواء كان البريد الإلكتروني أو البريد العادي يتم العملية. دائما وأبدا نجد المصارعة في الخيارات تخلينا نبحث حتى عن وسائل التي تقلل الجهد المبذول، بل تنتج أكثر مما تستهلك. أنا بدل ما نجد في ساعة ندير فيها عمل، لا، أنا ندير العمل هذا في دقائق وندير بنفس الجودة أو بنفس الأفضلية لو قدرت. الآن أنا الآن بإمكاني أن نستخدم وسائل الذكاء الاصطناعي فنوفر وقت واجد وننتج إنتاج أكثر، لأن راهو العملية مش كم وقت أنت استغليت علشان تنتج شيء معين، لا، الآن ينظر إلى قيمة المنتج، هل هو ذو قيمة ولا لا. فأنت كل ما أنتجت أكثر في وقت أقل أنت ضعفت أجرك، ضعفت يعني مكانتك عند الله سبحانه وتعالى، ارتقيت في الجنة. هذا بالنسبة للآخرة، وأيضا حتى بالنسبة للدنيا. يعني الناس لما تشوف، يعني سبحان الله، حتى لما تحضر الجنائز وتشوف الإنسان ما تقول والله يا فلان الله يسامحه كان يساعد وكان يوفر وقت وكان يخدم وكان يتعب في جرة الناس، هذا قاعد باذل جهد. هي المصارعة في الخيرات هي شنو؟ هي جهد مبذول بس يعني في وقته، ما يأجلش. مرات أحيانا أنا ندير في الخير صح، لكن بدل ما ندير اليوم نديرها بكرة، بدل ما ندير على مدار ساعة ندير على مدار 3 أيام، بدل ما نديرها في لحظة نديرها بعد ساعتين. لا، كل ما قدرت تديرها في وقت أقل كل ما يكون أحسن. هذه مصارعة، لكن هو فعل الخيرات، لا، فعل الخيرات مفتوح، متى فعلته هو خير ولك أجر، لكن لما تسارع أنت تزيد في الأجر بتاعك، وأيضا توفر وقت على الآخرين. وكيف ما ذكرنا، أنت الآن عندما توفر لمواطن خدمة في أقل وقت ممكن، أنت توفر عليه حركة وانتظار ووقت وجهد ونفسية، كل الأشياء اللي ممكن تخيلها الواحد منا. يعني بس يعني ينظر في نفسه لما يمشي المكان ويلقى الشخص اللي هو مثلا جاء عشان خاطر، الموظف جاء خاطر مش قاعد او متاخر ويريد ينتظر فيه، ويكون مكان الانتظار مزدحم او يكون ما فيش مكان كويس مناسب للانتظار، فيبدا واقف جالس او واقف ينتظر، هو ممكن حتى ركابه يوجعنا والله ظهره يوجع والله، غير انه هو يقعد يعني منتظر مش عارف يجي ولا ما يجيش اصلا. وإذا جاء الله أعلم هو نفسيته كويسة ويستقبل الناس كويس، والله ممكن يضايق من حاجة ويشغل فينا، فتبقى على أصابك. بينما الإنسان لما يكون فعلا أولا من المسارعة في الخيرات أني نجي على أول وقت العمل، بل لو استطعت نجي قبله أفضل، نجي قبله ونجي قبل الناس بتجي ونجهز نفسي ونستعد نفسي لاستقبالهم ونعرف كيف نستقبلهم، نحاول نقضي لهم مصالحهم في أسرع وقت ممكن. هذا كله مسارعة في الخيرات. المسألة الثانية اللي هي أيضا تهم العمل من قيمتنا اليوم، تهم المواطن أو تهمنا كمجتمع يبي يبني نفسه، هو العمل بالأحسن. يعني هذا المسارعة في الخيرات هي فيها تتضمن هذا المعنى، لكن العمل بالأحسن هو أنه مثلا الآن أنا الآن فرضا على سبيل المثال، لو جيني واحد يقول لي أنا نبي كذا كذا، نقول له خلاص
هذه مثلا تستحقني تنتظر عند بكره لاني ندير واحد اثنين ثلاثه حتاخذ مني وقت او في جهه اخرى تبيك تحتاج الوقت اكيد. لكن يقول بدل ما تجي بكره انا حنبعثها لك. طبعا هذا يكون عندنا خدمات بريد كويسه او عندنا حتى ممكن نبعث الخدمه عن طريق التواصل الالكتروني. هذا عمل بالاحسن. انت بمكان تقول تعال بكره وانت ما لكش ظالم له، لانه هو العمل يستحق انه في اجراءات بتندار حتاخذ وقت وممكن اليوم ما تنتيش. فبنقول لك تعال بكره ان شاء الله تلقاها بطريق مواتي باي طيب. لكن بدل ما نقول له تعال ممكن نوفر عليه رحله بان هذا عمل بالاحسن. هذا العمل بالاحسن. الان انا لما مثلا يعني انا بنعطي درس او بنعطي محاضره في الطلبه كمدرس او مهندس يعني قاعد يشرف على عمل او صناعي يقوم بصناعه شيء معين، لو وجدت طريقه افضل في اداء عملي نقوم بها. انا لو درت المحاضره كالمعتاد حضرتها وكل شيء، لكن مثلا على سبيل المثال تعبت شويه وجبت درت طريقه عرضت طريقه العرض كانت افضل، فيها فيديو مثلا، فيها تمثيل، فيها محاكاة، فيها أشياء ممكن تساعد الطالب على فهم الموضوع أحسن. هذه من العمل بالأحسن. وكذلك لو أني أنا قاعد أصنع في حاجة لمواطن أو أصلح له في سيارته ولقيت حاجة ممكن نديرها له أو أفضل من اللي كان ممكن يندار، فنجي نقول له يا فلان حتى لو كانت تكلف أكثر شوية نقول له إذا كانت تقدر تتحمل راه ندير هذه أحسن. هذا من باب النصح، هو من حق صاحبك عليك انك تنصح له، وايضا من حق انك انت تدير الاحسن ما يمكن انك تدير. ما ينفعش نجي ندير عمل معين بامكاني نديره باحسن طريقه نديره بطريقه عاديه كويسه، هو كويسه مقبوله موجوده في المعايير ماشي الحال، لكن كان في امكان ندير احسن منها. لا شك أنه مسألة العمل بالأحسن هذا يعني من إتقان العمل. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والإحسان هو يعني زيادة في جودة الأداء. وذلك فإذا شوف الأشياء اللي هي فيها يعني فيها صعوبة وفيها ألم ربما، فإذا ذب رسول الله أخذ هذا المثال وبعد يقول لك هي شاء ميتة ميتة علش تواني تقول لي فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. حنا نذبح خلاص ميتة ميتة. لا، أنا كل ما قدرت أخفف الألم عن هذه البهيمة كل ما أحسن، كل ما أنا درت الطريقة أسرع كل ما خففت الألم، وكل ما يعني حتى الشكل العام المنظر العام يكون أقل يعني زي ما يقولوا دموية من يعني واحد يقدر يقطع في اللحم تقطيع وهو الموس موش بتاعه يقطع فيها تقطيع، يعني حتى اللي يتفرج يؤذى مش الذبيحة أو الشاة نفسها. وبعدين حتى يعني شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كيف علمنا، لما مرة جاه واحد يهودي كان عند الرسول صلى الله عليه له دين لهذا اليهودي دين عند أو عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مازال موعدة مازال يوم أو اثنين، فوجا قبل الموعد بشوية قال أنا بن يعني هو نيته انه يحرج الرسول صلى الله عليه وسلم او يؤذيه، فقال له اعطيني ديني، قال له مازال موعد، قال له والله انت يا بني هاشم قوم المطل. قوم المطل يعني من الناس تضحكوا على الناس في تاكلوا تبوا تاكلوا ارزاق الناس. سيدنا عمر طبعا سمع الدواء قاعد حاضر تحملش، فنزل فيه كيف يقول الرسول الكلام هذا يا ابو شاشم. فالرسول هداه وقال له يا عمر كان اولى بك انك تكون غيرك. قال له كيف؟ قال له انك تامره بحسن القضاء، يعني تقول له اطلب حاجتك بالتي احسن شويه بس وتطلبني وتنصحني بحسن الاداء، اذا كنت تقدر تعطيه حق اعطيه له تقبله بيوم مش مشكله كويس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر اذهب ف زي ما يقولوا كيل الحاجه اللي انا اخذتها منه وزيد عليها كذا كذا. فهذاك الرجل لما خذ حقه قال له وزيد عليش، قال له هذه اي زاد كان يعطي حقه وتعال
هو اصلا ظالم جاي قبل الوقت، وبالتالي يعني الرد طبيعي، اوكي خلاص مشوه. لا الرسول

0: سلم. لا وذلك وإنك لعلى خلق عظيم، وصف النبي بخلق العظيم يعني في جميع الأشياء. وذلك هو صلى الله عليه وسلم كان يعفو دائما، بس يعفو عن مقدرة عن قدرة، قادر على أنه ينفذ لو أراد، لكن هو دائما ينظر الأحسن. وذلك كما وصفوه ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما للحاجة الأحسن فيه ما لم يكن إثم. كان حرام طبعا هو أبعد الناس عن الحرام. فهي مسألة أنه العمل بالأحسن، أنك أنت تدير حاجة بطريقة أفضل. يعني مثلا أنا على سبيل المثال لو واحد جاني شحات في الطريق ولدنا والله يا عمي أنا متاج وكذا وعطيتها بنعطيها نعطيه، بس نعطيها له بابتسامة أحسن والله، وأنا مكشر عن وجهي وأسناني وكأني نقول له أنت ما تستحقنش. لا شك أنك بالابتسامة وبالدعاء الطيب إن شاء الله ربي يسر لك وإن شاء الله ربي يفتح عليك وربي يرزقك من واسع رزقه ويكفيك شر كذا أفضل بكثير. هذه في أسلوب بسيط جدا. وذلك تو حتى لما نجد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة والكلمة الطيبة صدقة، يعني ما تكلف شيء لكن تؤثر في الشخص المقابل تأثير بالغ جدا جدا. آخر نقطة ربما هي من الثلاث نقاط اللي هي التشاور، الشورى وأخذ الرأي وتبادل الرأي، حتى ولو يعني اعتبرنا الشورى ملزمة أو معلمة في كلتا الحالتين، أنت لما تأخذ رأي الناس اللي حواليك في أي موضوع أنت تجبر في خاطرهم، أنت تدير لهم في اعتبار، أنت تدير لهم في قيمة، أنت تستفيد من عقولهم. لأن لا شك أن أي موضوع تعرض إلى عرض على أكثر من عقل أفضل من عرض على عقل واحد أو اثنين أو ثلاثة. كل ما زاد الشورى، طبعا خاصة إذا كان أهل الشورى هم يعني يفهموا في الموضوع حتى في التخصص الواحد. أنا لو قضية فقهية وعرضتها على مجمع فقهي أفضل من لو عرضتها على شخص آخر مهما كان علمه. قضية فنية في الهندسية أو ميكانيكية أو أي شيء وعرضتها على أهل اختصاص، لو عرضتها على مجموعة، وذلك تو في الغرب الحقيقي يشتغلوا بنظام المجموعات ما يشتغلوش بنظام الفردي. تلقى حتى في نظام الأبحاث تلقى دكتور أستاذ ومعاه دكاترة ومعاه طلبة دكتوراه وطلبة ماجستير ويعني مجموعة ويجلس، وكلمة في مشكلة يجي يعرضها عليهم ويأخذ رأيهم جميعا، فيه نوع من إثراء للموضوع. فالتشاور إضافة إلى أنه هو يجبر الخواطر ويدير اعتبار للناس، هو أيضا يستخرج أفضل ما لدى هؤلاء الناس من آراء ومن خبرات، وبالتالي سيعود الأمر على الجهة اللي تقوم بهذا العمل أو المجتمع الخير والبركة. ولذلك أمر بها الله سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم دائما كل ما تعرض قضية وما فيش وحي يجمع أصحابه، طبعا مرة يجمع اثنين مرة يجمع ثلاثة حسب حاجة ويرى رأيه. وكان حتى إذا أصدر أمر وجاء واحد قال له يا رسول الله يعني الموضوع هذه موضوع عقلي اجتهاد والله موضوع وحي، فلما يقول له مش وحي يقول له اجتهاد يعطيه رأيه ويقبل الرسول كما حدث في حباب بن منذر في غزوة بدر، وكما حدث لسيدنا في غزوة الخندق في سيدنا سلمان لما عرض عليه موضوع الخندق، فكان يأخذ كان يستشير نساء أحيانا يستشير عامة الناس يأخذ رأيهم في بعض المسائل اللي هي هذا لأن أمر بها. ولا شك أن نتائج الشورى ستكون خير، أولا لأن طاعة لله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني أن هي فيها جمع للآراء وجبر للخواطر وفيها شعور للمجموع بالمسؤولية، مسؤولية المجموع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نحن تكون هذه القيمة في حياتنا اليومية موجودة في كل واحد منا ينظر لها على اعتبار أن هي من القيم التي تساعد في بناء المجتمع. إلى أن ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع مقدمة ثانية لبرنامج سبل الوصول وعلامات القبول، والحقيقة الدقيقة في هذا اللقاء الطيب أنه كما أن الأخلاق الحسنة أكبر مسرع إلى الله، الوقوع في الحرام حجاب عن الله عز وجل. ففي حياة المسلمين حلال وحرام، والحديث عن الحلال والحرام حديث يطول، ولكن هناك قواعد كلية في الحلال والحرام ينبغي أن تكون بين أيدينا. فكتمهيد للحلال والحرام، السيارة لماذا صنعت؟ من أجل أن تسير، لكن لماذا فيها المكبح؟ المكبح يتناقض مع علة صنعها، لكنه ضمان لسلامتها. فأنا حينما أفهم الحرام ليس قيداً لحريتي، ولكنه ضمان لسلامتي، أكون فقيهاً. حين أفهم الحرام ليس قيداً لحريتي، لكنه ضمان لسلامتي، كما أنني أفهم المكبح في المركبة ليس تقييداً للمركبة، هي صنعت من أجل أن تسير، ولكن المكبح أحياناً يضمن سلامتها. مثل آخر، هناك توافق تام 100% بين منهج الله وبين فطرة الإنسان، فأي إنسان يعصي ربه تعاقبه فطرته بالكآبة والضيق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فسواء أعصى الإنسان ربه أم خرج عن طبيعة فطرته، هناك مشكلة كبيرة في حياته، لأن الفطرة متوافقة تماماً مع منهج الله. وأكبر دليل على ذلك: فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. تطابق منهج الله مع الفطرة تطابق تام. قال تعالى: ونفس وما سواها، من تسويتها أنه ألهمها فجورها وتقواها. لمجرد أنها فجرت تشعر ذاتياً من دون لفت نظر، من دون توجيه، من دون إلقاء كلمة، تشعر أنها فجرت. فلذلك، لأن توافق الفطرة مع المنهج توافق تام، فأية معصية وأي وقوع في الحرام، وهو محور الدرس، يسبب للإنسان شقاءً وضيقاً وكآبةً، هي في الحقيقة مرض العصر. سمي هذا المرض إن شئت كآبة، سمي إحباط، سمي ضجر، سمي سأم، سمي ملل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها الإخوة الكرام، القاعدة الأولى في منهج الله أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل القطعي والثابت، قطعي الدلالة وثابت نقلاً. نحن أمة الوحيين، الكتاب والسنة، فالأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل القطعي والثابت. الدليل، قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذه الأشياء مسخرة لنا، لا يمكن أن تكون محرمة. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. دليل من السنة النبوية، يقول عليه الصلاة والسلام: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. شرع شيئاً وحرم شيئاً وسكت عن شيء. لا تحاول أيها الأخ الكريم أن تسأل عن حكم الأشياء التي سكت الشرع عنها. واحد ببيته في طنافس، في كراسي، في أساس معين، هذا سكت عنه الشرع. تحب أن تجلس على الأرض، على كراسي، على طنافس، سكت الشرع عنها. يعني في أشياء لها علاقة بتقريبك إلى الله الحلال، في أشياء لها علاقة بحجبك عن الله الحرام، في أشياء حيادية ليس لها أثر لا إيجابي ولا سلبي، سكت عنه الشرع. فما سكت عنه الشرع فيه حكمة بالغة لا تقل عن حكمة الذي أمر به أو نهى عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً، وتلا قوله تعالى: وما كان ربك نسيا. الأصل في الأشياء والأفعال والتصرفات الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل الثابت، حديث صحيح، آية محكمة معناها قطعي الدلالة. فالتحريم يحتاج إلى دليل ثابت وقطعي. أما العبادات والعقائد فالأصل فيها الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بالدليل القطعي والثابت. هذه القاعدة الأولى. أما القاعدة الثانية، التحليل والتحريم من حق الله تعالى وحده. شأن البشر أن يتلقوا عن ربهم الأمر والنهي، وليس من شأن البشر أن يشرعوا في أمور الدين والعقائد. فلذلك التحليل والتحريم من حق الله تعالى. والآية الكريمة: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. لأنه الخالق خبير، قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. أنت أيها الإنسان أعقد آلة في الكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة صانع حكيم، وله منهج واضح. فاتباع المنهج من أجل سلامتك وسعادتك. فالمشرع هو الله، والحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. أيها الإخوة، القاعدة السادسة من أكبر الكبائر تحليل الحرام، ومن أكبر الكبائر تحريم الحلال. شيء الله حرمه كيف تبيحه؟ وشيء الله أحله كيف تحرمه؟ فحينما يصل الإنسان إلى أن يحلل ما حرمه الله أو أن يحلل ما أباحه الله إلى أن يحرم ما أحله الله أو يحلل ما حرمه الله، يكون قد وقع في كبيرة ما بعدها من كبيرة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء. حنفاء أي مائلين إلى التوحيد، مائلين إلى الإيمان، مائلين إلى الرحمة، إلى الإنصاف، إلى العدل. كل أمر أمرك الله به جبلك عليه فطرك عليه. إني خلقت عبادي حنفاء أي مائلين إلى الحق، إلى التوحيد، إلى الإنصاف، إلى العدل، إلى الرحمة. هذه الفطرة. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. صدقوا أيها الإخوة، إن الذي يحصل في الأرض من ثقافة إباحية تدمر فطرة الإنسان، الفطرة السليمة تدمرها. إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالإنسان الآن مشوه، الشيطان شوهه. يعني من كان يصدق في تاريخ البشرية أن يكون ما يسمى بزنا المحارم؟ الفطرة السليمة تأبى ذلك، تنفر من ذلك. ومع ذلك الشياطين اجتالتهم عن فطرتهم، عن أصل جبلتهم. نحن نعاني تطرفين: تطرف تفلت، تطرف تشدد أيضاً. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. المتنطع هو الذي يغالي في إنسان متفلت، هذا متطرف تطرف تفلت، وفي إنسان آخر متشدد هذا متطرف تطرف تشدد، وهما خطران على شباب الأمة، التفلت والتشدد. الإسلام دين الاعتدال، دين الوسطية، دين أن تعطي حق جسدك وحق نفسك، أن تهتم بدنياك وبأخراك. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون. نعم. القاعدة الرابعة في شأن الحلال والحرام أن الحلال طيب وأن الحرام خبيث. يعني الحلال يتوافق مع الفطرة، تطيب به النفس، ترتاح له النفس، تسعد به النفس، تطرب له النفس، والحرام تشقى به النفس، خبيث. يعني مثلاً إنسان خطب امرأة وتزوجها، في عقد قران، وفي دعوة، وفي عرس، وفي أبواق تطلق من أجل إعلام الناس أن هذا عرس، وفي احتفالات، وفي تهنئة، وفي هدايا، لأن هذه العلاقة بين الذكر والأنثى وفق منهج الله. الحلال طيب. وفي مرة حدثني أخ قال لي: طرق بابي الساعة الرابعة ليلا، فتحت الباب فلم أجد أحدا، حانت مني التفاتة إلى الأرض كيس فيه غلام ولد لتوه. أنا وازنت بنفسي بين إنسان تزوج وزوجته حامل والتهاني تتالت عليه ثم ولدت، جاء الأهل باركوا هذا المولود، فرحوا بهذا المولود، أقيم حفل لهذا المولود، استقبلوا هذا المولود. وبين طفل جاء بالحرام وضع في كيس ألقي أمام باب أو ألقي في الحاوية. الحلال طيب والحرام خبيث، لذلك الآية الكريمة يقول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. دقق، يأمرهم بالمعروف. كلمة معروف أي أن النفوس السليمة تعرفه ابتداءً من دون تعليم. يأمرهم بالمعروف، الفطر السليمة تعرف المعروف ابتداءً بحسب خصائصها، وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بيقول لك واحد: ما الدليل على أن الدخان حرام؟ نقول: ألم يثبت علمياً أنه ضار بالصحة؟ يقول: نعم، إذا حرام، وهذا هو الدليل. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. القاعدة الخامسة: في الحلال ما يغني عن الحرام. يعني ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. أنا أخاطب الشباب، ليس في الإسلام حرمان إطلاقاً. مرة ثانية: ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. لذلك في الحلال ما يغني عن الحرام. اشتهيت المرأة تزوج، اشتهيت المال اعمل، أية شهوة جبلت عليها جعل الله لها قناة نظيفة تسري خلالها. القاعدة السادسة دقيقة، هذه القاعدة: ما أدى إلى حرام فهو حرام. أخي، أنا أجرت بيت، أنا ما لي علاقة، لا بتعرف أنه أجرته ليلة واحدة ب10,000 والليلة بالشيراتون 5,000، معنى ليس من أجل النوم فقط، في شيء آخر. فما أدى إلى حرام فهو حرام، يعني أي عمل انتهى إلى حرام فالمسبب آثم. في أمثلة كثيرة جداً: صنعت ثياباً تبرز كل مفاتن المرأة، فإذا ارتدت المرأة هذه الثياب أظهرت كل مفاتنها في الطريق، لك سهم في هذه المشكلة. ما أدى إلى حرام فهو حرام، إلا إذا كان لزوجها، موضوع ثاني، من أجل الحكم الشرعي طبعاً. أما حينما تصنع شيئاً يسهم في إفساد الناس، في إضلالهم. الآن إذا حرم الله شيئاً حرم معه ما يفضي إليه من وسائل، يعني الوسائل محرمة. كيف أن الوضوء فرض؟ لأن الصلاة فرض، ولأن الصلاة لا تتم إلا به. وإذا في مشكلة أو في معصية لا تتم إلا بعمل، فهذا العمل ولو كان في الأصل مباحاً ما دام قد انتهى إلى معصية فهو محرم أيضاً. من هنا جاء سد الذرائع، يعني إذا زرعت عنباً وتعلم علم اليقين أنه سيصنع خمراً، هذا الشيء المباح أفضى إلى حرام. يعني أي مشاركة بشرية مادية أو معنوية بمعصية كبيرة واحد يسهم في بناء ملهى. أخي أنا عم ركب كهرباء فقط. هذا ملهى تقام فيه المعاصي والآثام. القاعدة السابعة: التحايل على الحرام حرام. ماذا فعل بنو إسرائيل؟ حفروا الحفر على الشواطئ، وجاءت الحيتان يوم السبت شرعة، صادوها يوم الأحد، حيلة شرعية. وما أكثر الحيل الشرعية في حياة المسلم، بيتغير الاسم فقط. يعني في فتوى أنه إنسان لو أودع المال بالبنك بفائدة ربوية، نحن حنسمي الفائدة عائدة. يسميها عائدة، سميها فائدة، ما دام قرض ربوي فهو حرام بأي تسمية. ففي تحايل على الحرام. أوضح مثل بيع العينة، يعني كيس رز يباع في اليوم 100 مرة، بيشتري إنسان بألف، بيشتري بألف ديناً، بيبيعه لصاحبه بالدقيقة نفسها نقداً ب800، أعطاه 800 سجل عليه 1000. هذا الكيس بينباع باليوم 100 مرة وبينباع ل100 سنة. بيع العينة حرام لأنه تحايل على الحرام. أيها الإخوة، شيء آخر: النية الحسنة لا تبرر الحرام. تقولي أنا نصيب خيري مثلاً، حفل غنائي ساهر يرصد ريعه للأيتام، النية الحسنة لا تجعل الحرام حلالاً، لأنه قال تعالى: وأن أعمل صالحاً ترضاه، أن أعمل صالحاً ترضاه. العمل الصالح الذي يرضاه الله عز وجل ما كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. أيها الإخوة، القاعدة التاسعة: اتقاء الشبهات أولى. يعني الحرام واضح، الزنا، القتل، الخمر، السرقة واضحة، والطاعة والصلاة والصيام والحج والزكاة والعمل الشريف واضح. فالحلال الصرف واضح، والحرام الصرف واضح، وبينهما أمور مشتبهات. المشكلة هنا، لا يعلمها كثير من الناس. لذلك قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحلال واضح والحرام واضح، أبين أنير أجلي أظاهر، بينما الشبهات، يعني معنى شبهات تشبه الحلال من جهة وتشبه الحرام من جهة. أنت الآن بحاجة إلى أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالورع يسأل. نعم. قال: فمن تركها استبراءً لدينه وعرضه فقد سلم، ومن واقع شيئاً منها يوشك أن يواقع الحرام. يعني كأنه نهر عميق جداً، له شاطئ مائل زلق وشاطئ مستوي جاف، فالشاطئ المستوي الجاف هذا الحلال أو الحرام واضح، أما الشاطئ المائل الزلق هي الشبهات. لو سرت على هذا الشاطئ المائل الزلق يمكن أن تقع في النهر. فالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فمن ترك الشبهات استبراءً لدينه وعرضه فقد سلم، ومن واقع شيئاً منها يوشك أن يواقع الحرام. القاعدة العاشرة: الحرام حرام على الجميع. ما في إنسان معفى من حكم شرعي، ما في حكم شرعي يطوى عن إنسان. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك الله الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الحرام حرام على الجميع. آخر قاعدة هي ضابطة للحلال والحرام، يعني في آلاف الأحكام المحرمة وآلاف الأحكام التي تحل الأشياء، لكن ما الضابط؟ ما القاسم المشترك؟ ما المحور؟ ما الخيط الذي يجمع كل أنواع المحرمات؟ هو ما يلي: أية منفعة بنيت على مضرة فهو حرام، أية منفعة متبادلة فهو حلال. السرقة منفعة للسارق بنيت على مضرة المسروق، أوضح مثال طبعاً، حرام. العمل التجاري، أنت فتحت محل بحي، جئت ببضاعة من مركز المدينة وتعبت وبعتها بثمن أعلى من شرائها، أنت ربحت وجارك وجد بضاعته جانب البيت، فالجار انتفع بالبضاعة جانب البيت والتاجر انتفع. فأية منفعة متبادلة فهو محور الحلال، وأية منفعة بنيت على مضرة فهو محور الحرام. الغش حرام، لأنه أنت دفعت ثمن بضاعة جيدة مغشوشة، فأية منفعة بنيت على مضرة فهي حرام، وأية منفعة بنيت على منفعة فهي حلال. أيها الإخوة، ذكرت هذا الموضوع كمقدمة ثانية لأن الحرام يحجب عن الله عز وجل، وبرنامجنا سبل الوصول إلى الله، والحرام يمنعك أن تصل إلى الله، يحجبك عن الله. سبل الوصول ومع الإخلاص وعلامات القبول، سبل الوصول وعلامات القبول، والحمد لله رب.
0: الثرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. الثرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: سرايا اف ام 99.3. راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط وينها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا في برنامجكم برنامج من القلب. معكم ملك محمود، مساء الخيرات والأنوار، وما تكونوا تسمعوا فينا حاليا على أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. دائما نبدو بحلقتنا باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. مساء الخير على كل قلب يسمع فينا حاليا، على كل إنسان قاعد في سيارته ويسمع فينا عبر راديو السرايا، أو على كل أم قاعدة في دارها أو في أي مكان في بيتها، على كل شاب وبنت فاتحين الراديو أو يسمعوا فيها ويتفرجوا علي على الفيسبوك أو التيك توك. يمكن الحلقة هذه حتمس حاجة صارت معاكم من غير ما تحكوا عليها لحد. اليوم موضوعنا مش بسيط أبدا، اليوم بنحكوا على حاجة مرات تبدأ صغيرة في نظركم ومش مستاهلة مرات، لكن تعبر على نظرة، تعليق، كلمة مرات حتى بصارة وبعدها تكبر للأسف. وأيضا ما ننسوش إن تلقى روحك مرات خسرت إنسان كنت تعتبره من أقرب الناس ليك. فاليوم نحكوا عليه لما الغيرة تدخل بين الأصحاب أو الأصدقاء على حسب مسمياتكم، لما الغيرة تدخل بين الأصحاب. فالصداقة في بدايتها كانت أو حتكون دائما جميلة، دائما البدايات حاجات جميلة، نضحكوا مع بعض، نحكوا أسرارنا لبعض، نفرحوا لبعض، نوقفوا مع بعض في وقت الشدة. لكن شنو يصير لما واحد من الأصحاب يبدأ يغير من الثاني ويجيه شعور الغيرة؟ لما نجاحك بدل ما يفرح يبدأ يوجعه ويحسدك، لما الخبر الحلو بدل ما يقول لك مبروك يخليه يقارن روحه بيك، لما تنجح ويقول لك عادي مش حاجة كبيرة شن هالدرة اللي وصلت لها، لما تشري حاجة جديدة يقول لك شنفها عادي ويعني لما الناس تمدحك قدامه تحس في عيونه انه هو مش فرحان لك ولا فرحان بكلام الناس ومدح الناس ليك، يحس بالغيرة. ولما تغيب يتكلم عليك، هنا تبدأ المشكلة. لأن الغيرة لو دخلت بين الأصحاب مرات ما تقتلش الصداقة مرة واحدة، ما تقطعش الصداقة مرة واحدة، لا، تقتلها بشوية بشوية. أول حاجة تقتل الثقة لبناتكم، وبعدها الكلام، وبعدها الحنية، وبعدها الذكريات، لين يجي يوم وتلقى روحك شن تقول؟ معقولة هذا الإنسان هو نفسه اللي كنت نحسابه أقرب واحد لي؟ وهنا السؤال، هل الغيرة معناها إن الشخص هذا ما يحبكش، ولا ممكن الإنسان يحبك لكن للأسف يغار منك؟ وهل كل غيرة شر، ولا في غيرة طبيعية ممكن تتحول مع الوقت لحسد وحقد ومنافسة؟ والأهم من هذا كله، كيف نعرف إن صاحبنا يغير منا، وكيف نتصرفوا من غير ما نظلموه ونطيحوا في مسألة الظلم؟ وكيف نحافظوا على الصداقة إذا كانت تستاهل؟ وكيف نمشوا لو اكتشفنا إن العلاقة ولت تؤدينا؟ خلونا اليوم نحكوا بكل صراحة كالعادة، برنامج من القلب دائما يحكي بصراحة بوضوح، يعتمد على داخل الإنسان من غير تجميل ولا تزييف
ومن غير ما نحط كل شخص يغار في خانة الحاسد، لأن مرات الإنسان اللي قدامك مش شرير، هو بس موجوع من حاجة داخله، ومرات يكون فعلا مش قادر يشوف نجاحك. والفرق بين الاثنين هو اللي بنحاول نفهموه اليوم من خلال حلقتنا. نجول الفقرة الأولى. دائما نعطوا في الموضوع في البداية بشكل عام، بعدين ندخلوا في التفاصيل. أول شيء في الفقرة الأولى، ألا وهي شن هي الغيرة أو شعور الغيرة. خلونا أول حاجة نفهم الغيرة. الغيرة شعور إنساني زي أي شعور عند الإنسان. يعني ممكن الإنسان يشوف حد عنده حاجة هو يتمنى تكون عنده، فلوس، نجاح، جمال، وظيفة، بيت، زواج، أطفال، شهرة، علاقات اجتماعية، ويقول في نفسه وفي خاطره يا ريت عندي زي الشخص هو. هنا الشعور بروحه مش بالضرورة يكون مشكلة. المشكلة أمتى تبدأ؟ لما يقول يا ريت عندي زيه، تتحول الكلمة هذه إلى يا ريت ما عنداش الشخص هذا. هنا تغير من كل شيء. ففرق كبير بيناتهم، بين إنك أنت تتمنى تكون زي الشخص هذا، وبين تتمنى إنه ما يكونش أحسن منك. الأولى ممكن تكون دافع، والثانية ممكن تتحول إلى أداء، والأخطر لما تكون بين الأصحاب، بين الرفقة، بين العشرة. لأن الشخص الغريب لو يغير منك ما يفرقش معاك، يعني عادي زايد ناقص، لأنه شخص غريب مش حيأثر فيك. لكن صاحبك، رفيقك، عشرتك، أنت فتح له قلبك، عارف أسرارك، عارف نقاط ضعفك، عارفك شن حلمك، وعارف شن أكثر حاجة تفرحك وشن أكثر حاجة تزعلك. فلو الغيرة دخلت بناتكم ممكن تتحول من شعور بسيط إلى سلاح، تتحول الغيرة هذه من شعور بسيط جداً إلى سلاح يدمر هذه الصداقة بشوية بشوية. أعطيكم قصة اسمها مبروك ولكن. عنوان القصة مبروك ولكن. خلوني نحكي لكم على موقف بصياغة قريبة

والثانية اسمها ريم. سارة كانت ديما تقول لريم انت اكتر واحدة نفهمها. وفي يوم سارة هذه جتها فرصة في الشغل، وكانت تتمنى هالشغل هذا من سنوات، كان حلمها. أول شخص اتصلت به هي ريم، قالت لها ريم قبلوني. ريم شن دارت؟ ردت مبروك، بشعورك نقول احنا بصيغة باردة. قلت لها مبروك، بس الصوت ما كان زي العادة، ما فيش لهفة، ما فيش فرحة. سارة قلت لها خيرك؟ قلت لها لا لا عادي. بعدها بأيام كل ما سارة تحكي على الشغل ريم تغير الموضوع. لو سارة تقول اليوم مديري مدح شغلي، ترد عليها ريم تقولها هم يمدحوا في أي حد. لو تقول لها اليوم أعطوني مسؤولية جديدة في الشغل، تقول لها المسؤولية والخدمة زيادة شن استفدتي؟ في البداية سارة كانت تقول ممكن ريم مضغوطة تمر بظروف معينة، وبعد فترة بدت تلاحظ في حاجة، إن كل ما يصير لها شيء حلو ريم تختفي. لكن لو سارة تشكي من حاجة ريم تكون أول واحدة موجودة. وهنا سارة فهمت حاجة مؤلمة جدا، إن صاحبتها كانت تحبها وقت ضعفها فقط، لكن وقت نجاحها كان يوجعها. وهذه من أخطر أنواع الغيرة، لأن بعض الناس يحبوا وجودك لكن يحبوش تفوقك عليهم ونجاحك عليهم. هذه قصة ريم وسارة. فسؤالي للمستمعين، أو سؤالي عفوا للي موجودين على الفيس وعلى تيك توك، هل سبق وفرحتوا لحد من أصحابكم لكن حسيتوا أن صاحبكم هذا مفرحش لنجاحكم؟ شن كان إحساسكم؟ هل واجهتوا واللي خليتوها في قلوبكم؟ فنبي نسمع منكم، أو عفوا نبي نقرأ تعليقاتكم. لا لا أكيد، وكأني فرحت لنفسي. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. هل سبق وفرحتوا لحد من أصحابكم لكن ركزوا في كلمة لكن، حسيتوا أن صاحبكم مفرحش لنجاحكم؟ شن كان إحساسكم؟ هل واجهتوا الشخص هذا ولا خليتوها متسوسة في قلوبكم إلى يومنا هذا؟ مرام تقول لكن في حاجتي ما نشوفش في فرحتهم، واثقة بالله أكيد طبعا. روف يقول وهجرهم هجرا جميلة. جميل، أي والله يا عسكري باهي، علاش الصاحب يغار من صاحبة، أو علاش الصاحبة تغار من صاحبتها؟ خلونا اليوم نكون منصفين وواضحين، مش كل شخص يغار منك لأنه يكرهك. حطوا مليون خط على كلمة يكرهك. مش كل شخص يغار منك لأنه يكرهك. مرات الغيرة سببها نقص داخلي، شعور بالنقص. الإنسان يبدأ يقارن نفسه، يقول هو وين وصل وانا وين، فلانة تزوجت وانا لا، هو نجح وانا ما زلت ما نجحتش، هي عندها متابعين وانا لا، هو محبوب وانا ما حدش يسأل عني. المقارنة مستمرة تتعب الإنسان. ومع الوقت ومرور الوقت، بدل ما يقول نبي نطور من نفسي، يبدأ يقول علاش هو ربي اعطاه وانا ما اعطانيش، علاش ربي

يرزق بزوجة صالحة وانا مرزقنيش، علاش هو معاش 5000 و6000 وانا معاشي 2000 او 1500 الى على حسب يعني. فيبدا يقارن في وضعها بوضع صاحبة، او صاحبتها تقارن في نفسها بصاحبتها، هنا تبدا الغيرارة. لما يبدا السؤال علاش هو او علاش هي، هنا اعرف ان انت وقعت في دائرة الغيرة. في زمن السوشيال ميديا الموضوع زاد اكثر عن حده، كل يوم نشوف حياة الناس، صور سفر، نجاح، سيارات، بيوت، حفلات، وظائف، مناسبات، وننسوا إن نشوفوا واجهة الحياة الإنسان مش حياته بالكامل. يعني هو يوري فيكم في جزء بسيط من حياته، الكواليس أنت لا تعلمها. ممكن الشخص اللي غار منك يشوف صورتك الجميلة لكن ما يشوفش تعبك، ما يشوفش الإرهاق اللي أنت تمر به، تعبك الجسدي والنفسي، أو حتى تعبك المادي. يشوف نجاحك، واصل لي لمثلا شهادة دكتوراه إلى ما ذلك، لكن ما يشوفش الليالي اللي بكيت فيها وسهرت فيها وفشلت فيها. يشوف النتيجة بس لكن ما يعرفش الطريق كيف كانت. ولهذا مرات الإنسان يقارن بدايته بنهاية غيره، وهذا عبارة عن ظلم لنفسه، لأنه هو قارن بداية مشواره بنهاية غيره. تعالي ملاك قولينا شو الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية. في نوع من الغيرة ممكن نسمها غيرة تنافسية، مثلا صاحبك نجح في حاجة وانت تقول ما شاء الله عليه نبي نوصل زيه، هذه ممكن تكون دافع ليك باش انك انت تشتغل على نفسك باش توصل زيه. انت هنا ذكرت كلمة ما شاء الله عليه نبي نوصل زيه، هذه غيرة طبيعية جدا وتبي تنافسه. حلو، بهي الغيرة المؤذية شن هي؟ لما تقول علاش هو بدون ما تذكر الله، طبعا بتقول علاش هو، وبعدها تبدأ التصرفات، يقلل منك، يشكك في نجاحك، يحاول يفسد فرحتك، ينقل كلام عليك، يفضح أسرارك، يحاول يخليك تشك حتى في نفسك. وهنا العلاقة ما عادش تبدأ صداقة صحية، أصبحت غير صحية مؤذية. لما يستهزأ بنجاحك ويشكك في نجاحك ويحاول أن يفسد فرحتك ويفضح أسرارك وإلى ما ذلك، هذا الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية في بين الأصحاب أو في الصداقة. في حديث شريف النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحسد وقال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. المعنى الواضح ما تخليش قلبك يتحول لمكان للمقارنة والحقد والحسد، لأن الحسد قبل ما يضر غيرك بيتعبك أنت ويتعب نفسيتك. أول ما يدخل الحسد في قلبك أو الحقد وتتمنى زوال النعمة من صاحبك، أعرف إن أنت حتتعب نفسيا. بقى إحنا كيف بنعرفه أو كيف تعرف إن صاحبك أو صاحبتك تغار منك أو يغار منك؟ طبعا مش من موقف واحد بيبان،
من عدة مواقف، وهذه تاخدوها مهمة جدا النقطة هذه. ما يصير الشخص قال كلمة مش عاجباتك مثلا ونقول عليه مثلا إنسان حسود حقود غيور، لا طبعا، نحكمه على السلوك المتكرر. يعني لما يعاود نفس الكرة ما تحكمش من موقف واحد وتعطيه حكم إن هذا الإنسان حسود غيور، أبدا، نحكم عليه من السلوك المتكرر. من العلامات لما كل نجاح ليك يحاول يصغره، نقطة واحد. النقطة الثانية لما يفرح بفشلك أكثر من فرحته بنجاحك. 2. 3. لما يشجعك بالكلام لكن تصرفاته عكس كلامه. 3 نقطة. 4 نقطة ألا وهي لما يحاول يدخل الشك في قراراتك. باهي. في النقطة الخامسة لما يقارنك باستمرار، لما يقولك أنت محظوظ أو أنت محظوظة بدل أنت تعبت وتستاهل هالنجاح، لما يضايق مدح الناس بيك ومدح الناس ليك، لما يحاول يسرق فرحتك من عيونك، ولما يبدأ يحكي أسرارك للناس. لكن مرة ثانية نقولها لكم، ردوا بالكم تستعجلوا في الحكم، لأن الشخص ممكن يكون مضغوط نفسيا وممكن يكون عنده مشاكل شخصية يمر بها، وممكن يكون يومه سيء أو صار معاه شيء سيء في حياته أو في يومه. لهذا ردوا بالكم تحكموا من موقف واحد. عملية التكرار هي اللي توضح لكم الشخص. نعطيكم قصة ثانية عنوانها نجاحك فضح مشاعره. نجاحك فضح مشاعره، أعتقد من عنوان القصة فهمتوا المغزى. كان في زوز أصحاب من أيام الدراسة، واحد منهم بدأ بمشروع صغير. في البداية صاحبه كان يساعد فيه، لكن مشروعه كبر والناس بدأت تتكلم عليه. هنا صاحبه اتغير، بدأ يقول انت المشروع هذا مش بروحك، انت ما بدتش فيه بروحك، وبعدها فلان ساعدك، وبعدها لو ما عندك معارف عمرك ما تنجح، وبعدها بدأ يقلل من كل إنجاز. صاحب المشروع في البداية كان يرد، بعد فترة اسكت والتزم الصمت، وفي يوم قال له أنا مش زعلان إنك أنت تنتقدني، أنا زعلان إنك ما عادش بديت تفرح لي وتفرح لنجاحي ونجاح مشروعي. وهذه الجملة تختصر الموضوع كله. الصديق الحقيقي مش لازم يصفق لك على كل شيء، لكن لازم يكون قادر إن هو يفرح لك ويحس بشعور الفرحة معك. هل الغيرة معناها إن الصداقة انتهت؟ السؤال اللي يتكرر في أفكاركم حالياً، هل الغيرة معناها إن الصداقة انتهت؟ مش بالضرورة طبعا، مرات الصداقة تستاهل فرصة. طب تقولي علاش؟ حنقول لكم.
هنقول لكم علاش. لو الشخص يعترف مثلا، جاك الشخص هذا صديقك قال لك أنا حسيت بالغيرة، هذه مش حاجة سهلة، لأن الاعتراف بالمشاعر يحتاج إلى شجاعة، يحتاج إلى شجاعة وجرأة. ممكن تقول لصاحبك أنا حاس إن في حاجة تغيرت بيناتنا يا مرام، مش أنت حسدني؟ وهذا فرق كبير بين الجملتين. أنا حاس إن في حاجة اتغيرت بيناتنا، مش أنت حاسدني. وهنا الفرق الكبير. الأولى تفتح باب حوار بينك وبين صديقك، الثانية تسكر الباب. شفتوا كيف؟ هذا الفرق بيناتهم. الأولى تخليك تناقشه، بس الثانية لا، عليك بالمغادرة. به لو أنا اكتشفت كيف نبي نواجه هالصديق هذا أو صاحبتي أو كذا، كيف نبي نواجهها؟ أول حاجة اختيار الوقت المناسب. عمرك ما تختار وقت الزعل أو وقت الغضب، اختار الوقت المناسب. ثاني حاجة اتكلم على إحساسك، انت شن تحس؟ قول أنا حسيت انك انت مفرحتش بي، مش انت تكرهني الأسلوب الهجومي، لا، قول أنا حاس انك انت تغيرت علي، أنا حاس انك انت مفرحتش بي، أو أنا حاس انك انت ما حسيتش بي مثلا، وهكذا. لكن مش انت تكرهني اسلوب هجومي اكثر. قول انا حسيت ان في مسافه بيناتنا الفتره هذه، مش انت تغير مني او انت حقد علي او انت حاسد علي، لا، انا حاس ان في بيناتنا هيك شويه فجوه. ايوه فجوه بالضبط، حسيت ان في مسافه وفجوه هيك بيناتنا، يعني تحس إن في باب حوار بيني وبينك، حياخد ويعطي معاك. لأن الهدف مش إنك أنت تربح النقاش، الهدف إنك أنت تفهمه ويفهمك. أما إنك أنت بديرها من يربح في النقاش ومن اللي يفالح فيكم يعرف كيف يرد وكذا، لا، الهدف إنك أنت تفهم هو شن صاير معاه وهو يفهمك أنت شن صاير معاك. هل لازم نحكي كل شيء لأصحابنا؟ هل لازم نحكي لهم كل شيء؟ أسرارنا كل شيء؟ هذا هو السؤال المهم في الحلقة هذه. هل لازم نحكي كل شيء لأصحابنا ولا لا؟ وهذا هو السؤال المهم. هل الصداقة معناها نحكي كل تفاصيل حياتنا؟ اللي جاوبوا لا، طبعا لا. الثقة حاجة والخصوصية حاجة ثانية، في فرق ما بيناتهم. الثقة حاجة انك انت واثق بصاحبك او واثقة بصاحبتك، لكن في خصوصية حاجة ثانية. مش كل نجاح لازم نحكو عليه، ومش كل مشروع لازم نعلن عليه، ومش كل خطوة لازم يعرفها الجميع، مش خوفا من الناس، لكن حفاظا على خصوصيتنا. والإنسان الحكيم يعرف إن مش كل شيء لازم ينقال، مش كل شيء لازم نطلعوه للناس. خط الخصوصية، ودائما نحكي عليها في عدة حلقات حكيتهم، مهمة جدا الخصوصية. حياتك الخاصة مش ضروري يعرفوها، مش ضروري. الخصوصية مش شرط ان يعرفوها الناس ابدا، مش لانك خايف من عيون الناس وخايف انها تحزلك وتحقد عليك وكذا وكذا، لا لا لا. الخصوصية لازم احنا كشعب عربي، ديننا الإسلام، نعرف إن الخصوصية مهمة في حياتنا.
وقضوا حوائجكم بالكتمان. الرسول عليه الصلاة والسلام شن قال؟ وقضوا حوائجكم بالكتمان، أي بالسكوت، عدم الإفصاح عنها. مش كل شيء تحكيه، مش كل شيء ينحكى. بهي لما الغيرة تتحول لحسد، وهذه أصعب شيء، يتغير من شعور بسيط ألا وهو الغيرة إلى حسد، حسد يبدأ أكبر وأعظم. الحسد هنا أخطر، لأن الشخص ما عادش يتمنى يكون عنده زيك، يتمنى النعمة هذه تزول، أي زوال النعمة منك. وهنا لازم الإنسان ينتبه ويكون واعي، لكن ما يعيشش طول حياته في شك مع الناس والشك في كل الناس اللي حواليه. مش كل تأخير سببها حسد، ومش كل مشكلة سببها عين، ومش كل شخص مبارك لكش معناها يتمنى زوال نعمتك. التوازن هنا مهم جدا، انك انت توازن الامور، نحمي انفسنا فعلا، لكن ما نظلموش الناس وما ندخلوش في نوايا الناس. يجيني حد يقول لي والله انا حسيتك نيتا والله الشخص هو انه مش فرحان، كيف عرفت؟ الله سبحانه وتعالى عالم بالنوايا، انت لا تعلمها الاشياء هذه. احنا مفروض منا نحمو انفسنا، لكن ما نظلموش الناس. انت هيك وقعت في دارة الظلم، لو كان الشخص هذا نيتا سليمة. باهي السؤال هذا اللي جماعة التيك توك والفيسبوك، حنقرأ تعليقاتكم. لو اكتشفت ان اعز صاحب ليك يغار منك مثلا، شن تدير؟ هل تواجهه؟ هل تبتعد عليه؟ هل تعطيه فرصة؟ هل تسكت وتحافظ على العلاقة هذه؟ شن بيكون اختيارك؟ حنقرأ التعليقات ونفهمه. كل واحد على حسب تجربته، بش يقول نبتعد عليه. أول تعليق، نتغافل مرة والثانية مع السلامة منى، هيك كان جوابها. باه شوفوا تاني، من تاني، يلا جاوبوني، حنقرأ تعليقاتكم. ولكن حنقرأ مجموعة من التعليقات. أنور رطب يقول على الفيسبوك: الغيرة عندما تدخل بين الأصحاب قد تكون أخطر من الخصام نفسه، لأنها تبدأ غالبا بشيء صغير ثم تكبر مع الشك وسوء الفهم. أحيانا يغار الصديق عندما يرى صديقه يقترب من أشخاص آخرين، فيشعر أنه فقد مكانته، وإذا لم يتحدث بصراحة تتحول الغيرة إلى عتاب ثم شك ثم بعد. لكن الصداقة الحقيقية لا تقوم على امتلاك الشخص، بل على اتقاه. فالصديق الذي يحبك يفرح بأن تكون لك علاقات ونجاحات وحياة خاصة، ولا يعتبر وجود الآخرين تهديدا لمكانته. وأجمل ما يقال: الغيرة إذا دخلت بين الأصدقاء أفسدت ما بنته السنوات من ثقة، لأن الصداقة تحتاج قلبا مطمئنا، لا قلبا يراقب ويشك. عمران يقول: ربي يعاونك، برنامج ناجح، من تدخل فيما ما يعني سمع ما لا يرضي، من كاثر الأفراح. أهلا وسهلا، حنقرأ التعليقات. دي نصيحة ننصحة جميل، الصح أنك تصبر عليه. أخونا محمدك يقول: باه أنا حنكرر السؤال، صداقة تكون من غير حقد وحسد نبتعد عنه؟ سالمين تقول: باه خلنا نكرر لكم السؤال اللي ما سمعش السؤال. لو اكتشفت إن أعز صاحب ليك يغار منك، شن بتدير؟ هل بتواجهه؟ هل تبتعد عليه؟ ولا تعطيه فرصة؟ ولا تسكت وتحافظ على العلاقة؟ شن حيكون اختيارك بين الأربعة اختيارات؟ أعطيني خيار واحد على حسب معاملتك لما تكتشف إن أعز صاحب ليك يغار منك. عبود يقول: أبتعد عليه،
وننصحه تقريبا هيك كاتبه به واثقه بالله نعطيه فرصه ثانيه. جميل. ابو الحارث يقول المواجهه احسن. اكيد بس قول لي معناه تواجهه. جميل. اول خيار هل تواجهه تبتعد عليه تعطيه فرصه او تسكت وتحافظ على العلاقه. سلمين تقول اعز صديق المواجهه. جميل. بما ان احنا قرينا تعليقاتكم لما المنافسة تدخل بين الأصحاب المنافسة مش ديما سيئة، مرات تكون منافسة شريفة وإيجابية، كل واحد بيطور من نفسه ويبدأ أفضل. عبود يقول أبتعد عليه ووضح أنه هو حاسد مش كويس. لا يعني قلت في كلام قبلها مواجهة أحسن لكن صعب صعب، لحسن نسكت وخلاص لأنه حتى بنواجه في النهاية مش حيصير شيء. مروان يقول ابتعاد ضروري تبتعد على أي شيء ضايقك. جميل. به لما المنافسة تدخل بين الأصحاب المنافسة مش دائما سيئة، ممكن تقول لصاحبك مثلا أو عباد يقول نفهم ونواجه بهدوء وننصح ولو استمر الضرر نبتعد. عبود يقول خلاص ابتعاد أفضل. جميل. به خلوني نقول لكم على الفقرة هذه لما المنافسة بتكون بين الأصحاب مش دائما سيئة على حسب تفكيرنا، ممكن تقول لصاحبك أو ممكن تقولي لصاحبتك خلينا نشجع بعض، خلينا نشجع بعض. لكن المشكلة وين؟ لما تصبح لازم نكون أفضل منه، لازم نكون أحسن منه. هنا الصداقة تتحول إلى سباق، من عنده أكثر من نجح أكثر من الناس تحبه أكثر من عنده متابعين أكثر من تزوج قبل من عنده فلوس أكثر، وتنسوا أن الحياة مش مسابقة ورزقك مش ناقص من رزق غيرك. نجاح صاحبك أو نجاح صاحبتك ما يعنيش فشلك، وزواج صاحبك وزواج صاحبتك ما يعنيش أن نصيبك تأخر. شهرة غيرك ما تعنيش انك ما عندكش قيمة. كل واحد عنده توقيته، كل واحد عنده توقيته. اعتقد وصلت صح؟ وصلت. كل واحد عنده توقيته. لو دخلت وعليكم السلام ورحمة الله، لو دخلت المنافسة بيناتهم بين الصحاب لما يكونوا مثلا قلبهم على بعض، نعطيكم أنا أبسط مثال باهي، فيقولك أنت نجاحك من نجاحي وأنا بنشجعك وأنا بنسندك وأنت بتسندني وبنشجع وتشجعني وإلى ما ذلك، بالشد واحد يشد واحد يرخي وإلى ما ذلك. كويس. لكن المشكله وين؟ لما تبدا تقول انا نبي نكون افضل منه، انا نبي نكون احسن منه، هنا الصداقه بتتحول لسباق ومنافسه للاسف، من عنده اكثر من فلوسه اكثر من نجاحه اكثر من الناس اللي تحبه اكثر، من عنده متابعين اكثر من تزوج قبل. شفتوا كيف؟ وتنسوا ان الحياه اصلا مش مسابقه، هي الحياه كل واحد رزق على ربي، ورزقك مش حينقص من رزق غيرك ولا حيزيد على رزق غيرك، كل واحد ربي كتب له رزق معين. نجاح صاحبتك أو نجاح صاحبك ما يعنيش انك انت انسان فاشل ما عندكش قيمة، زواج صاحبتك أو زواج صاحبك ما يعنيش ان نصيبك تأخر وانك انت عنستي أو وصلتي لمرحلة العنوسة، لا طبعا. الشهرة، شهرة غيرك مثلا انسان مشهور وعنده صاحبة مش مشهور ما يعنيش ان انت ما عندكش قيمة، لأن مش شرط يكون الشهرة مثلا بعدد المتابعين مثلا، لا بالعكس، لما يكون الشهرة تكون بأثر، أثر طيب، لما تكون أنت عندك قيمة في الأثر هذا، الناس تفكرك بالأثر سواء في موقف معين سواء مثلا في موضوع معين، في طرح موضوع، في حل مشكلة، هذا هو النجاح الحقيقي وهذا هو الشهرة الحقيقية. أما الشهرة اللي هي مجرد أرقام ومشاهدات وتفاعلات وهذه كلها حتنتهي مع الوقت، حتى لو استمرت حتنتهي.
كل واحد عنده توقيته في الدنيا هذه، توقيتك في رزقك ربي مش عطيك توا حيعطيك بعدين، الزواج تأخر توا حيجيك بعدين، أو حتى كان ما جاكش بعدين ربي حيعوضك خير، حيعطيك أحسن من الزواج مثلا. نجاح مثلا في علم أو في منصب أو أي شيء، لو أنت مش موجود توا حيعطيك الله سبحانه وتعالى، بس توقيتك مش حتاخد توقيت غيرك مهما تدير وتنافس وكذا، لو ربي سبحانه وتعالى ما كتب لكش النجاح هذا في الوقت هو مش حتنجح. لو الله سبحانه وتعالى ما كتب لكش شهرتك مثلا توا مش حيكتبها لك، لكن في وقتها، كل شيء في وقته، مش كل شيء في وقته حلو صح؟ كل شيء في وقته. الاستعجال مش حلو، الاستعجال مش حلو. دائما التأني مطلوب والتمهل مطلوب، الصبر مطلوب. بهي الفقرة التاسعة، ألا وهي لا تقارن نفسك بصاحبك أو بصاحبتك. أو من أكثر الحاجات اللي تقتل الصداقة ألا وهي المقارنة، أكثر شيء تقتل الصداقة صح يا منى؟ المقارنة. موسى يقول لك أن هذا الشيء في علم الغيب، أكيد المقارنة أكثر شيء تقتل الصداقة. هو وصل ونلا، هي عندها ونلا، هو محبوب أكثر، هي الأجمل، لكن الحقيقة اللي لازم تعرفوها، أنت مش مطلوب منك تكون نسخة من حد، مش شرط تكون مثلا صاحبتك تكوني نسخة منها أو هي تكون نسخة منك، لا. حلو الاختلاف في الموضوع، عندك نقاط قوة غيرك ما عندهاش، وعند غيرك حاجات انت ما عندكش. الحياة مش عادلة ان الجميع يملكوا نفس الشيء، نفس النجاحات، نفس الاحلام، نفس نفس نفس، لا لا لا. العدل ان كل انسان عنده طريقة، فمش منصف الموضوع اساسا. تعال نحكي لكم قصة اليوم، أنا اليوم نحكي لكم قصص لن تشبعوا من القصص. القصة الثالثة اللي هي خاصة بموضوع اليوم، كنت نستنى فرحتي. بنت كانت عندها صديقة من سنوات، هنخش في مود القصص تو. في يوم من الأيام في بنت كانت عندها صديقة من سنوات، كل مرة تصير للصديقة حاجة حلوة كانت تفرح لها، لما تزوجت وقفت معاها، لما حملت كانت أول واحدة تبارك لها، لما نشحت فرحت بها، لكن لما جاء دورها هي شن صار؟ جاها خبر كانت تتمناه وتستناه لسنوات، اتصلت بصاحبتها وقالت لها عندي خبر ليك حلو حيفرحك معي. ردت عليها خير، شنو الخبر؟ قالت لها اتحقق اللي كنت نحلم به واللي كنت نستنى فيه. الصمت عم المكان، وبعدها قلت لها مبروك، بس لا فرحة لا أسئلة لا حتى فضول. سكرت المكالمة والبنت هذه بكت، مش لأنها ما فرحتش بكلام صاحبتها، لكن لأنها اكتشفت إنها كانت تعطي فرحة من قلبها،
لشخص ما قدرش يعطيها حتى جزء بسيط منها. وبعد أيام صاحبتها اتصلت وقالت: سامحيني، أنا كنت غيرانة منك. هنا البنت قالت لها جملة، قالت لها: كنت نحتاج لصاحبة تفرح لي، مش صاحبة تتمنى تكون مكاني. وهذه الجملة ممكن تكون موضوع الحلقة بالكامل، كنت نحتاج لصاحبة تفرح لي، مش لصاحبة تقارن في نفسها بي أو تتمنى مكاني أو تتمنى زوال النعمة مني. انتهت العلاقة بيناتهم والصداقة بيناتهم بأسباب بسيطة جدا، ألا وهي الغيرة. به، هل نسامح الصاحب الغيور أو نسامح الصاحبة الغيورة؟ التسامح شيء والثقة شيء ثاني. التسامح شيء والثقة شيء ثاني. ممكن تسامح شخص لكن ما ترجعش تعطيه نفس المساحة، وهذا مش حقد، هذا حدود. في ناس نحبهم، الله غالب الله غالب، لكن نعرف أن وجودهم قريب منا يتعبنا، فنحافظوا على الاحترام ونبعده شوية. مش كل شخص نختلفوا معاه لازم نكونوا احنا نكرهوه، لا. ومش كل شخص نبتعدوا عليه لازم يكون هو عدو، لا. مرات البعد والمسافة احترام للطرفين. كيف تكون انت الصديق اللي ما يغارش؟ تكلمت انا على الطرف الثاني، تو بنجو على الطرف اللي احنا نقصده، صح؟ كيف انت تكون الصديق اللي ما يغارش؟ قبل ما نسألوا علاش صاحبي يغير مني او علاش صاحبتي تغير مني، نسألوا أنفسنا ترى، هل أنا نفرح لصاحبي بصدق بنية؟ هل لما ينجح نفرح؟ هل لما يشري حاجة نفرح؟ هل لما الناس تمدحه نحس بالفخر؟ ولا العكس تماما، داخلي يقول علاش هو؟ كلنا بشر وممكن نحسوا بالغيرة، صح؟ حسوا بالغيرة، صح؟ فيش حد ما يحسش بالغيرة، ما يجينيش حد يقول ما نحسش بالغيرة، بس الغيرة أنواع يعني. لكن الفرق في شنو نديره بالشعور. لو حسيت أنك أنت غيران، ما تخليش الغيرة تتحول إلى أذى، تتحول إلى سلاح تأدي به أقرب الناس ليك، حولها لدافع. فقول ربي يبارك له وإن شاء الله نحقق اللي نبيه حتى أنا. شفت هنا، هذه هي الفطرة السليمة وهذه هي النفس السليمة. لما تقول ربي يبارك له وربي يزيده وإن شاء الله ربي يحقق له أحلامه ويحقق لي أحلامي حتى أنا، هذه الفطرة السليمة. فرسالة لكل شخص يشعر بالغيرة، مرات تسمعني توا وأي حد يسمعني يحس بالغيرة، لو أنت تسمع فيها توا وما تكون تسمع فيها وعرفت أنك أنت غيران من صاحبك أو غيرانة من صاحبتك، نقول لك أن نجاحها هو ما سرقش منك شيء مثلا، فرحته ما نقصتش من فرحتك، رزقه مش ناقص من رزقك. ولو هو سبقك اليوم مش معناها انك مش حتوصل غدوة. بدل ما تتمنى سقوطه وزوال النعمة منه،
أسأل نفسك شن نقدر ندير باش نطور من نفسي، نجتهد ونكافح من أجلي، ونخلي نجاح صاحبي يكون دليل إن الوصول ممكن، مفيش حاجة مستحيلة. هذه رسالة لكل شخص، لكن الرسالة الثانية حتكون لي كل شخص اكتشف إن صديقه يغار منه أو صديقته تغار منه، تغار منها عفوا. ولو أنت اكتشفت إن صاحبك يغار منك أو اكتشفت إن صاحبتك تغار منك، ما تستعجليش وما تستعجلش، مش أول موقف تحكم عليه، مش أول موقف تحكم عليه. راقب، أفهم، تكلم، واجه بهدوء، ولو اعتذر وتغير سامحه، ولو استمر في الأذى حط حدود، لأن الصداقة المفروض تكون إمكانها أمان، مش إمكان تخاف فيه من فرحتك وتخاف أنك أنت تعبر فيه عن إحساسك ومشاعرك أو حتى الأشياء اللي في بالك. لو لقيت الصداقة هذه ما كانتش أمان بالنسبة ليك، وكانت راحة بالنسبة ليك وطمانينة بالنسبة ليك، ابتعد، ابتعد. نقولها لك أنا أفضل، ابتعد. لكن لو أنت كنت في صداقة تحاول تشرح نفسك في كل مرة، تحاول أنك أنت تصلح تفكير الشخص الثاني، تحاول أنك أنت أو تخاف من ردة فعله، أو تخاف أنك أنت تحكي له عليه فرحتك، على أفكار حتدور في راسك، يعني هذه ما هي الصدقة. أنا أعطيها لكم على نقولها على طبق من ذهب. شن قالوا ناس زمان، نرجعوا لهم ناس زمان، قالوا اللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لي روحه. ناس زمان تقول اللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لي روحه. وقالوا صاحب وقت الضيق مش وقت المصلحة، والقالوا القلوب مراية، واللي في القلب يبان، واللي ما يحبكش يحلم لك الحلمة الشينة. صح ولا؟ مخرج قال لكم، قال يقولوا ناس زمان اللي ما يحبكش يحلم لك الحلمة الشينة. صح ولا؟ لكن أنا نزيد عليهم اليوم من وقتنا الحالي. شو نقول لكم؟ إن الصديق الحقيقي مش اللي يمشي معاك في طريقك بالكامل، لا لا لا، الصديق الحقيقي هو اللي يفرح لما يشوفك توصل لنجاحك حتى لو هو ما وصلش معاك. شفتوا؟ مش شرط. مولا تقول الصاحب على الصاحب يبيع عباته، وانا صاحبتي كلمة وفاة كاداتا. اي والله اعطيكم الصحة. الصديق الحقيقي مش انه هو يمشي معاك بسرة، ابدا، هو اللي يفرح لفرحك، يزعل لزعلك، يتضايق لانك انت متضايق، يبكي احيانا لانك انت بس نزلت دمعتك. فهذا هو موضوعنا لليوم اللي حكيت فيه، وإن شاء الله نكون وفيت وكفيت واعطيت الموضوع حقه. الأمانة نحاولوا إن نتكلموا عليكم على لسانكم، في ناس ما تقدرش تتكلم معنا وفي ناس ما تقدرش تشارك في الموضوع، بس نحاولوا بقدر الإمكان إن احنا نعبروا عليكم، نكون احنا المراية بالنسبة لكم. وإن شاء الله يكون البرنامج فعلا كفى ووفى، ونكون أنا وصلت البرنامج هذا للمبتغى. موضوعنا لليوم لما الغيرة تدخل بين الأصحاب، تذكيرا برقم الهاتف 092-150-59-99 092-150 ولا 59-99. يقول مرام، تقول يقولوا احذر عدوك مرة ومن صديقك ألف مرة. الشهادة، منى تقول شهادة انك كفيتي ووفيتي. شكرا على 092
150 59 99 لكل من يسمع فينا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. ناخذ فاصل قصير، يلا ناخذ فاصل قصير ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في حلقتكم من برنامجكم من القلب على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم فأيضا في انتظار مشاركاتكم بموضوع الحلقة. في ناس التحقوا بنا حاليا وقالوا لي خسارة أن احنا ما سمعناش القصة أو ما سمعناش موضوع الحلقة اليوم. حنعود على خطركم بهي حنعود الموضوع على خطركم. أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبتين. لا لا مش نفس المكان. الفقرة الأولى اللي تكلمت عليها في موضوع اليوم منعود على خطركم يا ناس. حنعود الموضوع على خطركم مع أنه شوية طويل وكذا لكن حنعاود. الفقرة الأولى تتكلم على موضوعنا لليوم شن هي الغيرة وشن هو شعور الغيرة أو إحساس بالغيرة. خلونا أول حاجة نفهموا الغيرة شن معناها. الغيرة شعور إنساني زي شعور بالفرح بالحزن بالدموع وإلى ما ذلك. يعني ممكن أنك أنت الإنسان هذا تشوف حد مثلا عنده حاجة وهو يتمنى تكون عنده زي نجاح مال بيت زوج زوجة أطفال شهرة إلى ما ذلك أو علاقات اجتماعية بصفة عام ويبدأ هو يبدأ يقول في نفسه وفي خاطره يا ريت عندي زيه. هنا الشعور بروحه مش بالضروري يكون مشكلة مش بالضروري يكون غيرة مثلا. المشكلة وين تبدأ لما يقول يا ريت عندي زيه ويتمنى زوال النعمة تتحول يا ريت ما عنداش الشيء هذا وهنا تغير كل شيء وتغيرت كل المفاهيم. فرق كبير بين انك انت تتمنى تكون زيه وبين انك انت تتمنى انه هو ما يكونش احسن منك وافضل منك. هذا الشعور بالغيرة اللي نتكلم عليه والاخطر لما تكون بين الاصحاب. الأولى تكون دافع والأخرى تكون تتحول إلى أذى وهذه مشكلة نفسية زي ما قلت يا موسى. لأن الشخص الغريب أنا نعطيكم مثال إن مثلا شخص غريب يغير منكم مثلا مش بينك وبين تواصل أو حتى لو كان زميل أو كذا مش صلة القرب اللي بينك وبين صديقك أو بينك وبين صاحبتك. لما تكون الغيرة هذه موجودة من شخص غريب مش حتتأثر نفسيا أصلا ما يهمكش من الأساس مش حيفرق معاك. لكن لما يكون شخص قريب منك شخص عطيه مكانة عندك حيفرق معاك حيأثر فيك نفسيا لأن صاحبك أو صاحبتك أنت فتحتي لها قلبك أنت عرفتها على أسرارك أنت عارفة نقاط ضعفك نقاط قوتك عارفة أنك أنت شن حلمك أو شن الأحلام اللي عندك وعارفة شن هي الحاجة اللي تفرحك والحاجة اللي تزعلك. فلو الغيرة خشت بينك وبين صاحبتك أو خشت بينك وبين صاحبك ممكن تتحول من شعور بسيط إلى سلاح يدمر هالصداقة هذه أيا كانت حتى لو كانت قوية الصداقة هذه. بقى ليش الصاحب يغار من صاحبه؟ هالسؤال هذا يدور في أذهان الجميع. ليش؟ السبب؟ علاش؟ مش كل شخص يغار منك بالضرورة يكون يكرهك على العكس تماما. مرات الغيرة سببها نقص داخلي ألا وهو مشكلة نفسية في الشخص. الإنسان يبدأ يقارن نفسه بصديقه أو صديقته صديقة لصديقته فيبدأ يقول هو وين وصل وأنا وين هي تزوجت وأنا لا هو نجح وأنا ما نجحتش هي عندها متابعين أو هو عنده متابعين وأنا لا هو محبوب الناس يحبوه ويحبوا الهدرزة معاه لكن أنا لا منبود ما يحبونيش. المقارنة المستمرة بين الأصحاب والأصدقاء تتعب نفسيا وجسديا. مع الوقت بدل ما يقول نبي نطور من نفسي ونطور من قدراتي ومهاراتي يبدأ يقول
علاش هو، علاش صاحبي هيك، او علاش صاحبتي هيك، علاش عندها وانا ما عنديش. هنا تبدا الغيره بيناتهم. وللاسف الشديد مع استعمال السوشيال ميديا وفي زمن السوشيال ميديا بجميع انواعها وبشتى انواعها، الموضوع زاد عن حده، زاد اكثر ما كنا متوقعينه. كل يوم نشوفه في حياه الناس، نشوفه في صورهم، نشوفه انه وين قضوا الصيف متاعهم، او حتى مثلا النجاح، او حتى سيارات او حفلات او مناسبات او وظائف جديده، من وظيفه الى وظيفه، منصب الى منصب، وننسوا ان احنا نشوفه في جزء بسيط من حياتهم، مش حياتهم بالكامل. ممكن الشخص اللي غار منك يشوف في الصورة جميلة، صورتك انت تنزلها يشوفها جميلة، لكن ما يشوفش تعبك، يشوف نجاحك لكن ما يشوفش الليالي اللي بكيت فيها وضعفت فيها وفشلت فيها واللي تدمرت فيها نفسيا باش انك انت تنجح. يشوف النتيجة لكن ما يعرفش الطريق. ولهذا مرات الإنسان أو صديقك يقارن في بدايته بنهاية مشوارك، وهذا ظلم لنفسه. الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية، في نوع من الغيرة نسموها بالغيرة التنافسية الشريفة. ركزوا، مثلا صاحبك نجح في حاجة أو نجح في مشروع معين أو شغل معين، وانت تقول ما شاء الله عليه، ربي يبارك له، نبي نوصل زيه. هذه معناها ان انت حطيت دافع باش انك انت تشتغل على نفسك. لكن الغيرة المؤذية تتحول لأذى لما تقول علاش هو نجح مشروعه وانا ما نجحتش. تبدأ بالتصرفات، تبدأ ان الشخص هذا يقلل من نجاحك، يشكك في نجاحك، يقلل منك ومن قدراتك، يحاول يفسد فرحتك ومرات يقتلها من الأساس، ينقل كلام عليك، يفضح أسرارك، يحاول يخليك تشك حتى في نفسك. وهنا العلاقة هذه ما عادش تكون صداقة صحية، على العكس تماما، حتكون علاقة غير صحية، وصداقة هذه ما هي صحية أبدا. كيف تعرف ان صاحبك يغار منك، او تعرف ان صاحبتك تغار منك؟ قلنا الف مرة ردوا بالكم تحكموا على الشخص من موقف واحد. اكبر غلط انك انت تحكم على الشخص من موقف واحد، هذه هي النقطة المهمة. ما يصيرش ان شخص قال كلمة مش عاجباتك وتقول عليه حسود، لا، لازم نحكموا على الشخص من خلال السلوك المتكرر، من خلال المواقف المتكررة، مش من مرة، مرات من مرة تانية، مرات من الثالثة، مرات من الرابعة، سلوك متكرر. باش هي علاماته واضحة وجدا واضحة. لما كل نجاح ليك يحاول انه يصغره، لما يفرح بفشلك اكثر من فرحته بنجاحك، لما يشجعك بالكلام وتصرفاته غير كلامه، لما يحاول يدخل الشك في قراراتك، لما يقارنك باستمرار، لما يقول انت محظوظ، عكس من كلمة انت تعبت وتستاهل هالمكانة هذه او تستاهل النجاح اللي انت فيه، لما يضايق مدح الناس ليك، حتى حب الناس ليك. راه في حد يغار من حد، صديق يغار من صديقة لأن الناس يحبوا، ونفس الشيء الصديقة لصديقتها. فردوا بالكم تستعجلوا، ردوا بالكم تستعجلوا وتحكموا على الشخص. لما مثلا يحاول إنه هو يسرق فرحتك منك، ولما يبدأ يحكي أسرارك للناس، لكن مرة ثانية نقولها لكم، ما تستعجلوش في الحكم، لأن الشخص ممكن يكون مضغوط نفسيا، ممكن يكون عنده مشاكل شخصية تمر به
أو يمر بها عفوا، وممكن يكون يومه سيء صار له موقف معين، لهذا ردوا بالكم تحكموا من موقف واحد. هل الغيرة معناها أن الصداقة انتهت؟ هل الغيرة معناها انتهاء الصداقة بالكامل؟ مش بالضرورة أنها تنتهي بالغيرة، مرات الصداقة تستاهل إلى فرص. لو الشخص يعترف للشخص ويقول أنا حسيت بالغيرة، هذه مش حاجة سهلة، لأن الاعتراف بالمشاعر يحتاج إلى شجاعة وجرأة. ممكن تقولي صاحبك أو تقولي لصاحبتك أنا حاسة أن في حاجة تغيرت بيناتنا، بدل ما تقولي لها أنت حسدتيني أو أنت حاسدني. فهو الفرق الكبير، الأول تفتح باب حوار ونقاش بينك وبين صديقك وتفهم منه ويفهم منك، بينما الأخرى تسكر الباب في وجهها ويسكر الباب في وجهك وماش في نقاش بيناتكم. فكيف تواجهها أنت؟ كيف بتواجه صاحبك هذا اللي حسيت أنه هو يغار منك أو صاحبتك بتغار منك؟ أول حاجة أنك أنت تختار الوقت المناسب، مش وقت الزعل، مش وقت الغضب. ثاني حاجة تكلم على إحساسك بصراحة وبوضوح، قول أنا حسيت أنك أنت ما فرحت ليش، مش أنت تكرهني أسلوب الهجومي. قول حسيت أن في مسافة بيناتنا، في فجوة بيني وبينك، مش أنت تغير مني وأنت ما تتمنى ليش الخير، لأن الهدف مش أنك أنت تربح النقاش ومن هو اللي فالح وأحسن واحد فيكم، لا، الهدف أنك أنت تفهم، الهدف أنك أنت تفهم، تفهم هو ويفهمك. بهل لازم نحكو كل شيء لأصحابنا وصحباتنا المقربات؟ وهنا السؤال المهم، هل لازم نحكي كل شيء لأصحابنا؟ هل الصداقة معناها نحكو كل تفاصيل حياتنا واللي قاعدين نمر به؟ لا طبعا، الثقة حاجة والخصوصية حاجة أخرى تماما ومختلفة تماما. مش كل حاجة أو كل نجاح لازم نحكو عليه، عليكم بالكتمان، وقضوا حوائجكم بالكتمان. مش كل نجاح لازم نحكو عليه، مش كل مشروع لازم نعلن عليه، مش كل خطوة لازم يعرفوها الجميع، مش خوفا من الناس لكن حفاظا على خصوصياتنا. والإنسان الحكيم والإنسان الواعي والمدرك تماما يعرف إن كل شيء، مش كل شيء لازم ينقال، مش كل شيء لازم يعرفوه الناس،

عنده زيك، أو النعم اللي كانت عندك يتمناها زيك، لا بل يتمنى زوال النعمة منك، ألا وهو شعور الحسد. وهنا لازم أنت تنتبه، أو لازم أنت تنتبهي، لكن عمره ما يعيش حياته كلها وهو شاك في الناس وخايف من الناس. مش كل تأخير سبب حسد راه، مش كل تأخير في مواضيعك سبب حسد، ومش كل مشكلة سببها عين، ومش كل شخص ما بارك لكش معناها هو يتمنى زوال نعمتك راه. في الحياة هذه لازم في ميزان وفي توازن، أمور الحياة تحتاج إلى توازن. نحمو أنفسنا وخصوصياتنا، لكن عمرنا ما نظلم الناس، وبدل ما نكون ظالمين نولوا، بدل ما نكون مظلومين نكون ظالمين. لما المنافسة تدخل بين الأصحاب، المنافسة مش ديما سيئة، فيها جانب إيجابي. ممكن تقول لصاحبك أو تقولي لصاحبتك خلينا نشجع بعض، خلينا نوقف مع بعض، خلينا نسندوا بعض، اللي تطيح تقيم الثانية وهكذا والعكس، وعليكم السلام. لكن المشكلة وين؟ لما يبدأ لازم نكون أفضل منها، لازم نكون أنا أفضل منه، أنا الصداقة تتحول إلى سباق، تتحول إلى منافسة، من عنده أكثر، من ينجح أكثر، من يملك مال أكثر، من الناس اللي تحبه أكثر، من عنده متابعين أكثر، من يتزوج أكثر، من يتزوج قبل. أو وتنسوا أن الحياة هذه مش حياة منافسة بينك وبين الناس، حتى لو كان صديقك. رزقك مش ناقص من رزق غيرك. نجاح صاحبك وصاحبتك ما يعنيش أنك أنت إنسان فاشل ومش ناجح في الحياة أو كذا، وزواج صاحبتك ما يعنيش انك نصيبك تأخر ونفاتك القطار. لا، شهرة غيرك ما تعنيش انك انت ما عندكش قيمة، وانا قلتها في حلقة سابقة، عمرك ما تربط قيمتك باعتراف الآخرين لك او بكلام الناس لك. كل واحد عند الله سبحانه وتعالى عنده توقيت في الرزق، في الزواج، في الفلوس، في الشهرة، في أي شيء في الحياة، كل واحد عنده توقيت. فلهذا لا تقارن نفسك بصاحبك. من أكثر الحاجات اللي تقتل الصداقة، ألا وهي أكثر شيء المقارنة، لما نقارن نفسي بغيري، أو نقارن نفسي بصاحبتي، أو نقارن صاحبي بصاحبة صاحب بصاحبة وهكذا. هو وصل له وانا لا، هي عندها وانا لا، هو محبوب وعنده قبول وانا لا، هي اجمل وانا مش جميله. لكن الحقيقه انت مش مطلوب انك تكون نسخه من حد، حتى لو كان صديقك او صديقتك. ربي خلق كل واحد بطريقته، كل واحد عنده عيوب ومميزات يختلف بها من شخص إلى آخر. عندك نقاط قوة غيرك ما عندهاش، وعند غيرك في حاجات أنت ما عندكش. الحياة مش عدل إن الجميع كلهم يملكوا نفس المميزات والعيوب والنجاح وإلى ما ذلك. العدل إن كل إنسان عنده طريقة، كل إنسان عنده نجاحة، كل إنسان عنده توقيت المناسب. باي، هل نقدر إحنا نسامح الصاحب الغيور أو الصاحبة الغيورة؟ هل عندنا صفة التسامح؟ التسامح شيء والثقة شيء آخر. ممكن أن أنت تسامح الشخص هذا، لكن ما ترجعش تعطيه نفس الاهتمام ونفس المساحة ونفس الشعور ونفس. هذا مش حقدر. هذه هي الحدود، أنت رسمت حدود بينك وبينه. في ناس نحبوهم، الله غالب عندهم مكانة عندنا

يحبوهم، لا غالب ما يقولوش نكرههم، لكن نعرفوا ان وجودهم قريب منا يتعبنا، فنحافظوا على الاحترام اللي بيناتنا، نحافظوا على العشرة اللي بيناتنا، ونبعدوا شوية، نعطوا مساحة لبعض. مش كل شخص نختلفوا معاه لازم نكون احنا نكرهوه ابدا، ومش كل شخص نبتعدوا عليه لازم يكون عدو. مرات البعد احترام للطرفين، فكيف تكون انت الصديق اللي ما يغارش؟ قبل ما نسأله ليش صديقي يغار مني او صديقتي تغار مني او كذا، نسأله دائما انفسنا، ونبدو دائما بانفسنا، حتى الاصلاح نبدو بانفسنا قبل ما نصلح غيرنا. يعني هل انا نفرح لصاحبي بصدق؟ هل لما ينجح نفرح؟ هل لما يتزوج نفرح؟ هل لما يشري حاجة خاطرة فيها نفرح؟ هل لما الناس تمدح نحس بالفخر انه هو صديقي؟ ولا داخلي يقول علاش هو ناجح؟ علاش هو تزوج؟ علاش هو شري؟ علاش هو الناس تمدح فيه وتحبه؟ كنا بشر في هالدنيا هذه، كنا بشر، وممكن نحس بالغيرة وبأنواع الغيرة، لكن الفرق في شن نديره بالشعور. لو حسيت انك انت غيران، ما تخليش الغيرة هذه تتحول الى سلاح وتأدي به، حولها لدافع. خلي فطرتك السليمة ونفسك السليمة تقول ربي يبارك له وربي يزيده، وإن شاء الله نحقق اللي نبيه زي ما هو حقق اللي يبيه. مش نتمنى له زوال النعمة ونقول له علاش يا ربي أعطيته وأنا ما أعطتنيش، لا، اتمنى دائما زي ما تتمنى لي غيرك. حب الناس زي ما تحب لنفسك. لهذا قلنا أن رسالة لكل صديق يشعر بالغيرة وما فصحش بها الغيرة هذه مثلا، فلو أنتم تسمعوا فيها وتعرف أنك أنت غيران من صاحبك، نقول لك نجاحه عمره ما يسرق حاجة منك، فرحته مش حتنقص من فرحتك، رزقه مش حينقص من رزقك. ولو هو سبقك اليوم ونجح وصل اللي يبيه، مش معناها انك انت ما توصلش غضوة، على العكس تماما، بدل ما تتمنى سقوطه تتمنى فشله، اسأل نفسك شن نقدر ندير باش نطور من نفسي، باش نطور من مهاراتي، نطور من مشروعي، نطور من افكاري. وخلي نجاح صاحبك يكون دافع ليك، يكون دليل ان الوصول ممكن مش مستحيل. الرسالة لكل شخص اكتشف ان صديقها يغار منه، او اكتشفت ان صديقتها تغار منها، لو انت اكتشفت ان صاحبك يغار منك ما تستعجلش في الحكم عليه، مش من اول موقف تحكم عليه، لازم انك انت تراقبه، لازم انك انت تفهمه، لازم انك انت تكلمه وتحاوره، لازم انك تواجهه بهدوء مش بعصبية. ولو اعتذر وتغير الشخص هذا سامحه واعطيه فرصة، ولو هو استمر في الأدى وبنفس الطريقة حط حدود بينك وبينه، لأن الصداقة المفروض تكون أمان، تكون اطمئنان، تكون راحة، مش مكان نخاف فيه من الإفصاح على فرحتنا، على مشاكلنا، على همومنا وعلى نجاحاتنا. لو حسيت إن صديقك هذا مكانش الأمان والمهرب والملاد، اهرب اهرب وهجرهم هجرا جميلا. لكن لما تحس ان هذا الامان والملاد والفرحه والاطمئنان، معناه انت اخترت صح.
فخرت قالوا ناس زمان، ديما نرجعوا لناسنا قبل وكذا. يقول لك اللي ما يحبكش يحلم لك الحلم الشينة، واللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لنفسه. ويقولوا الصاحب وقت الضيق مش وقت المصلحة. ويقولوا إن القلوب مرايا واللي في القلب يبان. لكن أنا نزيد عليهم ناسنا زمان شو نقولوا؟ إن الصديق الحقيقي مش اللي يمشي معاك في طريقك بس، الصديق الحقيقي هو اللي يفرح لما يشوفك توصل لنجاحك، توصل لحلمك، حتى لو هو موصلش معاك، حتى لو هو تأخر، هذا هو الصديق الحقيقي. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

في ذاك فليتنافس متنافس إن نافس جئنا نريد البقرة فتمت 15 والحمد

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام،
2: دع الايام تفعل ما تشاء، وطب نفسا اذا حكم القضاء، ولا تجزع لنازلة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا ترى للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
3: رجعنا ليكم مستمعينا الكرام من أحب القصائد، اختيار موفق صراحة، من أحب القصائد دع الأيام تفعل ما تشاء للإمام الشافعي. عشان تقول القصيدة تقول دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا تري للأعاد قط ذلا، فإن الشماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء، فما يغني عن الموت الدواء.
2: دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
3: جميلة جدا هالقصيدة هذه للإمام الشافعي أمام يعني من أحب القصائد صراحة. والقصيدة هذه ممكن جبتنا الموضوع بشكل آخر. عندنا صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بي، ربي يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك يا ملاك استاذ ملاك. أيوة مبروك يقول تغيروا الأصحاب وتغيرت الأيام، واللي حسبناه سند ولا مجرد كلام. أيوة والله صبري يقول أنا ما عنديش غيرة، أحسن افتكيت منها عشان تبي فا. هذا هو موضوعنا لليوم، وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من هالحلقة هذه، وحاولنا بقدر الإمكان أن نعطوكم من هالموضوع هذا، ونحاولوا أن نتكلم عليكم، ونحاولوا أن احنا نشرحوا ما بداخلكم، ونحاولوا أن نكون قريبين دائما منكم. فتمنوا لي دائما التوفيق زي ما نتمنى دائما التوفيق لكل الناس، ووصلنا إلى الختام. وصلنا لختام هالحلقة، فرسالة أخيرة للمستمعين قبل ما نختم، نبي كل واحد يسمع فيا حاليا ويشوف فيا توا يفكر في شخص واحد فقط، شخص واحد يعنيه هالكلام اللي بنقوله، صاحب، أخت، أخ، قريب، شخص وقف معاك في وقت صعب. أسأل نفسك، هل فرحت له زي ما فرح لي؟ هل وقفت معاه لما احتاجني؟ هل كنت سبب في نجاحه؟ هل مرة قللت من فرحته من غير ما نحس؟ لأن الصداقة مش بس وينك شندرت، تعال نطلعوا، الصداقة موقف، والصداقة فرحة، والصداقة أمان. وأجمل صديق في الدنيا هو الشخص اللي لما تقول له نجحت يكون أول واحد يفرح لك ويقول لك كنت نعرف أنك بتنجح، ولما تقول له فرحتي اليوم كبيرة يفرح معاك، مش يسأل علاش أنت. في نهاية حلقتنا نبي نقول كلمة لكل شخص خسر صاحب بسبب الغيرة. ممكن أنت اليوم زعلان، وممكن تقول أنا ما قصرتش معاه، درت اللي عليا وأكتر. ممكن تقول أنا كنت نعتبر فيه أخ، أو كنت نعتبر فيها أخت، لكن اتفكر مش كل علاقة أو صداقة تنتهي معناها أنك أنت فشلت، ومش كل شخص يبعد عليك معناها أنت شخص ناقص حاشا وكلا، ومش كل شخص ما قدرش يفرح لك معناها فرحتك ما تستاهلش. أحيانا ربي يكشف لك حقيقة الشخص مش باش يوجعك، لكن باش يحميك، وهذه حماية إلهية من الله سبحانه وتعالى. أحيانا يطلع هالشخص من حياتك وانت كنت متأكد ان الشخص هذا ممكن حيقعد معاك للأبد وحيستمر معاك، باش يعلمك ان الأمان الحقيقي مش في الناس، الأمان الحقيقي في الله سبحانه وتعالى، الأمان الحقيقي في رب الناس. فلا تخاف من نجاحك، ولا تصغر فرحتك باش ما تزعجش أي حد، ولا تخبي نورك خوفا من عين أو كلمة أو حسد أو غيرة أو مقارنة، لكن في نفس الوقت خليك إنسان متواضع، ما تستفزش حد بنعمتك، وما تحاولش تثبت أنك أنت أفضل من غيرك وأحسن من غيرك، لأن النعم تستحق دائما الشكر، والنجاح يستحق دائما التواضع. ولو عندك صاحب يفرح لك من قلبه، يحزن لحزنك، ينصحك لما تغلط، ويوقف معاك لما الدنيا تضيق بيك، اتمسك بيه، اتمسك بيه، لأن في زمن كترت فيه الصداقات وقلت فيه الصحبة الحقيقية، وجود شخص واحد صادق فقط معاك هذه بروحها ثروة وكنز، وفي النهاية خلونا دائما تفكروا حاجة، الصداقة الحقيقية مش ان احنا نكون متساويين في كل شيء، الصداقة الحقيقية ان نجاحي ما يوجعكش ونجاحك ما يوجعنيش، ان رزقك يفرحني ورزقي يفرحك، ان لما الدنيا تفتح لك باب نكون اول واحد واقف على الباب ويقول لك تفضل خش، لانك انت تستاهل وانك انت فعلا تستاهل هالنجاح هذا. ولما الدنيا تسكر في وجهك فشن يقول لك؟ يقول لك ما تخافش، انا معاك، انا سندك، انا ظهرك. هذه هي الصداقة الحقيقية، مش صداقة منافسة، ولا هي مقارنة، ولا هي مصلحة، مش غيرة، هي محبة من القلب، محبة من القلب. أجمل دعاء دائما نختم به في هالحلقة هذه، يا رب ارزقنا أصحابا لا يغيروا من نعمتنا بل يفرحوا بها، ولا يحسدوا نجاحنا بل يشجعون عليه، ولا يتركونا وقت ضعفنا، ولا يتغيروا علينا وقت قوتنا. يا رب نقي قلوبنا من الحسد والغيرة والحقد، واجعلنا سبب لفرحة غيرنا، واجعلنا سبب لفرحة بعضنا. وإذا كان في حياتك شخص ما يبيش منك إلا الخير فخليه معك، إذا كان في حياتك شخص يبي هالخير هذا يزول منك أبعد عنه بلطف وهجرهم هجرا جميلة. وإذا كنا نحن سبب في أذى غيرنا فننبه قلوبنا قبل ما نخسرهم. اللهم اجعل قلوبنا بيضاء وأيامنا أهدى وصحبتنا أصدق وحياتنا مليانة ناس تقول علينا كانوا أصحاب وبقوا أهل وسند وعزوة. كنت معكم ملاك محمود، ومن القلب إلى القلب، نلتقي في حلقة جديدة بإذن الله، وحكاية جديدة، وموضوع جديد. وإلى أن نلتقي خلوا قلوبكم صافية، لأن الإنسان مهما كسب في الدنيا ما يربحش أجمل من قلب مرتاح متهني البال وصاحب صادق وسيرة طيبة تخلي الناس تدعي له حتى لو يغيب ويبتعد عن الأنظار. دمتم بخير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لا شك أن هذه الآيات التي تلوناها آيات عظيمة جدا حقيقة، ولها رهبة في القلب من تأمل فيها وتدبرها ونظر في هذه الأحداث التي نعيشها ونراها وكأننا فيها في المسجد الأقصى في بيت المقدس. يعلم أن هذا الدين دين عظيم ودين قوي ودين كامل، ليس ضعيفا ولا جزئيا، يهتم بجانب ويراعي جانب ويلغي ويهمل جوانب أخرى، بل هو دين متوازن وفي نفس الوقت دين عظيم جدا. كيف أن الله تبارك وتعالى يقول: وقاتلوهم عند المسجد الحرام. عند المسجد الحرام، وهو مسجد عظيم له حرمته وله مكانته، والقتال والقتل في الذنوب هو من أعظم الذنوب إن كان بغير حق، لكن إن كان القتل بحق فلو كان عند المسجد الحرام فهو أعظم عند الله تبارك وتعالى وأولى من حرمة المسجد الحرام. فحرمة الإسلام وشعائر الدين وحرمة المسلمين ودماء المسلمين هذه أولى من حرمة المسجد الحرام. فما جرى في المسجد الأقصى من مواجهات وتصدي إخواننا هناك من المرابطين لهؤلاء شذاذ الآفاق، هؤلاء الذين جاءوا من كل صوب من كل حدب ينسلون إلى المسجد الأقصى، هذا كان واجب شرعي بأمر الله تبارك وتعالى بقتالهم. من باب أولى إذا كان عند المسجد الحرام قتال المقاتلة والمفسدين في الأرض واجب عند المسجد الحرام، فقتالهم عند غيره من بيوت الله تبارك وتعالى إن صدر منهم ذلك هو أولى وأوجب. قد يتعجب الإنسان كيف فعلوا ذلك، كيف الناس تصرفت هذه التصرفات، ويعني هذا بسبب ما بدر من هؤلاء المعتدين من تكرر الاقتحام ومن تكرر العدوان ومن عدم احترام عبادات المسلمين وشعائر المسلمين. فكان واجبا على أهل ذلك المكان بما استطاعوا أن يصدوا عن بيت الله، عن البيت المقدس، عن المسجد الأقصى. آيات عظيمة جدا. وعندما ختمها الله تعالى هذا الموضوع بالذات، عندما ختمه الله سبحانه وتعالى ماذا قال في آخر آية: وأحسنوا. مع ذلك لو رأيتم من هؤلاء إحسانا وميلا إلى التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والأمان والسلام فعلا حقيقة ليس مخادعة ومكرا، فعليكم أن تحسنوا فإن الله يحب المحسنين. آيات عظيمة حقيقة، ينبغي أن نتوقف عندها ونتدبرها ونحاول أن نقترب بكتاب الله تبارك وتعالى في حياتنا، في أحداث هذه الحياة، خاصة الأحداث العظمى هذه الكبرى التي تقودنا إلى نهاية الزمان حقيقة، وتقودنا إلى لقاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن يوم لقائنا معه، إنه سميع عليم. اليوم الحديث الثالث من هذه الأحاديث التي وردت في شأن بيت المقدس أو المسجد الأقصى أو مسجد إيلياء، وهذه الأحاديث وردت حقيقة كثيرة جدا. العلماء قالوا 40 المقدسية أو 40 فيما ورد في الشام وفضلها ونحو ذلك، وهي في الحقيقة أحاديث أكثر من ذلك، أحاديث عديدة جدا. وأكثر ما ورد في الفضل في شأن بيت المقدس، ليس لأنه أفضل من المسجد الحرام ولا أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ذلك لحكمة كما قلت في السابق ينبغي علينا أن نتأملها ونتدبرها ونعرف لماذا كثرت هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه رضي الله عنهم. في أين كانوا؟ هل كانوا في فلسطين الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كانوا في القدس واليهود حواليهم والنصارى عندهم، ولا كانوا في مكانهم في المدينة النبوية في الحجاز، وكانت القدس تحت الاحتلال والاستعمار والاغتصاب البيزنطي الروماني؟ كان ذلك، كانت فلسطين والشام والقدس وبيت المقدس ترزأ تحت حكم الرومان النصارى في ذلك الوقت. البيزنطيين قلنا أو الرومانيين، بعضهم يفرق بين الدولتين البيزنطية والرومانية، لا يهمنا ذلك، لكن كانت القدس والشام تحت حكم النصارى الأوروبيين في ذلك، وكان فيها عرب. بعض الناس يظن أن العرب جاءوا دخلاء على بلاد الشام، وأن هذه المناطق بلاد الشام كان يسكنها الرومان فقط، وهذا ليس بصحيح، هذا من يعني الخطأ في الفهم في قراءة التاريخ، لأن القبائل العربية كانت تملأ بلاد الشام، والهجرات من اليمن إلى فلسطين والشام عموما كثيرة جدا، ولا تزال امتداد القبائل اليمنية موجود في فلسطين. أكثر قبائل إذا بحثت عنها وأكثر القرى في أرض فلسطين والشام عموما، إما أن يرجع إلى العراق أو الجزيرة العربية والحجاز أو يرجع كذلك إلى اليمن، وكانوا في ذلك الوقت يتكلمون باللغة العربية، لكن كانت الدولة الرومانية قد وضعتهم تحت إيش؟ سلطانها وولايتها بالعربي زي اليوم. نعم، كان ذلك الحكم العام للدولة الرومانية والرومان وهرقل، والقبائل والشعوب كانت شعوب عربية في بلاد الشام، وإن كان دخل فيها بعض الشعوب الرومانية أو غيرها. طيب، فهذا الوضع الذي كان يعيشه الصحابة في المدينة ويسمعون هذه الأحاديث عن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتكلم لهم عن بيت المقدس، فماذا يقول لهم؟ عين على المسجد الحرام في المدينة إلى الجنوب، وعين أخرى إلى أين؟ إلى المسجد الأقصى في الشام، وهم في وسط المكان، في وسط ما بين المسجدين. يقول لهم لا تغفلوا عن المسجد الأقصى، وإن كان هدفنا الأول هو المسجد الحرام، أن نعيده إلى دائرة التوحيد، عبادة الله تبارك وتعالى وحده، ونزيل ما فيها من العبودية لغير الله تبارك وتعالى. هذه كانت تربية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. جاءنا هذا الصحابي الجليل اللي مر معانا حديث أمس، أي مسجد نوضع في الأرض أولا، اللي حضر درس أمس من يذكر لي اسم الصحابي؟
3: البراء بن عازب.
2: أول حديث هذا البراء بن عازب رضي الله عنهما. أبو ذر الغفاري. اسمه إيش؟ أحسنتم، جندب بن جنادة رضي الله عنكم جميعا. هذا الصحابي الجليل تخصص بيت المقدس، حبه وغرامه وعشقه في رواية أحاديث المسجد الأقصى والشام وبيت المقدس. ساعة يقول لك يا رسول الله أي مسجد وضع أولا؟ مسجد الحرام. ثم أي؟ هو عنده فكرة، عايز يأخذ العلم أكثر من الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. قال المسجد الأقصى. كم بينهما؟ يريد زيادة علم. 40 سنة. الآن يذكر لنا هذا الصحابي الحبيب الجليل رضي الله عنه حادثة أخرى وموقفا آخر، مما يدل على تشرب قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأفئدتهم وعقولهم إلى المسجد الأقصى وبيت المقدس، لأنهم سمعوا أحاديث كثيرة عن فضل بيت المقدس، وهم يعرفون حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام، فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فهم يعرفون أنه أول مسجد وأفضل مسجد وأكثر ما يضاعف الصلاة في أي مسجد؟ في المسجد الحرام. فإنه بكم؟ 100,000 صلاة تتمة الحديث، فإن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي كم؟ بألف صلاة. طب يا جماعة نحن نسمع هذه الأحاديث المحدودة الذكر عن مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، عن مضاعفة الصلاة في مسجد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بألف صلاة، ولكننا جمهور الصحابة في بيئة المدينة المنورة يسمعون هذه الأحاديث الكثيرة في فضل الشام وبيت المقدس والقبلة الأولى وثاني مسجد، يعني في شبهة بأن يكون المسجد الأقصى أفضل ولا لا؟ في شبهة أنه ثاني مسجد وأنه أول قبلة، أليس كذلك؟ الصحابة عارفين وضع المسجد الحرام لأنهم عاشوا فيه، سواء كان الأنصار ما هم كانوا يحجوا ويذهبوا إلى قريش في موسم الحج ويتبادلوا معهم التجارة والثقافة والعلوم والشعر وغير ذلك، فكان معرفة الصحابة مهاجرين وأنصار بفضل المسجد الحرام واقع حاصل. لكن لما جاءت هذه الأحاديث الآن، أول قبلة وثاني مسجد وضع في الأرض، فصار عندهم كما يقولون في مناهج البحث مشكلة في البحث في مشكلة. نحن نسمع الفضائل الكثيرة لمسجد بيت المقدس ونسمع في نفس الوقت ونعلم من سابق علمنا الفضل العظيم لمسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبو ذر الغفاري، وصلنا عند الحديث الآن، تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيهما أفضل، صار في نقاش وحوار علمي مؤدب قمة في الأدب، وإن اختلفوا هذا يقول رأيه هذا يقول رأيه، هذا يفهم الحديث على نحو وهذا يفهم الحديث على نحو، ولا يخرج ذلك عن الفقه الصحيح الذي يحتمله النص، مش يقعد يفسر تفسير باطني يقول والتين والزيتون الحسن والحسين، إيش جاب الحسن والحسين للتين والزيتون؟ المسجد الأقصى الذي باركنا حوله هذا اللي في الطائف، إيش جاب الطائف للمسجد الأقصى اللي عمره ما كان فيها الطائف مسجد ولا فيها رسالة ولا فيها، فتأتي بأقوال باطلة، لا أقول شاذة لأنه كلمة شاذ أحيانا يكون فيها شبهة للتعلق بالدليل من الكتاب أو من السنة، لكن باطلة ليس لها أصل، مجرد محض رأي وهوى، ويجي يفسرها في القرآن وفي السنة برأيه وهواه المجرد، هذا لا يجوز. لكن الصحابة رضي الله عنهم خلافهم مقبول له أصل رضي الله عنه، بعضهم قال المسجد الأقصى أفضل، أول قبلة وثاني مسجد وكذا وكذا كما سنسمع، ثم بعضهم قال لا المسجد الرسول أفضل صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مهاجر رسول الله، وما كان الله ليختار أفضل مهاجر له إلا هذا المكان سبحانه وتعالى، لما اختار المدينة الله تبارك وتعالى اختارها بعلمه القديم وحكمته التامة الكاملة سبحانه وتعالى، فكانت هي ثاني أفضل موضع في الأرض التي ضمت جسده الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم، وضمت إيش؟ منطلق الإسلام وقوة الإسلام وفجر الإسلام وظهور الدين وقوته. لذلك عمر بن الخطاب بإيش أرخ للمسلمين؟ هل أرخ لهم بمولد النبي في مكة؟ لا. هل أرخ لهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ لا، إنما أرخ لهم بهجرته إلى المدينة، لأنه وصول الرسول إلى المدينة كانت فعلا بداية قوة هذا الدين وظهوره. فالصحابة رضي الله عنهم تذاكروا هذه المسألة، والنبي عندهم إيش؟ يسمع عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فيريد أن يقضي بين هذا الخلاف، لأنه رفع الخلاف إيش؟ أولى من بقائه واستمراره، رفع الخلاف أولى. لذلك كثير من مسائل الخلاف اللي كانت عند المتقدمين تقريبا إذا كان الخلاف ضعيف والدليل شبهة على قول من الأقوال تجدهم هجروا ذلك القول، لا أريد أن أتوسع معكم في هذا الباب، نعود إلى الموضوع الأساسي. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما اختلفوا أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو مسجد بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ركز معي، شاطر بالرياضيات؟ طيب ركز معي عشان أنت اللي هتجاوب. قال صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا، إيش الاسم الإشارة إلى أين يرجع؟ مسجده النبوي صلى الله عليه وآله وسلم، أفضل من أربع صلوات فيه، أي في مسجد بيت المقدس، يعني الصلاة في مسجد الرسول أفضل بأربع مرات من الصلاة في أين؟ في مسجد الأقصى. ونحن نعلم أن الصلاة في مسجد الرسول بكم صلاة؟ 1000 صلاة. إذن إذا كانت الصلاة في مسجد الرسول بألف صلاة، وصلاة الصلاة في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل بأربع مرات من الصلاة في المسجد الأقصى، كم يكون الجواب؟ ها؟ 250. أحسنتم أصحاب 250، هذول شطار بالرياضيات، ممتازين، جزاكم الله خيرا. فكانت الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة، فيما طبعا عداه من المساجد إلا مسجد الرسول إلا المسجد الحرام. فقد يتبادر إلى الذهن مع هذه المقارنة النبوية الشريفة أن صلاة في مسجد هذا أفضل بأربع صلوات من المسجد الأقصى أو من بيت المقدس، يمكن يقع في نفوس البعض وهم وظن. ما هو هذا الوهم؟ إنه مسجد الأقصى هذا فضله يعني حاجة عادية. فاستدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ولا نعم المصلى. هذا المسجد الأقصى، لا تفهم إنه والله الصلاة في مسجد الرسول أفضل بأربع مرات من الصلاة في المسجد الأقصى معناها الصلاة في المسجد الأقصى مثل باقي المساجد، لا. ولا نعم المصلى أفضل من هذه كلمة نعمة، أسلوب إيش في اللغة العربية؟ أسلوب مدح وإطراء وثناء، وهذا فعل جامد، ولا نعمة اسم فعل جامد. طيب، قال: وليوشكن، هذه العبارة أريد أن ننتبه عندها، وليوشكن أن لا يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض. لا يأتي زمان قريب، يوشك من أفعال المقاربة، من أفعال المقاربة يوشك، يقترب هذا الزمان، يقترب أن يكون للرجل مثل شطن، الشطن اللي هو الحبل اللي بينربط فيه الفرس، مش عشان يقيد فقط، لا، عشان يظل في دائرة معينة يتحرك فيها، لأنه الفرس ما لا يصلح أن يظل مربوطا ومحبوسا في مكان ثابت واحد، بل لابد أن يكون الحبل هذا طويلا شيئا ما حتى يتحرك ويأكل من الأرض، من نبات الأرض. ليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس. هذا أفضل شيء، أنه يكون للإنسان قطعة أرض. ليوشكن أن يكون للرجل مثل قطعة أرض، مثل شطن فرسه، يعني كيف هذه الحبل الفرس الذي يربط به هو قطر الدائرة أو نصف قطرها، نصف قطر الدائرة التي يتحرك فيها الفرس، أن يكون للرجل مثل هذه البقعة من الأرض قريبة من مسجد بيت المقدس. لماذا؟ حيث يرى منه في ذلك المكان والقطعة الصغيرة اللي يقدر يشوف فيها إيش؟ مسجد بيت المقدس. مالها؟ قال: خير له من الدنيا جميعا. هاي قطعة الأرض اللي بيشوف فيها مسجد بيت المقدس هي أفضل من أموال الدنيا كلها، أفضل له من الدنيا كلها، أو قال: خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث فيه عدة فضائل. الفضيلة الأولى مضاعفة الصلاة، الفضيلة الثانية ولنعم المصلى، الفضيلة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا في هذا الحديث بأمور مستقبلية، بأنهم سيفتحون بيت المقدس ويصلون فيه، وبأنهم سيخرجون منه مرة أخرى ويصعب عليهم الصلاة فيه، ويكون للواحد منهم بمقدار هذا الحبل الذي ذكرناه بحيث يرى المسجد الأقصى. طيب، نختم بهذه المسألة وعذرا على التطويل. المسألة هذه نحن نعرف الحديث المشهور اللي هو: صلاة في المسجد الأقصى بكم صلاة؟ 500 صلاة. هذا الحديث هو المشهور، وهذا الحديث حديث أبو الدرداء اللي هو 500 صلاة. وهناك حديث ثالث هو حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، له فضائل هذاك الحديث في إسراج المسجد الأقصى وإضاءته وتزييته وإمداده يعني بالفوانيس والمصابيح، فيقول: والصلاة فيه 1000 صلاة. فصار عندنا 3 أحاديث، حديثنا هذا حديث أبو ذر 250 صلاة، والحديث الثاني 500 صلاة، والحديث الثالث 1000 صلاة. العلماء رحمهم الله تعالى منهم من رجح تصحيح حديث أبو ذر، الإمام الألباني رحمه الله تعالى رجح حديث أبو ذر، منهم من رجح حديث أبو الدرداء اللي هو بكم؟ بخمسمائة صلاة، ابن تيمية رجح تصحيح حديث أبو الدرداء بخمسمائة صلاة، إمام حافظ حجة، ولنا أن نقلده في ذلك. والثالث أقدم منهم وقبلهم، وهو الإمام أبو زرعة الحافظ من أجل علماء الحديث، صحح رواية حديث ميمونة بأن الصلاة في المسجد الأقصى بألف صلاة، فصار عندنا حديث بمئتين وخمسين وحديث بخمسمائة وحديث بألف، فأيهما نأخذ به؟ أيهما نأخذ؟ أنا أضرب لكم مثال سهل حتى نصل إلى أنه كيف هذا ليس من باب التعارض والتضارب، وأنه لازم واحد يكون ضعيف والباقي صحيح. قد يكون فعلا ما صححه أبو زرعة صحيح حديث ميمونة، وكذلك حديث أبو الدرداء الذي صححه ابن تيمية، وكذلك حديث أبو ذر الذي صححه الألباني، كلها صحيحة، احنا مقلدين، فنريد أن نجمع بين هذه الأحاديث. أنا أقول لك مثال، أنت في بيتك مع أبنائك، العذر معلش عشان الوقت، جزاك الله خيرا، عند أبنائك تقول لهم اليوم حتى تحثهم على الصلاة، اليوم خمس صلوات أروح أديله 250 فلس عشان على قدنا احنا فلوسنا، طيب؟ فشفتهم انت يعني ما تفاعلوا مع الأمر، تأثروا وحافظوا على صلاتين على ثلاثة، لكن جيت اليوم الثاني الثالث الرابع شفت انه صار في كسل أو غفلة، فقلت لهم اللي يروح يصلي اليوم خمس صلوات في وقته أنا أعطيه 500 فلس. في تعارض مع الحديث الأول؟ ما في تعارض. ولذلك لكل مقام مقال، وأقول الآن الذين يصلون في المسجد الأقصى ويرابطون فيه، والله مو ألف صلاة هذول في حقهم، هؤلاء آلاف الصلوات، أسأل الله أن تتنزل عليهم، نسأل الله أن يثبتهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم. والله نستحي من أنفسنا ونحن ندعو هذه الأدعية، لكننا مع حيي كريم يستحي أن يرد عبده صفرا، نسأل الله أن يستجيب دعاءنا وأن يفرج عن إخواننا وأن ينصر المسلمين في كل مكان وأن يرفع عنهم هذا الذل والاستضعاف، إنه على كل شيء قدير، وعذرا على التطويل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجركم وأن يفهمنا في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
0: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
4: واشهد علينا يا زمن،
5: واشهد علينا يا زمن.
6: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن

إليه، وهاجر ومعه أبناؤه، وبذلك عاش أولاد يعقوب عليه السلام اللي هم أولاد إسرائيل أو بنو إسرائيل، عاشوا في مصر. وكانت هذه المعيشة حوالي 150 سنة في ظل حكم الهكسوس، وقلنا إن كان في نوع من الحرية الدينية عند الهكسوس، فكانوا يدعون إلى التوحيد دون أن يتعرضوا إلى أذى في داخل البلاد، وكانوا يعيشون على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن بعد 150 سنة من وجود أولاد يعقوب عليه السلام في مصر، وتحديدا في سنة 1550 قبل الميلاد، هزم الهكسوس من الفراعنة، وكانت الهزيمة على يد أحمس الأول، وقام الحكم الفرعوني في مصر، واعتبروا أن بني إسرائيل كانوا أعوانا للهكسوس، ومن ثم بدأ الاضطهاد لبني إسرائيل في مصر، واستمر هذا الاضطهاد 300 سنة متواصلة من سنة 1550 قبل الميلاد لسنة 1250 قبل الميلاد، عندما بعث موسى عليه السلام. ال 300 سنة دولت يا إخواني وأخواتي غيروا كتير جدا جدا في طبيعة بني إسرائيل. الشعوب التي تتربى على القهر والبطش والظلم والعدوان، هذه الشعوب تخرج بشكل رخو، شكل ليس لها إرادة، ليس لها رأي، ليس لها مطامح عليا، ليس لها أحلام تنفذها، ولكنها تعيش عيشة العبيد. هذا كان الوضع بالنسبة لبني إسرائيل، عاشوا على الذل، تعودوا على الذل، تعودوا على الجبن، تعودوا على الكذب. هذا البطش الشديد كان يؤدي بهم إلى الكذب ثم الكذب ثم الكذب، حتى ترسخ في داخلهم هذا الخلق الذميم، واشتهروا به، حتى ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون. هكذا وصفهم ربنا سبحانه وتعالى في كتابنا القرآن الكريم. عاشوا على الوثنية، تخيلوا، يعني هم عاشوا طول عمرهم يوحدوا ربنا رب العالمين سبحانه وتعالى، وصبروا على هذا التوحيد فترة من الزمن، ثم جاء زمن الفراعنة فأظهروا الوثنية أحيانا كثيرة، وترسخ في وجدانهم ما كان يفعله الفراعنة من عبادة غير الله عز وجل. الفراعنة طبعا كان عندهم وثنية من نوع كبير جدا، يعني كان عندهم آلهة شتى، إله للخير وإله للشر وإله للجمال وإله للبحر وإله للنهر، كل حاجة لها إله. فهذا التعدد من الآلهة وهذه الشركية ترسخت في داخل بني إسرائيل، مع أنهم صبروا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن بتحريفات كثيرة حدثت فيهم في هذه السنوات الطوال 300 سنة. زي ما قلنا في سنة 1250 قبل الميلاد تقريبا بعث موسى عليه السلام. طبعا بداية القصة بتاعته أن ولد في أرض مصر، وكان فرعون مصر في ذلك الوقت كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى يستعبد الناس ويستضعف الناس ويذبح الأطفال ويستحي النساء، يعني نوع من الفساد شديد، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في قوله الكريم: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. يذبح أبناء من؟ يذبح أبناء بني إسرائيل. في هذه الظروف ولد هارون عليه السلام ونجى من القتل، ثم ولد موسى عليه السلام، وكما نعلم قصة نجاته كما وصفت في القرآن الكريم. ونجى موسى عليه السلام وتربى في بيت فرعون كما نعلم جميعا، ثم حدث حادث قتل المصري، وخرج موسى عليه السلام من مصر هاربا إلى مدين كما نعلم جميعا. هنا لازم نقف وقفة وننبه تنبيه خطير جدا جدا بيقع فيه الكثير من المصريين. طبعا للأسف الشديد احنا بنجد ان المصريين في احوال كثيرة جدا وفي احيان كثيرة جدا، في امور سياسية، في امور اقتصادية، في امور رياضية، يفتخرون بالفراعنة. طبعا الفراعنة كان لهم اثار ضخمة جدا ومجيدة على مر التاريخ، والعالم يزورها من هنا وهناك، لكن هذا لا ينفي انهم كانوا يعبدون غير الله عز وجل، وكانوا يحاربون الأنبياء، وكانوا يبطشون بموسى عليه السلام وهارون، وفعلوا الأفاعيل التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى كمضرب للمثل للبطش والظلم، وعاش على نهجهم شعبهم في ذلك الوقت، حتى وصف ربنا سبحانه وتعالى شعب مصر في زمان الفراعنة بأنه شعب فاسق، قال: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. إياكم والافتخار بمن عبد غير الله عز وجل، تماما كمن يفتخر بأن أصوله أبو جهل أو أبو لهب أو الوليد بن المغيرة ويقول أن هذا من العرب وأنا أفتخر أنني عربي، فيعتز بالكفار من العرب سابقا. هذا كلام لا يعقل عاقل، لكنه يا إخواني والله يحدث. وأنا أذكر أن أحد العلماء الأفاضل الدكتور عبد الله عزام كان يذكر أنه كان معه في الأردن فترة من الفترات رجل من العلمانيين الذي

يتلقب باسم أبي لهب، يسمي نفسه يكنى بأبي لهب. فسألوا لماذا تسمي أبي لهب؟ قال أنا عربي وأفتخر بالعرب وأبو لهب عربي. انظر من كل العرب اختار أبا لهب لينتمي إليه ويفتخر به. هذا فكر مختل لكنه يصاب به الكثير من الناس، وأنا أتمنى ألا يفتخر المصريون بأنهم فراعنة. فالفراعنة كما ذكرت ذكروا في القرآن الكريم في كل صفحات القرآن على سبيل اللعنة والذم والنهي عن الاتباع. المهم خرج موسى عليه السلام النبي العظيم الكريم من أولي العزم، خرج من مصر وعاش فترة في أرض مدين كما نعلم، ثم عاد إلى مصر بعد ذلك وأنزلت عليه الرسالة، وجاء وخاطب فرعون الخطاب المعروف وأقام عليه الحجة، وآمن السحرة في موقف مهيب جليل، ولم يؤمن من كل شعب مصر في ذلك الوقت إلا 3 أو 4 على الأكثر. آمنت زوجة فرعون السيدة آسية رحمها الله، وآمنت ماشطة فرعون، وآمن مؤمن آل فرعون كما جاء في سورة غافر، ويقال أن أحد الطباخين في قصر فرعون قد آمن. أما بقية الشعب المصري في ذلك الوقت فلم يؤمن منهم واحد مع سيدنا موسى عليه السلام. حتى شعب بني إسرائيل نتيجة الذل والقهر والبطش 300 سنة متصلة تردد في الإيمان بالنبي الذي جاء لينقذه من هذا الذل وهذا البطش. وذكر ربنا ذلك في سورة يونس عندما قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. يعني حتى بنو إسرائيل من شدة البطش والقهر والجبن والخوف اللي تربوا عليه ترددوا في اتباع موسى عليه السلام. فأمرهم موسى عليه السلام أن يصلوا في بيوتهم، اجعلوا بيوتكم قبلة، فصلوا في داخل البيوت متخفيين عن فرعون وعن جند فرعون. ومرت السنوات ومرت الآيات تلو الآيات، وابتلى الله عز وجل المصريين بآيات كثيرة في 9 آيات إلى فرعون وقومه، لكن هؤلاء لم يؤمنوا أبدا وعاشوا على الظلم والاضطهاد وكذبوا بموسى عليه السلام مرة والثانية والثالثة والتاسعة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، حتى طمس الله عز وجل على أموالهم وأذن لموسى عليه السلام أن يخرج بقومه من مصر. فطلب موسى عليه السلام من بني إسرائيل أن يخرجوا معه، وكان الخروج الكبير المعروف، وخرجوا من مصر إلى خليج السويس على وجه التقريب، واخترقوا هذا الخليج بالمعجزة الظاهرة. وفي هذه المعجزة وضح اليقين الذي كان عند موسى، ووضح الضعف والخور والجبن الذي كان عند بني إسرائيل عندما قال أصحاب موسى كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى إنا لمدركون. انتهت القضية، ما عندهم يقين في نجدة رب العالمين سبحانه وتعالى لهم. فقال موسى إن كلا إن معي ربي سيهدين، وبالفعل ضرب العصا بالبحر بالعصا فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، ودخل موسى عليه السلام وقومه من بني إسرائيل البحر وعبروا إلى الناحية الثانية، ودخل وراءهم فرعون بكل جبروته وهلك معه جنده كما هو معروف في القصة. ونجى الله عز وجل جسد فرعون ليكون آية للعالمين. وفي روايات كثيرة توافق الأحداث التاريخية في أرض مصر مع أحداث قصة موسى عليه السلام أن هذا الحدث كان في عهد رمسيس الثاني، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طبعا رمسيس الثاني زي ما أنتم عارفين ما زال جسده موجودا كمومياء ويلف العالم كله ليصبح آية للعالمين. وللأسف الشديد بشوف ناس كثيرة تروح تنبهر برمسيس الثاني وتنبهر بالتحنيط وتنبهر بالتماثيل الضخمة الموزعة على الميادين المختلفة في كل مكان، ولا يتذكر إنسان أن هذا الرجل وأمثاله سواء كان رمسيس الثاني أو أمثاله من الفراعنة قد أهلكهم الله عز وجل بمعجزة قاهرة وتركه لنا ليصبح لنا آية على قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. ترى ماذا حدث مع موسى عليه السلام ومع قومه بعد أن عبروا إلى سيناء؟ قصة موسى عليه السلام وعلى بعث موسى عليه السلام، وتكلمنا على تكذيب المصريين لموسى عليه السلام وعدم الاتباع له إلا في ظروف ضيقة جدا زي ما قلنا 3 أو 4 فقط الذين أمنوا من شعب مصر. وخرج موسى عليه السلام بقومه من بني إسرائيل وعبروا البحر في معجزة ظاهرة بالغة. يا ترى كم واحد عبر البحر مع سيدنا موسى عليه السلام؟ يعني بنو إسرائيل في أرض مصر بعد هذا العمر الذي عاشوه وصلوا إلى كم من العدد؟ الحقيقة بعض الكتب وهذا مذكور أيضا في الكتب التفسير الإسلامية يقولون أن عدد بني إسرائيل الذين عبروا كانوا 600,000 من بني إسرائيل. بعض الروايات الأخرى بتقول 6,000 أو 15,000، وهذا أقرب إلى الصواب. وأنا عندي أدلة
تقول أن هذا ليس من المعقول أن يكون عدد بني إسرائيل 600,000 في ذلك الوقت. وطبعا هو بيذكر رقم كبير عشان بعد كده لما يدخلوا أرض فلسطين بعد كده 40 سنة يبقى أرقام ضخمة ويكونوا شعب كبير عاش في داخل أرض فلسطين. أولا ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم كما ذكرنا أن الآية الكريمة في سورة يونس: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. بهذه الصياغة يستحيل أن يكون العدد كبيرا، يعني مش معقول ربنا يقول فما آمن له إلا 600,000. ف600,000 هذا رقم كبير، لا يقال هذه الصيغة إلا على سبيل التقليل، فعدد قليل جدا الذي آمن وهو أقل بكثير من هذا الرقم الضخم. الحاجة الثانية أن فرعون نفسه عندما تتبع جيش موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون، يعني عدد قليل، فهو قللهم. حاجة الثالثة المهمة أن دخول بني إسرائيل إلى أرض مصر كم كان عددهم؟ كم كان عددهم في عهد يعقوب عليه السلام؟ دخلوا مع يعقوب زي ما قلنا حوالي 72 واحد، اللي هم أولاد سيدنا يعقوب الـ12 ومعاهم أولادهم وزوجاتهم، حوالي 72 واحد. فكيف يعقل أنه في خلال 450 سنة، اللي 150 سنة في عهد سيدنا يوسف وبعده، و300 سنة في عهد الفراعنة، ال 450 سنة دولت اللي هو العهد البرونزي الوسيط، إزاي يكون في الفترة ديت ال 72 واحد يتحولوا ل 600,000؟ هذا مستحيل، وبالذات ان بني اسرائيل لم يكونوا يتزاوجون مع المصريات، يعني كان كل بني اسرائيل خالصين من بني اسرائيل، فكيف تصبح هذه الاعداد الكبيره؟ هذا برضو احتمال ضعيف، وهنشوف بعد كده رعبهم من الدخول لفلسطين، وهذا الرعب ايضا يفسر بان عددهم ما كانش 600,000، وهذا طبعا رقم ضخم. وهنشوفهم لما دخلوا مع يوشع ابن نون عليه السلام إلى أرض فلسطين ما كانش عندهم القدرة لاحتلال كل الأماكن لقلة عددهم. من كل ده بنقول إن عدد بني إسرائيل ما كانتش كبيرة جدا. طيب بعد ما عبر سيدنا موسى عليه السلام مع قومه إلى سيناء ماذا حدث؟ تخيلوا، يصف ربنا سبحانه وتعالى هذا الموقف عندما عبروا مباشرة وجدوا قوما وثنيين يعبدون شجرة من دون الله عز وجل، فماذا قال بنو إسرائيل؟ خلي بالنا من طبيعة الشعب اللي تربى على الذل وتربى على الاستعباد وعلى الظلم وعلى القهر وعلى حياة كل الإعلام اللي فيها يروج للوثنية ويروج للآلهة المتعددة. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ربنا سبحانه وتعالى أنجاهم بمعجزة ظاهرة منذ دقائق معدودات لم تجف بعد أرجلهم من مياه البحر التي عبروها، ومع ذلك يقول يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم بعد ذلك مرة يعني أحداث كثيرة جدا ليس هناك مجال لتفصيلها، وذهب موسى عليه السلام لتلقي الألواح من ربي على جبل الطور. في هذه الفترة التي ذهب فيها موسى عليه السلام مع أنه ترك مع بني إسرائيل نبيا كريما من أنبياء الله عز وجل وهو هارون عليه السلام، ماذا فعل بنو إسرائيل؟ عبدوا العجل من دون الله عز وجل. القصة كلها يا إخواني وأخواتي 40 ليلة، يعني سيدنا موسى عندما ترك القوم تركهم 40 ليلة، بس هو قال لهم أنا هروح 30 ليلة وزود بعد كده 10 أيام، بعد 30 ليلة قالوا تأخر، فلم يصبروا وعبدوا العجل من دون الله عز وجل. انظروا إلى نفسيات، انظروا إلى العقليات، هؤلاء هم الذين أنجبوا بعد ذلك اليهود الذين نعرفهم، هؤلاء جذورهم، وهؤلاء هم الذين عذبوا موسى عليه السلام. لم يجد يوما من الراحة في حياته موسى عليه السلام مع قومه أبدا. تخيلوا أكثر ناس مفروض تساعد موسى عليه السلام والناس اللي هو بعث إليهم لينقذهم من البطش والطغيان هم الذين آذوه في حياته إذاء شديدا عليه السلام، وكادوا أن يقتلوا هارون عليه السلام عندما نهاهم عن ذلك، كادوا أن يقتلوا كما يقول إن القوم استضعفوني وكادوا أن يقتلونني، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم كادوا أن يقتلوه، ثم بعد ذلك كما رأينا من تاريخهم قتلوا الكثير والكثير من الأنبياء. في كل هذه القصة لم نرى على الصلاح إلا موسى عليه السلام وهارون عليه السلام وغلام موسى عليه السلام الذي اسمه يوشع ابن نون، لكن لا ندري إن كان قد عبر معه البحر أم أنه ولد في أرض سيناء في هذه الفترة. المهم أن هؤلاء القوم الفشلة الذين قاموا بطلب الإله ليعبدوا إلها أن يصنع لهم موسى إله، والذين عبدوا بالفعل العجل من دون الله عز وجل، في المرة الأولى كانوا يطلبون إلها، في المرة الثانية عبدوه بالفعل وهو يتلقى الألواح من ربه سبحانه وتعالى موسى عليه السلام، فعبدوا العجل وجاء
موسى عليه السلام ونهاهم عن ذلك وحرق العجل كما هو معروف في القصة، وأخذ هذه المجموعة لينفذ ما أمره به ربنا سبحانه وتعالى وهو دخول الأرض المقدسة. إيه الأرض المقدسة؟ اللي هي أرض فلسطين. يعني كل القصة دي حكيناها عشان نعرف أن موسى عليه السلام أتى ببني إسرائيل ليدخلوا أرض فلسطين. ذهب بهؤلاء الذين أنقذوا بمعجزة ظاهرة والذين معهم رسول مؤيد من ربنا سبحانه وتعالى إلى أرض فلسطين ووقفوا أمام أسوارها. وقال موسى لهم يأمرهم بما أمره به ربنا سبحانه وتعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. كتب الله عز وجل لكم هذه الأرض لأنكم من المؤمنين، إن بدلتم الإيمان فليست الأرض مكتوبة لكم، بل هي مكتوبة للمؤمنين بصفة عامة. أي مؤمن متمسك بشرع ربي سبحانه وتعالى كتبت له هذه الأرض. أي إنسان يبدل نعمة الله عز وجل كفرا بعد أن أنعم الله عز وجل عليه بالهداية فلا يستحق هذه الأرض أبدا. هكذا أمرهم نبيهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلهم. طب إيش طرف كده؟ يعني إيش طرفهم يخرجوا منها وتخش أنتوا والأرض فاضية؟ أين الاختبار؟ أين الابتلاء؟ أين الحرب في سبيل الله؟ أين الجهاد في سبيل الله؟ أين التضحية؟ يعني هذا الكلام كلام إيمان باللسان فقط ولا يصدق أي نوع من العمل؟ هذا أمر لا يقبل عقلا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ردوا بمنتهى الغلظة على سيدنا موسى وقالوا: لن ندخل هذه الأرض أبدا حتى يخرجوا هؤلاء منها. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. من هؤلاء القوم الجبارون؟ هؤلاء هم الكنعانيون الذين كانوا يعيشون في هذه الأرض من الوثنيين، زي ما قلنا قبل كده عاشوا في هذه الأرض قبل دخول اليهود إلى أرض فلسطين بأكثر من 1400 سنة. فهؤلاء الكنعانيون كانوا من الوثنيين وكانوا من الأشداء، جنود عسكر أقوياء يعيشون في هذه الأرض، فرفض قوم موسى أن يدخلوا. طبعا الروايات اليهودية والإسرائيلية وللأسف الشديد موجودة في داخل الكتب الإسلامية برضو بتروي روايات عجيبة جدا جدا على هؤلاء القوم الذين كانوا يعيشون في أرض فلسطين، وللأسف بنلاقي مسلمين كتير بيتناقلوا هذه الروايات. يروون أن هؤلاء كانوا من العماليق، يعني أجسامهم ضخمة عملاقة إلى درجات لا نتخيلها، لدرجة أن سيدنا موسى في روايتهم أرسل بعض الجواسيس من بني إسرائيل لتطلع الأخبار في داخل أرض فلسطين، فاكتشف أمرهم أحد هؤلاء العماليق فأخذهم، أخذ هؤلاء الجواسيس ووضعهم في قمه كما يقولون، وراح بهؤلاء ونثرهم أمام قائدهم. يعني هذه أجسام ضخمة جدا لدرجة أن قمه ممكن يحط فيه كذا جاسوس، تخيلوا هذه العقلية. ويقولون أنهم من أولاد أو من نسل عيسو، عيسو ابن يعقوب أو عيسو ابن إسحاق، هذا أحد الناس اللي كانوا عايشين في هذه الأرض، وهؤلاء من أولادي، وهذا كان عملاقا ضخما. انظروا إلى ما كتب في التوراة وما ينقله بعض الكتاب المسلمين، يقولون أنه كان إذا أراد أن يشرب يعصر السماء، تخيل يعصر السحاب، وإذا أراد أن يأكل يضرب يده في البحر فيخرج الحوت ثم يرفعه إلى السماء إلى الشمس حتى يشوى ثم يأتي به ويأكله بعد ذلك. تخيلوا إلى هذه العقلية، وهذا للأسف موجود في بعض كتب التفسير الإسلامية، ولابد أن تنقى كتب التفسير من الإسرائيليات الفاجرة. ليه يا إخواني حطوا مثل هذه الإسرائيليات؟ حطوا عشان يبرروا نفسهم، إذا كان هؤلاء أقوام بهذا الحجم من الذي يستطيع أن يقاتلهم؟ فيبرروا رفضهم أمر نبيهم عليه السلام أن يدخلوا هذه الأرض المقدسة ويحاربوا فيها. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ماذا قالوا؟ قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا. قال: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. انظر إلى الكلمات، هذا كفر صريح. اذهب أنت وربك، وكأنه ليس بربهم، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. تخيل في شعب كامل خرج معه من مصر إلى فلسطين، لا يملك موسى عليه السلام وهو نبي قوي من أولي العزم من الرسل إلا نفسه وهارون عليه السلام فقط.
قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هم فاسقون بنص كلام ربنا سبحانه وتعالى، هم الذين رفضوا الدخول لهذا الجبن والخور الذي ترسخ في قلوبهم. ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى وكتب عليهم التيه، وكان التيه هذا في أرض سيناء، وعادوا بعد أن رفضوا الدخول الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم إن أطاعوا نبيهم وإن اتبعوا شرع ربهم، عادوا معذبين مشردين في أرض سيناء. وكلما اقتربوا من أرض فلسطين ضيع الله عز وجل عليهم الدروب وضيع عليهم الطرق، وتاهوا مرة ثانية وثالثة وعاشرة حتى كانوا يقتربون جدا رمية حجر من أرض دمشق، من أرض القدس ومن أرض فلسطين، فلا يدركون أبدا الطريق. ومات موسى عليه السلام في فترة التيه هذه، في هذه 40 سنة مات موسى عليه السلام، وطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، وبالفعل أدناه ربنا سبحانه وتعالى ودفن بالقرب من القدس رمية بحجر عند الكثيب الأحمر كما يذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومع قربهم هذا من أرض القدس إلا أنهم لم يدركوا الطريق للقدس لأن الله عز وجل كتب عليهم التيه. وهكذا يا إخواني ويا أخواتي يكتب التيه والضلال والبعد وعدم الهدى على كل من يهمل شرع ربنا سبحانه وتعالى، على من ينكر قول رسوله واتباع نهج أنبياء الله عز وجل المرسلين. ترى ماذا حدث لبني إسرائيل في التيه، وماذا حدث ليوشع عليه السلام عندما أمر قومه بدخول أرض فلسطين، وماذا حدث بعد هذا الدخول؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: أيها الإخوة الكرام، من هذه اللحظة وإلى الموت، وما منا واحد إلا وسيموت، هناك قدر من العمر، قد يكون لحظة وقد يستمر سنوات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمة محمد عامتهم بين 60 و70، ولا يجاوز هذا العمر إلا القليل النادر. وقد مضى الذي مضى، يا ترى هل بقي بقدر ما مضى؟ هل بقي بقدر ما مضى؟ كيف مضى الذي مضى؟ مضى كلمح البصر، وهذا الذي بقي يمضي أيضاً كلمح البصر، ثم الإنسان أمام أعماله كلها، أمام أعمال سيحاسب عنها، عملاً عملاً، موقفاً موقفاً، حركة حركة، سكنة سكنة، إعطاء إعطاء، منعا منعا، صلة صلة، قطيعة قطيعة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الكلمة التي أقولها آلاف المرات: عود نفسك أن تواجه الحقيقة المرة، لا أن تركن إلى الوهم المريح. لا بد من أن نغادر الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة. فتناً كقطع الليل المظلم، يمسي المرء مؤمناً ويصبح كافراً، ويصبح مؤمناً ويمسي كافراً، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. مصائد الشيطان في هذه الأيام لا تعد ولا تحصى. شمة واحدة تصرف الشاب إلى المخدرات، وفيلم واحد يأخذ الرجل إلى الزنا. فتن كقطع الليل المظلم، يمسي المرء مؤمناً ويصبح كافراً، ويصبح مؤمناً ويمسي كافراً، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. لذلك الدعاء القرآني: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الإخوة، سؤال دقيق: هل يعاني المؤمن من سكرات الموت؟ الموت لحظة رهيبة، والكل يخافه ويكرهه، المؤمن والكافر، ولا بد لكل أحد منه، ولا فرار عنه. ونزع الروح نزع، وآلام النزع آلام، وكل إنسان يذوقه مؤمناً أو كافراً، لقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. لكن للحقيقة، المؤمن لا يناله من ألم الموت إلا القليل، بل هو آخر عذاب يعاني منه في حياته كلها. أما الكافر فإن نزع الروح هو أول عذاب له، وما بعده أصعب بكثير. أزكى إنسان، أعقل إنسان، هو الذي يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. لحظة الموت لكل عبد من عباد الله هي مرحلة إخبار بالنتيجة النهائية، فالمؤمن يبشر بالجنة والكافر يبشر بالنار. قال تعالى، وهذا معنى الآية الدقيق: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وأما الكافر فإنه يتلقى الصفعات عند الموت. قال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أيها الإخوة، دققوا في أعمالكم، دققوا في كسب أموالكم، دققوا في إنفاق أموالكم، دققوا في بيوتكم. لن تحاسب عن مجموع المسلمين، حاسب نفسك، حاسب نفسك عن بيتك وعن أولادك وعن بناتك وعما في البيت من أجهزة، حاسب نفسك عن عملك وعن طريقة دخلك وعن طريقة كسب مالك. القبر وإن كان بغير عذاب هو عذاب بحد ذاته، هو منزل رهيب فيه الوحدة والوحشة والظلمة والضيق. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد. وليس من مؤمن إلا وهو يستقبل من القبر بضمة أو ضغطة. قال عليه الصلاة والسلام في سعد بن معاذ: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة قد ضم ضمة ثم فرج عنه. فإذا كان هذا حال سعد بن معاذ سيد الأوس السابق بالإيمان الذي لا تحصى مناقبه والذي اهتز لموته عرش الرحمن، فما بالك بنحن، بهؤلاء المسلمين المقصرين الذين يأكلون المال الحرام، يأكلون الربا، يختلطون مع النساء الأجانب، يطلقون ألسنتهم بالغيبة والنميمة. فلا بد من أن نأخذ حذرنا، لا بد من أن نراجع حساباتنا، لا بد من أن نجلس جلسات نتأمل فيها مصيرنا، لا بد من أن ندقق في أعمالنا، في تجارتنا، في كسبنا، في بيعنا، في شرائنا، في بيوتنا، في زوجاتنا، في بناتنا. لا بد من أن نسأل أنفسنا: ماذا أعددنا لهذا اليوم؟ ماذا نجيب الله عز وجل؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يؤتى يوم القيامة بأناس لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا كلام مزعج، وهذا كلام مؤلم، وهذا كلام قاس، ولكنه الحقيقة. الحقيقة المرة أفضل 1,000 مرة من الوهم المريح. ما بال هؤلاء المسلمين غارقون في الحرام، غارقون في الكذب والغيبة والنميمة، غارقون في العلاقات الشائنة مع النساء، حياتهم اختلاط، ولائمهم اختلاط، أعراسهم اختلاط، لا يدققون، يحبون الدعاة الذين يسهلون عليهم، يشيدون بهم كثيرا. يا أخي هذا عالم، مرن، مرن، حضاري، عالم متفهم لمعطيات العصر. هذا كلام لا ينفعهم، لو أثنوا على هؤلاء الذين يخففون عنهم هذا لا ينجيهم يوم القيامة. كن مع الحقيقة المرة. سامحوني إذا قسوت عليكم، والله أنا أقسو على نفسي وأنا أخاطب نفسي وأنا أخاف كما تخافون أنتم. وهذا الخطاب تفكير مسموع لا يلزم به أحد، ولكن ما أتيت بكلمة واحدة من دون دليل من القرآن والسنة، وهذا كلام خالق الأكوان. لماذا تخلى الله عنا جميعاً؟ لما نحن فيه؟ لماذا شرذمة قليلة تتحدانا كل يوم؟ لما نحن فيه؟ لماذا قل ماء السماء؟ لأنه قل ماء الحياء. لماذا غلى لحم الضأن؟ لأنه رخص لحم النساء. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في

0: دعونا نأخذ جانب من جانب العلم، ليس المادي فلك والهندسة والطب، وإنما خلونا نأخذ العلم الإنساني. وتحدثنا وتناولنا كيف أن سليجمان من رواد علم النفس الحديث، علم النفس الإيجابي، قد قسم المهارات الإنسانية إلى 6 مجموعات، وأضاف التدين والروحانيات إلى مجموعة التسامي والرقي. اسمعوا ما يقوله سليجمان، وارجعوا ابحثوا مارتن سليجمان، شوفوا مستواه عند الغربيين، وانظروا ماذا يقول هو عن التدين في كتابه فلوريش، ازدهر انتعش. يقول: بعد نصف قرن من التجاهل والإهمال، ها هم علماء النفس، وانا قاعد اتكلم عن واحد من اكبر علماء النفس، روحوا شوفوا مستواه، درسوه، شوفوا، تأملوا. ها يقول: بعد نصف قرن من التجاهل والإهمال، ها هم علماء النفس يعودون لدراسة الروحانيات والتدين بطريقة أمينة، حيث لم يعد هناك قدرة بعد الآن على تجاهل ضرورة التدين. طبعا هو يتكلم عن التدين بشكل عام، ونحن هنا نؤكد أن ديننا الإسلامي هو الدين الشامل لكل جوانب الحياة. هل أدركت يا بنتي معنى الإسلام؟ هل عرفت يا ابني من هو الله سبحانه وتعالى؟ هل عرفنا جميعا كيف زودنا بمهارات يمكننا بها تغيير الدنيا، تغيير كل العالم، وليس فقط تحقيق بعض الأهداف البسيطة؟ أمستعد أنت لاتباع منهج أعده الله سبحانه وتعالى لك، ليس فقط لإصلاح نفسك، وإنما لإصلاح الدنيا، وليس فقط لإصلاح الدنيا، لهداية البشرية للحياة الطيبة في الدنيا، ليفوزوا بالحياة الطيبة في الآخرة؟ أعلم أن هذا الطريق لن يكون سهلا، ولن يكون مفروشا بالورود. يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا، زلزلوا، حتى يقول من؟ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ الآن المحن التي نراها كثير من المؤمنين وصلوا إلى هذه النقطة أو قريب منها، متى نصر الله؟ إذا فهمنا هذا ورجعنا للآية الأخرى سنفهم متى نصر الله. يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل. لاحظوا كلمة استيأس، ها؟ استيأس معناها كل شيء يقول لازم ييأس، لكنه مع ذلك لم ييأس. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، خلاص ما في فائدة، عندها يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصر الله. هنا أيضا يقول: إذا وصلنا إلى هذه المرحلة متى نصر الله وما زلنا متمسكين. في بعض الناس يقول متى نصر الله ويتسيب، بينما المؤمن يقول متى نصر الله فيأتيه الجواب: ألا إن نصر الله قريب. هذه الحياة ليست للضعفاء، ليست للمغلوبين على أمرهم، هذه لمن يصبر ويقاوم ويتغلب على كل العقبات. هؤلاء الذين سلحهم الله سبحانه وتعالى بكل ما تعلمناه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهي تمدكم بكل أنواع القوة من قوة الله سبحانه وتعالى في كل موقف وفي كل مواجهة تحدي، ستجد القوة فتنهض من جديد.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذا كان الإنسان يحب في الله تبارك وتعالى، فهل يبغض في الله عز وجل؟ كيف يكون البغض في الله؟ ما أدواته؟ ما أسبابه؟ ما الذي يؤدي إليه هذا البغض؟ وما هي منطلقاته من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان الله عز وجل يحب أشياء، فهل يبغض أشياء؟ ما الذي يبغضه الله عز وجل؟ وما الفرق بين البغض والكره؟ وهل ورد البغض أو البغضاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وفي أي آية وفي أي سياقات وردت البغضاء؟ البغض حلقة جديدة في برنامج دينا قيما، أهلا بكم.

0: مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتكم معنا الى حلقه جديده في هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين العدلين الثبتين اصحاب المعالي والفضيله، فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وصاحب الفضيله فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم في حلقه جديده.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم.
0: شكرا لكم على هذا اللقاء. شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، ماذا تقترح ان يكون حوارنا؟
2: والله احيانا السلبيات لها دور ايجابي.
0: جميله هذه الجمله، السلبيات دور ايجابي.
2: فكما ان الانسان بحاجه الى الحب، هو بحاجه ماسه الى البغض.
1: يا الله،
2: ان يبغض الباطل.
1: الله الله،
2: يبغض العصاة، الانحراف، الشذوذ، ما لم نبغض هذه الاشياء المحرمه يضعف إيماننا.
1: الله أكبر،
0: يضعف الإيمان.
2: فهو ما الإيمان؟ الحب والبغض في الله.
0: تمام،
2: في الله.
0: هل هنالك بغض في الله؟
2: طبعا،
0: نحب في الله نبغض في الله.
2: ما دام هناك إنسان يرتكب المعصية ويكذب على الناس، محبته تضعف الإيمان.
0: تمام، إذا نتكلم عن البغض.
2: لا تصاحب إلا من ينهض بك إلى الله حاله.
0: نعم،
2: ويدلك على الله مقاله.
0: مقاله. نعم، إذا نتكلم عن البغض.
2: نعم
0: شيخنا الدكتور عمر، ما البغض؟
1: الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: بغض محمود وبغض مذموم.
0: ما هذا؟
1: أنا دائما أخذ الخيط من
2: استغفر الله
1: من طرف الله. هذا المصنع الكبير للخير
2: سبحان
0: الله. العلم رحم بين أهلي.
1: الله
2: يرضى عليك. والله نحن تلاميذك.
1: الله عفو يا سيدي. الله
2: حتى وضعك.
0: الله يرضى عليك. أنتم على العين والرأس.
1: الله يرضى عليك يا رب. تجمعني مع الشيخ أرحام كثيرة كثيرة كثيرة
0: ما شاء الله.
1: يعني وكفانا برحم الإسلام برحمه
0: الله
1: ورحم العلم.
0: جميل
1: والله، يتعلم من سلوكه قبل كلامه.
2: استغفر الله.
1: ومن كلامه مع سلوكه.
2: استغفر الله سيدي، والله هذا خجلتني.
0: وفضلتكم أيضا شيخ، كلكم خير وبركة.
1: بغض محبوب وبغض مذموم.
0: لماذا غرورقت عيناك بالدموع تتحدث عنها؟
1: أتمنى أن يتبخر وتتبخر البابا من قلوب البشر.
0: نعم،
1: لأن بالبغضاء وبالبغض تنهدم المجتمعات وينهدم أجمل شيء فيها، وهي هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا، هذه الدنيا التي يجب أن نجملها بطاعة الله.
0: نعم،
1: إني جاعل في الأرض خليفة. فلما أبغض إبليس مقام آدم من ربه أغواه.
0: نعم،
1: ولما أبغض قابيل هابيل قتله.
0: سليم.
1: فالبغض سبحان الله ثمرة الحسد والكبر والتولي بعيدا عن أوامر الله عز وجل. فهناك بغض محمود وبغض مذموم. بغض محمود أن نبغض معصية العاصي وانحراف المنحرف.
0: نبغض المنحرف والعاصي.
1: نعم،
0: أم نبغض المنحرف ونبغض
1: لا
0: العاصي؟
1: لا لا، نبغضه لشخصه، لا نبغضه
2: لفعله.
1: لا
0: لفعله،
1: نبغض فعله، نبغضه لفعله. لا نبغضه كشخص. لا، ليه؟ لأن كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليه. يعني سبحان لولا أن الله سبحانه وتعالى يسر لأبي بكر الهداية وهو قد طرق بابها، هذا من كرم الله عليه.
0: وهو قيد قد طرق بابها.
1: حينما
0: أقول مثلا لشخص إنه أحبك في الله، لا أقول له أحب تصرفاتك.
1: لا لا،
0: فحينما أبغضه أقول إني أبغضك في الله.
1: هو حشي إلى مشاشه إماما فأحببته قلبا وقالبا.
0: تمام.
1: الأرواح في الأشباح، فلما سكنت الروح الطيبة هذا الشبح الطيب فصار إنسانا طيبا مطيبا، فرزقنا رب العباد حبه لأن بالأمر. فهذا بغض محمود أن أبغض معصية العاصي وانحراف المنحرف. وبغض مذموم.
0: ما هو
1: البغض المذموم؟ أن أكن لأخي المؤمن بغضاء، أنه أخذ ترقيتي، أخذ مكاني في الوظيفة، أخذ شهرة معينة، أخذ منصبا معينا، أنا أرى للأسف لقصور عقلي أنه لا يستحقه. فالبغضاء الوجه الآخر للحسد.
0: جميل شيخنا الدكتور راتب، الله سبحانه وتعالى يحب، فهل يبغض؟
2: طبعا.
0: من؟
2: الله. الله عز وجل خلقنا ليرحمنا.
0: نعم،
2: خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، فإذا ابتعدنا عن طريق الجنة من رحمته بنا ومن حرصه على هدايتنا.
0: نعم،
2: يبغضنا.
1: يا الله.
2: كأن أب مهيئ لأبنه أعلى درجة علمية، جامعات، أقساط، كل الأمور ميسرة، فاختار اللعب ولم يدرس، فالأب يبغض هذا الابن. أنه خالف الأصل.
0: لك البغض معناه الكره.
2: طبعا
0: يكرهه.
2: طبعا لا، يكره عمله،
0: يكره التصرف.
2: لا لا، يكره عمله،
0: يكره التصرف.
2: لا، البغض يتجه للعمل.
1: هو يحب يحبه عاطفة ويبغضه قلبا وفعلا. لأنك أنت تحب ابن عدوك إذا كان متفوقا، تحب عمل، تحب تفوقه
0: سليم،
1: تقول الولد خد جائزة نوبل وانت مش عارف تاخد الثانوية العامة
0: سليم
1: كده. ولكن أن تحب سبحان الله العمل من, من, من, من المؤمن تفرح أكتر. سبحان الله. نعم.
0: هل البغضاء وردت في القرآن الكريم وعن سيدنا رسول عليه الصلاة والسلام؟
1: قد بدت البغضاء من
2: في أفواههم
1: وما تخفي صدورهم أكبر.
0: تمام. البغضاء هنا معناها ماذا؟ التي بدت من الأفواه، ومن أفواههم؟ من هم؟
2: الإنسان يبغض في قلبه، لكن لا بد من أن شاء أم أبى أن ينتقل هذا البغض إلى الجوارح أحيانا.
0: أعطني مثال مثلا.
2: الإنسان أيام بيغلط بكلمة كان أقصد الكلمة
0: فعلا
2: دون أي شعور،
0: يعني كما يقال ليس في دنيا النفس مجال المصادفة.
2: نعم نعم كان أقصده.
0: بدت البغضاء من أفواه.
2: فلتات اللسان هي سيدي.
0: فلتات اللسان.
2: نعم.
0: لحن القول.
2: نعم.
0: الذي قال كيف يعني؟ أعطيني مثال على هذا شيخنا الدكتور.
1: والله هو الجماعة يقول لك جهاز كشف الكذب. هو ولا تعرفنهم في لحن القول.
0: أفضل جهاز.
1: ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. ولا تعرفنهم في لحن القول.
0: نعم.
1: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا الآيات. يعني إذن الجزء اللي ظهر لك يا محمد وأتباع محمد هذا جزء صغير جدا. أما الذي في قلوب هؤلاء سبحان الله فلا قلب والعياذ بالله مربادا مسودا يعني لا إله
0: إلا الله مجخية
1: أغلف على الخير. فهو لا يحبك لأنه يرى النعمة عليك أو عندك فيتمنى أن يتمنى أن تزول ويبغضك ويتمنى لك الشر ويوقع لك المؤامرات. ولكن إن لم تكن مع الله كما قال العالم لمريده يؤدبه قال له إذا نبح عليك كلب القطيع ماذا تصنع؟ قال أنهره. قال فإن عاد؟ قال أنهره. قال إن عاد؟ قال أسجره. قال يا ولدي هذا أمر شرحه يطول. قال وماذا أفعل يا سيدي؟ قال قف بجوار الراعي. خليك مع الله يا ابني، خليك مع الله.
0: الله جميل. قف بجوار الراعي. البغضاء يعني عرفها الرسول صلى الله عليه وسلم في مجتمعه مع بعض المنافقين وبعض الناس الذين كادوا للدين الإسلامي. هل يحضرك شيء من هذا القبيل وكيف تعامل معه المصطفى عليه الصلاة والسلام؟
2: يعني كان ما كان يطوي بشره عن أحد
0: صلى الله عليه وسلم
2: حتى الذين يبغضه.
0: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبغض
2: حتى طبعا المؤمن لابد من أن يبغض الكافر المنافق المنحرف.
0: وصفه ربنا تبارك وتعالى رؤوف الرحيم.
2: موضوع تاني
1: بالمؤمن بالمؤمنين
2: اللي عنده ابن.
0: جميل هذا القيد.
1: بالمؤمنين.
2: نعم. فلا بد من أن يعبر عن ألمه.
0: نعم.
2: هذا الذي ينبغي أن يكون
0: سليم.
2: نعم.
0: كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع من يبغضه وما منهجه في التعامل مع من يبغضه؟
1: العباس وقع في الأسر يوم بدر.
0: تمام.
1: وتألم الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه.
1: ولما رأى ثيابه قد اتسخت.
0: ثياب العباس
1: كان رجل طويل. فأشار إلى الصحابة أن يأتي أحدهم بكسوة. جاء عبد الله بن أبي بثوب نظيف معطر مطيب.
0: إلى هذه الدرجة إلى هذه الدرجة فضلتك تحب الصحابة حتى حينما تتكلم عن مشكلة أحدهم تغرق عينك بالدموع دائما.
1: أجدادنا الصالحون كما جمعنا بهم في الدنيا سيرة أدعو الله أن يجمع بهم في الجنة. لما جاء بالثوب ولبسه إذا بالوفي ورئيس قسم الوفاء في التاريخ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاؤه يأتي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي وأبوه ينازع يطلب شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعاره يعني الثوب الداخلي يكفن فيه كنسوعا. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينسى هذا العطاء لعمه فيعطي عبد الله
0: بن أبي. من الذي أعطى العباس؟
1: عبد الله بن أبي زعيم المنافقين.
0: أعطى العباس.
1: أعطى العباس. إكراما من باب الكرم العربي.
0: نعم.
1: يا أخي منافق العصر القديم.
0: وهو رأس المنافقين ورسول
1: الله. يا أخي والله كانت في بعض من العرب مروءة لو وصلنا إليها لتحول حالنا. يا أخي أبو جهل أبى أن يكسر بيت رسول الله وقال أتقول العرب هاتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد وروع بناته
0: وهو كافر.
1: وهو كافر
0: يناصبه العداء.
1: يا أخي في مسلمين مننا بيروعوا الناس.
0: الله.
1: يا أخي إلى متى نفهم ديننا؟ أنا أريد من الأمة أن تصل إلى مستوى مروءة أبي جهل بس. وندعو المسلمين للإسلام.
0: كلمة قاسية.
1: فالرسول صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع عبد الله سبحانه؟ قال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. سبحانه. قال ابنه يا رسول الله إن أمرت أن إن كنت ترى أن تقن قتل أبي فاجعلني أنا لأني لا أحب أن أرى قاتل أبي يسير على أبي. قال إن محمد لا يقتل أصحابه. لا مش ممكن. وبعدين عمر يمنعه. ويستغفر له قال
0: لكنه صلى عليه
1: الرسول. ما هو عمر يمنعه يجادله يقول يا رسول الله
0: تصلي اخر عني يا عمر اخر عني يا عمر
1: وذهب فصلى عليه. لماذا؟ لان طبع
0: لكن
1: الرسول.
0: راي عمر كان سيدنا عمر اصوب.
1: نعم نعم, نعم. لا مش اصوب, هو يرى يعني سبحان الله تاني. بحقائق شوف
0: ولا تصلي على
1: لا لا لا, لا, لا, لا بعدين شوف سبحان الله الفرق بين عمر وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كالفرق بين الاستاذ والتلميذ. لما غنى الرجل كان شاعرا ودخل ابو بكر وعمر فلما ابو بكر وعثمان فلما دخل عمر قالوا اسكت يا رجل اسكت يا رجل من هذا الذي اسكت له عند رسول الله؟ قال الرسول هذا عمر هذا رجل يكره الباطل. لا. السؤال الذي يطرحه المشاهد
0: هل هذا باطل؟
1: لا لا يعني عمر لا يحب هذا.
0: وهل الرسول هذا يحبه؟
1: لا لا صبر بالله ما هي القضية هنا.
0: لا
1: القضية هنا.
0: طيب
1: عمر يكره الباطل. الرسول أعلم بالباطل من عمر فيتعامل معه, وعمر لا يعرف إلا لونا واحد إنه مقاومة الباطل وجه لوجه.
0: تمام هذه الوجهة فقط.
1: يعني كيف يحتوي
0: الرسول معلم
1: كمعلم
0: معلم ومربي. والرسول عليه الصلاة والسلام بالرغم أنه كان يبغض النفاق والمنافقين لكن أعطاه ثوبه.
1: ما ما ما كما قال شيخنا ما ما ما منع بشره عن أحد.
0: صلى الله عليه وسلم. إذا لم يبغض أحد الرسول
2: كان يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي بشره عن أحد. بطولة.
0: من الذي بغضه الرسول عليه الصلاة والسلام؟
2: هذا اسمه الآن الذكاء الاجتماعي.
0: الذكاء الاجتماعي. هل ترى أن البغضاء موجودة في مجتمعنا الآن شيخنا؟
2: طبعا.
0: مثل ماذا؟ صور البغضاء التي يعني تراها الآن؟
2: أهل الباطل يعني يؤذون المجتمعات.
0: لا أنا أتكلم عن البغضاء داخل المجتمع المسلم تحديدا. ترى بينه بغضاء؟
2: والله يعني لضعف إيمان بعضهم.
0: نعم تراها؟
2: ما ممكن يكون في مشكلة سلبية إلا وراها ضعف إيمان.
0: تمام.
1: الشيخ يرى من مرصده السلوك.
0: والشيخ لا يرى إلا كل خير وصالح. كل خير وصالح يعني.
1: لا تقع عيناه إلا على الخير لأن في قلبه خير ملئ بالخير.
0: نعم.
1: البغضاء تستشري في المجتمع حتى تكاد أن تقوضه. وأنا أقول إن لم نلحق أنفسنا بأن يحب بعضنا بعضا وتتبخر البغضاء من بيننا يعني المجتمعات تؤول إلى الزوال.
0: هل هنالك من خطوات إجرائية عملية لكي ترتفع البغضاء من بين المجتمع المسلم؟
2: منها التواصل.
0: التواصل.
2: التواصل.
0: ثم
2: الزيارة.
0: تمام.
2: منها الاعتذار. في خطأ بتعتذر.
0: تمام.
2: منها الهدية.
1: الله أكبر.
2: في اعتذار وفي تواصل
0: وهدية
2: وفي هدية
0: والهدية
2: تذهب بوحل صدر.
0: تمام.
1: واسمع مني لا تسمع عني.
0: جميل هذا التأصيل.
1: اسمع مني لا تسمع. انت سمعت رأيه يا اخي كيف انت الذي نقل لك كلامه بتر اوله وبتر اخره. نعم. واعطاك الجملة التي يريد ان يوغر صدرك بها. قال هل شارك لما اغتاب واحد قال له هل شاركت في فتوحات فارس والروم؟ قال له ابدا. هل شاركت في فتوحات شمال افريقيا مع عقبه بن؟ قال ابدا. قال سلم كل هؤلاء منك وما سلم منك عرض اخيك المسلم.
0: الله
1: يا اخي اتق الله.
0: الله
1: ونعم هذا الرجل.
2: قال انسان لاخر لقد اغتبتني. قال له من انت حتى اغتابك؟ لو كنت مغتابا احدا لاغتبت ابي وامي لانهم اولى بحسناتي منك.
0: جميل.
1: ونهبل البعيد ضايع حسناتي.
0: جميل. هل هنالك, نختم بهذا السؤال, هل هنالك يعني في ميزان الشرع الرباني منهج معين للتعامل مع البغض والمبغضين؟
1: اذا احب الانسان رب الناس واحب رسول الانسانيه
0: صلى الله
1: واحب الصالحين لما ما بقي شيء في قلبه.
2: توجيه اخير. احبب حبيبك هونا ما. أحبب حبيبك هونا ما.
0: نعم.
2: عسى أن يكون بغيضك يوما ما. وأبغض بغيضك هونا ما عسى يكون حبيبك يوما ما.
0: بين هذه الحكمة وتلكم العبرة, وإن كان السؤال ما زال قائما, لماذا كثرة البكاء شيخنا الآن؟ صحيح الواقع مزري.
1: يعني أود والعلماء موجودين يعني كان يقول يعني أيلعب بدين الله وأنا بين أظهركم؟ ونحن يعني ما زلنا بفضل الله ورثة الأنبياء يلعبوا دين الله، وما زال علماء ربانيون على وجه الأرض يهدون الناس سواء السبيل. البغضاء لا تبني، البغضاء تهدم، وإذا ملئ قلبك حبا لن تجد مساحة فيه لبغضاء لإنسان قط، حتى العصاة ترحمهم وتدعو لهم.
0: هل سيأتى المجتمع المسلم يوما نقول فيه كان هنالك بغضاء بين المسلمين؟
1: الأمة كالغيث كالمطر، لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها. كفانا شرفا ندخل تحت دائرة يحبهم ويحبون.
0: شكرا لكم على هذا اللقاء. بارك الله بين تلكم الحكمة وتلكم العبرة من هذه الحلقة. إلى اللقاء.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إيه إذا بغيت البداية كلموا المسؤول عني يعني. مما تعلمته من موسى التكيف، أو حاولت أن أتعلمه. التكيف معناه أن الإنسان يعني يتولد لديه قدرة على التعلم، ولكن على نمط خاص من التعلم، وهو القدرة على العيش، أو خلينا نقول القدرة على العطاء في ظروف مختلفة. يعني بعض الناس يكون وجوده أو إشراقه أو عمله أو عطاؤه مرهون بشروط، إذا توفرت إما يكون مثلا مرهون بحالة الغنى أو حالة السعة أو حالة الرفاهية. وبعض الناس لا، يكون لديه قدرة على أنه يعيش ويعطي في مختلف الظروف، مثلا في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، في القوة والضعف، في السفر والإقامة، في مختلف مراحل العمر أيضا. وهذا فارق كبير جدا يعني، لأنه الفرق بين إنسان وإنسان هو التعلم. ولكن التكيف على وجه الخصوص هو نمط من التعلم يجعل الإنسان عنده قدرة على أنه يعيش في ظروف مختلفة. ممكن مثلا تعيش في الجبل، ممكن تعيش في الصحراء، ممكن تعيش في بيئة بحرية، ولديك القدرة على التعامل معها جميعا. طبعا هذا ليس بالشيء سهل. يعني بعض الناس مثلا، خلنا نقول كالطعام، متعود على وجبات مصرية،

طبعا من لطف الله سبحانه وتعالى، يعني قطعا هي فضل وعطاء من الله سبحانه وتعالى، لأنه الله سبحانه وتعالى قال ولتصنع على عيني، يعني إذا كان مصنوع على عين الله سبحانه، كيف تتوقع أنه موسى عليه السلام مثلا عاش في قصر فرعون فترة، معناه أنه منعم، كل شيء موجود، تخيل كيف ينام، كيف يلبس، كيف يأكل، يشرب، كيف يعيش، يعني هنا لما يمشي في الشارع يشار إليه بالبنان، أنه هذا يعني ينتمي إلى قصر فرعون وإلى تلك الأسرة، وربما كثير من الناس يظنونه ابنا له، وهذا قضى فيه فترة من شبابه. لما حصل عليه الحدث اضطر إلى الخروج من المدينة خائفا يترقب، شف بين عشية وضحاها، يعني في الليل كان له حال، في الصباح كان له حال أخرى، وخرج من المدينة هربا. هذا لا ينجح معه إلا الشخص المتكيف، لأنه سوف يمضي في الصحراء وفي الحر الشديد وفي الغربة، طيب ماذا سوف يأكل؟ تعود على نمط معين من الأكل لا يجده، ولذلك يقولون كان يأكل ورق الشجر في طريقه، أيضا متعود على الأمن، الآن هو يعيش حالة خوف، والخائف دائما كما يقول الشاعر يقول لقد خفت حتى لو تمر حمامة لقلت عدو أو طليعة معشري، فإن قيل خير إذا قال واحد أبد اطمئن قلت هذه خديعة، وإن قيل شر قلت حق فشمري، إذا واحد خوفه زاد خوفه، وإذا واحد أمنه قال لا هذا يخدعني. كيف تكيف موسى مع هذا الوضع ومشى هذه الفترة الطويلة، ثم انتقل إلى مدينة جديدة اللي هي مدين، هو اختارها بطبيعة الحال بناء على معطيات، لأن موسى عليه السلام عنده قرار سريع ومدروس في نفس الوقت، قدرة على التحليل غير عادية، وهذا من أسباب التكيف، يعني ليس أمر موسى اعتباطي ولكنه سريع، قدرة على التحليل هائلة، تلقائيا اختار مدين، لماذا؟ لأنها لا تخضع لحكم الفراعنة، كان يحكمها الكنعانيون، والكنعانيون أشداء أقوياء وذو منعة، وعلاقتهم مع الفراعنة ليست يعني كما يرام، ولذلك ما في إمكانية تحت ذريعة أو اتفاقية تبادل كما يسمونها أحيانا تبادل المجرمين، وحاشا أنبياء الله ورسله، لكن هكذا يسمون خصومهم وأعدائهم، فهو مطمئن. أيضا مدين له فيها علاقة تاريخية، لأنها ديرة أجداده آل إبراهيم عليه السلام وآل شعيب، لاوي الذي هو جد موسى عليه السلام، إذن هنا اختيار موفق. طيب عاش في هذه المدينة سنوات يشتغل بالرعي، يعني تحول من رجل في قصر الفرعون إلى راعي غنم وبكل أريحية، يعني ماذا تتوقع موسى هنا؟ ألا تتوقع أنه نجح في هذا العمل؟ بالتأكيد كان قويا وكان أمينا يقوم برعي الغنم، حتى أنك سبحان الله تتعجب إخلاص موسى لهذه المهمة ونجاح موسى وانتماء موسى، يعني هو نبي من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك لما سمع صوت ربه سبحانه كان الله يسأله ما تلك بيمينك يا موسى وهو أعلم، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. شوف الانتماء للغنم والرعي، إخلاص إلف امتزج روحانيا، يعني ليس هناك واحد مثلا يقوم بهذا العمل وهو زي ما يقول ما له نفس، لا هو ينتمي لهذا العمل ويحس به. إذن هنا تلاحظ كيف التكيف في شخصية موسى عليه السلام. طيب بعد ذلك تجي مرحلة ثالثة أو رابعة في حياته، وهي مرحلة الجهاد، جهاد الدعوة وجهاد البلاغ والحجة. أيضا تلاحظ موسى رجلا جديرا كفيلا بهذا العمل، فهو يقوم بالواجب ويواجه الفرعون ويصبر. مرة ثالثة أو رابعة أو قل خامسة، موسى وبنو إسرائيل يخرجون للتيه ويرجعون للصحراء، كأنما الله كان يعده في التكيف، تعود على الصحراء وصار ابن الصحراء، قطعها ذهابا وإيابا وعاش فيها ورعى غنمه.

صار هو مع قومه لما دعا عليهم، جلس 40 سنة في هذه الصحراء. كانت شخصيته ونفسيته وروحه وجسده معود على تحمل مثل هذه المتاعب والمشاق، ضرورة لكل إنسان ناجح، لأن الحياة لا تستقر. الله سبحانه وتعالى يقول لا تركبون طبقا عن طبق، ما في ضمان لأحد، يعني ممكن الإنسان يواجه أي ظرف من الظروف. فكل الناجحين عبر التاريخ وعلى رأسهم رسل الله وأنبياؤه، الله سبحانه وتعالى يبتليهم بمختلف الأحوال، وبلوناهم بالحسنات والسيئات، يعني الصالحون والطالحون يبتلون بذلك، والحسنات والسيئات معناها يعني بلوناهم بالخير وبالشر. أحيانا نفتنهم بالمال وأحيانا بالفقر، أحيانا نفتنهم بالكثرة وأحيانا بالقلة، أحيانا نبتليهم بالصحة وأحيانا نبتليهم بالمرض، أحيانا بالنصر وأحيانا بالهزيمة. فالإنسان الذي لم يتعود لا ينجح، ولذلك العرب يقولون من لم يقد، من لم يقد ويدس في خيشومه رهج الخميس فلن يقود خميسا. يعني الإنسان الذي ما تعود أن يكون مطيعا وفرد في مجموعة ومتابع، فهذا الإنسان لا يستطيع أن يكون قائدا. ولذلك يعني يكون الإنسان مثلا عنده حالة سفر، تنقل، تعرف على الشعوب، على العادات الناس، على طبائعهم، حتى القراءة، ترى القراءة هي نوع من السفر. لما نقول السفر لا أعني فقط هو السفر بالجسد، كم من إنسان يسافر، ممكن يكون مبتعث مثلا أو تاجر أو موظف ويذهب ويعود وهو كأنه كان محفوظا في وعاء معين، لم يبتل بهؤلاء الناس ولم يبتلوا به، لا تأثر بهم ولا تأثروا به. هذا يكون في حالة نقص، لأن الإنسان الناجح يقتبس الخير من الناس ويستفيد من الآخرين ويستفيد من تجاربهم، بحيث يكون عنده قدرة على أن يتعامل مع بيئات شتى وفئات شتى ومجاميع شتى. فأعتقد أنه الطالب، الموظف، الإنسان الصغير، التاجر، يعني تخيل تاجر يريد أن يستورد الرز من الهند مثلاً أو من أفريقيا، ويريد أن يستورد أشياء من بلد آخر، ويريد أن يتعامل أيضاً مع جمهوره الذين يستفيد منهم، هو بحاجة إلى أن يتعرف على عادات الناس. مرة واحد يقول لي مثلاً أنه في الصين، إذا أردت تعطي الصيني البطاقة مثلاً أو المستر كارد أو شيء، لازم تعطيها إياه باليدين كذا، يعني تمدها بيديك، إذا مديتها بيد واحدة هذا يعتبرونه بالنسبة لهم مؤشر خطير، يعني منذر شر. هناك أشياء قد تبدو أنها صغيرة أو تافهة، ولكنها هي عادات ومعروفة عند الناس، الذي يتعامل معهم لابد أنه يتعرف عليها. يعني هو لو أردت أن أفرق بين اثنين، واحد بدأ وواصل ونجح، والثاني بدأ وربما واصل بعض الشيء ثم انقطع، في أي مجال كان، ممكن تتكلم عن تاجر، ممكن تتكلم عن موظف، ممكن تتكلم عن إعلامي، ممكن تتكلم عن عالم، ممكن تتكلم عن داعية، في تقديري وملاحظتي وتجربتي أن الفارق الأساسي بين الاثنين هو الفارق بين شخص عنده قدرة على التكيف، بحيث أنه يستطيع أن يتجاوز العقبات ويصبر عليها ويعيش مع الظروف المختلفة، وبين آخر ربما كان لديه حماس في البداية وكان يظن أن الدنيا كلها سوف تصبح خضراء، حتى الإشارات التي أمامه سوف تبدو خضراء، فبمجرد ما يواجه عقبة أو وضعا صعبا هنا يبدأ العد التنازلي له.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك.

0: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. قال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أو كما قال عليه الصلاة وأزكى السلام. أما بعد، أخوتي الكرام، الحمد لله الذي من علينا بكرمه وإحسانه، الإنسان إذا تعود على الشيء واعتاده يخرج ذلك الشيء من حيز الآيات والدلالات إلى العادات والمألوفات. آية عجيبة وعظيمة، ولكن لا أحد ينتبه له. يعني دخلت المسجد في ظلام، وما أن تلبث يسيرا حتى تخرج إلى الخارج في ضياء. ما هذا الذي تكون؟ وكيف انقلب الظلام إلى ضياء، وتقلب الليل إلى نهار؟ شيء اعتدناه منذ الصغر، فالمعتاد لا ينتبه له. لو أن طفلا ونحن جالسون هنا، طفل صغير سنة ولا سنتين، بكى وصاح صياحا شديدا، لا أحد يأبه لذلك، لأنه متعود من طبعه. أما لو أن مثل صياحه صاح رجل كبير، لا استغرب الناس ولا تفكروا وما الذي حدث. وكذلك لو عطس عاطس ونحن ها هنا جالسون بصوت مرتفع على أنه يسن خفضه، ولكن لا يحبس، فالعطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، حديث صحيح. لكن عطس عاطس بصوت شديد، يعني الأمر متعود، ما في مشكلة. لكن مثل هذا من غير عطاس شيء مشكلة. ما الذي أريد أن أرمي إليه؟ القرآن يذكرك، كلام الله رب العالمين يذكرك بهذه النعم المنسية التي لا يأبه فيها أحد ولا ينتبه لأحد. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، عشته الليلة، الآن دخل عليك ليل سكنت فيه، وسكن الخلق كله فيه، والنهار مبصرا هكذا ترى، جرم كبير يسمى بالشمس، قال بعض المختصين إنه أكبر من الأرض مليون مرة وأزيد، يطلع من مكان غير الذي غرب فيه، غربت الشمس لجهة المغرب والآن جهة الشرق، ومن غير تكليف لكم يا بني آدم، ولا مطالب منكم لها بنزينا ولا بترولا ولا وقودا. من الذي أنعم بها عليك؟ وهل شكرته على ذلك؟ وهل تذكرت أن هذه من أكبر نعم الله؟ أو ما كان الله يذكرك دائما أنها آية عظيمة؟ يقلب الله الليل والنهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. يذكرك الله دائما. ويوم القيامة يدفع دفعا أولئك المجرمون الذين كفروا بآياته إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إذا جاءوا عنده سألهم هذا السؤال. الله أكبر، سؤال عظيم، سؤال يرجف له قلب المؤمن. قال: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يدفعون إلى الله. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. الله أكبر، كذبتم بآياتي لم تحيطوا بها علما، ما أشغلتم أنفسكم في التفكر فيها، أخبروني ماذا كان شغلكم، إيش كنتم تعملون، أم ماذا كنتم تعملون. يا ربي كنا شوينا بيوت وأبراج وكباري وسيارات وقطارات وطائرات، أنتم ما سويتم شيء، هذه كلها نعم الله عليكم أعطاكم إياها. وصيتي أنا رب العالمين، ماذا فعلتم فيها؟ أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ثم قال مباشرة: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وكأنه يقول يعني سبحانه: لو لم يكن إلا الليل والنهار لكفى بأن تؤمنوا بالله، هذا الشيء الذي تعودته منذ صغرك أيها الفرد من هذا الجنس الذي يسمى بالإنسان، تعودت عليه وصار عاديا، وأنت بكل بساطة تقول لصاحبك: أراك بالليل، أنت في نهار أشوفك بالليل. والذي في الليل يقول: إن شاء الله نلتقي في الصباح. ما هو الصباح؟ وما هو الليل؟ وما هو الظهر؟ وما هو العصر؟ وما هذا القالب الكون العجيب البديع والعجيب؟ الله أكبر، نحن الآن في وقت طلوع الشمس، صح؟ شروق الشمس. قوم ماذا أشرقت؟
1: دقيقة.
0: الله أكبر. وأقوام آخرون من بني جنسنا بني آدم غربت لهم شمس هذا اليوم، يوم الأحد، نحن يوم الأحد، يوم الأحد غربت لهم الشمس، من كان في نيوزيلندا وشرق هذه البلاد على تفاوت بينهم. ممكن الساعة جوجل تخبرك الآن. وآخرون غربت لهم شمس أمس التي، وكلها شمس واحدة، ولا اختلاف ولا خلطة ولا مشاكل، ولا سمعتم أبدا أنه حصل خلط في الموضوع، وكله بالدقة العجيب والتدبير البديع. ما يكفيك يا ابن آدم تؤمن بربك؟ أو ما يكفيك يا ابن آدم أن تتخذها آية؟ شوف الآية اللي بدأنا بها في سورة الرعد، قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. يعني أنت كل يوم ترى الشمس ولكن يذكرك هذا كل يوم ترى السماء ولكن يذكرك أنها بدون عمد، في شيء قام لك بدون عمد؟ سقف المسجد هذا يقوم لك بدون عمد؟ بيتك هذا، برجك هذا قائم بدون عمد؟ السماء بدون عمد، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لماذا يا ربي؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فصل لك الآيات حتى تؤمن بلقائه وتوقن بالوقوف بين يديه. نعم يا إنسان، كنت نطفة من ماء مهين، مهما كان اسمك الآن ومهما كان رسمك، فلقد مررت بتلك المراحل: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنينا صغيرا في بطن أمك، ثم خرجت من بطن أمك كما يقال في لغة عصرنا بدون هوية، لا يعرف لك أي شيء، فقط ذكر أو أنثى، فلان ولد له مولود ذكر أو أنثى، بس فقط ما عندك أي شيء، لا اسم ولا رسم ولا شيء. وها هنا رباك الرب، الرب ربك. شوف كلمة الرب، الله له أسماء كثيرة جدا، لكن الرب لها علاقة خاصة بالمربوب الذي هو أنت. ولذلك عبادتك كلها مبنية على هذه. أنت في الصلاة: الحمد لله رب العالمين. في الركوع: سبحان ربي، لا تنسى يا الإضافة، سبحان ربي العظيم. فإذا رفعت: ربنا ولك الحمد. فإذا سجدت: سبحان ربي الأعلى. فإذا جلست: ربي اغفر لي وارحمني. وهكذا رب تذكرك بمربوبيتك أنت، وأنت هذا الجنين وقد رزقك وأنت في بطن أمك. ولما قطع الناس هذا الحبل الذي كان يوصل إليك الطعام، كما قال أحدهم: قفلوا بابا فتح لك بابين. ثديي أمك أشغل مصنعا ما كان يشتغل من قبل لخروجك أنت. أنت خرجت، علم الله أن طعام الكبار كاللحم والرز والطماطم والخيار ليس بصالح لك، فأشغل مصنعا صنع لك لبنا، جاء اللبن وجئت أنت، لكن لا تعرف كيفية الرضاعة. عملية الرضاعة ليست بأمر بسيط. من علمك الرضاعة؟ وبأي لغة فهمتها؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهل أنتم شاكرون؟ اللهم لك الحمد والشكر. وهكذا مررت بتلك المراحل حتى رباك الرب سبحانه، وفي كل مرحلة يعطيك ما تحتاج إليه. عندما كبرت واستغنيت عن لبن الأم أنبت لك الأسنان، الأول ما كنت في حاجة إليها، أنبت لك الأسنان ليهيئك لطعام الكبار. الطعام نفسه من صنعه، فالأمم المتحدة مع الأمم المختلفة لو اجتمعوا على أن يصنعوا حبة واحدة من حنطة أو شعير أو حبة رز واحدة لا يمكنهم. فالذي يطعمك هو الله، والذي يسقيك هو الله. واستمريت على هذا ومررت بتلك المراحل كلها. ثم ماذا؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ستموت وتخرج من هذه الدنيا بدون اختيارك، كما جئتها بدون اختيارك. ثم يقضي الله أمرا كان مفعولا، وتنتهي مظاهر الحياة كلها في هذا الكون، ولا يبقى إلا وجهه الكريم، كما قال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم الله يأذن بصبيحة ليس اسمها يوم الأحد ولا الاثنين ولا الجمعة ولا الخميس، بصبيحة اسمها يوم القيامة. يوم الطامة الكبرى ويوم الصاخة يوم القيامة أنت ستصبح فيها كما أصبحت في هذا اليوم. والله ولا ينقصك شيء، عقلك كما هو، كل شيء كما هو. تستيقظ من قبرك بسماع صيحة قريبة منك، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. فتخرج من قبرك مغبرا بغباره من قرنك إلى قدمك، وها هنا بدأ فصل آخر من وجودك. أنت عندما ما مت لم تفنى، أنت انتقلت من دار إلى دار، وها هنا اختلف البشر. فمعظم الناس أنكروا هذا ورفضوا وقالوا ما في حياة بعد الموت.

أنه يحييك بموتك بقدرته سبحانه. ومن الذي خلقك أولا؟ نعم. فتستيقظ يوم القيامة وها هنا تلقى الله سبحانه، وقد وعد الله أن كل واحد منا سيأتيه فردا، قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كيف مجيئهم؟ أخبرها في سورة النمل، قال ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله من هذه الفزعة والصعقة. قال عليه الصلاة والسلام أول من تشق عنه اليوم القيامة، ثم قال أنا أول من تشق، فإذا بموسى ماسكا بالحرش، فقال هل كوفئ بالصعقة التي صعقها حين رأى الجبل يندك أمامه أم أنه استيقظ؟ الله أعلم. إلا من شاء الله. أقال وكل أتوه، وعلى قراءة جمهور القراء وكل آتوه داخرين خاضعين، ما في كبر ولا في تميز ولا في مواكب رؤساء ولا ملوك ولا شيء، وكل هؤلاء هم أحقر الخلق يوم القيامة إن لم يكونوا مؤمنين، إن لم يكونوا مؤمنين. فهكذا الناس على فريقين، منهم من يساق إلى الله وفدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام، الأمر جد خطير، والمسألة ليس بالهين، والله يخاطبك ويكلمك، القرآن كله يذكرك بهذه المنسيات، وكل ما تراه من آيات الله أو تسمعه في دنيا إنما هي دليل على قدرة الله أنه سيبعثك، وأنك ستقف بين يديه، وأنك لم تخلق لهذه الدنيا، هذه الدنيا معبر. وأنت رأيت بنفسك طفل صغير شاب شيبة كذا، موت إن لم يأتيك الموت وأنت شاب، أنت خلقت لدار لا زوال لها ولحياة أبدية، والله جعل لك الخيار أن تتخذ، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ولكن هذه مشيئتك أيضا ليست بالمطلقة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته. اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، واجعلنا من عبادك المؤمنين، كما جمعتنا يا رب العالمين في هذا المكان وفي بيت من بيوتك، وأذنت لنا بذكرك ووقفنا بين يديك وصلينا. اللهم إنا نسألك يا الله يا كريم أن تجمعنا في مستقر رحمتك ودار كرامتك، نحن ووالدينا وإخواننا وأخواتنا وكل من سبقنا من أهلنا وأقاربنا وأصحابنا وجميع المسلمين. اللهم اجمعنا يا الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين نسألك يا الله سؤالا عظيما، وإن كنا لسنا أهلا له، لكنك أنت أهل الفضل وأهل المن، وهو أن تجعلنا من رفقاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنان، إن ذلك عليك يسير وأنت بالإجابة جدير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأشربنا من حوضه، واجعلنا من مرافقه في الجنة يا رب العالمين، نحن والدينا وجميع المسلمين. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اشف كل مريض منا ومريضة، وعاف المبتلين، واكشف الضر عن المكروبين، فك أسر كل مأسور ظلما وعدوانا من المسلمين. اللهم إنا نسألك يا الله يا كريم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغيث إخواننا المستضعفين في فلسطين، وأن ترفع عنهم البلاء يا رب العالمين، وأن تعجل بالعقوبة والأخذ بالبطش الشديد للأعداء الصهاينة المجرمين ومن شايعهم من الكفرة المجرمين. اللهم إنا نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيد الأمن والاستقرار لكل بلاد المسلمين، أن تحفظ هذا البلد وتجعله

آمنا رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهد الشباب والشابات، اللهم اهد الشباب، اللهم اهد أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، رجالها ونساءها شبابها وشيبانها، اللهم علماءها وعامتها، اللهم اهد أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ووفقنا وإياهم لما تحبه وترضى، وبارك اللهم في هذا المسجد يا الله يا كريم ومن فيه ومن المؤمنين، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، صلى الله على سيدنا محمد وعلى. جزاكم الله خير، أكرمكم الله.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: نوافذ على الدرب برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حياتي كل إنسان لحظات انكسار لا تشبه غيرها، مرض يرهق الجسد والروح، وخذلان يهز الثقة، وصدمة تغير ملامح القلب، طلاق يغير الأحلام، أو فقد يترك فراغا لا يملأه شيء. في وسط هذا الألم يقف الإنسان أحيانا عاجزا مثقلا بالحزن، فاقدا للشغف، يتساءل: هل أستسلم؟ هل أعيش بقلب منهك فقط لأن الناس تخاف من التغيير، أم أملك الشجاعة لأبدأ من جديد؟ الطلاق مثل الزواج قرار شرعه الله عز وجل لحكمة، فليس كل استمرار نجاة وليس كل انفصال فشلا. قال الله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالعلاقة التي تفقد الإنسان سلامه النفسي وكرامته وأمنه تحتاج إلى وعي وحكمة قبل اتخاذ القرار، لا إلى خوف أو ضغط اجتماعي. في هذه الحلقة، حلقتنا اليوم، سنفتح نافذة على الألم، لكننا لن نبقى فيه، بل سنحاول أن نفهم كيف يمكن للإنسان أن ينهض من وجعه، وكيف تتحول الجراح أحياناً إلى بداية جديدة أكثر وعياً ونضجاً وقوة.

عنوان حلقتنا اليوم عنوان جميل ورائع، يبعث على الألم على الفرح، عفوا يبعث على الفرح، كيف نحول الألم إلى أمل، وهكذا القلوب المؤمنة تستطيع أن تحول الألم إلى أمل. فنهاية الأمور، نهاية الأشياء ليست نهايتنا، لابد أن نضع في أذهاننا أن أي موقف مؤلم أو شعور مؤلم أو فراق أو طلاق أو طلاق عفوا ليس نهاية العالم، بل قد يكون بداية لحياة جديدة. حياة الإنسان هي عبارة عن فصول ومحطات، يجب أن نقف على كل محطة، نعطيها في زمانها ووقتها، نعطيها كل تفكيرنا ونعطيها كل ما نرغب فيه ونحتاجه، لكل مرحلة خصائصها الخاصة. سأطرح معكم اليوم قصتين واقعيتين تحملان الكثير من المشاعر والدروس، لعل في الحكايات ما يلامس القلوب ويهدي النفوس. طبعا القصتين اللي هنتم طرحهم أو الحديث عنهم ونتكلم عن عما حدث فيها ليست بمحض إرادتي، وإنما طلب من نفس الأشخاص الذي حدثت معهم القصة، مع طبعا الاحتفاظ بأسامي الأشخاص بأسمائهم والاحتفاظ بمواقع أو المناطق اللي يسكنون فيها. القصة الأولى تخص أحد الرجال، وأعطيتها عنوان عندما يشعر الرجل أنه غير مرغوب فيه بل فيما يملك. طبعا أحد الرجال جاءني متألم في حسرة في ألم في حياته، ويقول لي أنا مش عارف نفسي كيف نتصرف، وأنا احترت ومعش قادر نتصرف أي تصرف. الآن هو يعاني من مشكلة حاصلة عائلية، ولكن أنا نحكيكم القصة من البداية لما كان يتواصل معايا منذ فترة. طبعا لما جاءني وحكالي إن هو مش مرتاح في بيته، وإن هو يعاني من مشكلة مع زوجته، وإن زوجته مش فهمته ومش فاهمة أفكاره، ويعني بين قوسين خلينا نقوله عندها نوع من الجهل فكري وجهل معرفي بالحياة الزوجية. طبعا جاب لي هو زوجته، وحاولت أني نعلمها وندربها ونفهمها، واللي ينبغي، وهذا كلام اللي كنا نحكي فيه في حلقة سابقة، أن على كل أم أن تعد ابنتها إعدادا جيدا للزواج، من حيث النظافة الشخصية، من حيث معرفتها بالمسؤولية اللي هي مقدمة عليها، من حيث اهتمامها بزوجها ومعرفة. يا أخي نحن مسلمين، المفروض يكون عندنا ثقافة شرعية في الحقوق والواجبات، وفي النظافة الشخصية، وفي نظافة المكان، ورعاية الأطفال ورعاية الزوج. هذا أمر شرعي، ما هوش أمر مجرد أمر عادي، يعني فيه أجور وفيه ذنوب أيضا، أي شيء فيه أجر العكس بتاعه فيه ذنب. لابد أن نعلم بناتنا ونحكو لهم القصص أن كيف المرأة تحافظ عن زوجها، تحفظ بيتها وتحفظ زوجها وتحافظ على مال زوجها، مش تستغل زوجها، هذه الطامة الكبرى. على العموم تواصلت مع هذه المرأة وجاءتني، وأنا مشيت لها شخصيا في البيت وجلست معها وشفت الوضع، حاولت أني فهمها. 3 سنوات كل ما نعطيها معلومة أو فكرة كيف تتعامل مع زوجها تدير العكس، وكأنها تأخذ في الترجمة عكسية، نقولها ما تديريش هذه تمشي، نقولها ما تديريش الشيء هذا تدير عكسه. يعني أنا في الأول حقيقة يعني في البداية استغربت، أنا قلت لعل في شيء. فكل ما يجي يقول لي أنا جبتها لك عشان تتعلم، نبيها ترتقي، نبيها تكون عندها أفكار، نبيها تكون تغير من تصرفاتها، ونبيها تتغير من تصرفاتها زي ما قلت، ونبيها ترتقي بفكرها، تعرف حدودها. أنا والله يا أستاذة ما نبي نطلق، ولا نبي نخرب بيتي، ولا بنشرد أصغاري. 3 سنوات وننقري ونعلم ونوري، ولكن لا حياة لمن تنادي. إلى أن جاء في يوم اتصلت بي، أنا لما تتصل بي نعرف أنه في مصيبة، لأن هي ما تتصلش بي عشان تتعلم، لا تتصل بي عشان تحرشني على زوجها بقى. أصبحت حفظتها يعني. على العموم
لما رنت علي وشعرت إن في خطر رديت عليها فضلي أهلا وسهلا، والله أنا في كارثة، أنا في مصيبة. شنو هي الكارثة بتاعك؟ الكارثة بتاعي إن زوجي على علاقة مع امرأة أخرى، يتواصل مع النساء ويحكي مع النساء ويتبادلوا في الصور وأفلام وحاجات زي هيك. فقلت لها شوفي أنا مش هربي زوجك، هذا مش موضوعي، مش معناته أن هذا حلال أن الشخص يدير شيء هذا، ولكن هذه يعني الرجال يعني عادة في شيء من هذا القبيل يحصل، يبحث يشوف يحكي، لكن دائما أنا ما نقولش عن الرجل ليش يدير هيك، ولكن يعني نقول ليش أنت درت هيك، دائما أسأل ما شنو هو الدوافع، عفوا شنو الدافع اللي خلاك تدير هيك. أكيد في دوافع، أكيد في أسباب، يعني حتى بالفطرة هيك نقولوا أنه ما فيش راجل يبحث عن شيء خارج البيت إلا هو ناقص عنده في البيت. في اللي ممكن تسمعني الآن تقول أنا موفرت لك كل شيء، وهو بس يحب يدير الشيء هذا، يكلم نساء ويهدرس مع نسوين وحاجات زي هيك. فأنا نقول لها لا، تفرق ما بين واحد يكون متعود على الشيء هذا، وهذه عادة سيئة طبعا وعادة مكروهة، ولكن حسيبها ربي، يعني ما فيش لا أخوه هيربيه في الناحية هذه، ولا ممكن نحكم عن عقله، ولو في خير هيسمع، لو ما سمعش يبقى هو أموره هذه. ما نقدرش أنا واحدة تقول لي زوجي سامحوني في كلمة إنه هو بتاع النسوين ويشبح للنسوين وكذا، طبيعة الرجال النظر، لكن أمور أخرى أنا مليش علاقة بها. حتى الأمر هذا أنا ما نقدرش نقول أحد، يعني حتى قرآن أوصى غض البصر، يعني الله كلمك مفروض هو يفهمها، مش أنا نجي نقولها لا. ممكن ذكرها نبهها معلش مرة الأولى الثانية لا الثالثة، هو مسؤول عن تصرفاته. يعني حتى المرأة خليه هو بينه بالربي، ربي هو اللي حاسبه. أنت ما أنت زوجة ممكن تفتحي معاه حوار، تقولي له شو اللي ناقص عندي، شو اللي مش عاجبك فيه، شنو التقصير اللي من ناحيتي خليك تشبح خارج البيت. شوفي أنت بدل ما تواجهي زوجك يريدك تواجهي نفسك في البداية قبل، شوفي شنو القصور اللي موجودة عندك. لو لقيتي ما فيش قصور وانك انت 100% تمام، هنا نقدر انا نختار الوقت المناسب، نختار الساعة المناسبة، ويكونوا الاولاد مش موجودين او انت مجهزة وقت معين، يكون هو رايق، يكون هو مرتاح نفسيا، وتقدري تفتحي معاه حوار. ما تفتحيش حوار وقت في ازمة او وقت في يكون هو اعصابة تعبانة، افتحي حوار والجو هيئي جو للحوار اصلا، هي جو الحوار، وخلي ومسكي معايير الحوار، الصوت الهادي، الوقت المناسب، الموضوع المناسب، ما تجيبيلاش 20 موضوع زي ما حكينا في الحلقات السابقة، اختاري عنوان أو موضوع واحد تحكي فيه مع زوجك. مثلا ما تقوليش أنا شفتك أو اكتشفت أنك أنت تشبح لفلانة أو تكلم في علانة، لا، ممكن تحكي معها هيك في ساعة صفا، تقولي لها شن الشيء اللي ناقص عندي، في شيء أنا مضيقتك فيه، تسألي عن نفسك، تسأليش انت برا شندير وعلاش وعلاش. الرجل ما يحبش حتى لو هو غلط، ما يحبش يبان قدامك انه هو غلط، وحتى لو انت مسكتي عليه حاجة غير صحيحة، لو انت هتحرجيه قدام نفسه وقدامك هينكر، وممكن يزيد عناد ويزيد يتمادى في الشيء. المرأة الحكيمة لما تكتشف هذه الأشياء ما تجيش تواجه زوجها بهذه الأمور، لأنها لو واجهت زوجها بهذه الأمور قد تنقلب عكسية. لكن المرأة الحكيمة ممكن تخلق حوار جميل، بلاش ما تقدرش تخلق حوار ممكن تهتم بنفسها، تشوف عيوبها، تشوف قصور اللي عندها. لو هي إنسانة مثلا الحمد لله كويسة ما عندهاش مشكلات، تقدر هي في اللحظة هذه تزيد حبا، تشوف هو شن يحب أكتر، تبدأ هي تبدع، تبدأ في نوع من التغيير. الرجالة أو الرجال عفوا بشكل عام ما يحبوش الرتابة، يحبوا التغيير، يحبوا كل شيء، كل يوم المرأة بشكل تفاجأ بشيء أجمل من الشيء اللي قبله، في التنظيم البيت، في شكلها، في اللوك بتاعها، كل ما لها، كل ما هي تغيرت في أسلوبها، في حديثها، في اختيارها للعناوين اللي هو يحب يسمعها، مش هي تفرض عليه. أنا والله عند الآن بالأمس كنا نحكي في كلام هذا، يعني من المؤسف، أنا وصديقة لي محامية نحكي على بعض القضايا، فمن المؤسف أن النساء يحكوا في مواضيع نسائية، مثلا مواضيع للأسف سامحوني قد تكون مواضيع نسائية خاصة، وقد تكون مواضيع تافهة سامحوني فيها، دبش وشرت وعطت وجارتها وخالتها وعمتها، يعني مواضيع ما فيهش أي فايدة، يعني غير ثرثرة زايدة، والرجال ما يحبوش الحاجة هذه. جيت تقمز حي تعرف فلانة اليوم جارتنا شندارة، تعرفت من جاها، يعني هو شن علاقتها،
احكي لي علي علاقتكم الحلوة، على حبكم، احكي لي على الأحلام، احكي لي على الأشياء الجميلة، شو ممكن ديروا لأولادنا، حسسي إنه هو له قيمة في البيت وإنه رجل وإنه هو الأمان بتاعك، عطيه عطيه، حسسي خليه يخجل من نفسه، حتى لو يدير في شيء بينه بنفسه يقول أخي علي كيف أنا ندير شيء هذه مراتي، ما فيش أجمل من الحلال طبعا، أكيد هذا الشيء يعني نتفقوا عليه جميعا زي ما أمرنا به الشرع. الحلال جميل لما يجي لزوجته ويأخذ أجرها بالحلال، زي ما يحطها في الحط شهوته في الحرام فيها ذنوب، لما يحطها في الحلال فيها أجر عظيم. فبالتالي أنت حاولي تمتلكي قلب زوجك بالأسلوب الراقي، شوفي شنو يحب بالمظهر الجميل، يشوف منك أشياء جميلة في مظهرك، يشم منك أجمل ريح وأطيب ريح، يشوف منك أشياء جميلة، كيف مهتمة بيه وبأولاده وبيته، وكيف إنه هو شغلك الشاغل وهو زوجك، وهذا الأمر الطبيعي، هذا الأمر الطبيعي الشرعي اللي مفروض على الزوجة، حتى لو كانت عاملة تقولنا ما عنديش وقت، ما عنديش وقت روعي لهالك، أنت متجوزة عشان يكون وقتك كله لزوجك، مش عشان وقتك ثلاثة أربعك في العمل والرجل الله أعلم عنده ربع ولا ما عندهش بك الوقت.

ايضا الرجل يحب انك انت تهتمي به زي ما انت تحبي تهتمي بنفسك، لازم تهتمي بزوجك، باش لما تلقي في زوجك مشى طريق خطا انت كيف لازم تعلمي كيف تردي زوجك من غير شوشره، من غير صوت عالي، ومن غير ما انت تقلي من قيمتك ويتقلي من قيمه زوجك امام اولادكم تحديدا. على العموم هذه المراه يعني قالت لي زوجي كيف عرفتي؟ قالت لي فتشت التليفونات. يا بنت الناس ما نقول لك فتشي، هذه إساءة، وحتى القرآن ذكرها تسؤكم، يعني في أشياء ما تشوفهاش، ما تشوفيش الراجل، ما تفتشيش وراء الراجل، إنك لو فتشتها يعني والله إن يعني ما نبيكش تنصدني، خليه هو اللي هو قاعد فيه يتحمل ذنبه هو أمام الله عز وجل، لأن زي ما قلت من شوية لما يشوفك أنت اكتشفت الشيء هذا أو شفتي وغيرتي من نفسك ومن شكلك ومن وضعك ومن أسلوبك ومن أفكارك، ربما هو بعدين يندم ويرجع. وأنا هذه دائما نقول فيها للنساء، أرجوكم ما تفتشوش نقالات، ما تبحثش وراء زوجك، يا ريتها كانت عشت عن نقال أسمع باقي القصة ويكلم فيها وكذا كذا كذا كذا. وانت كيف عرفتي أن يكلم فيها؟ قالتي أنا حطيت له تسجيل في السيارة بتاعها. تونا بنبه الرجال، لما تكون زوجتك تستخدم سيارتك فتش السيارة قبل ما تطلع، لأن توا ما شاء الله متعلمات أن تحط جهاز لزوجها في السيارة، وهذه مش دعوة باش أنت اللي ما تعرفش تعدي ديرها توا، لا زي ما أنت توا بتتعلميها أنك أنت تحطي مسجل لاقط صوت في السيارة، لا على الرجل أن ينتبه في النقطة هذه. ماشية حاطة مسجل أو حاطة تصنت عفوا، و بالتايم هو بالساعة، وتسمع في محادثاتها بالكامل. شن حصلت؟ دارت مشكلة نفسها، سمعت اللي مفروض هي ما تسمعاش، لأنه بيوجعها، ياريتها يوجعها وتصلح من نفسها، يوجعها وتعلي صوتها. يعني أنت لا أصلحتي من نفسك ولا تعلمتي لك 3 سنوات معايا، ولا سمعتي ولا غيرتي من ذاتك، وحتى تصنت، يعني أنت بس يعني تقصقص على رجلها، قصقصك هيك خلينا نقولوها بالليبي، قصقص، وياريتها تقصقص من أجل إن هي تستفيد وتتعلم باش تغير، قصقص باش تزيد المشكلة مشكلة. يعني هذه هي الكارثة اللي نحكوا عليها. سمعت الأمور هذه، كيف سمعتيها؟ حطت تسجيل وكذا كذا. قلت لها أنا هنحكي مع زوجك الكلام هذا، فاتصلت بي وقلت لها تعالي، جاني حكيت معاه 1 2 3 أنت كذا كذا. الرجل خجل من نفسه، وطعينا نوطة، كان مهذب جدا، وقال لي أنا كيف نقدر نرفع رأسي؟ قلت لا أرفع رأسك وخليك عادي نورمال، هذه مشكلة بنعالجوها، واحكي معايا بكل أريحية، شنو الدافع اللي خلاك درزيك؟ قال لي أنت تعرفي أنا لي 3 سنوات نحاول معاها، ما باتش تتقدم ولا خطوة، كل مادة تزيد، أنا تعبان، الحوش يعني حايس، يعني مش منظم، يعني حوشها فوضى، يعني شنو نقول لكم بين قوسين، والله واحد حتى يخجل يقولها، يعني حوش فيه وسخ، ما فيش نظافة، فيه وسخ في الحوش، في الحمامات، في المطابخ، في ديار النوم، كل شيء غير منظم. ناهيك على أن لما نجي نحكي معاه نفتح معاه الموضوع تقوله باه باه خلاص خلاص مواضيع زايدة وانت تتفلسف. يعني هذه امرأة غير مهذبة، حتى لو أن رجل دير شيء، أنا بنضطر نركز على المرأة مش على الرجل، مش لأني مناصرة زي ما يحكوا، لا لا أنا مش مناصرة. هو أول ما دويت نزل علي روطة قال لي أول مرة نديرها، وصدقيني أنا نادم من نفسي، والشي مسكر على الموضوع هذا لي فترة، تريت الموضوع كان قديم، بس هي مكسدة فاضية تبحث عن موضوع وبإثارة موضوع باش هي تستمر. فقال لي لا الموضوع نهيته، ومشيت حتى الشيخ والشيء هذا نهيته، وأنا قررت أني نتجوز بالحلال، وأنا عندي رغبة في الزواج. قلت له زين العقل، بدل الحرام مشي بالحلال، زوجتك مش صالحة ومش نافعة ومن حقك تتجوز، هذه أمورك، لا نقول لك طلق ولا نقول لك عدي تجوز، أنت رجل يعني تقدر تختار حياتك. طبعا سمعت أنه هو بيتجوز، وصارت بلبلة كبيرة، دوخت الراجل تدويخة وتفتش فيه، كسرت له السيارة، كسرت له تليفوناته، درت له مشاكل، مدت إيدها تبي تبدأ تضرب، وتبدأ خلاص وصلت مستوى جنون. اتصلت بي قلت إن شاء الله خير المرة هذه، قالت لي راهو بيتجوز،
وانا نبي نتطلق وناخذ راجل واحد تاني ونبيع منه حوش. القصه كلها محور القصه، عارفين القصة هي ليش دايرة مشاكل، مش عشان هو يكلم فنساوين في الأخير. شوفوا أنتوا الصدمة الأخيرة، مش لأنه هو يكلم فنساوين ولا هو اللي بيجوز عنها، قصة أن هي تبي تمتلك. باهي لو سألنا سؤال ليش خلى، شو اللي خلى الراجل يدير هذا التصرف، فأنا سألته قلت شو الأسباب الرئيسية، احكي لي في شيء مخفي عني. لما هي دوات على الملك وعلى الحوش وأنا نبي حوش ويعدي في 60 داهية وهيك بالمنطقة، هو وأنا ناخد صغاري وناخد الحوش، وهو بالنسبة لي خلاص أهم حاجة عندي الحوش. لما طبعا هو سمع الكلام هذا قلت له احكي لي قصة من البيت، قصة الحوش هذه. قال لي أنا هنحكي لك إن يوم الأيام طالع من بيتي، والبيت مسافة شوية على العمل، فأنا طالع سبحان الله سبحان الله كل واحد تاخد منيته فعلا يعني. قال لي وأنا طالع قال أذن علي المغرب، فقلت نصلي في بيتي يعني مسافة بسيطة، خليني أرد البيت نصلي في المغرب في بيتي وبعدين نمشي للعمل، لأن مسافة ممكن تأخذ منا وقت يعني، خايف المغرب يهلب علي. فرجع هو في اعتقادها أن زوجها طلع خلاص مش هيرجع إلا آخر الليل في مشي العمل، يرجع معها ساعة واحد من عمله حر ويأخذ من آخر الليل. فرجع هو يصلي المغرب وفتح حط المفتاح ودخل، يسمع في صوت هتهدرز في التليفون ويسمع في اسمه ينطق في التليفون، فوقف هو يسمع الصدمة الغير متوقعة. أنا هذا قبل ما هو يكلم نسوين، قبل ما يتجه إنه هو مثلا يشبح لنسوين ولا يحكي معاهم ولا بيتجوز، الكلام هذا قبلها كان في أمان الله عايش، عشان وريكم الدافع اللي خلى راجل يغير اتجاهه، هو غلط كان مفروض غيره بطريقة أفضل يعني. على العموم وتسمع أن هي قاعدة تخطط هي وناس أنها هتاخد منا الحوش والرزق والعمل تاعها، لأن أعمال حرة زي ما تقول مثلا على سبيل المثال كشركة، وتاخد تسحب منا كل شيء وتاخد العيال وتعزقه في الشارع حفيان في الشارع. الله منين جبتي هالغل هذا كله من وين؟ يعني شنو الأسباب؟ لأنها رب شر زي ما نقوله، نحن ما نعيروش الناس أبدا، والفقر عمره ما كان عيب، لكن زي ما تقول عايشة حياة عادية جدا يعني، وجات حصلت رجل حالتها المادية كويسة مسكنها في فيلا فخمة، وهي كل همها من يوم اللي عرفها وهي لما تحكي تبي تجمع الفلوس وتاخد منها الحوش وكل حاجة، ما تخلي لاش ولا أي حاجة. الرجل لما سمع الشيء هذا تأثر وتألم، قال يعني أنا رزقي وحياتي وعملي ليل نهار وشغلي ليل نهار في الأخير ومش منقص عليها شيء، لا أكل لا شرب لا لبس لا طلع لا فسحة لا سفر ولا أي شيء، وفي الأخير تبي تاخذ كل مالي ورزقي وفلوسي على خاطر وترميني في الشارع، يعني شني أنا درت ليها؟ يعني هنا عرفت أسباب اللي خلاها هاملة زوجها، لأنه هو لما اكتشف الأمر تغيرت المعاملة وأصبح هو ينظر إلى غيرها ويفكر في نفسها وشايف نفسها أنه دافن نفسها مع إنسانة كل همها الرزق والفلوس مش الشخص. لما واجهها شنو الكلام اللي سمعته؟ قالت له أنت تهيالك أنت تتوهم. قالها بس أنا سجلتك، سجلت المكالمة بتاعك، خليتك

تصدق ان هي تأسفت وعطاها العذر وقال لها معلش، لكن اصبحت احنا زي ما يقولوا احنا نقولوا الراجل كيف القدر على النار، دائما يغلي لما الراجل ما توصليش موج على الراجل، الراجل مستحيل ينسى. فقعدت في قلبه، بس رغم انها سامحها ولكن قعدت في قلبه هذه النقطة. شندار بطريقة ما قدر يحيل عليها، أقنعها أن بيكبر مشروعها ولازم نبيعوا الحوش باش نكبروا المشروع. بالفعل كبروا واقتنعت وباع البيت وأجر لها بيت، وهنا قال لها أنسي أني كلك ملك، خاف علي نفسك. والآن قاعدين يتخبطوا في هذه القضية وقاعد حيران، وهو الآن مقدم على الزواج وأيضا مقدم على طلاق، لأن انتهت الحياة بينهم وانتهت الثقة وانتهى الأمان. والله والله كيف ما يحكي لي تماما، قال لي أقسم بالله خايف نرقد تطعني وانا راقد، خايف يرقد تطعن وهي راقد. قلت له انتبه لأكلك وشربك. فقال لي ذكرتيني بفنجان قهوة لما شربته في طعمة غريبة زي السيترس تاع مزيد الدهون. لما سألتها شنو الطعم بتاع الدهون السيترس، قالت لما أنا غسلة بكرج القهوة بالسيترس. تو بالله عليكم سيترس تاع مزيد الدهون يغسلوا بيه بكرج قهوة؟ إيش هي القهوة، عبارة عن شحم ولا عبارة عن دهون؟ يعني حقيقة قلت له انتبه لنفسك. على العموم وصلوا إلى طريق مسدود ولا يمكن التفاهم. زوجة ثلاث من يوم اللي عرفها من 12 أو 13 سنة، حياتهم حياتها عبارة عن كذبة ونفسها عبارة عن مجموعة من الكذب، هواء الكذب، وفي كل مرة تعتذر تعمل عملة أفضع من العملة الثانية. هو هنا قاعد ينتبه لها ويراقب فيها كاميرات حطت له وحطت له تصنتات، ويعني في الأخير كارثة، حياة زوجية أصبحت جحيم لا يطاق. هنا في القصة الطلاق هيكون أسلم من استمرار حياة ميتة من أول يوم ولدت فيه. هنا الطلاق قد يكون حل لها هي، مش تعرف قيمة المكان أو العز اللي كانت فيه، وممكن يرجع لها صوابها، وأنا أشك في ذلك حقيقة. يعني النوعية هذه أنا عرفتها، العناد يولد أشياء غريبة يعني في الإنسان. النوعية هذه كلمة عنديها أو كلمة صبي قدامها تزيد عناد، كلمة تقولها بطل. أنا قلت لكم من بداية الجلسات كل ما نعطيها نصائح وارشادات تمشي تدير العكس، عكس يقولها ما ديرش هذه تمشي تديرها متعمد. هذه إنسانة أنا لا أملك أن أصدر أحكام، ولكن أتكلم كحالة مش كالشخصية هذه، كحالة لا. هنا الانفصال أفضل من وجود حياة كلها ألم، وبدل ما الراجل يمشي في طريق بطال ويمشي في طريق الحرام، لا هنا الانفصال وكل واحد يشوف حياته أفضل ما تستمر الحياة بهذه الفوضى. ورب يهدي الجميع.

طبعا القصة الثانية نحاول نوجزها ونلخصها باختصار. عطيتها عنوان نرجسية الزوج والتهديد والإذلال بالطلقة الأخيرة. هذه قصة إنسانة من فترة تواصل معايا وانقطعت مني حقيقة، وتفاجأ بها من يومين تتواصل معايا أرجوك عطيني من وقتك لأمر ضروري. فلما تواصلت معايا وعرفتني بشخصيتها تذكرتها بعد فترة، ايه ذكرتك فضلي، تقول لي أنا كذا كذا ذكرتيني صاحبة القصة، قلت نعم ذكرتك فضلي شنو الجديد عندك؟ قالت لي سبب عدم تواصلي معك هو وفاة أمي وأختي في حادث شنيع لدرجة أنهم شلوهم أشلاء، وماتت أمي وماتت أختي وقعدت في حالة حزن، وسافرت من بلد المنطقة اللي فيها زوجي لمنطقة أهلي لحالة الوفاة. طبعا المرأة هذه تعاني من معاناة، يعني خريجة متعلمة ما خلهاش تخدم، تدير في أشياء تاع نسائية داخل البيت وتبيع، حتى العمل هذا وقفها عليه

0: وهو يحب يسيطر على كل شيء. طبيعي يسيطر ولكن بالحسنة وبالأدب وبالأخلاق. فهذا الرجل طلق زوجته مرتين، أصبح الآن مسكتها طلقة واحدة الأخيرة، طلقة الأخيرة بعدها تصبح حارمة عليه. حاولت الزوجة هذه إنها تساعد جوزها على قد ما تقدر، خدمة في كذا مكان وخدمة في شو نقوله، تقص لصقة حنا، تمشي تحني الناس، مع أنها خريجة جامعية. قالت بديت نخدم في الحاجات اللي زي هذه من أجل نوفر أشياء ونساعدها في البيت ومصروف البيت. حاطة طبعا بنتها في عولتها في مدارس خاصة. تكتشف أن الزوج المسالم مع الناس والزوج اللي هو يتحشم والمتدين وأشياء اللي زي هذه، تكتشف أنه هو على علاقة مع من؟ مع مديرة المدرسة تاع أولاده، وهي متجوزة وهو متجوز، على علاقة. طبعا حصلت مشاكل بينهم، طبعا قاعد يهدد فيها ويذل فيها بالضرب والإهانة والسب والشتم وإلى آخر هذه الأمور. قالت لي أنا تعبت، قالت لي حتى عزاء أمي ما جاش عزة فيها، عزاها نسيبتها ما مشاش عزة فيها، قاعد يعيش حياة الغرام والحب أمام الناس، فيلسوف والمفكر الحاذق والمهذب، ومعها هي في البيت الشخصي يمارس عليها في الطقوس النرجسية الإذلال والحب، يقولها تموتي والطلاق ما تشمي، نذلك عمرك كله. أنا بنعرف حاجة واحدة، الزواج سكينة وهوش إذلال، الزواج محبة ماهيش إذلال. مش عجبتك مراتك، فوتها طلقها وعدي شوف غيرها، وطلق صراحة لهالها زي ما قلنا، أو سرحوهن بإحسان. مش عاجبك راجلك، مش عاجبك تصرفاتها، مش عاجبك حياتك، فوتي طلقي، عندك حل طلاق. زي ما ربي شرع الزواج شرع الطلاق ونزل صورة سماها الطلاق، ما نزلش صورة سماها الزواج، لأن عارف الاختيارات الخاطئة اللي بتصير عند بين البشر، عارف لديه في العلم المسبق إن في كوارث هيسيرا، اختيارات عشوائية وعواطف عشوائية أو غوغائية، ما نعرفش كيف نسميها، بدون عقل بدون تبصر بدون فهم بدون حتى المعايير اللي حكينا عليها في حلقة سابقة اللي هن المعايير الشرعية. زوج يذل زوجته أمام أولاً داخل بيتها وهو مهجرها وقاعد هو في مكان وهي في مكان. يقول لي أنا إنسانة أكيد أنا يذل فيها، وجو خوته وجو خواته يتدخلوا ويهدوا الوضع ويرد زي ما قبل. أخيراً خوتها يعني تواصلوا معه، قولها دزلنا أختنا خلاص، حتى صغار في الأول قلنا لك ما نبومش، حتى صغار دزهم لنا. المشكلة هو لا شهادة لا مستوى لا تعليم لا شغلة عليها القيمة، سامحوني هذا الحقيقة، شغلة عادية جدا، يوم يسترزق ويوم لا. يعني أنت محصل مرأة نظيفة، هذه عكس القصة الأولى، هذه حتى حماواتها يعني يقولوا بسم الله ما شاء الله عليها من نظافة من ترتيب، يعني يخش يلقى البيت نظيف والأولاد راقدين وقمة الهدوء. يقول الخواته ان هي ليش هي توا كويسه معايا، لاني انا نذل فيها، هي تحب تمشي بالاذلال. طبعا هي متالمه وتبكي تقول لي انا مش هيك، لكن هو طغيانه وعنفوانه ونرجسيته، تقول له انك لازم تعفس عليها ولازم تهينها وتذلها باش تشعر ان هي زوجه، وان هذا مرض نفسي. يا اخواني مستمعين، اخوه مستمعين، هذين امراض نفسيه، هذا انسان عنده مشكلة في الصغر يحتاج إلى علاج. طلبت أنه يجيني رفض طبعا، لأن الإنسان السليم هو اللي يجي ويطرح مشكلته يجد حلول، أما اللي ما يجيش أعرف أنه عنده علة وعارف روحه أنه هو خطأ، بيجيش يقول أنا خطأ، ولا ياريته في اللي يعترف أنه خطأ ويبي يصلح، يبي حد يساعده ويوقف معه ويمسك بإيده بش يصلح من نفسه ويساعد نفسه. لا هذا لا، هذا التعنت والعناد، إياكم والعناد، نصيحة سواء رجل ولا امرأة، ابتعدوا عن العناد، لأن العناد مش هيدير إلا مشاكل أكبر. هذه مشكلة كبيرة جدا حقيقة، وهذه المشاكل اللي تحصل بين الأزواج. وهذه القصص أحكيها بناء على طلب الأسرتين. طبعا بالنسبة قصة المرأة حاولت نوجز فيها، ما نبيش نوضح أكثر من هيك، لأم مخافة أو محافظة عفوا على بعض الأسرار الخاصة بالنسبة لها، أما الزوج لا. عشان تعرفوا الفرق بين الرجل والمرأة، الرجل لما بيحكي مش هيكون بالعلن يعني، أما المرأة مسكينة حتى لو تحكي تظل إنها في أمور تخاف تحكيها، تقول عشان ما تبانش قصتي وتوضح قصتي. لكن الرسالة لكل زوجة مقصرة مع زوجها في الحب، في الاهتمام، في النظافة الشخصية ونظافة البيت، في تربيتها لأولادها، في حبها لزوجها، في هذا واجبك وهذا أمر شرعي. الآن الحمد لله أصبح العاملات والشركة تكلميها تجيك عاملة تساعدك في البيت، يعني حتى مش هتتعبي بروحك، يعني 80 جنيه 85 دينار تجيبي عاملة توقف معاك وتساعدك على الأقل حتى يومين في الأسبوع أو يوم في الأسبوع، ما بالك هذه بالنسبة للمرأة اللي غير نظيفة. يعني لو أنت مش عارفة تنظفي في الأخير في عاملات نظافة في أمور زي هذه. تخيلوا أن بعض النساء كل فترة وفترة تقول نبي معين من جديد وين تكسره، يكتشف أنها تكسر فيه متعمد، وفي اللي تعطيه لأهلها مش تقول كلها تكسر، بش هو يبدأ يصرف، بش ما يلمش فلوس، بش ما يجوزش عليها. يا أخي عليك تفكير، بدل ما تفكري تخربي بيتك فكري تعمري بيتك. إلا كل رجل ظالم ومع زوجته ومتسلط ويمارس عليها في السلطة مع الناس تضحك تلعب، ورجل مثقف الباهي والراقي ومع زوجتك الشخصية الأخرى اللي يقول لها لما نكلمك قدام الناس ابتسمي خليك عادية، وفي البيت نهارك أحرف، والله العظيم هيك يقول لها. تخيلتوا أي رجل هذا وأي دين هذا؟ هل نحن فعلا مسلمين أو مسلمون؟ يعني تتساءل يعني، أو ممكن نحن مسلمين ولكن لا يوجد في إيمان، والله ما خطم علينا الإيمان بهذه التصرفات. وين الإيمان؟ لا تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لأن الإيمان يخلي الإنسان عنده نوع من الحب والرأفة والمودة، اللي فيها المودة والرحمة، يكون عنده رأفة بزوجته أو رأفة بزوجك. الحياة الحلوة اللي بين الزوجين تكون مبنية على الصدق والوفاء والمحبة الخالصة ومرضاة لله عز وجل. نفتقد إلى هذا الجانب في بعض الأسر إلا من رحم ربي، طبعا في المجتمع إلا من رحم ربي، أكيد في أسر راقية وأسر مهذبة وأسر تخاف من الله عز وجل وتخشى الله في زوجها أو يخشى الله في زوجته يخاف عليها. هذه عرض الناس عصلموا لك، أصبحت عرضك، أصبحت شرفك وكرامتك، إهانتها من إهانتك، والاستهانة بها من استهانة بنفسك، وتقدير وعدم تقديرك لها وعدم تقديرك لذاتك، والعكس صحيح كذلك. المرأة الغير مقدرة لزوجها ما تطلبش شيء أنت مش عاطيتي، أرجوك يعني انتبهي لبيتك وقدري نفسك وديري كرامة لنفسك، ديري كرامة لنفسك بحيث أنك ما تتدخليش في أمور تفتح عليك أبواب جهنم. ممكن بالنصيحة والحوار الراقي وبالتغيير والتبديل، وزي ما قلت أن الرجال هذه سر من أسرار الرجال لابد أن تتعلمها وتعرف كل مرأة أن الرجل ما يحبش الرتابة، يحب التغيير. الرجال يحبوا التغيير، يحبوا المفاجآت الحلوة، يحبوا تشنج في حياة المرأة. المرأة تقعد جامدة يعني ما عندهاش أي مشاعر، ديما مشاعرها جامدة، حتى أسلوبها، حتى الأسلوب في التعاطف تمثيلي وليس حقيقي نابع من القلب. الرجال يفهموا وينتبهوا، مش نحن بس ننتبهوا، حتى الرجال ينتبهوا إلى ذلك. فكل امرأة تنتبه إلى زوجها وبيتها وأسرتها، لأنك مسؤولة عليها وتحاسب عليها، ولكل زوج أنت مسؤول عن زوجتك وعن أولادك وعن بيتك. فبلاش العنطزية والرفعة الخشم والكبرياء على المرأة، هي في النهاية مرأة وأنت رجل، مفروض تكون في صورة جميلة أمام زوجتك، مش ظالم والقاسي اللي ممكن يقلب الصفر على وجهه ويطلع يعني نوع من الإذلال والاحتقار للزوجة، احتقارها من احتقارك حقيقة. فكيف ترجى من مرأة إن هي تحترمك أو تسمع كلامك وتقدرك وأنت بهذه الأخلاق؟ عيدوا نظر في كثير من تصرفاتكم سواء الرجل أو المرأة. وفي ختام حلقتنا اليوم، علينا أن ندرك أن الألم ليس دائما نهاية الطريق، فبعض الجراح تعلمنا كيف نحمي أنفسنا، وبعض الخسارات تكشف لنا حقيقتنا، وبعض النهايات المؤلمة تكون بداية لحياة أكثر سلاما ووعيا. وأنا أقصد هنا بها أن الطلاق ليس نهاية العالم، وأن الطلاق ليس موت، بالعكس قد يكون بداية لحياة جديدة في في في فصل من فصول حياتنا. ليس عيبا أن يتألم الإنسان، ولا ضعفا أن ينهار أحيانا، لكن الخطر الحقيقي أن يبقى أسيرا للحزن حتى ينسى أن للحياة أبوابا أخرى من النور والرحمة والألم. علينا أن نتعلم كيف نداوي أرواحنا، وكيف نعيد ترتيب أفكارنا بعد الصدمات، وكيف نختار القرارات التي تحافظ كرامتنا وصحتنا النفسية دون خوف أو شعور بالذنب. وتذكروا دائما أن الله لا يخلق في قلبي صابرا إلا وسيأتي بعده جبرا، ولا يضع الإنسان في عتمة إلا وفي الطريق نافذة نور تنتظره. دمتم بسلام نفسي وحياة أكثر طمأنينة وأملا. كنت معكم أنا الأخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية زينب رمضان، أستودعكم الله التي لا تضيع وداع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الأخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا FM، إشراقة نور
2: في أثير الوطن.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه المصير. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد. حياكم الله جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. بينما كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، آية على إثر آية، سورة على إثر سورة، حتى جاء حدث عظيم، وهو حدث الإسراء والمعراج. فعرج الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وكان من جملة ما حدث في هذا الحدث العظيم الكبير أن فرض الله سبحانه وتعالى الصلوات الخمس على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء. وهذه بداية تعظيم الصلاة تعظيماً استثنائياً، أو من بدايات تعظيم الصلاة تعظيم استثنائي، يعني أساس فرض الصلاة كان فوق السماوات. وهذا التعظيم للصلاة تبع أو أتبع بعد ذلك بعشرات بل ومئات النصوص والآيات والأحاديث التي تعظم من شأن الصلاة. فتارة تأتي آيات وأحاديث في تعظيم شأن مقدمات الصلاة. مقدمات الصلاة مثل ماذا؟ الأذان، الوضوء، الاستعداد للصلاة، التبكير، المشي إلى المسجد. هذه كلها الآن ليست الصلاة، وإنما إيش؟ مقدمات الصلاة، الاستعداد للصلاة. هذا الاستعداد للصلاة إذا أخذته وحده ونظرت ماذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستجد أن الأحاديث في ذلك عجيبة وعظيمة. وإحنا ما دخلنا في الصلاة، هذه فقط مقدمات. هذا كله دليل على عظمة هذه الصلاة ومكانتها واستثنائيتها. ثم بعد ذلك لا تأتيك النصوص فقط في فضل الصلاة مجملة، وإنما في فضل أجزاء الصلاة. فتجد نصوصاً في فضل الركوع، ونصوصاً في فضل السجود، ونصوصاً في فضل الذكر في الصلاة، ونصوصاً في فضل قراءة القرآن في الصلاة، ونصوصاً في فضل الخشوع في الصلاة، ونصوصا في فضل التشهد وأهميته. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن مسعود يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. إذن هذه الصلاة إذا نظرت ما جاء فيها في الكتاب وفي السنة تجد أن شأنها عظيم كبير وهائل ومحوري ومركزي. ولذلك لا عجب أن سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ووصفها بأنها إيش؟ أحسنت، عمود الإسلام، لأنه ذكر أن الدين وقال وعموده إيش؟ الصلاة، فهي عمود الدين. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وكذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. طيب الآن كل هذه الفضائل لماذا؟ كل هذه الفضائل لماذا؟ يعني هذه الصلاة ما شأنها حتى يكون لها كل هذا الفضل؟ هل شأنها في ركوعها أم في سجودها أم في الأذكار التي فيها؟ ما سر الصلاة؟ ما سر هذا التعظيم؟ لا شك ولا ريب أن من أعظم أسرار التعظيم هو الكلمة التي قالها الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيش؟ خاشعون. الخشوع في الصلاة سر من أسرار تعظيم الصلاة. الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك كما أن الصلاة يستعد لها ولها أركان ولها أذكار ولها، هناك استعداد خاص لقضية الخشوع. الآن تستعد للصلاة، صلاة الفجر، توقت لها الجوال، توقت المنبه، تحسب حسابك كذا. الخشوع له استعداده الخاص. ولذلك يا كرام هناك من يسأل كيف أخشع في الصلاة، وهذا سؤال متكرر. البعض يظن ماذا؟ يظن أنه إذا عاش حياته لاهياً غافلاً لاعباً ثم جاءت الصلاة يستطيع فجأة هكذا أن يخشع في الصلاة. الخشوع عمل قلب، الخشوع عمل قلبي، والقلب له جهاده وله سياسته وله طريقته في التعامل معه. القلب يحتاج إلى جهاد وتمرين، يحتاج إلى أن يكون هذا القلب مهيئاً لأن يخشع. أما إذا كان القلب لاهياً متشعباً في كل شيء من أودية الدنيا وفي المعاصي والذنوب وأشرب حب الذنوب والمعاصي، فإذا جاء إلى الصلاة فلن يعظمها حق التعظيم ولن يخشع حق الخشوع. ولذلك أيها الكرام يجب أن نتهيئ للصلاة وأن نهيئ قلوبنا للصلاة، وأن نهيئ قلوبنا للصلاة. إذا تهيئ القلب للصلاة خشع فيها، وإذا خشع القلب في الصلاة انتقل الإنسان من الصلاة العادية التي يعني إيش تؤدى بها، يؤدى بها الفرض وقد لا يؤدى بالمناسبة، يعني لأن العلماء اختلفوا عن في حكم الخشوع هل هو واجب أو مستحب. هناك خلاف مشهور بين العلماء، وتعلمون الحديث الذي فيه أن الرجل ينصرف من صلاته ولم يقبل وليس له منها إلا إيش؟ عشرها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. يعني ترى ممكن إنسان ينصرف من الصلاة هو ترى لم يقبل من صلاته إلا عشرها أو ربعها أو نصفها أو ثلثها بحسب الأداء. لكن احنا نقول يا جماعة الخير الذي يعيش حياة الخاشعين تنتقل صلاته من مجرد أداء الفرض إلى أن يعيش لذة الحياة ولذة الإيمان ولذة القنوت لله سبحانه وتعالى، ويدخل جنة الدنيا. جنة الدنيا هذه لا يستطيع أن يراها ولا أن يشعر بها ولا أن يبصرها إلا الخاشعون. يعني لو تأتي لشخص من الخارج تقول له هذا يعيش في جنة الدنيا، يقول لك كم رصيده، كم معاه، إيش سيارته، كيف؟ أبداً. جنة الدنيا لا ترى، لا ترى بالعين المجردة. جنة الدنيا نعيم واسع هائل عظيم مبهج يكون في صدر المؤمن، هذه جنة الدنيا، يعيش في الحياة مهما كانت الظروف وهو سعيد وهو مطمئن وهو في سكينة. اليوم يا جماعة الخير كثير من الناس الذين يمتلكون من الثروات ما يمتلكون، ومن المناصب ما يمتلكون، إذا اقتربت منهم يقول لك والله عندي مشكلة نفسية في كذا، عندي كذا، عندي كذا، مهموم يا أخي، الحياة ما هي كذا، والله أموري ما هي ضابطة، والله عندي مشاكل دائما، والله عندي كذا، وتلقاه متسخط وانت تراه من الخارج كأنه سعيد. لذلك يا جماعة أسألكم سؤالا، هل تعلمون ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة؟ هل تعلمون ما هي الحياة الطيبة؟ تعرفوا ما هي الحياة الطيبة؟ الإمام الطبري رحمه الله إمام المفسرين يقول الحياة الطيبة هي القناعة، يعني فسرها بأمر معنوي، القناعة. هذه القناعة لا تأتي إلا من اليقين، إلا من الإيمان، إلا من الخشوع والخضوع. لذلك أيها الكرام، هذه الصلاة شأنها عجيب، ولن تشعر بقيمتها حق الشعور إلا إذا كنت خاشعا فيها، ولن تخشع فيها حق الخشوع إلا إذا هيأت قلبك لهذا الخشوع. فتلك رحلة طويلة في تهيئة القلب للصلاة، وفي تهيئة القلب للخشوع، وفي تهيئة القلب للوقوف بين يدي الله. ما هي هذه الرحلة وما طريقها وما محطاتها؟ ذلك حديث طويل ولا يسعه مثل هذا المقام، لكن أشير فقط إلى أسماء بعض المقامات التي يحتاج الإنسان يمر بها حتى يعني يكون في طريق الخاشعين بإذن الله تعالى. فأولاً يحتاج إلى مقام العلم بالله، العلم بالله حتى يهيئ القلب للخشوع. ثم بعد ذلك يصل أو يحتاج إلى مقام اليقين، وهذا اليقين يكون مبنياً على العلم، ويكون مبنياً والعلم يكون مبنياً على الجانب السمعي اللي هو الخبري، وعلى الجانب التفكري. فإذا تحقق اليقين في القلب انفتح للقلب بعض المقامات الأخرى مثل المحبة والخشية والتوكل والإنابة. فإذا تحققت هذه المقامات وجدت قلبك ينساب انسيابا ويقاد بتلقائية بإذن الله تعالى إلى أن يكون قلبا خاشعا لله سبحانه وتعالى. إذن الخشوع مقدمة أم نتيجة؟ الخشوع مقدمة أم نتيجة؟ نتيجة، نتيجة. يعني ليس الخشوع، طبعا مو معناه أن الإنسان لا يحاول أن يخشع، لا يحاول، لكن لن تصل إلى الخشوع الدائم العميق إلا إذا هيأت له وكان نتيجة ورزقا من الله سبحانه وتعالى. المصلين أو المصلون لهم عند الله شأن عظيم، القانتون لهم عند الله شأن عظيم، الخاشعون لهم عند الله شأن عظيم. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ثم قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. لذلك من أعظم الأسباب الموجبة أو من أعظم الأسباب المؤدية إلى إجابة الله لدعاء العبد هي أن يحبه الله، ومن أعظم الأسباب الموجبة لمحبة الله للعبد هي أداء الفرائض والمواظبة على النوافل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الخاشعين وأن يغفر لنا ذنوبنا. هذه الأيام يعني في هناك ملتقى الصلاة لهؤلاء الشباب الأبطال كرام رجال الفتيان، وما شاء الله تبارك الله بداية الحمد لله طيبة، كان عندهم قبل قليل برامج متعددة عن الصلاة وعن أهميتها ومكانتها، وكانت لهم مشاركات وتحضير أمور وألقوا عدة كلمات عن أهمية الصلاة، ونرجو إن شاء الله أن يكون لهذا الأثر طيب في النفوس وفي القلوب وفي الأفئدة، وأن يكون هناك تعظيم للصلاة، وأن ينقلوا ما استفادوا إلى غيرهم من الشباب والفتيان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل أعداءه أعداء الدين، وأن يفرج عن إخواننا في غزة. البساطة.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني الأسبوعي في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم
0: وأوقاتك بكل خير.
1: أمين يا رب.
0: بارك الله فيكم.
1: بسم الله.
0: فضيلة الشيخ الدكتور، انتهينا لله الحمد والفضل والمنة من سورة الطور، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول.
1: أمين.
0: وبعد أن أجبنا في حلقة ماضية على أسئلة الإخوة المشاهدين واستفساراتهم والتي وردت على بريد البرنامج الإلكتروني وهو يظهر على الشاشة تباعا للإخوة المشاهدين لمن أراد أن يتواصل مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي أو أراد أن يتواصل مع إدارة البرنامج فهو ظاهر على الشاشة كما أشاهد حاليا. الآن نبدأ بإذن الله وبتوفيقه سورة النجم والحديث عن سورة النجم. سورة النجم يعني من السور التي تحدثنا عنها سريعا حينما تحدثنا عن بعض المناسبات بينها وبين سورة الطور وإن كان بشكل بسيط جدا، وقلت لي أذكر وقتها فضيل الشيخ الدكتور أننا لا نريد أن نفصل كثيرا في علاقة سورة الطور بالنجم إلا حينما نبدأ الحديث عن سورة النجم، فلكم الكلمة في هذه الحلقة المقدمة والحديث عن تسميتها وسبب نزولها وترتيبها والآثار التي وردت في شأنها.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ محمد، وأرحب بالمشاهدين الكرام. طبعا سورة النجم كما تفضلتم هي سورة مكية، أولا هي سورة تعالج قضايا القرآن المكي، وحين نقول قضايا القرآن المكي محاورها الثلاثة الكبرى توحيد الله

المشاهدين الكرام، طبعا صورة النجم كما تفضلتم هي صورة مكية، أولا هي صورة تعالج قضايا القرآن المكي. وحين نقول قضايا القرآن المكي محاورها الثلاثة الكبرى: توحيد الله،

0: الأهلية.
1: أيوة ما شاء الله عليك. هنا نفى عنه كل هذه الصفات. جيد يا أخي أنا أريد أن أفهم يا رب من يكون محمد، من أين أتى بهذا الكلام؟ قل إن هو إلا وحي وما ينطق عن الهوى، إن هو. وبدأ يشرح ما حقيقة القرآن وما حقيقة محمد

0: سورة القرآن. هذا هو التناسق بين الصورتين. نأتي إلى التناسق الظاهر اللفظي، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، لا تعرف قيمة النجوم، أنوه بها وأقسم بها والنجم إذا هوى، قسم بالنجم تعظيما له حتى يعرفه الناس. بالله عليك، قديما الناس وحتى المفسرون يخلطون كثيرا، قديما يقولون النجم كوكب، أو يقولون يقسم بالكوكب الذي ينقض. فرق بين النجوم والكواكب،
1: وهذه من الفروق التي جاءت لاحقة.
0: جيد.
1: أو عرفت لاحقا.
0: علم الفلك الآن يقولك النجوم هي مواد غازية مشتعلة من كذا، الشمس مما تكون من الهيدروجين والهيليوم مش عارف وتشتعل كذا. كواكب لا، كواكب صخرية مثل الأرض مثل المريخ مثل كذا، الأقمار أيضا هي صخرية تدور حول الكواكب. قديما المفسرون لا يفرقون وهم معذورون. أما نحن الآن لما نقول نجم لا نقول كوكب، نقول نجم، لو شاء الله لقال كوكب. أنت معي سيد محمد؟ فعرفه ما معنى النجم، وسنتحدث لماذا هوى ولماذا هذا التعبير بالذات. الآن نأتي إلى شيء آخر في سورة الطور، لما قال أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم، أله البنات تهكم بهم.
1: وأشرنا في أثناء الحديث عن هذه المسألة في سورة الطور إلى أن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى.
0: لا، وبعد ذلك إلى أن يقول ألكم الذكر
1: وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى.
0: هذه تجيب عن سورة الطور. سورة الطور يقول أم له البنات ولكم البنون تهكما بهم، الآن يقول ألكم الذكر وله الأنثى تتم. ولكن في سورة النجم جاء شرح موسع موسع سيد محمد وتحقيق للمسألة لا نطيل. في سورة الطور نعى عنهم الإشراك، قال أم لهم إله غير الله، سبحان الله عما يشركون. جاء هنا وفصل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، إلى أن يقول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فندى أن تكون أصنامهم آلهة. ففيها تفصيل بارك الله فيك. في سورة الطور وجه الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن المشركين، قلنا هذا الكلام، قال فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا
1: يومهم الذي فيه يصعقون،
0: يهلكون، ذرهم حتى يهلكوا، لا تتحمل لا تتحمل وزرهم ولا تتحمل مسؤولية تبليغ إيمانهم، أنت بلغت، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. هنا أتم الموضوع، قال له، أكد له نفس الموضوع، وقال فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا لا، أعرض عنهم، هؤلاء لا يستحقون، دعوت وبلغت وما قصرت وأوضحت، إذن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الوجه التاسع أنا عددتها بالأرقام، نفى عنهم في سورة الطور بأسلوب تهكمي أن يكونوا خلق السماوات والأرض.
1: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟
0: خلقوا، هم لا يخلقون ذبابا ولا يخلقون شعرة من أجسادهم، كيف يخلقون السماوات والأرض؟ هنا أكد الله ملكيته للسماوات والأرض،
1: فقال
0: لله ما بالسماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يا أخي، الذي يملك هو الذي يحاسب، لله ما بس، إذا كنت تملك حاسب، ما تملك ما تحاسب غيرك. فهنا أكد ملكيته ومالكيته والحساب والعقاب، انظر إلى هذا وسنصل إليه. ذكر في سورة الطور ثواب المتقين، إن المتقين
1: في جنات وعيون
0: ونعيم،
1: ونعيم عفوا،
0: فاكهين بما آتاهم، لك تحدث عن من؟ متقين،
1: متقين صحيح.
0: الآن ترقية محسنين، الآن محسنين، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا
1: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
0: وبدأ من هم الذين أحسنوا؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. يعني المحسنون أرقى درجة من المتقين، إذا انظر للتلاحم بارك الله فيك. نأتي إلى الفكرة التي قلناها، وهي الفكرة بعد الجزاء المتقين الحادي عشرة في سورة الطور، تهكم بهم أم أنهم لم يخلقوا أنفسهم، أم خلقوا من غير شيء
1: أم هم الخالقون.
0: أبدا، هنا أوضح لهم مما خلقهم، قال إذ أن هو أعلم بكم إذ أنتم أجنة،
1: إذ أنشأكم من الأرض،
0: ممتاز، إذ أنشأكم من الأرض
1: وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم،
0: بارك الله فيك. إذن هذه تتم. النقطة الثانية عشرة، تهكم بهم، وإحنا قلنا صورة دال وتهكم، لا يعني فقدوا كل تفكير عقلي، الذين يدعون ويدعون.

0: قال لهم في سورة الطور أم عندهم الغيب فهم يكتبون. عندهم الغيب يكتبون من اللوح المحفوظ، هذا كان
1: ينقلون ينسخون يعني
0: ينسخون ويكتبون من اللوح المحفوظ، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. والله الذي يفهم القرآن تقرأ وأنت تقول كيف كانوا يستقبلون هذا الكلام.
1: سبحان
0: عندك
1: الله.
0: الغيب أنت كنت تكتب من اللوح المحفوظ، من وين، من أين لك هذه المعتقدات؟ جاء في سورة النجم وسع الحديد، قال أفرأيت الذي تولى، هذا أمية بن خلف وأبو جهل وأبو لهب وفلان، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى. هنا الآن فصل، هنا قال أم عندهم الغيب فهم يكتبون، تكلم عن المجموعة، الآن بدأ يفصل كأفراد، أعنده الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى، وبدأ كما قلت يفند كفرهم ومعتقداتهم. بارك الله. النقطة 13، قرر في سورة الطور المسؤولية الفردية، متى قررها؟ عندما قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان
1: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء.
0: بعد ذلك فتح قوسين وقال
1: كل امرئ بما كسب رهين.
0: هذه المسؤولية الفردية، صح أنا سألحقك بوالديك شريطة أن تؤمن، إذا لم تؤمن بالله أنت لقد أخللت بجانب المسؤولية الفردية. جيد. هنا لما جاءت النجم
1: ماذا قال؟
0: قال ولا تزر وازرة
1: وزر أخرى
0: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
1: وأن سعيه سوف يرى.
0: هذه المسؤولية الفردية بتوصيع وتفصيل، دائما الصورة التي تأتي تبرر ما كان في السابقة. هذا منهج أنا أقوله، ينسأل الله يا رب التوفيق والحفظ والصدق، كل قارئ إن المفترض يقرأ الصورة ويقرأ كيف تتبرور الأحداث، وإلا هذا ليس سحرا، هذا واقعا وهذا قرآن.
1: وقلت أكثر من مرة فضل الشيخ الدكتور، ما تجده في سورة تجده مفصلا في السورة التالية.
0: نعم، ويشير إليه بطريقة معينة، وهذا هو جيد. في سورة الطور تحدث عن بداية يوم الدين، قال هو إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، متى؟ يوم تمور السماء مورا وتسير بداية يوم الدين. جاء في سورة النجم أكد يوم وأن إلى ربك المنتهى، وأنه النشأة الأخرى، ذكرني بالآية،
1: وأنه هو أضحك وأبكى.
0: نعم، وأن عليه النشأة الأخرى، أكدها، وأن إلى ربك المنتهى، إلى غير ذلك، فتؤكد هذه تؤكد ذلك. النقطة 15 أستاذ محمد، تحدى الله المشركين في سورة الطور لما قالوا تقوله قالوا شاعر، قال فليأتوا بحديث مثله.
1: صحيح،
0: لم يقل بقرآن مثله،
1: بحديث مثله.
0: جاءت سورة النجم تقول أفمن هذا الحديث تعجبون. هناك قال فليأتوا بحديث مثله، صفة باسم إيش؟ لم يقل بقرآن أو بآية، بحديث مثله. سورة النجم قال أفمن هذا الحديث تعجبون. أخي تتعجبوا من هذا الحديث، أتوا مثله، فكمل نفس الموضوع بنفس الوصف للقرآن، يعني هذا التناسق جميل جدا. النقطة 16، وصفهم في الذاريات، نرجع الآن مش الطور، الذاريات، لأن الصفة متناسقة. الذاريات ماذا قال عن المشركين؟ قال الذين هم في غمرة ساهون، تذكروا ذلك؟
1: أذكر. نعم،
0: غمرة يعني هم غارقون في لجج ساهون، عن لجج الشهوات والملذات والحرام إلى غيره.
1: يسألون متحدين متهكمين أيان يوم الدين.
0: جيد، إذن وصفهم في الغمرة، والغمرة فيها ماذا؟ مياه.
1: مياه صحيح.
0: من قلت غمورهم؟
1: وفي الطور قال خوض في خوض.
0: في الطور قال الذين هم في خوض يلعبون، ما زالوا لاهين في خوض يلعبون. هون قال ما بكم أنتم سامدون. والسامدون هم اللاهون، مش عارف نفسه، لا يعرف نفسه أين يوجد. الحين قال أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. ما معنى سامدون؟ لاهون، لا تعرفون شيئا عن مصيركم، إلى غير ذلك. فهذه يعني فقرة مهمة جدا. آخر نقطة التي وقفت عليها وثمة نقاط، لما سورة الطور هو الذي تحدثتم أنتم عنه أستاذ محمد، الكفريات والكلمات الشركية والشبهات فندها في سورة الطور، صحيح؟ جاءت في سورة الطور بدءا من أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون، بدأ يفصل فيها، وهنا بدأ من قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى، من هو الله؟ الله الذي ستنتهي إليه، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين، الذي أتى به هناك تهكما أتى به هنا تقريرا.

0: أخيرا خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إلى تمنى، وأن عليه النسب، وأنه هو الذي أغنى، هو الذي يغني، هو الذي يفقر. هناك فند وهنا أثبت صفات الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الملحوظات، وثمة ملحوظات قد لا أدركها أنا. بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ الدكتور، اعتدنا كذلك الحديث حول بعض الأساليب والسياقات التي انفردت بها سورة النجم وبعض الألفاظ التي خصت بها. كنت أقرأ منذ يومين اثنين، كنت أقرأ بحث أو ربما مقال لأحد الأخوة يتحدث فيه حول الإعجاز المعجمي أو اللفظي أو الألفاظ في القرآن، وكان يتحدث فيقول إن كل سورة من سور القرآن اختصها الله سبحانه وتعالى بألفاظ لن تجدها في غير هذه السورة، وهذا ما ذكرنا مرارا وتكرارا، بل ما أكدنا عليه وما نؤكد عليه باستمرار من خلال سير هذا البرنامج. فلا شك أن سورة النجم وهي على يعني قصرها نسبيا مقارنة بما قبلها
0: عشرات كلمات،
1: لكن أعتقد أن فيها كعهد السور السابقة ألفاظا لم ترد إلا فيها.
0: بارك الله فيك، وسأجيبك ثم أعود لنقطة كنت أريدها. الألفاظ التي اختصت بها السورة فعلا ولم ترد في غيرها: مرة، ذو مرة. المرة هي قوة الفتل،
1: هكذا
0: الحبل عندما يفتل يقولون هذا حبل ذو مرة. وبعد ذلك خرجنا من هذا التعبير اللفظي أو الحقيقي إلى التعبير جبريل ذو قوة، ذو مرة شديد. ولم يكتفي جل جلاله بوصفه شديد القوة، ذو مرة يعني قوة عجيبة. هذا وسنصله. الأفق، وردت الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق. أما الأفق بالإفراد إلا في سورة النجم. ورد قوله تعالى فتدلى. أنا لم أعد لأن ليس لا يهمني العدد، لكن إذا أردنا أن فتدلى، هل تعود على جبريل عليه السلام أم على محمد صلى الله عليه وسلم؟
1: صلى الله عليه وسلم.
0: سنذكر ذلك. قاب، قوسين، قوسين لم ترد إلا هنا. أفتمارونه بهذا الشكل، بهذه الصيغة. أما المراء ويمترون موجودة، نتكلم أفتمارونه إلا هنا. ولقد رآه نزلة أخرى. ما معنى نزلة؟
1: مرة، اسم مرة.
0: ممتاز، اسم مرة يعني نزلة أخرى، مرة أخرى عندما نزل بسدرة المنتهى. فقدمة نزلة في القرآن إلا هنا. سدرة وردت مرتين في سورة النجم فقط. السدرة وهي سدرة المنتهى، المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. أنت الآن تقرأ تقول والله كأن هذه الألفاظ، من أين أتى سورة النجم بهذه الألفاظ التي لم تتكير في غيرها؟ هذا أسلوب القرآن. اللات، العزة، منات، دعنا نقول أجنة بهذا اللفظ، أجنة
1: بهذا الجمع.
0: نعم بهذا الجمع. فلا تزكوا
1: هكذا،
0: لا لا يوجد،
1: مع أن اعتدنا على سماعها،
0: اعتدنا في سورة القرآن. هو ولو قرأتها مرة يهيمن عليك.
1: يزكي،
0: جيد. فلا تزكوا بهذا الأمر، نعم جيد. أكدى، والله هذا الفعل لا يوجد إلا هنا في سورة.
1: هذا أفعل تفضيل؟
0: لا لا، وأنه هو أغنى وأقنى، وأن ذكرني بالآية.
1: نعم، وأعطى قليلا وأكدى.
0: أيوة بارك الله. أيوة أيوة. أعطى قليلا ثم قطع العطية. هو أعطى ثم قطع العطاء، هذا معنى أكدى، واضح؟ وهذا لا لا، هو فعل،
1: يعني فعل مهموس،
0: فعل مهموس على وزن أفعل. بارك الله فيك. أقنى، وأنه هو الذي أغنى، وملكه قنية، ملكه شيئا ملموسا من القنية، واضح؟ من الذي يملك أرائك، يملك شيئا، يملك بيتا، الاقتناء. أقنى بمعنى جعله يمتلك شيئا عينيا،
1: واضح.
0: هذا هنا فقط، لا يوجد في سور أخرى. جيد يا أخي الكريم. أضحك وأبكى، صح موجود، قل يضحكون، لكن نقول أن الله أضحك بهذه الصيغة، أن الله أبكى بهذه الصيغة، الشعر بهذه الصيغة. المؤتفكة بالإفراد،
1: في المؤتفكات،
0: المؤتفكات، المؤتفكة، أهوى، هدم، دمر، لا أهوى. وانظر إلى تناسب، والنجم إذا هوى والمؤتفكة أهوى، شيء جميل.
1: سبحان الله.
0: تتمارى، تشك، فبأي آلاء ربك تتمارى أيها الإنسان؟

0: وقل تماروا، أعتقد
1: لا أفتمارونه أتجادلونه من المراء، وتمارى من الشك والمرية، وهي من نفس العائلة على فكرة. كلمات الرأي في سورة النجم شيء عجيب،
0: سبحان الله.
1: الرؤيا ولقد رآه نزلة أخرى، رأى تمارونه، كأنها بنيت على الراء، تمهد لسورة القمر التي بنيت على الراء تماما.
0: وطبعا حينما نأتي عند أفتمارونه سنتحدث عن أصل المراء والتمرية وارتباطه بالبيئة البدوية كذلك، والناقة وحلب الناقة.
1: نعم، مريت بمعنى حلبت الناقة. نعم، ومرى ضرعها. وفي دقيقة شوي، وفي سورة النمل القمر،
0: فتماروا
1: بالنذر. انظر إلى هنا. نعم، أزفت الآزفة، لم تلد إلا هنا.
0: سبحان
1: الله. كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. سامدون، لاهون. تسمية، أنا والله ما قدرت أحصيها لأني لست مطالبا بماجستير ولا دكتوراه.
0: البعض يفسر سامدون أي مصفقون، ورد فيها شيء؟
1: ورد فيها رأي، لكن الرأي الأغلب هو أفمن هذا الحديث تضحكون ولا تبكون وأنتم
0: سامدون. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون.
1: وأنتم سامدون وأنتم غارقون في اللهو وأنتم لاهون وأنتم بهذا المعنى سيد محمد. جيد، ننتقل الآن إلى العبارات يا سيدي. دعنا لنفترض هذه الكلمات،
0: الأنساق التعبيرية،
1: أنساق عبارات جمل خاصة بالنجم. من البداية، والنجم إذا هوى، هذا هنا لا يوجد في جهة أخرى، ما ضل صاحبكم، ما غوى، ما ينطق عن الهوى. أنت تكون تسوق بسيارة ولا تسمع ما ينطق عن الهوى، تعرف بأنك في سورة النجم.
0: هذا كثير في النجم سبحانه،
1: كثير كل أنا لا أريد أن أطيل على المشاهدين. شديد القوة، وصف جبريل بها في هذه الصورة، ذو مرة وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى. إذا تابعنا نقول كل أنساقها تفردت بها ولم تكرر إلا قليل. دعني كلمة إن هي إلا أسماء سميتموها، هذه أشياء كررت. أما نزلة أخرى، سدرة المنتهى، سدرة المنتهى، إذ يخشى السدرة ما يخشى. كل هذه قسمة ضيزة يا أخي. الآن لو قلت لي أي واحد تقول والله هذه قسمة ضيزة،
0: ذهبت مثلا، يعني
1: ذهبت مثلا وضربت مثلا. فما شاء الله عبارات كثيرة جدا اختصت بها السورة دون غيرها.
0: طيب فضل الشيخ الدكتور، في مرة من المرات حينما قسمت السورة إلى أسر، قلت أن هناك أسرة السور المتحدة الفواصل.
1: نعم،
0: أو المتشابهة الفواصل.
1: نعم.
0: طيب هذه فواصلها تشبه كثيرا فواصل سورة طه.
1: طه، بارك الله فيك.
0: وتشبه فواصل سورة الضحى.
1: الضحى،
0: صحيح.
1: وسورة الأعلى.
0: وسورة الأعلى،
1: ما شاء الله عليك، تتذكر ما شاء الله عليك.
0: أتذكر. فهل هناك ما يربط هذه الصور؟
1: نعم أستاذ محمد، هذا بإذن الله جل جلاله، يعني قولا واحدا أستاذ محمد، وهذا أنا أثبته في عدد من الصفحات. أقترح يعني هي 100% من عائلة والضحى والأعلى وطه وطه والسميدي والنجم. وسنذكر جميع العلاقات في نهاية السورة إن شاء الله. كعادتنا. لكن أستاذ محمد دعني شيء مهم جدا،
0: بقي لنا من الوقت 4 دقائق.
1: لا جميل، ما عندنا كلام طويل أستاذ محمد.
0: طيب،
1: ما خلصنا اليوم.
0: طيب،
1: التناسق في بناء، عفوا، قبل التناسق في بناء السورة، التناسق بين مطلعها ونهايتها.
0: نعم نعم صحيح، غفلنا عن هذا الأمر.
1: جيد، بدأت بالنجم
0: إذا هوى،
1: حالة كونه إذا هوى،
0: هاوية.
1: هوى، وأنا أشير هنا فقط، هوى يهوي هويا،
0: هويا،
1: هذا بمعنى سقط.
0: سقط،
1: هوى يهوي هويا، سقط. جيد، هاوية يهوى من الحب. لما يقولوا الناس الهوى الحب، هذا فعله هاوية ومضارعه يهوى. أما نحن هنا لا، نحن مع هوى يهوي هويا، اتفقنا؟ وسنزيدها. جيد، بدأ بالنجم في بداية السورة
0: هويا ولا هويا؟
1: لا هويا،
0: هويا.
1: نعم، مضى يمضي مضيا،
0: معناها دكتور بضم الهاء أو بضم الفاء، فاء الكلمة،
1: بضم فاء الكلمة. يعني هوى يهوي هويا، على شكلة مضى يمضي مضيا.
0: نعم نعم،
1: وهكذا.
0: لا لا لا، لأن البعض يفرق ما بين الهوية، هوية الشخص،
1: جيد،
0: وما بين البئر الهوية أي السحيقة
1: أو الهاوية.
0: الهاوية
1: كوصف جهنم.
0: نعم،
1: القارعة ما القارعة، ذكرني.
0: نعم،
1: وما أدراك ما القارعة، يوم يكون
0: حينما يقول
1: أمه هاوية.
0: هاوية فأمه هاوية.
1: هاوية جيد.
0: نعم.
1: اسم فاعل من هوى.
0: من هوى.
1: جيد. إذن القسم، دعني ألخص لك معلش، النجم في البداية والقسم وأنه هو رب الشعلة في النهاية. هذا في تناسق بناء الصورة. ثانيا، نفع عن رسول الله الضلال وزكاه تزكية عظيمة في البداية، ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى ما زاغ الفؤاد زكاه. جيد. ما وظيفته؟ ذكر الوظيفة، هذا نذير من النذر الأولى، صدق أو لا تصدق، هو نذير من النذر الأولى. ستأتي سورة القمر وتقول فكيف كان عذابي ونذري،
0: يا سبحان،
1: وتعالوا وانظروا إلى النذر عاد ونذر ثمود ونذر، وهذا سابقهم، سابقهم عند الله ولكن لاحقهم في الواقع.
0: سبحان.
1: جيد. أستاذ محمد، في بداية السورة دعني أقول تحدث عن وما ينطق عن الهوى، صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في القرآن ما ينطق عن الهوى أو في سنته الصحيحة التي رويت عنه. وهنا قال له بعد ذلك أفمن هذا الحديث تعجبون، وما ينطق عن الهوى أفمن هذا الحديث تعجبون. نأتي الآن إلى بعدما فند المشركين وفند أصنامهم، قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر
0: وله الأنثى. نعم.
1: فند المعتقد. جيد. ما هو المعتقد الصحيح؟ فاسجدوا لله واعبدوا، في تناسق الصورة. أنا على كل حسن محمد جمعت لك أكثر من 15 وجه في بناء الصورة.
0: إذا شئت دكتور. نعم. لعلنا في مطلع الحلقة القادمة. نعم. نفصل فيها،
1: نفصل فيها ومع بعض خصائصها الأسلوبية،
0: مع الإشارة دائما التي تشير إليها، لأن هذا ليس بحث دكتوراه أو ماجستير، ولكن هذا ما تتطلبه الدراسات الأسلوبية في العادة. يعني
1: في العادة، لكن نحن نوجز ونلخص للمستمعين والمشاهدين الكرام،
0: وعليهم أن يستفيضوا أكثر.
1: أن يستفيضوا. أنا لو قلت لك هل أنا أحصيت كل الكلمات؟ لا، ولا بقدر يعني، لكن أعطيت الصبغة العامة لهذه الصورة.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ دكتور، وجزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم. وفي الحلقة القادمة قبل أن نشرع في تفاصيل سورة النجم سوف نكمل ما بدأناه بإذن الله. أشكركم فضيلة الشيخ دكتور، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة، وبحول الله نلتقي بهم الأسبوع المقبل. هذه تحية مني ومن مخرج البرنامج ماجد شومان ومن طاقم البرنامج، السلام عليكم.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توفي ولده إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه، الفضل بن العباس وأسامة بن زيد نزلوا ليدفنوه، وإبراهيم توفي صغير سنتين ثلاثة يعني. فعندما خرجوا وقفلوا القبر كان في لبنتين طوب فيهم فرجة مو مستويين، فقال صلى الله عليه وسلم: شوفوا دوبوا ولده متوفي عليه الصلاة والسلام، قال: سووا هذه. فاستغرب الصحابة قالوا: أو تؤذي الميت يا رسول الله؟ يعني اعتقدوا لو الفرجة ما هي مضبوطة ممكن اللي في القبر يتأذى. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكنها تقر عين الحي. الحي عينه تتأذى من مجرد لبنتين في بينهم فرج. وفي هذا الموضع قال صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أنا إذا أعطيت إيش اسمه اللي بيطلع ده في اللي بدي الأمنيات ويحققها على طول كذا، ها؟ فانوس مش عارف مين علاء الدين ولا، وقيل لي اختار خصلة واحدة تتمنى أن تنتشر في العالم العربي، لاخترت خصلة الإحسان والإتقان، أن نحسن ونتقن أعمالنا. ما ينفع الإمام في المسجد يقول استووا وفي الصلاة نحرص أنه إحنا مستويين وما في حتى فرجة بين الأرجل، والسيارات برا المسجد حالتها حالة، والجزم الله يكرمكم برا المسجد حالتها حالة. 5 سنوات بتكلم في خواطر على موضوع الجزم، 5 سنوات يا إخوان، موضوع ما هو فيزياء ولا كيمياء، في أرفف وفي جزمة وفي باب، لا حط أدخل. واجهة الدين وواجهة الإسلام، إحنا ندعي إنه إحنا دين النظام والاحترام والنظافة بس، وهذا من الدين. الشخص اللي حينزل ويأخذ الجزمة ويحطها في الرف سيؤجر، الشخص اللي لما نوقف سيارته يوقفها صح سيؤجر. الحسنات ما هي محصورة في المسجد، كل عمل يقوم به المسلم تهل عليه الحسنات. ومصيبتنا اليوم أنه نعتقد أن الحسنات فقط في الصلاة والصوم. يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حتى، يعني سامحوني، حتى معاشرة الزوجة فيها حسنات. قدومك للعمل في الموعد الساعة 8 تؤجر عليه. إن لما رحنا اليابان لسه 3 دقائق بقي لي دقيقة، لما رحنا اليابان ورحت على مؤسسة عشان أشوف المواعيد عندهم وأخلاقيات العمل، فهم بيبدأوا 8:30، فطبعا جيت 8:15 الكل موجود، فبسأل واحد من الموظفين بقول له: يعني عمرك بتتأخر عن الدوام؟ دوامهم ساعة كم؟ 8:30. فقال لي: أحيانا أتأخر 15 دقائق. فاستغربت، مفروض اليابانيين، فقلت له: كيف يعني الساعة كم توصل يعني؟ قال لي: يعني أوصل 8:15. قلت له: أنت دوامك 8:30. قال لي: لا، الدوام الرسمي 8:30، بس أنا حاطط لنفسي دوام الساعة 8، فبتأخر ربع ساعة عن الدوام اللي أنا واضعه لنفسي. لا إله إلا الله. طبعا ما أدري إذا بعضكم شاف الباصات في اليابان كيف الدقة في المواعيد، لدرجة أن المواعيد بالدقيقة، يعني مواعيد الباص الساعة 3:07، 3:13 3:17 موعد كان في الباص اللي احنا فيه الساعة 3 ولا كانت الساعة 10:37 جاء الباص الساعة 10:34 قبلها ب3 دقائق. بعدين الساعة 10:37 إلا 10 ثواني طلعت أناونسمنت هذا الباص سيتحرك بعد 10 ثواني. 10:37 مبادئ كيف نريد أن ننهض وهي ما هي موجودة عندنا؟ تكلم عن المواعيد والحرص على المواعيد يقول لك ما فرقت 10 دقائق ربع ساعة. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني حأعدي عليه بسرعة، إتقان العمل. وصلى الله عليه وسلم في المسجد لما شاف نخامة يعني الله يكرمكم بسقة على جدار، مع أنه يعني مجتمع في المدينة المنورة صحراوي وتراب، ويعني ما هي قضية يعني بسقة، تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه. فجاءت امرأة وأخذت مسك وشالت النخامة ووضعت مسك على الجدار، فابتسم صلى الله عليه وسلم وقال ما أحسن هذا. بهذا نهضت الأمة في المدينة المنورة. الأمر الأخير الثاني والتي لن تنهض الدول بدونه، أهداف. أنا أسأل الجالسين وأسأل نفسي، هل كل واحد عارف بالضبط ما هو هدفه؟ في ماليزيا تسأل سائق التاكسي تقول له تعرف 2020 هيقول لك أيوه. هدفنا في ماليزيا بحلول عام 2020 نصبح من أكبر 10 دول في العالم اقتصاديا، يعلمها الرئيس ويعلمها سائق التاكسي. أتمنى وأدعو الله سبحانه وتعالى أنه في حياتي نروح نسأل أي رجل في أي مدينة عربية فين بلدك حتكون في 2020، ويقول يا ترى اليوم لو رحت سألت الشباب في المنامة ولا في جدة ولا في القاهرة ولا في الرباط فين بلادكم ذاهبة، أين ستكون في 2020، ما هو الهدف، سيجيبوا ولا لا؟ أهداف من مستوى الدولة نزولا إلى مستوى الفرد، أدعو الله سبحانه وتعالى أن نراها. وأختم بمقولة غربية جميلة، لأنه بعض الناس قالوا لي ظلمتنا، قارنت باليابان وفيننا وفين اليابان. لا، إيش فيننا وفين اليابان؟ يعني في مقولة تقول If you aim at the stars, so if you miss, you land on the moon. إذا أردت أن تضع هدف، ضع هدفك عند النجوم، علشان لو ما أصبت الهدف تصل فين؟ تصل إلى القمر. وهذا علمنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لما ندعو ما نسأل الله الجنة، نسأل الله الفردوس الأعلى، أعلى مراتب الجنة. شوف الهمة. وصلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قال للمسلمين ستفتح لكم إيش؟ فارس والروم، أقوى دولتين عظيمتين. في 10-15 سنة العالم العربي يمكن أن يكون في مصاف الدول الأولى ويصبح مثل اليابان وأحسن. أدعو الله سبحانه وتعالى أنه في حياتي وحياتكم، مش في حياة أولادنا وأحفادنا، نرى العالم العربي والإسلامي في مصاف الدول الأولى في كل المجالات، اقتصاديا وإعلاميا واجتماعيا، فالدين يغطي كل، ورياضيا. عقبال ما في دولة عربية تأخذ كأس العالم، يا رب كأس العالم مو عيب، كرة بس، والشباب بيقعدوا يقلدوا روماريو ويقلدوا رونالدو على طريقة مش عارفين، خلي في نجم هنا عالمي يطلع العالم كله يقلده، يعني إن شاء الله بإذن الله. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوم القيامة في الفردوس الأعلى اللي سنكون فيه كلنا بإذن الله إن شاء الله، لنا جلسة خاصة كذا نفسنا كذا الموجودين، جلسة خاصة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، نعتذر له عن تقصيرنا في القرن 21 ونشكره أن هدانا صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج مفاهيم في صحبة ضيفنا الشيخ الجليل العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء. وهذه الحلقة كما وعدناكم هي حلقة تتجاوب مع أسئلتكم واستفساراتكم التي وصلت إلى البرنامج عبر بريده الإلكتروني، وأيضا سنستقبل ما تيسر من اتصالاتكم بإذن تعالى. فمرحبا بكم ومرحبا بك يا فضيلة الشيخ. عندنا مجموعة من الأسئلة، بعضها متعلق بموضوعات الحلقات وبعضها أسئلة عامة، فسنبدأ بالأسئلة المرتبطة بموضوعاتنا. بالنسبة لموضوع الفتوى، وردت مجموعة أسئلة، منها سؤال من الأخ متعب العمري أو العمري، لم يضبط بالشكل، يقول إنه قرأ أن الشيخ أبا زهرة رحمه الله أفتى بأن الرجم ليس حدا وأنه من شريعة يهود، وصرح بذلك قبل أن يموت في أحد المؤتمرات، فهل يعتبر، يقول هل تعتبر هذه الفتوى شاذة، وهل يجوز الإنكار عليها بشدة، ولا سيما أن بعض المعاصرين أيضا يرون أن الرجم تعزير وليس حدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الدكتور أراد أن تكون هذه الحلقة زكاة في اليوم العاشر للمناقشات فيما مضى، ومن المفضل أن تكون الأسئلة متعلقة به فذلك أولى. وبالنسبة لهذه الفتوى، فعلا من الفتاوى الشاذة ولا يمكن أن يؤخذ بها، لأن الرجم ثبت في الأصل في القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، وهو قول الله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، وكانت آية في سورة الأحزاب فنسخ لفظها وبقي حكمها. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أشخاص، وهم الغامدية وماعز بن مالك الأسلمي وصاحبة العسيفي والرجل والمرأة اليهوديان اللذان تحاكم اليهود إليه بشأنهما، ورجم أصحابه من بعده، وأجمعت الأمة على ذلك، ولم يقع فيه خلاف الصدر الأول كله. فقد رجم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ورجم أمير المؤمنين عثمان، ورجم علي سراحة، واستمر الرجم في تاريخ الإسلام كله، ما يدل على أنه غير منسوخ الحكم وأنه باق وهو حد من حدود الله، بل قد صرح بذلك في قوله نكالا من الله.
0: القول بأنه تعزير وليس حدا، يعني ليس إنكارا له لكن يقال تعزير،
1: ولو لكن الله صرح بهذا نكالا من الله معناه أنه حد ليس تعزيرا. ولو كان تعزيرا لكان مجرد اجتهاد، وهذا غير صحيح، بل هو في حديث عبادة بن الصامت صرح النبي صلى الله عليه وسلم بحديته في قوله خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. والحديث الصحيحين، والمقصود به ليس الجمع بين الجلد والرجم، جمع بينهما علي اجتهادا في شراحة، لكن لا يجمع بينهما، بل الحد في حق البكر هو جلد 100 وتغريب عام، والحد في الثيب هو الرجم. نعم.
0: الأخ الآخر يسأل يقول: نرى في الغالب تفاوتا في الفتوى ولا سيما في القضايا العامة بين العلماء الذين سماهم مستقلين والعلماء الذين يتبعون الدولة في تشكيلاتها، فيقول: ما سبب هذا التفاوت الملحوظ؟
1: هو ذكر السبب أنه من كان طليقا ليس كمن كان مقيدا، وأهل القانون يقولون إن النيابة العامة مطلقة اللسان مقيدة القلم. مقيدة القلم لا تكتب إلا ما يأتي به الأمر، ولكنها
0: ويقول بعد ذلك: هل يقتصر واجب علماء المسلمين على الإفتاء فقط؟
1: أبدا، بالنسبة للعلماء هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمبلغون عنه والموقعون عن رب العالمين، ويجب عليهم النصح لعامة المسلمين ولأولياء أمورهم وللخاصة، ويجب عليهم التعليم، ويجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجب عليهم أن لا يخافوا بالله لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ويجب عليهم كذلك القيام بكثير من المهمات المختصة مثل ما يتعلق بالشفاعات،
0: ويدخلون في الواجبات الحضارية والمدنية. نعم. والجمعيات الأهلية
1: كل ذلك، يجب أن يدخلوها حتى لا يبقى عمل خال عن حكم الله سبحانه وتعالى وليس فيه رقيب، سواء كان عملا اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو تعليميا.
0: ولا يكون هذا تدخلا منهم في غير اختصاصهم؟
1: لا، هذا اختصاصهم،
0: أن يتدخلوا في كل شيء،
1: أن يكون حكم الله نافذا في كل شيء. طيب. وهم يراقبون حكم الله في هذه المسألة.
0: هذا السائل سمع منك مرة يقول أنك قلت أنه لا يوجد في موريتانيا إلا 4 علماء فقط.
1: لا هذا غير صحيح، ذكرت فقط أنا كبار العلماء المتفننين الذين لهم
0: سميت 4 بأعيانهم أو؟
1: إيه نعم، الذين سميت 5 في ذلك الوقت، لكن توفي الاثنان رحمة الله عليهم. وهم توفي الشيخ محمد سالم والشيخ بداه، والآن الشيخ عبد الله البيه والشيخ الباه والشيخ محمد الله الصديق، وكذلك بعض العلماء لكن لا يمارسون التدريس مباشرة باللي نازلون، وبعض العلماء أيضا المتفننين الذين يمارسون التدريس ولهم محاضر قائمة، لكن أنا ذكرت ما يتعلق بمختلف التخصصات على حد السواء. الآن من كبار العلماء أيضا الشيخ محمد الله واللمين والشيخ عبد الحسن والأحمد والخديم المرابط الحاج والفحو، هو الآن الحمد لله
0: ما توفي من
1: فوق المئة، لا الحمد لله حي، وغيرهم من كبار العلماء الذين لهم مكانتهم وتربيتهم ووزنهم، لكن أنا فقط ذكرت أولئك الذين يدركون أحوال العالم ويمكن أن تسري فتواهم في العالم، لأنهم محيطون تقريبا، لا محيطون تقريبا حتى لهم اطلاع على العلوم المعاصرة ولهم مشاركة في العالم.
0: طيب شيخ، في حلقة الدعاء والذكر وردت أيضا مجموعة من الأسئلة، بعضهم يسأل يقول بعض المأمومين في القنوت يقول إذا ذكر الإمام تعظيم الله سبحانك سبحانك، فهل هذا مشروع أم مشروع التأمين في الدعاء كله؟
1: مشروع أن يسبح سرا في نفسه، فذكر الله وتعظيمه يدخل في نطاق الدعاء، ولذلك سئل ابن عيينة رحمه الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فأجاب بقول أمية بن أبي الصلت الثقفي إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، فالتعرض لنفحات الله يقع بالثناء عليه وبذكره وتعظيمه.
0: ورد إذا كان الإمام في قنوته يعظم الله، أنا كمأموم ماذا أقول؟
1: يمكن أن تسكت لأن الإمام يتكلم باسمك، ويمكن أن تنطق بالتعظيم في نفسك لكن لا تجهر بذلك لأن في ذلك منازعة للإمام، ويمكن أن تؤمن أيضا في نفسك ما حسدتكم يهود على شيء ما حسدكم على آمين، وآمين تشمل كل ذلك، فالذكر والثناء كله دعاء كما ذكرنا.
0: إذن الآن تأمين المأموم، تأمين المأموم لا يكون إلا سرا وراء الإمام في القنوت،
1: الأصل أن يكون كل كلام المأموم سرا.
0: المساجد اليوم تضج بال
1: هذه فقط بعد الفاتحة إذا قال الإمام
0: لله، لكن غير الفاتحة في القنوت تسمع
1: ما عدا ذلك ينبغي أن يكون التأمين سرا، وحتى التأمين بعد الفاتحة الإصرار به هو عمل أهل المدينة وهو مذهب جمهور الصحابة، لكن أدرك عطاء 200 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يؤمنون جهرا، فلذلك أذن للمأموم بالتأمين جهرا، مع أن الأصل أن كل كلام المأموم سر.
0: الأخت أثير العتيبي أرسلت ما شاء الله تومة من الأسئلة نأخذ منها.
1: الله يجزيها خير، تقبلوا منها،
0: تقول في قوله تعالى
1: لكل خير
0: آمين ولم أكن بدعائك ربي شقية، ما المقصود بالشقاء في الدعاء؟
1: بالنسبة للشقاء في الدعاء يشمل 3 أمور، الأمر الأول من لا يدعو أصلا فهو محجوب حيل بينه وبين الدعاء، الأمر الثاني من لا يستجاب دعاء ولا يرفع دعاءه أصلا فلا يصل إلى حضرة القدس، وهذا الدعاء الذي لا يرفع يرد دون أبواب السماء لا تفتح له أبواب السماء، القسم الثالث الدعاء الذي يصل ويرد أي لا يستجاب، فهؤلاء الثلاثة يدخلون في الشقاء بالدعاء.
0: طيب هي تقول أيضا كيف نجمع بين هذا أن الشقاء في الدعاء منه رد الدعاء وعدم الاستجابة، وبين الحديث الآخر الذي فيه أن الإنسان قد يدعو ولا يستجاب له ويدخر يوم القيامة؟
1: لكن ذكرنا 3 مراتب، إذا لم يدعو أصلا فهذا شقاء بالدعاء وهو المقصود بالآية.
0: طيب.
1: ولما يكون بدعائك ربي شقية هو لا يتكلم عن
0: الرد،
1: عن الرد والإجابة، هو يتكلم عن ما يفعله هو، فهو قد أذن له بالدعاء فدعا. المقام الثاني لا يرفع الدعاء، فبعض الناس لا يرفع دعاء ونعوذ بالله من دعوة لا يستجاب ولا دعوة لا ترفع، والقسم الثالث هو عدم الاستجابة، وهذا المقصود به عدم السماع لدعائه أصلا
0: نعم. لا في الدنيا ولا في
1: الآخرة، أما ادخاره والإثابة عليه وجعله عبادة فهذا من الإجابة.
0: هل استجابة الدعاء في ذاته دليل على الصلاح والأفضلية بالضرورة؟
1: ليس بالضرورة، بل إن فرعون وهو عدو الله استجاب الله دعاءه فقال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإبليس وهو عدو الله استجاب الله دعاءه قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.
0: إذا ليس هو آية صلاح بالضرورة من
1: أبدا
0: كثرة.
1: أبدا، بل الله جل جلاله أكرم الأكرمين، يعطي قبل المسألة ويعطي إذا سئل، ويعطي أعداءه ويعطي أولياءه.
0: وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر أن يسأل أويسا الدعاء، هل في أفضلية لأويس عليهما؟
1: لا، هما قطعا أفضل من أويس، والصحابة أفضل من كل التابعين، لكن فيه دلالة على أن أويس مظنة للإجابة، والمزية لا تقتضي التفضيل، قد يستجاب من دعائه ما لا يستجاب من دعاء الصحابة مزية له، وتلك المزية لا تقتضي التفضيل، مثل الاجتهاد، عدد من الأئمة المجتهدين في القرون المختلفة بلغوا مقاما في الاجتهاد لم يبلغه بعض أفراد الصحابة، ولكن لا يقتضي ذلك أفضليتهم على الصحابة، بل الصحابة أفضل منهم. وقد سئل مالك عن التابعين والصحابة وعن الفضل بينهم، فقال والله لغبار فرس معاوية يوما واحدا خير من عمر بن عبد العزيز
0: رضي الله عنه. هل يدخل في ذكر الله عز وجل الكلام أو الفعل الذي قد يكون مآله تعظيم الله وإن كان ظاهره بعيدا؟ يعني الفلاسفة لما يتكلمون عن أدلة وجود الله مثلا، أو علماء الطبيعة لما يتكلمون عن الدقائق، هم لا يذكرون الله، لكن مآل هذا الحديث عند السامع تعظيم الله وإجلاله، فهل يدخل في الذكر؟
1: بالنسبة لهم هم لم يذكروا، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنهم أعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاء، فما عندهم زكاء وتطهير النفوس، فلذلك كثير من كلامهم يؤدي إلى قسوة القلوب، وبعضه قد يؤدي إلى رقائق في حق من يفهم ذلك، وبالأخص من كان من فلاسفة التربية، من أغرق في مجال التربية والفلسفة فيها قد يكون في كلامه بعض الرقائق، وقد يصفون بعض بدائع صنع الله في الكون بوصفهم البليغ، فيكون ذلك مؤثرا أيضا.
0: ورد في الحديث أن من السبع الذين يظلهم الله في ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ولم يذكر في الحديث سبب الفيض. في الحديث الآخر من بكت عيناه من خشية الله، أو لا تلج النار عين بكت من خشية الله، فهل يقيد الحديث الأول بالثاني؟
1: طبعا هو الحديث هنا ذكر الله خاليا، هذا السبب.
0: نعم،
1: أنه ذكر الله. والذي يذكر الله إذا كان من أهل الإيمان لا بد أن يجل قلبه، وهذه هي الخشية، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
0: طيب وإذا فاضت عينه محبة أو شوقا؟
1: نعم، هذا يدخل في ذلك، لأن هذا يدخل معه.
0: إذا لا يكون الثاني مقيدا للأول بإطلاق، بحيث أن المقصود
1: نعم، بل الاشتياق على مقاما من مجرد الخوف،
0: أعلى من الخوف،
1: على منه مقاما عند أهل التربية، إنهم يقولون عبادة المرء لنيله الثواب نازلة كذا لخوفه العقاب، وطلب النسبة ذاك أولى، ولجلال الله ذاك أعلى.
0: هذا ليس من غلو المتصوف يا شيخ؟
1: لا، ليس المقصود، لا ليس المقصود انفصالها، بل المقصود هي مقامات متدرجة في مستوى العبادة وفي مستوى قرب صاحبها،
0: يلحظ
1: أي الدافع للعبادة، ولكن ليس لا يفهم أنه فانها منفصله تماما،
0: يعني لا خوف ولا
1: نعبد لا خوف ولا رجاء، هذا غير ممكن اصلا. والانبياء اثنى الله عليهم بالخوف والرجاء، فقال انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
0: ورد في دعاء الانبياء عليهم الصلاه والسلام، سواء ما ورد في القران او من دعاء نبينا عليه الصلاه والسلام، الاجمال في الدعاء ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين وكذا، فهل الاولى للانسان الذي له حاجه ان يجمل في الدعاء كما اجملوا، أو يسمي حاجته تحديدا وتدقيقا؟
1: بالنسبة لأدعية الأنبياء جاء فيها التعريض والتصريح والتأمين، فكلها وردت. فالتعريض مثل قول أيوب عليه السلام حياء من الله، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فلم يشأ أن يقول فارفع الضر عني، حياء من الله جل جلاله، وذلك بعد أن صبر 18 سنة، حتى مر به رجلان من بني إسرائيل فقال أحدهما للآخر لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من خلق الله، ابتلاه الله 18 سنة فلم يرفع عنه البلاء. فلما سمع أيوب كلامهما أثر فيه هذا الكلام، فقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يدعو برفع الضر. وفي تلك اللحظة جاءت الإجابة، فاستجاب الله له ورفع عنه الضر، وأمر أن يركض برجله، فخرج نبع الماء من تحت رجله، فقيل مغتسل بارد وشراب، فتغيرت حالته وأنزلت عليه ملابس من لباس الجنة، حتى إن امرأته لما جاءت قالت أين المبتلى الذي كان هنا، فلعله تخطفته الكلاب وهو على طرف قمامة لبني إسرائيل، فقال أنا أيوب، فما كادت تصدقه لأنه تغير الوضع تماما في لحظة واحدة. وهذه الإجابة بين الكاف والنون، وهذا أمر الله جل جلاله. فهذا النوع هو التعريض. الأمر الثاني هو التصريح، كما فعل نوح عليه السلام وفيه إلحاح في بعض الأحيان، ومنه ما حصل لموسى عليه السلام فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما أعرف في الأنبياء أكثر دلالا على الله من موسى عليه السلام. فإذن هذه ثلاثة أحوال وكلها من أدعية الأنبياء وكلها مشروعة، وهي بحسب مقام الإنسان وحاله ما يعتري الإنسان من الحياء من الله، إذا كان هو يستشعر تقصيره وإسرافه على نفسه وجرمه يناسب ذلك لإكثار من الثناء والتعرض لنفحات الله دون تصريح، وإذا كان في حال ضرورة ونحو ذلك فيكفيه التسبيح كما حصل ليونس بن متى عليه السلام لولا أنه كان من المسبحين. فيونس عليه السلام لما اشتد به الكرب وهو في ظلمات ثلاث، في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاكتفى بالتسبيح والإقرار ولم يسأل، لم يرفع الدعاء، فمباشرة نبذناه بالعراء وهو سقيم فاستجيب دعاؤه. وإذا كان مقام الإنسان بين ذلك فهذا مقام الدعاء التفصيلي، يسأل حاجته ويلح فيها ويذكر تفصيل ما يريد، فعند الله من الخيرات ما لا يخطر له على بال.
0: الحمد لله، جزاكم الله خير شيخ. هذا سؤال عن من يلتزم بالدعاء لحاجته 40 مرة في 40 ليلة متأولا ما حصل مع موسى عليه السلام.
1: بالنسبة للدعاء لا يمل ويستجاب لأحدكم ما لم يقول دعوته ودعوته فلم يستجب لي، فالإنسان إذا مل الدعاء وقال دعوته ولم يستجب لي هذا دليل على عدم استجابة دعائه وعدم قبوله. فلذلك لا بد أن نستشعر معنى العبادة في الدعاء وأن يستمر الإنسان عليه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فأجيب يوم الأربعاء في حديث جابر.
0: لكن السؤال ربما عن التخصيص بأربعين يوما في 40 ليلة أو 40 مرة في 40 يوم،
1: هذه من الأسباب التجارب الخاصة التي يجربها الإنسان في نفسه ولا يدعو إليها الآخرين ولا حرج. نعم، هي عبادة فقط مثل ما ذكرنا لو التزم ركعتين أو التزم صدقة أو نحو ذلك.
0: هذا سؤال عن الاستخارة، يقول بعض الناس يستخيرون في كل صغيرة وكبيرة ولا تمر راتبة إلا ويستخيرون بعدها، فحتى في الأمور المعتادة اليومية يستخيرون، فهل هذا مشروع أو الاستخارة فقط لما يشكل على الإنسان؟
1: الاستخارة أصلها في المشكوك فيه، لكن دعاءها دعاء عظيم جدا فيه تعظيم لله. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. إحالة للحول والقوة إلى الله والبراءة من ذلك كله، ففي هذا إيمان، وبالإمكان أن يدعو به الإنسان في غير الاستخارة لأنه ثناء على الله وإيمان كامل به وتعلق به جل جلاله. والإنسان قد يعتريه الشك في الأمور فيكون من طبعه كمن ضعف تدبيره لأمور الدنيا، فقد يعتريه الشك في كل أمر، فلا حرج حينئذ في الاستشارة في الاستخارة والاستشارة. وقد كان رجل من الأنصار يغمن في صفقته وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وشكى لك، فقال إذا بايعت فقل لا خلابه، كان يقولها، وهذا نفي لي
0: يعرف بها ما ينبغي أن يصير إليه. هل هذا التقييد
1: هذا من سنة زكريا عليه السلام؟ فإنه سأل الله علامة لاستجابة دعائه فأعطاه الله علامة، وهي أن يختم الله على لسانه 3 أيام برياليهن لا يستطيع أن يكلم الناس.
0: ما يكتبه بعض المحسنين على مبراتهم أو مطبوعاتهم لا تنسونا من صالح دعائكم، هل مثل هذا له أصل؟ وهل يحتج له بحديث عائشة لما طلبت من جاريتها أن تتصدق وأن تنتظر حتى يقول الناس جزاكم الله خيرا وتجيبهم؟
1: نعم، بالنسبة للدعاء، دعاء المتصدق عليه أو دعاء من وصلت إليه النعمة، قد يكون مظنة للإجابة في حال حاجته وفقره ويأسه، عندما يكون منقطعا لا يرجو غير الله جل جلاله فتأتيه تلك الحاجة وتفتح له أبواب السماء لدعائه. وقد يقال إن على من تصدق عليه وأحسن إليه أن يدعو له أيضا في المقابل لا يكون الدعاء مكافئا للصدقة، يكون الدعاء مكافئا للدعاء، وقد ورد عن عدد من السلف مثل ذلك.
0: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في كل وتر يقنت، أو أنه كان قنوته أقل من عدمه أو العكس؟
1: لا أعرف حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر قنوت الوتر إلا الأمر به في حديث الحسن بن علي، وهو اللهم اهدنا في من هديت التعليم، وهذا الدعاء أن يقنت به في الوتر. وظاهر الحديث أنه يقنط بالوتر دائما، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم أطلع على شيء فيه.
0: وجدت بعض الأئمة ونقلت في أوراق الأخرى ليست هنا الآن تنبهت، أنه كان يرى بدعية القنوت أصلا في الوتر، يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: بلى ورد عنه الأمر به، وهو حديث الحسن هذا.
0: فإذا لو فعله أو تركه،
1: وثبت عن أصحابه عن علي وعن عمر وعن ابن مسعود وعن ابن عباس،
0: ترون أن الأصل كانوا الأصل أن يقنط.
1: نعم،
0: ولو ترك بعض الأيام فلا بأس عليه. طيب، لدينا سؤال أيضا يقول هذا، أنكم قلتم في الحلقة أن الدعاء الملحن لا يجاب، أظن يقصد الملحون.
1: الملحون،
0: نعم، ثم قلتم بعد ذلك أنه إذا دعا المرء مع تنغيم خفيف فلا بأس.
1: التبس عليه التلحين واللحن.
0: ويقولنا بعض الفقهاء المعاصرين يرى وجوب أن يدعو المرء بصوته المعتاد، هل لكم في هذا؟
1: لا، ليس ذلك واجبا، بالإمكان أن يرتل الإنسان دعاء

0: هو كلامه على القدر الذي ينتبه له ويتفهم ويخشع، ولكن لا يجعله كتلاوة القرآن كما ذكرنا. وبالنسبة للذي ذكرت أن بعض أهل العلم يذكر أنه لا يستجاب، والدعاء الملحون وليس الملحن، والملحون معناه الذي فيه خطأ في اللغة في التعبير، كرف المنصوب ونصب المرفوع ونصب المجرور إلى آخره.
1: وهذا قول راجح؟
0: لا، ورد فيه
1: مشكلة اليوم هذا.
0: ورد قد ذكرنا بيتا للخليل بن أحمد الفراهيدي رحمة الله عليه، ينادي ربه باللحن ليث لذاك إذا دعاه لا يجيب، أو لذلك إن دعاه لا يجيب.
1: رحمة الله عليه. نأخذ اتصالين شيخنا إذا سمحت. أخي أبو عبد الرحمن من تونس، تفضل.
2: السلام عليكم، كيف الحال يا شيخ؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نحن نحبك في الله.
0: أحبكم الله.
2: الله يبارك فيك. سؤالي يا شيخ حول طريقة طلب العلم بطريقة ميسرة مع عدم وجود معنا شيخ عندنا هنا بما هنا، جزاك الله كل خير.
1: طيب، بارك الله فيك. الأخ محمد من السعودية. أخي محمد موجود أو انقطع الاتصال؟ تفضل محمد.
0: نعم، تفضل.
1: تفضل أخي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف الحال يا شيخ؟
0: الله يسلمك.
3: كيف الحال دكتور؟
1: حياك الله، تفضل.
3: شيخ والله إنا نحبك في الله يا شيخ.
0: أحبك الله.
3: تقبل الله منا ومنكم.
0: ومنكم.
3: الشيخ بالنسبة للدعاء، حديث الأعمى الدعاء.
1: أسمعني أيوة. حنيف.
0: أي نعم.
3: بالنسبة للشيخ حديث الأعمى
0: أيوة.
3: الدعاء.
0: أيوة.
1: في التوسل.
3: نعم.
0: ايوه.
1: طيب.
3: اريد ان اسال عن الموضوع هذا بس.
1: طيب حاضر.
3: جزاك
1: الله خير. بارك الله فيك. الاخ احمد من السعوديه ايضا. احمد.
4: احمد من سوريا. السلام عليكم.
1: سوريا.
4: نعم.
1: طيب. ماذا لك؟ السلام.
0: تفضل.
1: قطع. طيب. نبدا بسؤال ابي عبد الرحمن، اردتم ان توجزوا شيئا في موضوع طلب العلم.
0: نعم، بالنسبه لطلب العلم هو بحسب حال الانسان ووقته ومكانه. فالله تعالى يقول: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. وقد قال ابن عبد السلام، وهو تونسي والأخ من تونس، ابن عبد السلام قال: موارد الاجتهاد في زماننا أوفر منها في زمان المتقدمين لو أراد الله بنا الخير. فيقصد أن الزمان الذي هو فيه كانت وسائل العلم فيه أوفر وأكثر، وزماننا هذا أوفر بكثير مما كان في أيام ابن عبد السلام وابن هارون وابن راشد القفصي وغيرهم. فهذا الزمان اليوم توجد فيه الكهرباء، وتوجد فيه المطابع، ويوجد فيه التسجيل، ويوجد فيه الفضائيات، وتوجد فيه القنوات، ويوجد فيه مواقع الإنترنت وغيرها. فبالإمكان أن يطلب الإنسان العلم يقرأ في الكتب ويسمع الأشرطة ويتصل بالشيوخ ويسأل، فيحصل على علم غزير من هذا إن شاء الله.
1: الأخ محمد يسأل عن حديث عثمان بن حنيف. حنيف ولا حنيف؟
0: حنيف.
1: في موضوع التوسل بجانب.
0: نعم، بالنسبة لهذا الحديث اشتهر بحديث الضرير، والراجح فيه أنه ضعيف لا تقوم به الحجة، وذلك أن في إسناده عن شعبة بن الحجاج عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف. وأبو جعفر هذا غير مسمى ولا منسوب، فهو مجهول. قد توقع بعض الناس أنه أبو جعفر الخطمي، وهو من أتباع التابعين بالمدينة، ولم يكن مشهورا في المدينة كما قال ابن حجر وابن حزم، ولكن مع ذلك وثقه عدد من أهل العلم. لكن الترمذي صرح أنه غيره في سنن الترمذي عن أبي جعفر وهو غير الخطمي، وغير الخطمي. وفيه اضطراب كذلك، فقد جاء من رواية عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف، وجاء من رواية أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف، وجاء من رواية عمارة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف. فلذلك لا يصح هذا الحديث، ويصححه عدد

0: حرب عثمان بن حنيف، ان عثمان بن عفان احتجب، والخلفاء الراشدون المهديون لم يحتجب احد منهم، وعثمان بن عفان ثبت في الموطأ انه كان يرتفق في مؤخره المسجد كل اخر ليله يعلم الناس القران، وكان يتوضأ على المقاعد على باب المسجد ويعلم الناس الوضوء، ولم يحتجب الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم.
1: بارك الله فيك. ناخذ سؤالين ايضا بالهاتف ثم لكم.
0: ايضا من العلل انه مجرد قول صحابي، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما علم ذلك الرجل ذلك الدعاء، اما عثمان بن حنيف فاجتهد هو بهذا الاجتهاد في ما هو معدول به عن سنن القياس.
1: طيب اذا انت ترى التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس راجحا،
0: ان هذا الحديث لا لا لا
1: هذا الحديث لا يصح. طيب اصل المساله التوسل بجاه،
0: اصل المساله يبقى ان التوسل ليس من العقائد كما قررنا من قبل، وانما هو مساله فقهيه، والاصل فيه في العبادات كلها التوقيف، فما لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يركن اليه لا يؤخذ به، ولا ينكر ايضا على من اخذ به، لان بعض اهل العلم صحح هذا الحديث، فلذلك لا ينكر ايضا على غيره لو اخذوا به.
1: طيب جزاك الله خير. الاخ خيار من الجزائر موجود ولا ذهب؟ طيب محمد من السعوديه تفضل.
2: انا احبك في الله يا شيخ، الله يحفظك.
0: احبك الله.
2: السؤال الاول اللي هو بالنسبه للزكاه، صار المبلغ 90,000، هل ازكي من 50,000 او 90,000؟
1: طيب الثاني.
2: السؤال الثاني اللي هو بالنسبه للمسابقات التي تبدا برقم 700، ما ادري ايش حكمها بالضبط. السؤال الثالث بالنسبه لتقصير اللحيه في المذاهب الاربعه، وش حكمه بالضبط؟ ومشكورين.
1: عفوا السؤال الاخير ما هو؟
2: بالنسبه لحكم تكسير اللحيه وتهذيبها.
1: طيب
2: في المذاهب الاربعه.
1: وصل، بارك الله فيك. طيب اخر اتصال ابو محمد من الجزائر تفضل.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: حياكم الله يا شيخ، نعدكم في الله والله.
0: وحياكم وحبك الله.
3: الله يبارك فيكم. عندي سؤال يا شيخ.
0: نعم.
3: هو انه هناك حديث حول صلاه من صلى مع الامام حتى ينصرف يكتب له
0: قيام ليلة.
3: فهل يشترط أن نصلي مع الإمام حتى يفرغ، أو نستطيع أن نؤخر ركعتين الوتر والشفع في البيت يعني ونكملها، سيما وأن في الجزائر لا يقنطون في الوتر؟
1: طيب كرمك الله. جزاك الله. وصل السؤال. الأخ محمد يسأل عن زكاته.
0: نعم، بالنسبة للزكاة تشمل رأس المال وأرباحه، فيزكي الإنسان الجميع، تزكي 90 تأخذ منها 2.5% زكاة. نعم.
1: سابقات 700 يشترطون على الوقت
0: الميسر الذي احنا فيها قمارا.
1: سؤال الأخير بالنسبة لأخذ اللحية، يسمح لنا لأن عندنا حلقة عن الزينة سنتكلم عن اللحية تفصيلا إن شاء الله بحول الله تعالى. طيب نعود إلى الأسئلة التي وردتنا من
0: الأخير عن اللي آخر واحد اللي
1: صحيح نسينا.
0: نعم، بالنسبة للقيام مع الإمام حتى ينصرف، أي حتى يسلم من آخر صلاته، فإذا انصرف من الوتر لك أنت أن تشفع الوتر بركعة بعد أن يسلم الإمام، تشفع الوتر بركعة ثم تصلي ما بدا لك بعد ذلك.
1: طيب سامحني يا أبا محمد كدنا ننسى سؤالك. هنا أسأل السؤال، يقول إذا أردت أن أؤدي العمرة عن أمي هل أخبرها أو الأفضل أن أجعل ذلك سرا؟
0: الأصل أن لا يعتبر عنها إلا وهي ميتة أو عاجزة عجزا كاملا.
1: فالميت حتى لو كان نافلة؟
0: إيه نعم، الميت بالإمكان يعني يعتمر عنه الإنسان وأن يحج عنه دون خلاف في أصل المسألة، لكن الخلاف هل يسقط حجه أو لا، فمذهب مالك والشافعي أنه لا يسقط حج من حج عنه ولا هو. بالنسبة للعاجز يلحق بالميت لحديث الخزعمية، وفيه أن فريضة الله في الحج أدركت به شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل أفحج عنه. أما القادر فإنه على أصل الآية وهي أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
1: طيب وأن
0: سعيه سوف يرى. لكن أعمال الولد تكتب في ميزان حسنات أبويه، إذا كان نوي حصوله لقصد أن يكون ولدا صالحا يدعو لهما، فيكون الولد بذاته من أعمالهم التي لا تنقطع، لحديث أبي هريرة في صحيح قطع عن علم ينتفع به يدعو له أو صدقة جارية الله عليه وسلم الولد دم. وذلك طبعا مشروط بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد قال العلامة حبيب بن زايد رحمة الله عليهما، وجود الابن نعمة عظيمة من رب، إذ ما من الطاعات الابن يعمل لوالديه أجره قد يحصل من غير أن ينقص أجر الابن ذا، إذ هو من كسبهما فحبذا، وهكذا أولاد الأولاد إلى أن ينتهوا فطالعن المدخل.

0: طيب إذا كان الأب والأم عاجزة وأحب أحد أن يأخذ عنهما عمرة،
1: إذا أحب ذلك يخبره.
0: لا بد من الأخبار.
1: لا ليس لا بد من الأولى، لأنه حتى هو لو كان ميتا كيف يخبره؟
0: صحيح. وما إن كان بصحة جيدة فلا.
1: لا.
0: طيب حكم دفع الزكاة للخادم،
1: لكن العجز منه عجز مادي وعجز بدني. نعم.
0: حكم دفع الزكاة للخادمة في البيت إذا كان أهلها محتاجين ولو كانت غير مسلمة، ما الحكم؟
1: لا، بالنسبة لغير المسلمة لا تدفع إليها الزكاة أصلا، وغير المسلمين لا تدفع إليهم الزكاة إلا إذا كانوا من المؤلبة قلوبهم عند طائفة من أهل العلم يرون بقاء هذا الحكم ويرون اختصاصه بغير المسلمين. والمؤلفة قلوبهم وهم مصرف مصارف الزكاة مختلف فيهم على قولين. القول الأول أنهم الزعماء والرؤساء الذين دخلوا الإسلام ولم يتمكن في صدورهم ولهم أتباع، فإذا ألفوا تمكن الإسلام من قلوبهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببعض سادة بني مخزوم يوم أوطاس، تألف النبي في المجزوم به قروما من بني مخزوم. وقال طائفة المقصود بالمؤلفة قلوبهم أن يعطى الكفار من مال الزكاة ليسلموا، فيدفعهم ذلك إلى الاقتناع بالإسلام،
0: أشبر الأعيان وغيرهم.
1: نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس يعطي الأعرابي ما بين الجبلين من الإبل وما بين الجبلين من الغنم، ويعطي الرجل من الذهب حتى ما يقله، فيرجع إلى قومه فيقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ويدخل في البداية طامعا ثم يدخل الإسلام شغاف قلبه.
0: طيب إذن إذا كانت مسلمة وذات
1: إذا كانت مسلمة وكانت لا في بلادهم عن طريقها هي فلا حرج في مثل هذا النوع.
0: طيب هذا سؤال يقول كنا في رمضان خارج السعودية وعدلنا عن هذا الانتقال وبقينا في المدينة الأولى فأتممنا الفطر اليوم،
1: وهم المدينة الأولى كانوا مقيمين فيها أو كانوا مسافرين؟
0: ضابط الإقامة ثلاثة.
1: إذا كانوا مسافرين في الأصل فلهم أن يفطروا ولهم أن
0: هم خارج المملكة أصلا
1: ولو، لكن كل من كان خارج المملكة فهو مقيم مسافر
0: أربعة. وأنه إذا كان
1: نعم بالنسبة للإقامة التي تقطع حكم السفر فيها خلاف بين أهل العلم، وأرجح الأقوال فيها أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح فقد انحل سفره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن مهاجر بعد قضاء نسكه بمكة أكثر من ثلاث. وهذا الذي رواه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب وغيره. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأيام 15 يوما إذا نواها فقد انحل سفره، وهذا مذهب الحنفية، وروي عن بعض أهل العلم أكثر من ذلك. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من مقامه بتبوك 29 يوما وهو يقصر الصلاة، ومقامه بمكة 17 يوما وهو يقصر الصلاة، كله كان في سفر لأنه لم ينوي الإقامة وإنما هو على أوفازه يريد القراءة على عدوه وجهادهم والهوازن قد جمعوا له والروم جمعوا له.
0: ورد سؤال في هذا السياق،
1: وكذلك مقام ابن عمر 6 أشهر وهو يقصر الصلاة بإذربيجان، كان رجاء انقطاع الثلج، والثلج لا يدرى متى ينقطع، بالإمكان أن ينقطع في كل يوم من الأيام.
0: أحدهم يقول أنكم ذكرتم في بعض المقامات أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجع عن فتواه المشهورة في
1: ذكرت أن بعض الناس حدثني أنه رجع عن مصدر هو. نعم.
0: يسأل عن مصدر ما ذكرتم.
1: ما أتذكر أنا، لكن أحد طلاب الشيخ ابن عثيمين ذكر لي أن بعض الطلاب أتوه من أمريكا وذكروا أن بعض الطلاب اعتمدوا على هذه الفتوى فمكثوا 8 سنين في أمريكا لا يشهدون جمعة ولا جماعة ولا يصومون رمضان، فرأى الشيخ العدول عن هذه الفتوى.
0: طيب شيخنا، هذا سؤال من الأخ خالد الحراري من ليبيا، هو سؤال طويل أنا أطلعتكم عليه من قبل، يقول أنه تخرج من كلية الطب ويريد أن يواصل لكنه يجد إشكال في موضوع أنه سيضطر إلى الكشف على النساء وكذا وكذا.
1: كشف على النساء لعلاجهن للطبيب لا حرج فيه، لكن لا يخلو من امرأة وحدها، بل يكون معه ممرضة أو زوجها أو أي
0: أحد. إذا يستمر في دراسته وفي فرصته الوظيفية في بلاد الغرب وكذا.
1: يستمر في ذلك
0: على ما قرأته من تفصيل.
1: نعم يستمر في ذلك، لكن لا يخلو من امرأة.
0: أحد الأخوة يسأل عن موقعكم في الإنترنت، يقول منذ سنة وهو معطل تقريبا لا يحدث.
1: صحيح، لكن إن شاء الله سيحدث
0: في طور التجديد.
1: في طور التجديد.
0: بعضهم يسأل عن تصوير الدروس التي تلقى في معهد تكوين العلماء وتوثيقها، هل هو حاصل؟
1: الآن كانوا يوثقون فقط الدروس التي ألقيها أنا، أما المشايخ الآخرون فبعضهم لم يكن يرغب في ذلك، وبعضهم أيضا كانت إمكانات المركز عاجزة عن تسجيل جميع الدروس، ولكن الآن سيطلقون موقعا على الشبكة.

0: أظن أنهم سيسجلون دروس العلماء جميعا، عندهم الآن
1: ستبث
0: 22 عالما يدرسون في
1: ما شاء
0: المركز،
1: الله ستبث كلها.
0: ستبث كلها غالبا إن شاء
1: الحمد
0: الله.
1: لله. طيب
0: وبالأخص أن المركز طلب الآن أن يكون له فرع في غزة وأيضا فرع في صنعاء.
1: ما شاء الله استغنى عن مثلكم. أحد الأخوة يسأل عن رسالتكم للدكتوراه الموصوف على عقد في الذمة، ما أخبارها؟
0: العقد على موصوف من
1: العقد
0: ذمة،
1: عفوا على موصوف في الذمة.
0: نعم
1: آسف
0: لم تناقش بعده، ولكن
1: سلمت؟
0: لا
1: ما زالت في الإعداد يعني؟
0: لا منتهية تقريبا، لكن
1: هل
0: تحتاج إلى
1: يمكن الحصول على نسخة منها؟
0: يمكن.
1: كيف؟ هو يسأل يعني يتواصل مع الموقع مباشرة؟
0: يمكن أن يتصل لعله يجدها أو بعضها.
1: بعضكم يسأل عن رقم الجوال، ما أدري ماذا
0: متعطل أيضا الجوال.
1: تحيله مع الموقع إذا؟
0: نعم.
1: طيب بحول الله. هل قام الشيخ بشروحات على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومختصر خليل؟
0: أنا لا أكتب الشروح ولا أؤلفه، لست أهلا لذلك، لكن بالنسبة للتدريس نعم.
1: شرحتم هذا كله؟
0: بالتدريس نعم.
1: رسالة ابن أبي زيد؟
0: إن شاء الله. الله
1: يعني. هذا يسأل عن قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية.
0: هو الاحتياط، الاحتياط أن يقرأ كل مصلي الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. وأبو هريرة وهو راوي حديث النهي عن القراءة خلف الإمام لما سئل عن الفاتحة قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. فلذلك الاحتياط أن يقرأ بها الإنسان في نفسه، أن يسر بها ولا ينازع الإمام القراءة، ويترك الإمام حتى يكمل الفاتحة، فإذا سكت فبها ونعمت يقرأها. وقد قال عروة بن الزبير: إن للإمام ثلاث سكتات فاجتهد أن تكمل فيهن الفاتحة،
1: وإذا ما سكت
0: وإذا لم يسكت يقرأها في وقت قراءته للسورة على الأقل. نعم.
1: يسأل عن حكم تصميم الشخصيات الكرتونية سواء كانت بشرية أو خيالية.
0: بالنسبة للتصوير ذي روح على هيئته الكاملة بكامل أعضائه داخل في التصوير، إذا كان ذا ظل دائم فلا يحل الإقدام عليه، أما إذا كان فيه نقص أو كان تصويرا لشقه الأعلى فقط أو نحو ذلك.
1: لكنكم تذكرون الإشكال في موضوع أفلام الكرتون وما حصل من اجتياح الأطفال، وجود أو ضرورة وجود البديل وكذا.
0: نعم، بالنسبة لهذه لا يمانع في أن تكون الصور مقسومة، أن يكون النصف فقط أو يكون فيها شق.
1: بطل أن يكون فيلم كرتون هذا؟
0: لا، فيلم كرتون لماذا؟ يكون الشخص مشقوقا، نصفه بائن عن نصفه الآخر، كما في شق عائشة القرام رضي الله عنها.
1: طيب وإذا كانت مخلوقات متخيلة ليست،
0: لكن المهم أنها حيوانات.
1: أي نعم.
0: أي نعم
1: كذلك.
0: أي نعم.
1: طيب هذه تسأل أو الأخت تسأل عن كيف تتعامل،
0: وهذه القضية في الأفلام الكرتونية الحكم الذي نتحدث عنه هو في إنتاجها.
1: نعم.
0: الأصلي وضع الكرتون هذا.
1: نعم.
0: أما تصويره بعد ذلك فلا يدخل في هذا، فهو من التصوير الفوتوغرافي الذي لا حرج فيه،
1: تصويره ومشاهدته
0: الحي للميت. نعم.
1: لكن عفوا، ما ترون أن هذه الفتوى أو هذا التعليم، لا نقول فتوى، يمكن أن يسبب إشكالا لشركات الإنتاج الإسلامية التي بدأت تقدم بديلا جيدا و
0: لا لها من تسأله وتستفتيه.
1: طيب كيف تتعامل، هذه الأخت تسأل كيف تتعامل مع والدتها الشديدة التي تتدخل في حياتها بشكل قاس وفي كل شيء، حتى في حياتها الزوجية وحتى في علاقتها بأصهارها بطريقة غير مناسبة.
0: تصبر عليها وتتقرب إليها وتبالغ في برها وتدعو الله أن يحسن لها أخلاق والدتها.
1: الأخ يسأل يقول: لو سمع قصيدة في المدح، في مدح كريم، وفيها مدحه بأنه آية تتلى في الكرم والجود، وأن الله لو قال للجود كن لكان فلان، وأنه من جوده وكرمه ورحمة للناس، يسأل عن مشروعية هذه الألفاظ.
0: هذه ما كان منها خارجا عن إطار الأدب وكان فيه مبالغات مذمومة فلا ينبغي.
1: يسأل عن هذه الألفاظ بعينها، يعني يقول هو رحمة للناس بكرمه،
0: أو هو رحمة ليس لكل الناس، رحمة لبعض الناس. نعم، هو كل شيء من رحمة الله، من رحمة الليل والنهار من رحمة الله، والمطر من رحمة الله، والخلائق من رحمة الله.
1: وأنه آية تتلى في الكرم،
0: أنه آية في كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
1: إذا لها مساغ،
0: مساغ، وحتى كونه آية تتلى. أبو الطيب المتنبي يقول في ابن عمران أبي أيوب، يقول: غلت الذي حسب العشور بآية بسورة ترتيل كالآيات من آياتها، فرأنا من آيات السورة ترتيله هو لها.
1: طيب.
0: لإتقانه لترتيلها.
1: جميل.
0: والمبالغات التي هي خارجة عن هذا الإطار موجودة وتوجد في الشعر، وقد كان بعض الشعراء الحضارمة مدح الشيخ علي بن عبيد الله السقاف وهو من آل البيت رحمة الله عليه بقصيدة يقول فيها:

0: يقف الكون عند عد صفاته حائرا لاجتماعها في ذاته. وذكر بعض أهل العلم أن في هذا مبالغة، ورد عليه حتى الشيخ نفسه، رد بأن هذا
1: ثقات
0: ليس
1: صاحب العود الهندي أو غيره.
0: الثقاف الشافعي الذي له مؤلفات كثيرة، منها صوب الركام ومنها
1: نعم.
0: كتب أخرى.
1: يسأل عن الصلاة في البيت دون عذر، هل تقبل إذا ترك الجماعة؟
0: إذا ترك الجماعة لغير عذر،
1: نعم، صلى
0: لا
1: في بيته.
0: لمرض ولا لدين ولا لخوف
1: نعم،
0: ولا
1: وصلى
0: غير
1: في
0: ذلك،
1: بيته.
0: وصلى في بيته، تعرض لسوء الخاتمة، لكن الصلاة صحيحة على الراجح
1: تعرض لسوء الخاتمة إذا اعتاد ذلك
0: إذا
1: أو إذا
0: اعتاد
1: فعله
0: ذلك،
1: مرة
0: إذا
1: بعد مرة.
0: اعتاد ذلك هجر المسجد.
1: إذا هجره. لا، أنتم ترون وجوب صلاة الجماعة في المسجد شيخ؟
0: لا، نرى أنها سنة مؤكدة، وأن من لم يفعل فقد غبن نفسه وعرضها لسوء الخاتمة.
1: يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن القطة، فما حكم شراء القطط المنزلية خاصة أنها ليست كقطط الشوارع لنظافتها وكذا، ليتسلى بها أهل البيت والأطفال إلى آخره.
0: بالنسبة للسنور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمنه مطلقا، فهو مثل ثمن الكلب، لا يحل شراؤه ولا بيعه،
1: مطرقا
0: وهذا يشمل كل
1: بسائر
0: القطط.
1: أنواعه،
0: اي نعم،
1: وكونها من الطوافات عليكم
0: اي
1: وكذا
0: نعم، هي من الطوافات، تربيتها لا حرج فيها، لكن بيعها وشراؤها مما لا يجوز.
1: إنما تؤخذ مثلا من
0: اي نعم، اذا رباها الانسان، ربى الانسان اية قطة لا حرج،
1: طيب شيخنا اليوم
0: او
1: جمعة،
0: اهداها،
1: تفضل.
0: او اهداها
1: أها،
0: من غير ثمن.
1: اليوم جمعة وقد أحببتم أن تختم هذه الحلقة بالدعاء. أنا يعني سأختم، والآن سأجعل الأمر عند الشيخ سيدعو لنا إلى أن ينتهي الوقت، فإذا انتهى إما أشير إليكم أو تنطفئ الأضواء وما أدري ماذا يحصل،
0: الله
1: لكن سيكون
0: المستعان،
1: ختام
0: يحصل
1: حلقتنا،
0: الإجابة إن شاء الله
1: ختام حلقتنا هو دعاءكم شيخنا.
0: إن شاء
1: تفضل،
0: الله.
1: بارك الله فيك.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه، يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أدعوني أستجب لكم. وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال، إن الله حيي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. وصح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها. وصح لدينا عن صاحب نبيك عبد الله بن سلام أنها هذه الساعة. اللهم هذه أيدينا إليك بالضراعة، نسألك يا ربنا قضاء حوائجنا كلها فإنك أعلم بنا منا. اللهم إنا ندعوك دعاء الخائفين الوجلين، ونسألك مسألة المساكين، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته ورغم لك أنفه، فلا تردنا خائبين ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرودين. اللهم بارك لنا في رمضان واجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له. اللهم بلغنا ليلة القدر، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك، ونسألك الثبات عند النزع، والأمن تحت اللحد، والتوفيق عند السؤال. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم وسع لنا في قبورنا ونورها لنا. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، واجعل وجوهنا أجمعين من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأمرنا على الصراط كالبرق الخاطف، واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وثقل موازين حسناتنا، واجعلنا وجميع السامعين والمشاهدين من الشافعين المشفعين يوم القيامة، ومن المقسطين الذين هم على منابر من نور عن يمينك يا ربي، وكلتا يديك يمين مباركة. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: التواب.
1: اللهم إني أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك. يعني يا ربي أنا عصيتك بعافيتك، عافيتني فعصيت. أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك، أو نالته قدرتي بفضل نعمتك. معي مال، بالمال عصيتك يا رب وأنت رزقتني هذا المال، أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك، أو اتكلت فيه عند خوفي منك على حلمك، أو عولت فيه على كرم عفوك. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانتي، أو بخست فيه نفسي، أو قدمت فيه لذتي، أو آثرت فيه شهوتي، أو سعيت فيه لغيري، أو استغريت فيه من تبعني، يعني أغريت من تبعني بهذه المعصية، أو غلبت فيه بفضل حيلتي فلم تغلبني على فعلي، إذ كنت سبحانك كارها لمعصيتي لكن سبق علمك في اختياري واستعمالي مرادي وإيساري، فحلمت عني فلم تدخلني فيه جبرا ولم تحملني عليه قهرا ولم تظلمني شيئا. يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا وليي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عسرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا جاري اللصيق، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق، أخرجني من حلق المضيق إلى سعة الطريق وفرج من عندك قريب وثيق، واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق. اللهم فرج عني كل هم وغم، وأخرجني من كل حزن وكرب. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القصر، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على خيرتك من خلقك محمد النبي عليه الصلاة والسلام وآله الطيبين الطاهرين، وفرج عني ما قد ضاق به صدري وعيل منه صبري وقلت فيه حيلتي وضعفت له قوتي. يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل سر وخفية، يا أرحم الراحمين، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3، راديو سرايا اف ام 99.3.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب وقت الجمعة.
4: قال الإمام مالك رحمه الله: باب وقت الجمعة. الجمعة هذه اللفظة لها في ميمها تثليث للحركة، فهي مثلثة الميم، يقال جمعة ويقال جمعة ويقال جمعة. اختلف في أصل ذلك، فقال بعض العلماء الأصل الجمعة بضم الميم، وخففت وسكنت تخفيفا، فقيل الجمعة لتخفيف الحركة، وهذا شيء تفعله العرب في كلامها، فإنها تخفف الحركة بالسكون،
0: فتقول مثلا في رسول رسل، وتقول في قدس قدس ونحو ذلك. وقال طائفة من العلماء بالعكس، الأصل جمعة، وإنما ضمت الميم إتباعا لحركة الجيم، وهذا أيضا مذهب متروق في لغة العرب. والجمعة هذه إذا قلنا الأصل جمعة، فعلة هذه جمعة على وزن فعلة، وفعلة تأتي دلالة على اسم على اسم المفعول. يقول الحسن بن زين رحمه الله في توشيحه لامية الأفعال لابن مالك: وفعلة لاسم مفعول، وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل. وفعلة لاسم مفعول، يعني هذا هذه الصيغة هذا الوزن فعلة يدل على اسم المفعول، فإن فتحت من وزنه العين فقيل فعلة يرتد اسم من فعل، يرتد اسم فاعل أو دليل على اسم الفاعل. فجمعة هذه على القول بأن أصل السكون، سميت جمعة لأنها يجتمع الناس فيها، مجموع فيها الناس. وضمت الميم إتباعا للجيم، وهذا أيضا تفعله العرب، فالعرب مثلا تقول فيه خطوات، الذي هو جمع خطوة، تقول فيه خطوات، وتقول في قفل قفل، وكل ذلك للإتباع. وقال بعضهم إنما ضبطها بالفتح جماعة، وقلت لكم فعل هذا يدل على اسم الفاعل. قال ربنا سبحانه: ويل لكل همزة لمزة، همزة هماز يدل على اسم الفاعل، ولمزة لماز، يعني ويل لكل كثير الهمز، للناس كثير اللمز له. وقال تقول العرب: رجل ضحك، أي كثير الضحك، فإذا قال الضحكة يضحك منه. وذلك قال المرحل في نظمه الفصيح: ورجل لعنة لعان، ولعنة يلعنه الإنسان. وقلت لكم على القول بأنها جمعة، فيكون هذا يعني ملحوظا فيه اسم المفعول، لأنها يجتمع الناس فيها. عفوا، جمعة هذه تكون ملحوظا فيها اسم الفاعل، فيكون هي تكون سببا لاجتماع الناس لأنهم يجتمعون في يوم الجمعة. والعرب كانت تسمي الجمعة، كانت تسمي هذا اليوم العروبة. في الجاهلية الجمعة كان يطلق عليه العروبة، واختلفوا في يعني تعيين السبب الذي من أجله سميت الجمعة جمعة، أو اختلفوا في أول من سمى العروبة جمعة. فقال بعضهم إنما سميت العروبة الجمعة في الإسلام لأنها يجتمع الناس فيها لأداء الصلاة. وقال بعضهم إنما سميت جمعة لأن في ذلك اليوم اجتمع خلق آدم. والذي يزعمه أهل السير أن الذي سمى يوم الجمعة سماه العروبة هو كعب بن لؤي، جد النبي صلى الله عليه وسلم، جده السابع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. فيقول أهل السير إن كعب ابن لؤي هو الذي سمى العروبة، سمها جمعة. لماذا؟ قالوا لأنه كان يجمع قريشا في ذلك اليوم فيعظهم ويذكرهم ويخبرهم بأن نبيا سيبعث وأنه من ذريته. وإلى هذا أشار البدوي المجلسي المالكي في منظومته في ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنساب العرب، قال: بموت كعب أرخوا لشهرته، رد إلى الدين أهالي مكته، يدعو إلى النبي كل جمعة بخطب كل الرشاد مودعة. بموت كعب أرخوا لشهرته، يعني أن كعب بن لؤي هذا كان عظيم القدر عند العرب، فلما مات أرخت العرب بموت كعب، فيقولون مثلا: وقع الشيء الفلاني بعد سنتين من موت كعب بن لؤي، ووقع الطوفان الفلاني أو الإعصار الفلاني أو الجفاف الفلاني في كذا كذا بعد موت كعب، ومكثوا على ذلك إلى أن كان عام الفيل، فتركوا التأريخ بموت كعب بن لؤي وأرخوا بعام الفيل. فتقول من يقول نحن مثلا ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، ولد عثمان بن عفان بعد 60 سنوات عام الفيل ونحو ذلك. فقال هذا كرد إلى الدين أهالي مكته يدعو إلى النبي كل جمعة. فكان الذي يزعمها أهل السير أن كعب بن لؤي هذا كان يجمع قريشا ويعظهم ويذكرهم، فمن جملة ما حفظته لنا كتب الأدب مما يزعم أنه قاله بأنه قال أيها الناس اسمعوا وعوا وافهموا وتعلموا، ليل ساج ونهار ضاح والسماء بناء والأرض مهاد والنجوم أعلام لم تخلق عبثا فتضربوا عن أمرها صفحا، الأولون كالآخرين والدار أمامكم واليقين غير ظنكم، صلوا أرحامكم واحفظوا أسهاركم وتعاهدوا أموالكم فإنها قوام مرؤاتكم، ولا تصونوها عما يجب عليكم، وعظموا هذا الحرم وتمسكوا به فإنه سيكون له نبأ عظيم وسيبعث به نبي كريم. وكان يحدثهم بأن ذلك النبي من ذريته ويأمرهم باتباعه، ويقول والله لو كنت فيها ذا رجل ويد وذا عين وبصر وذا سمع وبصر لترقلت فيها إرقال الفحل ولتنصبت تنصب الجمل، فرحا بدعوته جذلا بصرخته. ثم يقول يا ليتني شاهد فحواء دعوته إذا قريش تبغي الحق خذلانا. نعم. باب وقت الجمعة. وقت الجمعة هو وقت الظهر، لأن الجمعة بدل من الظهر، يبدأ وقت الجمعة بالزوال. وهذا مذهب الجمهور، مذهب المالكية والشافعية والحنفية، ولهم أدلة كثيرة على ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الجمعة بعدما تزول الشمس، من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وقد قلت لكم في المجلس الماضي إن ميل الشمس هو زوالها. ومن ذلك أيضا الحديث الذي في الصحيح عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة بعدما زالت الشمس. وذهب الحنابلة إلى أنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال، واستدلوا على ذلك بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن سيدان السلمي قال صليت الجمعة، قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل أن ينتصف النهار، ثم شهدنا مع عمر بن الخطاب فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، وشهدنا مع عثمان بن عفان فكانت خطبته وصلاته يعني وقد انتصف النهار. وهذا الأثر الذي استدلوا به ضعيف عند المحدثين، ضعفه طائفة منهم، ضعفه ابن حجر وضعفه النووي والزيلعي، وقال البخاري رحمه الله في عبد الله بن سيدان هذا لا يتابع على حديثه. لكن أحسن ما استدل به الحنابلة على مذهبهم هذا ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. فكأنهم فهموا من هذا الحديث الصحيح الذي في مسلم أنهم يصلون الجمعة قبل زوالها ثم يرجعون إلى جمالهم فيفكونها، وذلك وقت زوال الشمس. وإنما الجمهور يحمل هذا الحديث على المبالغة في التعجيل، في تعجيل الجمعة، وسيأتي بعض بيان ذلك إن شاء الله فيما يأتي. نعم.
5: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلى الجمعة. قال مالك: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى.
0: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: المتوفى سنة 98 ومئة. قال: حدثني يحيى المتوفى سنة 34 ومئتين. عن مالك المتوفى سنة 79 ومئة. عن عمه أبي سهيل تقدم لنا ترجمته. ما اسم أبي سهيل؟ ما اسمه؟ نافع. أبو سهيل هذا كنيته. ما الفرق بين الاسم والكنية؟ طيب، يقولون: ما صدر بأب أو ابن أو أم أو بنت، هذا الكنية. والاسم واللقب ما أشعر بمدح أو ذم كالصديق والأعرج وذو النورين إلى آخره. طيب، نافع اسمه نافع، أبو سهيل اسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، تقدمت لنا ترجمته. ومات سنة بعد 300 بعد 300. نعم. عن أبيه وهو مالك بن أبي عامر الأصبحي، جد إمامنا إمام مالك رحمه الله، وقد تقدمت ترجمته أيضا، وذكرنا لكم أنه مات سنة 73 و 74. نعم، 74. نعم. كنت أرى طنفسة. الطنفسة هي حصير من دوم يوضع إما للجلوس عليه، أو بعضهم كان يضعه على ظهر البعير إذا أراد أن يرتحله، وبعضهم يقول كل خميلة لها أهداب فتسميها العرب طنفسة. ولا تكون في العادة الطنفسة لا تكون كبيرة، إنما يعني قدرها ذراعان. وهذه الطنفسة يقال فيها، فيها لغات يقال الطنفسة ويقال الطنفسة ويقال الطنفسة ويقال الطنفسة ويقال الطنفسة، فهذه خمس لغات. وكانت توضع لعقيل بن أبي طالب، توضع له يوم الجمعة، لا لمعرفة الشمس لا لمعرفة الوقت، وإنما ليجلس عليها لأن الناس كانوا يتحلقون حوله. فإن عقيلا هذا كان عالما بأنساب قريش وعالما بأيام العرب، فكانوا يجلسون يعني قبل وقت الجمعة يجلسون إلى عقيل فيحدثهم عن أيام العرب وعن أنسابهم. وعقيل هو أخو علي بن أبي طالب، هو عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر بني أبي طالب إلا طالبا. أبو طالب أكبر بنيه طالب، وبه كان يكنى، وهذا مات كافرا عياذا بالله. وبعده عقيل هو هذا، وكان أكبر من جعفر بن أبي طالب بعشر سنين، وكان جعفر أكبر من علي بعشر سنين. فعلي بن أبي طالب أصغرهم أولهم إسلاما، وعقيل بن أبي طالب أكبرهم آخرهم إسلاما. شهد بدرا مشركا وخرج إليها مكرها وأسر، ففداه عمه العباس بن عبد المطلب، و يعني تأخر إسلامه، أسلم قبيل الفتح، وقيل أسلم بعد الحديبية، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة 80، ثم حسن إسلامه بعد ذلك، وتأخر موته إلى زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ويقول أهل السير إن قريشا كانت تبغض عقيل بن أبي طالب، قلت لكم لأنه كان عالما بأيامها وبأنسابها، فكان يكثر من ذكر مثالبهم فكانوا يبغضونه لذلك. هذه الطنفسة كانوا يطرحونها لعقيل بن أبي طالب إلى جدار المسجد، إلى جداره الغربي، هذا الجدار الغربي، وهذا الجدار الشرقي المسجد، الجدار الشرقي لأن الشمس تطلع من جهته، والجدار الغربي لأنها تغرب من جهته. فكانوا يضعون له الطنفسة عند الجدار الغربي، فإذا غشي الطنفسة ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى الجمعة. والإمام مالك رحمه الله ذكر هذا الأثر ليبين أن وقت صلاة الجمعة بعد الزوال. ومن أين يؤخذ ذلك؟ من قولهم في الأثر: فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار. الآن هذا الجدار الغربي، وهذا الطنفسة هنا في أصل الجدار. إذا طلعت الشمس، الشمس تطلع من هنا لأنها تطلع من جهة الجدار الشرقي، إذا طلعت كانت كان يعني سطعت على الطنفسة، فلا تكون الطنفسة لا يغشها الظل إلا بعد أن تزول الشمس، لأنه حينئذ يغشها ظل هذا الجدار الغربي، ولا يمكن أن يغشها ظل قبل زوال الشمس، هذا لا يمكن. ولذلك قلت لكم أورده الإمام مالك ليبين أن وقت خروج عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو بعد الزوال، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر فصلى، المقصود فخاطب الجمعة فصلى ولم يعني طوى ذكر الخطبة لعلم بها، وهذا مما يمكنكم أن تمثلوا به لقول ابن مالك رحمه الله وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، يأتيك السائل فيقول لك من عندك، تقول زيد حذفت عندي، وحذف ما يعلم جائز، وهذا مما يعلم أنه خاطب فصلى فقال خرج فصلى. نعم.
5: قال مالك: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى.
0: من مالك هذا؟ مالك بن أبي عامر راوي الحديث قال: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء. الضحاء هذا هو الفترة الممتدة يعني بين ارتفاع النهار إلى أن يقرب انتصافه، كل ذلك يطلق عليه ضحاء، وهي وقت اشتداد حر. وفرقوا بين الضحى والضحاء. الضحى بالضم والقصر، هذا الوقت من طلوع الشمس إلى أن ترتفع، من طلوع النهار إلى أن ترتفع الشمس، هذا هو الوقت وقت الضحى. يعقبه وقت الضحاء، وهو من ذلك الوقت إلى أن يقرب انتصاف النهار وتشتد ويشتد حر الشمس، وهذا هو المسمى الضحاء. وهذا قال نقيل قائلة الضحاء، يعني أنهم كانت لهم قائلة كانوا ينامون في ذلك الوقت، نحن نقيل بعد أن نصلي الظهر، وإنما كانوا يقيلون هم قبل ذلك، لأن الضحاء هذا لا يبلغ وقت الظهر. وهذا الأثر، هذا الأثر مما استدل به الحنابلة على مذهبهم الذي ذكرت لكم، أنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال. قالوا لأن مالك بن أبي عامر يقول: كنا نصلي الجمعة مع عمر بن الخطاب ونرجع فنقيل قائلة الضحى، يعني يفرغون من صلاة الجمعة وما زال منتصف النهار لم يبلغ لم يصل، فإنهم كانوا يقيلون. وهذا الذي حمل الحنابلة عليه هذا الحديث ممتنع، يمنعه المالكية والجمهور، وسأبين لكم لماذا. لكن اعلموا أننا هذا الحديث نجعل فيه محذوفا مقدرا. ثم قول مالك بن أبي عامر: ثم نرجع فنقيل قائلة الضحى، عندنا أن عندنا هنا محذوف مقدر. ما هو؟ ثم نرجع فنقيل قائلة الضحى التي فاتتنا، هذا المقدر. لماذا؟ هم قلت لكم كانت لهم الضحى، هذه كانت لهم قائلة يقيلون فيه، لكنهم كانوا يشتغلون في يوم الجمعة بالاستعداد لصلاة الجمعة من اغتسال وتبكير، فلا يقيلون القائلة في الوقت الذي يقيلونه الذي يقيلونها فيه عادة، فلا يمكنهم ذلك إلا بعد العودة من الجمعة. فيقول فنقيل قائلة الضحى أي التي فاتتنا، أو يمكن أن تقدروا محذوفا آخر فنقيل القائلة التي كنا نقيلها في الضحى. فإذا قال قائل وهل يكون ذلك، يعني هل يكون في كلام العرب أن يحذف الشيء ويكون مقدرا عند السامع؟ أقول نعم، هذا موجود، وقد ذكرت لكم الآن قول ابن مالك: حذف ما يعلم جائز، وهذا يذكره النحاة ويذكره البلاغيون. قولوا مثلا الأخضري، تعرفون أن أركان الجملة عند البلاغيين مسند ومسند إليه، فالمسند يحذف والمسند إليه يحذف، وأحيانا قد يحذفان جميعا، وهذا مما يدلكم على فطنة العرب، وأن أنهم لا يحتاجون التصريح والإطناب بالكلام، فالعرب قوم أذكياء، تحذف المسند ويفهم، وتحذف المسند إليه ويفهم، وتحذف المسند والمسند إليه ويفهم. قول أخضري يحذف للعلم والاختبار مستمع وصحة الإنكار ستر وضيق فرصة إجلال وعكسه ونظم استعمال، يعني أغراض كثيرة. الشاهد أن هذا كائن ويسمونه مجاز النقص، لأنه يعني حذف من الكلام، طوي من الكلام فيه شيء. ومن أشهر أمثلته قول ربنا سبحانه: واسأل القرية التي كنا فيها، أي واسأل أهل القرية. ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فقال ربنا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، والمعنى لا نقيم لهم وزنا نافعا، لا نقيم لهم وزنا ينتفعون به. أما الوزن، أصل الوزن، فهو يقام لهم. يقول ربنا سبحانه: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يعني وزنت أعمالهم فخفت، يعني أقيم لهم وزن. فقول ربنا في الآية الأخرى: فلا نقيم لهم يوم القيامة، فلا نقيم لهم يوم إيش؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي وزنا نافعا. ومنه أيضا قول ربنا سبحانه: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ولم يأخذ سفينة الخضر وموسى. التقدير: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. ولذلك لما مرت عليه السفينة المخروقة تركها. ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وكم من قرية أهلكناها، أي وكم من قرية ظالمة أهلكناها. فإن ربنا سبحانه لا يهلك إلا القرى الظالمة، لقوله تعالى: وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. ومن الطرائف التي يذكرون في هذا الباب وهو من الشواهد قول ميسون بنت بحدل الكلابية: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. ولبس عباءة، العباءة ثوب يعني الذي يلبسه عموم الناس، ثوب فيه خشونة وفيه غلظ. قالت: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. شفوف ثياب الراقية، ثياب ذوي الهيئات وذوي اليسار. كيف يكون لبس العباءة أحب إليها من لبس الشفوف؟ هنا تقدير: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، من غير أن تقر عيني. فلو خير أحدنا يقال له: أي تختار، أن تلبس العباءة وتكون قرير العين، أو تلبس الثياب الراقية ولكن تكون في ضنك وأسف وحزن وكمد؟ يقول: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. فلا بد إذن من هذا التقدير، ومن غير أن تقر عيني. وهذا الطريف الذي قلت لكم أن ميسون هذه امرأة بدوية شاعرة فصيحة، تزوجها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وأقدمها دمشق وأسكنها دار الإمارة في دمشق. لكن المرأة لم تعتد سكن المدينة، لم تألف سكن الحاضرة، وبينما هي في يوم من الأيام تطل على يعني من نافذة قصرها، فترى يعني العصافير وترى الأشجار وترى، تشوقت إلى بيئتها وعيشتها. فقالت: وكان معاوية رضي الله عنه يسمع من حيث لا تدركه هي، من حيث لا تشعر، قالت: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، وأصوات الرياح بكل فج أحب إلي من نقر الدفوف، وبكر يتبع الأضعان صعب أحب إلي من بغل زفوف، وكلب ينبح الطراق عني أحب إلي من قط ألوفي وأكل كسيرة من كسر بيتي أحب إلي من أكل الرغيف خشونة عيشتي في البدو أشهى إلى قلبي من العيش الظريف. فسمعها معاوية رضي الله عنه فأنف أن يمسكها وهي غير راغبة فردها مكرمة إلى

ما يدركه السامع بفطنته. ونحن نقول قال المالكية وغيرهم إن هذا الحديث فيه هذا الحذف الذي ينبغي أن يقدر. كنا نرجع فنرجع فنقيل قائلة الضحاء أي التي فاتتنا. وإنما قلت لكم إنه يمتنع أن يحمل هذا الحديث على ما حمله عليه الحنابلة رحمهم الله، لأن فيه ما يدل على امتناع ذلك. وعندنا قرينتان، قرينة متصلة مانعة وقرينة منفصلة مانعة. أما القرينة المنفصلة المانعة فهي الأحاديث الأخرى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صحابته التي تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بعدما تزول الشمس. فإذا قلنا عمر الخطاب كان يصلي قبل ذلك، تعارض عن عندنا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما فعله عمر على هذا المحمل الذي حملناه عليه. تلاءمت النصوص واجتمعت، والتئامها يعني وتأويلها على نحو تلتئم فيه خير من تأويلها على نحو تتعارض فيه. والقرية المتصلة التي تدل على امتناع ذلك الحمل أن مالك بن أبي عامر يقول فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر. وبعد أن يغشى ويصلون، يغشى الطنفسة الظل ويصلون، يرجعون فيقيلون قائلة الضحى. لا يمكن أن يكونوا قالوا قائلة الضحى في وقتها، لا يمكن. لماذا؟ لأنه قلت لكم متى يغشى الطنفسة ظل الجدار؟ متى؟ هذا الجدار الغربي، هذا الجدار الغربي، هالطنفسة الشمس تطلع من جهة الجيار الشرقي، إذا طلعت بعدما تطلع الشمس الطنفسة تحت الشمس، لا تكون الطنفسة تحت يعني في الظل، لا تكون الطنفسة في الظل قبل الزوال، هذا لا يكون. ومتى يغشاها الظل؟ بعد الزوال، لأنه حينئذ تزول الشمس فتغشي الجدار الغربي فيكون ظله مسلطا على الطنفسة، فحينئذ لا يمكن أن يصلون قبل ذلك. بعض الحنابلة يعني أكثرهم تفطنوا لهذا فقالوا إن الطنفسة لم تكن تطرح، نعم كانت تطرح في الجدار الغربي لكن خارج المسجد لا داخله. فهمتم هذه؟ كانت تطرح خارج المسجد. حينئذ إذا كانت هل الجدار الغربي، احنا هل المسجد داخل المسجد وهذا خارج المسجد، إذا طرحت الطنفسة خارج المسجد عند الجدار الغربي حينئذ يكون الظل يغشاها قبل الزوال، وإنما يزول عنها الظل بعد الزوال، وهذا أيضا ممتنع. ممتنع لسببين: أولا العادة جرت بأن العالم يجلس داخل المسجد ولا يجلس خارجه، إنما يجلس الناس للعالم داخل المسجد وهناك يعني يأتون إليه، ولا لم تجري العادة، ولا سيما الجمعة الذي يطلب فيه التبكير إلى داخل المسجد ولا لا التبكير إلى أطرافه. ثم القرينة الأهم المانعة من الحمل وقول مالك فإذا غشي الطنفسة ظل الجدار. إذا هذه ما هي؟ لذلك أقول دائما للطلبة إنه لا يفهم الشرع إلا من حيث تفهم العربية، وإنما إنه من كان بينه وبين فهم العربية حجاب فلا يمكنه أن يفهم كلام ربنا ولا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. قرآن بلسان عربي مبين وسنة بلسان عربي مبين، فإذا كان المتلقي لا يدرك هذا اللسان ولا يدرك يعني لا يدركه أفرادا ولا تراكيبا فكيف يفهم الشريعة؟ قصاراه أن يبقى مقلدا فيها عالة على فهم الناس فيها. إذا هذه ظرف لما يستقبل من الزمان، إذا ترى ظرفا لما يستقبل والشرط عنها غالبا ما يعزل، إذا ظرف لما يستقبل، لو كانت الطنفسة تطرح خارج المسجد هذه تكون في ظل منذ طلوع الشمس، وحينئذ لا يقال إذا غشي الطنفسة ظل الجدار لأنها تكون في ظل منذ طلوع الشمس. وإذا هذه يستعمل لشيء لا يكون الآن وسيكون، معنى هذا أنها تكون في شمس ويعقب ذلك ظل، وهذا لا يكون إلا بعد الزوال. لهذا قلنا إن وقت الجمعة على الصحيح

0: هو بعد الزوال. بعض الحنابلة استدلوا بحديث آخر رواه مالك رحمه الله في الموطأ وغيره عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا اليوم، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، إن هذا اليوم جعله الله عيدا، إن هذا اليوم جعله الله للمسلمين عيدا. فقال الحنابلة: إن صلاة العيد يجوز بل تصلى قبل الزوال، فكذلك الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الجمعة عيدا. والجواب عن هذا أن يعني تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة عيدا لا يقتضي أنها تشبه العيد من كل الأوجه، بدليل أن العيد لا يجوز صومه ولو صيم يوم قبله ولو صيم يوم بعده خلافا للجمعة، وهذا بإقراء الحنابلة أيضا. نعم.
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير.
0: قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني الأنصاري أحد ثقات المدنيين من المحدثين. نعم.
1: عن ابن أبي سليط
0: هو عبد الله بن أبي سليط، واختلف في اسم أبي سليط، فقيل أسير وقيل أسيرة وقيل أسيد. وأبو سليط هذا كان من الصحابة، وابنه هو من ثقات التابعين، لكن بعضهم ذكره في الصحابة أيضا، يعني عبد الله بن أبي سليط هذا بعضهم عده في الصحابة، لكن قال ابن عبد البر عده في الصحابة يعني فيه نظر، وكذلك قال ابن حجر هو من التابعين. نعم.
1: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه،
0: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي الخليفة الراشد أحد العشرة المبشرين وأحد الأربعة الراشدين، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه على ابنتيه، يلتقي نسبه بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وولد بعد عام الفيل بست سنين، وكان من الأولين الذين أقبلوا على هذا الدين، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته رقية وماتت تحته، ثم زوجه بنته أم كلثوم فماتت تحته أيضا، وكانت كنيته أبا عمرو، فلما ولدت له رقية ابنه عبد الله تكنى به وقيل له أبو عبد الله. ومناقبه رضي الله عنه جمة لا يحيط بها العد، من ذلك ما رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا وأمرني بحفظه، فجاء رجل يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن له وبشره بالجنة. قال: فإذا أبو بكر. ثم جاء رجل يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن له وبشره بالجنة، فإذا عمر بن الخطاب. ثم جاء آخر يستأذن، فسكت هنيهة، ثم قال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه، فإذا عثمان بن عفان. ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ومن ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة، وقد حدثه نبي الله صلى الله عليه وسلم بتلك الفتنة التي ستصيبه، وأمره بالاصطبار فيها، وأخبره بأنه سيقتل شهيدا فيها. من ذلك ما رواه أحمد في مسنده عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه. ومن ذلك ما رواه أحمد أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الفتنة، فمر رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يموت فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما. قال ابن عمر: فإذا هو عثمان بن عفان. ومن ذلك أيضا ما رواه الترمذي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: يا عثمان، لعل الله إنه لعل الله يقمصك قميصا، فإذا أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. ومات رضي الله عنه قتيل الدار، مقتولا مظلوما شهيدا سنة 35، وهو ابن 82 سنة. وهذا أيضا يعني تلك الفتنة، الأحداث التي وقعت قبيل قتله رضي الله عنه، أيضا هذا مرتع رتع فيه من تقدم ذكرهم مما يعني سبق في مجلس. وعلى كل حال، نحن اعتقادنا هذا الذي ذكرنا لكم، يعني ذكرنا لكم طائفة طويلة منه في هذه عقيدتنا في الصحابة جميعا. وما يذكرونه عن عثمان وأنه كان يفضل بني أمية ويوليهم، وقدم فلان الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وجلد فلان صاحب الرسول، وكذا وكذا، كله من اختلاق واصطناع الكذابين الذين يريدون أن يسودوا تاريخ المسلمين. يكفينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من نجا من قتل عثمان فقد نجا، ووصفه بأنه خليفة مصطبر على الحق، معطيه معطي للحق، وقال: يقتل فيها مظلوما. ولما قتل رضي الله عنه ورثاه الناس، فكان ممن رثاه حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول: من سره الموت صرفا لا مزاج له فليأتي مأدوبة في دار عثمان، ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، صبرا فدا لكم أمي وما ولدت، قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا، لتسمعن وشيكا في دياركم الله أكبر يا ثارات عثمان. وقال أيضا: أتركتم غزو الدروب وجئتم لقتال قوم عند قبر محمد، فلبئس هدي الصالحين هديتم، ولبئس فعل الجاهل المتعمد، فكأن أصحاب النبي عشية بدن تنحر عند باب المسجد، أبكي أبا عمرو لحسن بلائه أمسى مقيما في بقيع الغرقد. وممن رثاه كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه يقول: فكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل، وقال لأهل الدار: لا تقتلوهم، وعفى الله عن كل امرئ لم يقاتل، فكيف ترى الرحمن صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل، وكيف ترى الخير أدبر بعده عن الناس إدبار النعام الجوافل. ورثي بأبيات غير هذا رحمة الله عليه، حتى قال الحسن البصري: ما معناه أن الله تعالى غضب لقتل عثمان ففتح باب الفتنة على هذه الأمة، باب لا يغلق إلى يوم القيامة، كل ذلك غضب من الله تعالى على أمة قتلت خليفة نبيها صلى الله عليه وسلم. نعم،
1: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل.
0: هذا الأثر رضي الله أورده مالك رحمه الله بعد أن بين أن وقت الجمعة هو بعد الزوال، أراد أن يبين أن السنة التهجير بها، يعني التبكير بها. وتقدم أني قلت لكم أن وقت الجمعة وقت الظهر، يعني يجوز أن يصليها الآن، يصليها بعد نص ساعة، يصلي بعد ساعة، لكن السنة أن يصليها مباشرة بعد الزوال. مما استنبط ذلك هنا ومن قوله صلى الظهر بالمدينة وصلى العصر بملل، هنا نحتاج أن نعرف الجغرافيا المذكورة في النصوص الشرعية. بعض الناس ألف في الجغرافيا المذكورة في المعلقات، تسمع أنت مثلا قول القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقراتي، فين هالشيء؟ وإذا أذكر مرة أنا كنت في رحلة إلى دولة الإمارات، وفي طريق الطائرة هي فيها ذلك الشاشة التي تري المسافرين المدن التي يحلقون فوقها. فكان من المدن التي رأيت منطقة اسمها الدهماء، هذه كنا نقرأها في الشعر ما نعرفها أين. تروحنا من الدهناء عصرا وأعجلنا الإلهة أن تغيب، فقلت لا الدهناء انتهنا. فالشاهد أن هذه أمور تجلي لك، تعينك على معرفة الأحكام. مثلا هذه ملل، كيف نفهم أن هذا سيق للتعجيل؟ يجب أن تفهم المسافة بين المدينة وملل. ملل هذا واد من أودية المدينة بين المدينة ومكة، على يعني في الطريق السائر إلى مكة بينه وبين المدينة قرابة 40 كيلومترا، هو واد قاحل قليل الزراعة موجود إلى الآن. من الطرائف المذكورة فيه أن رجلا عراقيا نزل بملل وهو لا يعرف أنه ملل، فقال ما اسم هذا الموضع؟ فقيل له ملل، فقال قبح الله الذي يقول على ملل، يا له فنفسي على ملل، أي شيء يتشوق من هذه وهي حرة سوداء، حجرة حرة، الحرة الحرة هي الواقع يجب أن يقال، الحرة الحرارة والحرة الحجارة والحرة المختارة من محصنات العربي، يعني حرة سوداء لا زرع فيها ولا نبات، وهذا يقول يا له فنفسي على ملل، على أي شيء يتلهف. فسمعته صبية قالت له إنه كان له شجو فيها ليس لك، كان عندك شي حاجة شي سر هذيك ملل ما عندكش انت، ولذلك كان يتلهف على ملل. وهذه الصبية صدقت ذاك الرجل. وجعفر بن الزبير مات له ابن في ملل ودفن فيه، فكان يقول أحزن على ماء العشيرة والهوى على ملل، يا له فنفسي على ملل، لأنه يتشوق الموضع الذي دفن فيه ابنه. هذه عادة الناس، تعرفون الأبيات المشهورة المنسوبة إلى قيس بن الملوح، جنون ليلى، أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. نعم، فملل بعيد عن المدينة ب40 كيلومترا، وعثمان بن عفان رضي الله عنه أدرك العصر بملل. فإذا أدرك العصر بملل كان يعني من كان لازما أن يصلي الجمعة في أول وقتها، إذ لو أخر ذلك لم يدرك العصر بملل. نعم،
1: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير.
0: يبين الإمام مالك رحمه الله وجه ذلك، فقال وذلك للتهجير وسرعة السير. هجر عثمان رضي الله عنه بالصلاة، هجر بها أي صلاها في الهاجرة، والهاجرة هي انتصاف النهار حين يشتد الحر، وهذا أول وقت الجمعة. فذلك للتهجير وسرعة السير أدرك العصر بملل. نعم،
1: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب من أدرك ركعة من الصلاة.
0: باب من أدرك ركعة من الصلاة، باب من أدرك، هذه من هذا حرف، هذا يجزم المضارع، وهو من الحروف التي تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. وإن كان الفعل الذي يتلو من غير مضارع كان مبنيا فإنه يكون مجزوما محلا لا مجزوما لفظا، ومنه قوله باب من أدرك، هذا ماضي والماضي مبني فيكون مبنيا على الفتح في محل جزم فعل الشرط. لكن قلت لكم هو يجزم فعلين، وهنا عندنا فعل الشرط فقط وليس عندنا جواب الشرط. باب من أدرك ركعة من الصلاة، جواب الشرط فقد أدرك الصلاة، ولم يذكره الإمام مالك رحمه الله استغناء بذكره في الحديث، وهذا أيضا مذهب من مذاهب العرب في تكلمها، فإنها تذكر فعل الشرط وتستغني عن ذكر جوابه لأن السامع يدركه. من ذلك قال ربنا سبحانه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أين الجواب؟ بل لله الأمر جميعا أفلم يئس الذين أين ما ليس الجواب مذكورا والتقدير ليس الجواب مذكورا اعتمادا على أن المخاطب يفهم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم أين الجواب؟ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن الجواب غير مذكور. والتقدير قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ألستم بظالمين. فالشاهد أن هذا مهيع مطروق في كلام العرب. نترك الكلام في بقية الحديث إن شاء الله إلى الجمعة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، وين ما تسمعوا فينا برنامجكم من القلب على راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. دائما بدايتنا في كل حلقة باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. إن صادفتني من
0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. في برنامجكم كالعادة يأتيكم على تمام الساعة 6 مساء كل أحد وثلاثاء. في حلقة اليوم، قبل ما نقولوا عنوان حلقتنا، مساء الخيرات على كل قلب يسمع فينا حاليا، مساء الخيرات على الناس اللي يمكن تضحك قدام الناس لكن في الداخل يعلم به ربي، وحكاية ما حكاهاش لحد. مساء الخير على كل شخص وقف يوما مع إنسان ودافع عليه واستر عليه وحاول يبرر تصرفاته وقال للناس لا هو مش هكي، هو يمكن عنده ظروف أو يمر بظروف معينة، ممكن احنا فهمناه غلط، يمكن هو ما يقصدش. وبعد كل هذا يجي اليوم اللي تكتشف فيه ان الشخص هذا اللي كنت تدافع عليه قدام الناس هو نفسه الشخص اللي ظلمك. موضوع حلقتنا لليوم، لما الشخص اللي دافعت عليه يوم من الأيام يكون أول شخص ظلمك. وهذا هو السؤال، شن أصعب إن الإنسان، إن الناس عفوا تظلمك، ولا إن الشخص اللي كنت تحمي فيه يكون هو أول واحد يكسر خاطرك؟ لأن الظلم الغريب ممكن يوجع فعلا، لكن ظلم شخص وقفت معاه وصدقت فيه وحطيته في مكانة كبيرة، هذا وجعه مختلف تماما وألمه مختلف تماما. لأنك مش بس تخسر في شخص، أنت تخسر حتى في الصورة الكاملة اللي كنت رسمها عليه. فتقول بينك وبين نفسك، معقولة؟ معقولة أنا اللي كنت نقول للناس عليه خير هو نفسه اللي دار فيها هكي؟ وتبدأ تراجع كل موقف، كل مرة دفعت عليه، كل مرة اختلفت مع حد على خاطرة، كل مرة قلت لا مستحيل يقصد الشيء هذا، كل مرة استرت عليه واسترت عيبه، كل مرة أعطيته عذر وأعطيته مليون عذر. وفجأة تلقى روحك تسأل، أنا كنت ندافع عليه ولا كنت ندافع على الصورة اللي اخترعتها عليه؟ وهنا تبدأ حكايتنا اليوم، حكاية ناس وقفوا مع ناس لكن في النهاية اكتشفوا انهم كانوا واقفين في المكان الغلط ومع الناس الغلط. فعلاش ندافعوا عن ناس؟ خلوني نسألكم سؤال بسيط، علاش الانسان يدافع على الشخص؟ شن السبب اللي يخلي الإنسان يدافع على شخص؟ مرات لأنه هو عنده مكانة، عنده درنا بأصلنا، ظلم الصديق أصعب الحق. إيه، مرات لأنه هو عنده مكانة عندنا، مرات إحنا نثق فيه هلبة، ومرات لأننا نعرفه جزء من قصته ونعتقده إن الناس ما فهمتاش، ومرات لأن العلاقة بيناتنا وبين الشخص هذا تخلي عيوبه عندنا مقبولة فنقبلوا فيها هالعيوب هذه. يعني لو شخص غريب دار حاجة غلط نقوله هذا غلط، لو الشخص الغريب دار شيء غلط حنقوله في وجهه غلط. لكن لو الشخص هذا اللي عنده مكانة عندنا دار نفس الغلط نقعد نبرره، فنقوله يمكن عنده سبب، ممكن يمر بظرف معين، ممكن ما كانش في وضعه الطبيعي، وهنا تبدأ المشكلة. لأن المحبة مرات تخلي الإنسان هذا يشوف الشخص بعين مختلفة عن الناس كلها، مش لأنه هو شخص كامل، لكن لأنه هو إنسان غالي بالنسبة لك. والغالي مرات نبرروا له في حاجات ما نبرروهاش لغيره، فنقولوا هو ممكن عصبي بس قلبه طيب، أو عصبية وقلبها طيب، هي قالت كلمة وهي معصبة، هو ما يقصدش أو هي ما تقصدش، فنعطف مبررات إحنا، هي ظروفها صعبة أو ظروفها صعبة، يمكن فهمت الموضوع غلط، ومرة ورا مرة ورا مرة ورا مرة، وإحنا نبرروا للشخص هذا، نلقوا رواحنا مش بس نبرروا في تصرفاته فقط، قاعدة نحاربوا في الناس اللي تنتقد فيه، الناس اللي تنتقد فيه قاعدة نحاربوا فيهم على خاطرة. وهنا لازم نسأل

نسى لأرواحنا، هل وقوفك مع الشخص لازم يكون على حساب الحقيقة حتى هو غلط، حتى ولو هو غالي بالنسبة ليك، حتى لو هو مكانته كبيرة عندك نوقفه على حساب الحقيقة؟ في هالبنات بتقولك ايه عادي، في هالبنات بتقولك لا ما دام الحقيقة حنقولها الحقيقة حتى لو كان عليه هو وحتى على حساب نفسي. المحبة الحقيقية مش انك تقول للشخص انت صح في كل مرة، المحبة الحقيقية انك تقول لا انا معاك لكن الغلط غلط، انا سندك ونقف معاك لكن في الغلط غلط، ما نحشمكش قدام الناس لكن بيني وبينك هذا غلط اللي درته، فيكون معاه واضح ويكون معاه صريح. هذه الشيء اللي لازم يكون موجود اساسا. بهي لما تدافع عليه قدام الناس الشخص هذا، تخيلوا معي المشهد شويه، ترى تخيلوا معي او تخيلوا الموقف اللي عشتوه انتم في حياتكم مع شخص قريب منك، الناس تنتقد فيه ما خلت ما قالت عليه، وانت تقول لا والله انتم فاهمين غلط، وتبدأ تشرح وتبدأ تبرر وتبدأ تدافع عليه، فتقول هو ما يقصدش الفلان الفلاني، هو مش من النوع هذا، انا نعرفه اكثر منكم، انتم ما تعرفوش شي، وتقعد تدافع وتدافع وتدافع عليه لدرجة انك مرات تدخل في خلافات مع ناس بسبب الشخص هذا، وفي الوقت اللي انت تحاول تحافظ على صورته. هو ممكن ما كانش حتى مهتم انه هو يحافظ على صورتك اساسا، وهذه من اقصى الحاجات، انك تكون انت حريص على سمعته وخايف على سمعته وخايف على اسمه وخايف على صورته، بالمقابل مرات هو يكون مش حريص على خاطرك، مش مهتم على خاطرك، مش خايف على صورتك. انت تقول ما نبيش الناس تفهمه غلط، وهو في المقابل ممكن يكون او يقول شن دخلك انت، علاش تدخلت في الموضوع من الاساس؟ وهنا يبدأ الألم، وهنا يبدأ الوجع، وهنا تبدأ الثغرة أساساً، وتبدأ الفجوة بيناتكم. خليني أحكي لكم قصة ونتعمقوا في القصة هذه من موضوعنا لليوم، لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك. في القصة، قصة الحلقة اليوم، فخلوني نحكي لكم القصة هذه، مش قصة شخص معين، لكن قصة ممكن تصير لأي واحد فينا، مش شرط القصة تكون لي أنا أو لك أنت أو أنت أو كذا، بس أكيد في حد منا مر بالشي هذا. أنا حنحكي القصة. في بنت كانت عندها صديقة قريبة منها جدا، صديقة مقربة منها هلبة، صديقة كانت مرات تغلط في الناس، ومرات تتصرف بطريقة تخلي الناس تزعل منها. كل مرة حد يجي للبنت ويقول لها صاحبتك تغيرت، كل مرة يجي لصاحبتها يقول لها را صاحبتك تغيرت، فكانت تقول لا انتم ما تعرفوهاش زي ما انا ما نعرفها. حد يجي يقول لها هي قالت عليك كلام، تقولها لا مستحيل تقول علي كلام. حد يجي يقول لها هي دارت كذا وكذا، فترد عليهم وتقول لهم لا لا اكيد انتم فهمتوها غلط. كانت ديما البنت هذه تحط نفسها في صف صاحبتها حتى لما صاحبتها تغلط،

كانت تحاول تلقى لها ديما العذر وترمي دائما في الأعذار لها. وفي يوم من الأيام صار خلاف بيناتهم بين الصحبات الزوز، خلاف بسيط جدا ما يستاهلش، لكن الصديقة هذه قالت عليها كلام جارح وكلام مش صحيح أساسا. نقولوا احنا تبلت عليها، والأصعب من هيكي إنها قالت كلام للناس اللي البنت كانت طول الوقت تدافع قدامهم عليها. في اللحظة هذه البنت ما زعلتش بس من الكلام، راه زعلت من نفسها وقعدت تقول أنا طول الوقت كنت نقول للناس إنكم فاهمينها غلط، واليوم للأسف اكتشفت إنكم يمكن كنتم شايفين حاجة أنا ما كنتش نبي نشوفها، أو كنت إنسانة معمية. وهذه واحدة من أصعب لحظات الوعي وأصعب لحظات الإدراك، لما تكتشف حقيقة إنسان، لما تكتشف إن الناس اللي كنت تزعل منهم بسبب شخص كانوا يحاولوا يحذروك منه، يعطوك تنبيهات عليه. لكن مش ديما الناس اللي تحذرنا تكون صحرة، مرات الناس هذه اللي تحذر فينا مرات تكون مش صح، ومش كل انتقاد معناها دليل. لكن المشكلة ان احنا مرات ما نتحققوش من الخبر او من الكلام او من الصورة اللي وصلتنا، نحب الصورة اللي رسمناها للشخص اكثر من الحقيقة الموجودة اساسا. وهذا هو الشيء اللي خلينا ننصدمه في الاشخاص، لما احنا نرسمه شخصية الشخص امامنا والافكار اللي على الشخص هذا، فجأة نكتشفوا الحقيقة. فمرات ما صدقوش حتى الحقيقة، نكذبوها الحقيقة على خاطر مكانة الشخص. بهال الدفاع عن الشخص الغلط، غلط ولا صح؟ هل الدفاع عن الشخص الغلط غلط ولا صح؟ شوفوا، الدفاع مش غلط، انك تدافع على شخص مش غلط، لكن لازم احنا نعرفوا شين الفرق بين الدفاع عن الشخص والدفاع عن غلطه. شوفوا ركزوا بين حاجتين، لان هو في فرق بينك انك انت تدافع على الشخص هذا لان الشخص هذا يهمك، وبين انك تدافع عن الغلط اللي صدر من الشخص هذا حتى لو كان يهمك. فتقدر تقول له انا والله نقدرك ونحترمك وليك معزة عندي ونوقف معاك، لكن هذا ما يعنيش ان كل حاجة تديرها هي صح، انت انسان زيك زينا تغلط. فنقدر نقول بدل الكلام هذا انا اعرف انك انت انسان كويس ونعرف انك انت فيك بذرة خير، لكن اللي درته راهو غلط، التصرف اللي صدر منك راهو غلط خطأ، وهذا مش تخلرة، هذا احترام. لأن الشخص اللي يعزك ويحبك فعلا وبصدق مش لازم يقعد ديما يصفق لك في كل حاجة. مرات أقوى موقف ممكن تديره أو يديره صاحبك هو إنه يوقفك ويقول لك لا هنا وقف، هنا غلطت، مش يقول لك دير اللي تبيه وانا معاك، مش يقول لك برا اغلط وانا معاك. لان الشخص اللي يبرر لك كل شيء مش بالضرورة انه هو يحبك راه ويعزك، والشخص اللي يصحح لك مش بالضرورة يكون ضدك راه، بالعكس.
باهي أصعب لحظة تصير في الموضوع هذا أساساً في موضوع حلقتنا لليوم، اللحظة اللي ينقلب فيها المدافع إلى ضحية، يلعب دور الضحية، اللحظة اللي ينقلب فيها المدافع إلى ضحية. أصعب لحظة ممكن تصير حاجة هذه، لما ينقلب المدافع إلى ضحية، مش لما الشخص يظلمك، أصعب لحظة مش إنه لما الشخص يظلمك، لا لا، أصعب لحظة لما تتذكر كل المرات اللي دفعت فيها على الشخص هذا، تبدأ تقول يا ريتني سكتت، يا ريتني ما تدخلتش، يا ريتني ما خسرتش فلان على خاطره، يا ريتني ما حطيتش روحي في موقف هذا، أو يا ريتني ما حطيتش ثقتي فيه، ويا ريتني ما حطيتاش في المكانة هذه من الأساس. أهنا شفت السؤال، شفت الأسئلة هذه قداش خطيرة. لكن هنا نبدأ نقول احنا شني في حاجة مهمة نبي نقولها لكم. أنا ردوا بالكم تلوموا أنفسكم لأنكم كنتم طيبين مثلا، لأنكم أنتم تصرفتوا حسب المعلومات والمشاعر اللي كانت عندك وقتها. أنت ما كنتش تعرف الحقيقة، ما كنتش تعرف إنه بيكون أول شخص يظلمك، ولو كنت تعرف إن هذا حيصير معاك ما كنتش دفعت عليه أصلا من الأساس. فما تعاقبش نفسك على حسن نيتك. الغلط مش إنك أنت كنت مخلص، الغلط فقط إنك ممكن تكون استمريت في الإخلاص للشخص هذا، أثبت لك في كل مرة إن شخص ما يستحقش، إن شخص ما يستهلش. وهذه هي الحقيقة، إنك ما تلومش على تصرفات معينة، إنك كنت طيب معاهم، إنك أنت كنت عندك حسن نية، إنك أنت تصرفت على حسب مشاعرك والمعلومات اللي عندك، ما وكنت مخلص معاه وفي معاه. لا ما تلومش روحك، ما تعاقبش روحك، ما تعاقبش روحك. لكن في كل مرة يثبت لك الموضوع هذا إن الشخص هذا ما يستاهلش، ما يستحقش المكانة اللي هو فيها. باهي السؤال المنتظر في كل حلقة يقول أنا دفعت عليك، علاش أنت ظلمتني؟ أنا دفعت عليك، أنا وقفت قدام الناس هذي كلها على خاطرك، علاش أنت ظلمتني؟ وهذا السؤال مرات ما نلقولاش في جواب للأسف، فتقول للشخص أنا وقفت معاك، أنا استرتك، أنا كنت نحكي عليك بالخير، أنا دفعت عليك لما الناس كلها كانت ضدك، كيف قدرت أنت تكون

خيرة، مش لأنك كنت صادق معاه معناه هو بيكون صادق معاك، وهذا هو المؤلم في الموضوع. لكن ضروري منا باش نتعلمه كيف، لأن الخير اللي نديروه لازم نديروه لله سبحانه وتعالى، ولأن هذا طبعنا وهذا اللي تربينا عليه من أخلاقنا، مش كاستثمار نستنوا في المقابل منا، مش كمشروع نستنوا فيه باش إنه يعوضنا. لكن في نفس الوقت هذا مش معناه إن نخلي الناس تستغلنا وتستغل طيبتنا وتستغل حسن نيتنا. في فرق بين الطيبة وبين إنك تسمح للشخص يكسر حدودك كل مرة، الفرق بيناتهم واضح. خليك طيب لك ما تكونش غبي، حشاكم وحشا الناس اللي تسمع فينا، وما تخليش حد يكسر حدودك ويتجاوز حدودك. في فقرة دائما نرجعولها ونقولوا دائما الفقرة هذه قالوا ناس زمان، ونرجعوا لأيام زمان والناس اللي يقولونا على الحاجات أيامهم اللي ماشية بالطيبة والبركة وبالأشياء هذه. فشن يقول لك؟ يقولوا قالوا ناس زمان دير الخير وانساه. لكن احنا اليوم في وقتنا الحالي بنزيدوا عليه الكلام هذا، لأن في وقتهم يقولك دير الخير وانساه. احنا شو بنقول لهم؟ شو بنردوا عليهم في وقتنا الحالي؟ دير الخير لكن ما تستناش، دير الخير لكن ما تستناش. لازم تتعلم، لازم تسامح، لكن ما تنساش الدرس. أعطي فرصة لكن مش إلى ما لا نهاية. أعطي محبة واهتمام وعطاء، لكن ما تلغيش نفسك وما تعطيش على حساب نفسك. ساعد، أوقف معاهم، اسندهم صح، لكن ما تخليش المساعدة تتحول إلى استنزاف، لأن الطيبة بدون حدود ممكن تتحول إلى باب مفتوح لأي شخص يبي يدخل ويطلع من حياتك كيف ما يبي وعلى مزاجه وعلى راحته. أمتى ما يبيك يلقى الباب مفتوح، أمتى ما يبي يطلع يلقى الباب مفتوح، وهكذا بمزاجه بتوقيته. فردوا بالكم، ديروا حدود وارسموا حدود حتى لو كنتوا أنتم ناس طيبين. باهي، هل نواجه الشخص هذا ولا لا؟ وهذا السؤال المهم. لو الشخص اللي دفعت عليه ظلمك هل تواجهه أو لا؟ أنا حنقرأ تعليقات. لو الشخص اللي دفعت عليه وظلمك هل تواجهه ولا تهجره؟ في اللي قال لا، كويس، حنقرأ إجاباتكم. عسكر يقول نواجهه، محمد يقول لا، جرماني تقول لا، به أم مجان تقريبا أم أنا واجهت تقول، صايب يقول بنواجه. في تعليق تاني من بنت قالت لا مش حنواجه. زهرات ليش هو ما يجيش يبرر؟ بالضبط يا جرمني، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واهجرهم هجرا جميلة. جميل، معناها مش حتواجي. بياض روح تقول نواجه، اتش تقول نواجه عشان بس بعد يفوت الوقت يقول خيرها اتغيرت. فلاور تقول نواجه. جميل، يعني ما بين شقين، في اللي يقول لك لا وفي اللي يقول نواجه، ما زال الامل تقول نواجه. بقى جميل، بقى هنا تو من وجهة نظري انا، انا سمعت وجهة نظر عبد الله الشريف يقول لا لا بحيث

من وجهة نظري أنا حنجاوبكم. باهي، لو الشخص اللي دفعت عليه ظلمك هل تواجهه أو لا؟ أنا بالنسبة لي أنا نشوف أن المواجهة مرات تكون ضرورية جدا، لكن مش كل مواجهة لازم تكون بصوت عالي. مرات تقول اللي صار منك وجعني، أنا كنت واقف معاك وما توقعتش منك هذا، أنا ما نبيش مشاكل، لكن نبيك تعرف إن اللي صار مش سهل بالنسبة لي، وتسمع من الشخص الآخر، مش باش تنتقم منه، مش باش تفهم بس. لكن لو الشخص بدأ يقلب في الموضوع عليك، نقول احنا قلب الطاولة، أو ينكر في كل شيء، أو يحاول يخليك أنت المذنب وأنت الخاطئ في الموضوع والمخطئ عفواً، هنا لازم تعرف ان مش كل حوار يستحق الاستمرار، مش كل حوار يستحق الاستمرار. مرات اقوى رد هو وصلتني فكرتك، وانا وصلتني فكرتي، وبعدين تمشي وتخليه. شفتوا، احيانا من وجهه نظري انا نشوف ان المواجهه تكون ضروريه مع شخص حاطه في مكانه معينه، مش شرط بالصوت العالي وقلب الطاوله والاشياء هذه، لا لا لا، باش تفهم الشخص علاش دار معيك. لكن لما يبدا هو ينكر في كل شيء ويحاول ان يقلب الطاوله عليك ويخليك انت الانسان المخطئ وانت الانسان الغلط، احنا لازم توصلك فكرة انه هو ما يستاهلش انك انت تحاوره، ولا يستاهل انك انت تواجهه. باهي، بعد المواجهة دائما كالعادة يجي الاعتذار. نمشوا بتسلسل الموقف. بعد المواجهة مرات يصير اعتذار. لو الشخص هذا اعتذر، هنا الموضوع يرجع لك انت. التسامح شيء، والرجوع للعلاقة زي قبل شيء تاني. ركزوا في كلامي، لو الشخص هذا لظلمك يوم من الأيام اعتذر، هنا الموضوع يبدأ رجع لك. حلو، بين انك انت تسامحه وبين انك انت ترجع نفس العلاقة زي قبل. ممكن احنا نسامحوا الاشخاص اللي في حياتنا وخاصة الشخص هذا، لكن ما نعطوش نفس المكانة ونفس الاهتمام ونفس العطاء. ممكن نقول له انا سامحتك، بسامحك دنيا واخرة، لكن في نفس الوقت ما نقدرش نرجع نوثق فيك زي قبل، ما نقدرش نعطيك نفس المكانة، وهذا من حقك. لأن الثقة مش عبارة على إن واحد يقدر إن هو يكسرها وفجأة يقدر يصلحها الثقة وترجع زي ما كانت. الثقة تبنى وتنهدم في لحظة، ممكن يحتاج الموضوع هذا لوقت طويل باش يرجع يبني هالثقة هذه، ومرات ما ترجعش. هل كل شخص ظلمك لازم احنا نكرهوه؟ هل كل شخص ظلمك لازم تكرهه؟ طبعا لا. عواطف تقول لا لا طبعا لا. سواس يقول قد تعود المياه إلى مجاريها ولكن لا تعود صالحة للشرب. قيادة يقول لا، عسكري يقول لا. هل كل شخص ظلمك لازم انك انت تكرهها؟
بياض تقول لا، جرمني تقول مستحيل لا، محمد يقول ايه باه، صهيب يقول مش لازم، نفيسة عشان تقول ومن يقنع الغصن المكسور بأن الريح قد اعتذرت، يا والله علاوة يقول ايه، المغرب يقول اقطع علاقتك بي اقل شيء، المغربي باه، عبد الرحمن مساء النور، وايضا يقول جرمي تقول مستحيل نسامح باهي. هل كل شخص ظلمك لازم تكره؟ طبعا لا، وهذه نقطة مهمة جدا، مش لازم تكره الشخص اللي ظلمك، ومش لازم انك انت تنتقم منه، ومش لازم حتى تتكلم عليه بسوء. ممكن بكل بساطة تقول ربي سامحه ولين اختار نبعد، ربي وفقه ويفتح عليه ويرزقه في احسن مكان، بس في حياتي لا. مش كل شخص نختلفه معاه لازم يتحول الى عدو، هذه اخطر شيء، لما الصديق ينقلب الى عدو، يحاربك بنقاط ضعفك، ومرات يحاربك حتى في مجالك، ومرات يحاربك حتى في علاقاتك مع الناس. ومش كل شخص نطلعه من حياتنا لازم نطلعه عليه حرب، ونشنه عليه حرب من الإشاعات والكذب، ونقول احنا الابتلاء إلى ما ذلك. مرات أفضل نهاية للعلاقات الاجتماعية هي الهدوء، لا مشاكل، لا فضايح، لا انتقام، لا رسائل طويلة ولا عتاب، بس مسافة، مسافة أمان، تحافظ على كرامة كل شخص فيكم، تحافظ على العشرة اللي كانت بيناتكم، على الأيام اللي كانت بيناتكم، حتى لو كنتم متخاصمين المسافة هذه تحافظ على هدوءكم. جرمني تشويه والكذب وابتلاءات من بيسامحهم؟ حسابهم عند الله سبحانه وتعالى. بيتواني عندي فقرة لكم انتم جماعة التيك توك والفيسبوك، ونبي نقرأ تعليقاتكم. لو شخص كنت تدافع عليه طول الوقت، وفي يوم هو نفسه ظلمك، شن أول إحساس حسيت بيه في الموقف هذا؟ هل كان غضب، صدمة، ندم، ولا خيبة أمل؟ أعطوني الإحساس، أول إحساس مريت بيه. سيد يقول قهر، في حماكي ربي قالت كل المشاعر، جرمني قالت صدمة كبيرة، عليه وقال ندم، ايه تقول خيبة امل، بياض الروح تقول صدمة لان ما توقعتش، ام مالك تقول خيبة امل. يلا جاوبوني، لو شخص كنت تدافع عليه طول اليوم طول الوقت، وتخصمت مع ناس تعرفهم بسببه، فهو في نفس اليوم، في نفس يوم من الأيام ظلمك، شن أول إحساس حسيت به؟ هل الغضب؟ هل الصدمة؟ هل الندم؟ ولا خيبة أمل؟ قيادة تقول صدمة، قيادة يقول صدمة، عسكر يقول خيبة أمل، عبد الرحمن يقول شن نحكي ونخلي كلهم صار لي باهي. دقيقة بس، جوا هلا تقول في هذه اللحظة لا تعليق، صمت، عليه يقول صدمة لأني كنت مش متوقعها منه، ديجا تقول الخيبة بعد التباهي، اتش تقول الندم، جميل جميل، يعني قسمت أكتر شيء على الندم. شوف ما فيش حد قال غضب،

ايش حد في التعليقات توا قال لي غضب، كلهم قالوا لي صدمه اول حاجه حسنا بها، او حسنا بصدمه وخيبه امل، او حسنا بندم. الصبر يقول الى الله المشتكى الصدمه. باهي شوها هلا هدوء ما قبل العاصفه، وعليكم السلام لكل من التحق. باهي السؤال الثاني اللي حنطرح عليكم ونبي نقرا اجابتكم، هل سبق وخسرت شخص اخر لانك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟ سؤال في الصميم صح. هل سبق وخسرت شخص اخر لانك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟ سبعة يقول ايه، عسكر يقول هلبة، في واحد قال لا. سبعة يقول قلبتي للمواجع، هذا هو برنامجنا اساسا، قلب للمواجع. ديجا تقول انسان كيف يعيش بعد دمر حياة غيره ويعيش طبيعي ما كان دار شيء، هل عنده ضمير؟ سويس يقول ابدا، محمد يقول لا، ديجا تقول واجد. ترى شوفوا تاني، جمعة يقول ايه، جوها هل هتقول هم ما يستاهلوا من الاول بس نحن طيبين؟ انس يقول لا، محمد يقول لا، ابو تقول صارت، يوزر يقول ايه هلبة نادمة، حماك في حماك في حماك في حماك ربي قالت لا، ايه تقول ايه، بياض يقول مستحيل، ابو غيث يقول للاسف كثير، جرمن تقول هل بخسرناهم ويحسبونا زي اللي دفعنا عليهم، سنوس يقول عارف، مجلس وحلي يقول ايه. باهي السؤال اللي بعده، السؤال الثالث لكم انتم، وجاوبوني بصراحه لو سمحتم، لو رجع بك الزمن هل بتدافع عليه من جديد او لا؟ لو عندك امكانيه انك ترجع للخلف هل بتدافع عليه زي قبل ولا لا؟ سبعة يقول لا وبقوة، ميسم تقول لا، جوها هل هتقول لا يمكن، متجر يقول لا لا، عند عبد الرحمن بندافع، ترجع لنفس الكرة، أم مالك تقول لا وألف لا، يوزر تقول لا، أمون تقول أكيد لا، أبو غيت يقول لا لا، العرف يقول هذا باب لا أريد فتحه. دقيقة بس، تعليقاتكم الله يبارك، كلكم قلتوا لا. دقيقة بس، الجرمة تقول مؤمن لا يلدغ من جحره مرتين، ديجا أصلا بعد عز حد وهو يعرف محبته يمشي يقعد فيه أشياء تندم إنه يخليه قريب. يقول جوها هل جوها هل هلها تقول اللي طاح من العلة يمكن يرجع يسقط، يرجع يسقط ثم يسقط. أيوه ديجا تقول نعاود نفس الفيلم ونتوقع النهاية من جديد، فأكيد لا. أنت فاهمة الحياة صح. السؤال الرابع اللي قبل ما يكون السؤال الأخير للناس اللي تابع فينا على التيك توك والفيسبوك، السؤال الرابع، هل تقدر تسامح شخص ظلمك بعد ما كنت واقف معاه؟ هل تقدر تسامح شخص ظلمك بعد ما كنت أنت واقف معاه؟ محمد لا وميت لا، كلهم يقولوا لا لا، سبعة يقول لا، مع الوقت يمكن يقول عسكري جو هل هذه تحسب تربي شكلها طول، متجر يقول لا وألف لا، بياض يقول لا، يوز تقول نسامح لك ما نرجع زي قبل، محمد يقول لا، أبو غيث يقول نسامح وما ننساش، محمد يقول أكيد لا، أنس يقول لا، إيه يمكن نسامح، بست ميرو تقول لا بصراحة وعن تجربة، ديجا تقول مستحيل وحسبي الله ونعم الوكيل، جرماني تقول السماح في الهاني، قبل كان في قطيس أنت ولا في الهاني يا جرماني، محمد يقول لا، مفتاح يقول مستحيل. بح دو السؤال الأخير، أمون تقول نسامح لنا الدنيا فانية بس في قلب، في القلب تقعد كده. السؤال الأخير ويبي صراحتكم،
سيناء تقول نسامح بس ما ننساش. السؤال الأخير يقول: هل الاعتذار يرجع الثقة أو لا؟ هل الاعتذار الشخص هذا يرجع الثقة ولا لا؟ قال لا مستحيل. جاهلها فتح قال أبدا. عيسى قال لا. إيد قال لا. عبد الرحمن يقول لا. تمانية يقول يرجع. كيف يرجع؟ عندنا عسكر يقول مستحيل. أم مالك يقول لا. محمد يقول لا. سبعة يقول لا، لما يرجع شيء انكسر شيء داخلي. صح. يوزر يقول حسب الشخص والموقف. ليش يرجع التواصل بس الثقة؟ لا. أنس يقول لا. بستميرو تقول لا. رضوان يقول لا. أمون الأفعال هي ترجع الثقة. سوز تقول لا. على حسب. محمد يقول على حسب الشخص. مفتاح أنا هنا نسأل ما يسألونيش. عسكر يقول مستحيل ترجع. أسيناء تقول مستحيل، بعد ما فقدت صعب، فقدت صعب يرجع. باهي جو هل هتقول كل شيء نعدم. يونس يقول نعم المسامح كريم. باهي دقيقة بس. هذه كانت إجابتكم صح، وهذه عبارة عن مشاركاتكم أنتم. جميل، خذنا أسئلتكم توا، جو أجوبتكم في الموضوع، وخلونا توا نكملوا باقي سرد موضوعنا لليوم. لا تجعل الخذلان يغيرك. محور يقول لا تجعل الخذلان يغيرك. طبيعي جدا أول ما بتنصدم بالشخص وبتعرف حقيقته بيصير لك خذلان، صح ولا؟ باهي لا تجعل الخذلان يغيرك. وهنا نبي نقول لكل شخص انظلم، ما تخليش شخص واحد يخليك تشك في الناس كلها، لأنك لو وثقت في الشخص الغلط هذا ما يعنيش إن كل الناس كذابين. لو صاحبك خانك مش معناها كل أصحابك بيخونوك. لو شخص استغل طيبتك مش معناها لازم تتحول لإنسان قاسي عظيم المشاعر. فخليك إنسان طيب لكن واعي، ما ينضحكش عليك، سامح لكن لازم تتعلم، حب وأعطي لكن حافظ على نفسك. مش تخسر نفسك على خاطر شخص مش حينفعك، حافظ على نفسك. ساعد ولكن حط حدود. وأعطي ثقة لكن خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. كلامي واضح؟ خاصة الكلمة الأخيرة، أعطوا ثقة بس خلوا الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. أصعب اعتراف. مرات أصعب حاجة نعترف بها هي أن أنا غلطت في اختيار الشخص. أصعب اعتراف هذا، أنك أنت تواجه نفسك وتواجه الناس وتعترف أنك أنت اخترت الإنسان الغلط. هذا أصعب شيء صح؟ أصعب شيء انك تعترف انك غلطت في اختيار الشخص. مش غلط انك انت تعترف بالشيء هذا، الغلط انك تقعد تدافع عن اختيارك حتى بعد ما يثبت لك الواقع العكس. يعني تقعد على نفس الغلط باش انك انت
هيك عناد وتسكير راس باش انا ما نقولش اني نيه غلطت وندمت اني نيه اخترت الشخص الغلط. نوع من الكبرياء اني نيه ما نعترفش مثلا. مرات الكبرياء هذا يخلي الانسان يقول مستحيل نكون غلطت فيه، لكن الحقيقة ممكن انت ما غلطتش لما وثقت فيه وقتها، لكن غلطك انك استمريت توثق في الشخص هذا حتى بعد ما بانت عليك الحقيقة. وهذا هو الفرق، انت ما غلطتش وقتها، ان كنت انت طيب وقتها معاه وعندك حسن نية معاه وكنت واثق فيه لانه هو انسان قريب منك. لكن الغلط تعرف وين؟ لما انت تستمر في الشيء هذا حتى لما بانت عليك الحقيقة وظهرت لك علامات وانت قاعد ماشي لنفس الطريق. هذه هو الغلط الأساسي. فرسالة لكل شخص، أو رسالة عفوا للشخص اللي ظلمك، ولو الشخص اللي ظلمك توه حاليا يسمع فينا، كل الناس اللي هنا توه متواجدين أعتقدوا أنه مثلا يسمعوا فينا إحنا بهي، وأنا حابة أن نوصل رسالة على لسانكم أنتم ونحاول أن نوصلها. فنقول ليش كل شخص ظلمكم، نقولها أنا ما ندمتش أني نا في يوم وقفت معاك. كلامكم هذا مش كلامي، قاعد نتكلم على لسانكم كلكم. أنا قاعد نوجه في الرسالة لأشخاص اللي ظلموكم في حياتكم باهي، وأسمعوا الرسالة هذه. أنا ما ندمتش أني وقفت معاك، لأن وقوفي معاك كان يعبر علي أنا، لكن أنت اللي اخترت كيف ترد الجميل. أنا ما ندمتش أني ندفعت عليك لأن نيتي كانت صافية، لكن وجعني أن الشخص اللي كنت نبرر له هو نفسه اللي خلاني نحتاج أني نبرر لنفسي أمامه. ممكن أنا سامحتك وعذرتك، وممكن أنا ما سامحتكش توا، لكن الشيء اللي عرفته أني أنا ما عادش نبي نخسر نفسي باش نحافظ على شخص ما حافظش عليا، على شخص هانت عليه عشرتي، على شخص ما شافش مواقفي معاه، على شخص خذاء الزلة هادي وحطها سلاح باش يدمر الشي اللي بيني وبينه. هذه الرسالة لكل شخص ظلمكم. تو بنجول الرسالة لي نحن لأنفسنا. هذه الرسالة مش للشخص الظالم، هذه الرسالة لكل واحد فينا موجود حاليا في البت، سواء تيك توك الفيسبوك أو عن طريق الراديو حاليا يسمع فيها على 99.3 اللي في انتظار مكالماتهم بعد شوية. رسالة هذه لأنفسكم، وانا نتكلم عليكم ونعبر عليكم راه. فيا نفسي سامحي روحك، سامحيها على كل مرة وثقت في الشخص الغلط، سامحيها على كل مرة دافعت، كان كل مرة عصا زيادة. لكن بعد ما تسامحي روحك تعلمي إن مش كل شخص تحبيه لازم تحاربي العالم على خاطره. تعلمي إن الناس أفعال مش كلام. اتعلمي إن الثقة تعطى بالتدريج، وتعلمي إنك تقدري تحبي الشخص وفي نفس الوقت تختاري تبعدي عليه، وتعلمي إن الخسارة خسارة شخص مؤذي مش دائما خسارة، مرات تكون نجاة ليك وربح ليك. هذه هي رسالتنا لليوم، وهذا هو موضوعنا لليوم.
لما الشخص اللي دفعت عليه يكون

أول شخص يظلمك. حناخده فاصل قصير وبعدها حنفتحوا المكالمات وحنسمع آراء المستمعين واللي حابين يتواصلوا معنا، حتى جماعة التيك توك حابين تتواصلوا معنا، فتفضلوا وما عندكمش أي إشكالية على 092-150-59-99 092-150-59 فاصل ونرجع بإذن الله.

فتلك مع السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس، وأيضا الناس اللي تابعوا فينا على تيك توك والفيسبوك من كل المدن الليبية وأيضا خارج ليبيا الحبيبة، بلاد الشقيقة مصر أو تونس أو الجزائر أو أي دولة. مرحبتين بكم جميعا. تقريبا المكالمة فصلت على 099-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم. حتى جماعة التيك توك تقدروا انكم تشاركونا على 099-150-59-99 موضوع الحلقة لليوم، لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير إن شاء الله.
0: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا.
1: شخبارك سيدة ملك؟
0: الحمد لله. شن اخبارك انت؟
1: الله يبخير الحمد لله.
0: من معاي؟
1: معك محمد.
0: اهلا وسهلا اخوي محمد. اكيد من التيك توك.
1: نعم
0: اكيد من التيك توك
1: ان شاء الله.
0: يا مرحبتين يا مرحبتين اخونا محمد. اتفضل اخونا محمد في موضوع الحلقة اليوم.
1: شو سؤالك؟ خليني ارد عليك لاني مليان.
0: باهي، انا نعطيك السؤال واحد من الاسئلة اللي طرحتها. باهي.
1: نعم تفضل.
0: خلاص أعطيك أول سؤال. يقول لما الشخص، لو الشخص اللي كنت تدافع عليه يوم من الأيام باهي
1: تمام،
0: وفي يوم من الأيام هو نفسه ظلمك، شن أول إحساس مريت به؟ أول شيء حسيت به، هل كان غضب، صدمة، ندم أو خيبة أمل؟
1: والله أول حاجة يوم الطيب إن شاء الله.
0: اليوم نعطيه إن شاء الله. تفضل.
1: ثاني حاجة ما فيش حاجة اسمها خذلان، ندم، صدمة، هذا كله شعور يدخل جوا في جسمك، يعني في القلب جوا قاعد
0: كويس،
1: مش حيبان على الشخص من الأول. يعني بعد الواحد تشوف عشرة معك طيبة وتعيش معه اللحظات اللي انت كنت متمنين معه، وياخذ لك يعني تطلب من الله ربك انه يهديه ان شاء الله. لأن مش حاسس بالشعور اللي انت هتشعر به وهتحس به.
0: صح صح،
1: لو هو انسان صح عنده مشاعر واحساس مش حيدير فيك كيف.
0: صحيح صحيح. بس انت كيف بتدير معه؟ هل بتتعصب وبتتصل بي وبيرقى لك وكذا وكلمه منك وكلمه مني، ولا بتمشي وتخليه بدون حتى ما تناقشه؟
1: والله استاذ ملك انا كان نحكي والله مش حنكفيك ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه ولا حتى خمس ايام.
0: احكي احكي، احنا برنامجنا من القلب، فاحكي يلا. هاي
1: بس الحمد لله على كل حال، هذه بنقولها انا فهمتي.
0: لا اكيد الحمد لله على كل حال اكيد.
1: والله الحمد لله حاجه صارت بعد 7 سنين وصبوا القبيله مش الاهل بس، وخذلوني وتعبوني نفسيا وجسديا وعقليا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. باي، أنت كيف واجهت الموضوع هذا؟ مش شخص وطلع أشخاص.
1: دمرت والله يا سيدي ملا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تخطيت؟ بقول لي محمد كيف. محمد قولي كيف تخطيت الموضوع هذا؟ كيف تجوزت نعم؟ الموضوع هذا؟ كيف تخطيت الموضوع هذا وبدأت تحكي فيه حتى برياحية؟ يعني وقتها ممكن ما تقدرش تحكي.
1: مستحيل تخطاه. مستحيل تخطاه. ما زال قاعد راسخ في القلب وفي العقل وفي الروح
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: الحمد لله لكل حال.
0: ربي يعطيك القوة يا أخونا محمد.
1: إن شاء الله القوة من الله سبحانه وتعالى.
0: أكيد
1: كان
0: العبد
1: كان بيعطيك قوة كذب والله ما يعطيك قوة.
0: صح صح صح، بارك الله فيك يا
1: الله. والله إن شاء الله يعوض خير.
0: أكيد أكيد ربي بيعوضك خير.
1: ربي يعطيك الصحة إن شاء الله. حبيت نشارك معك.
0: تسلم
1: كلك
0: تسلم.
1: وكلك أول مرة راني نقش عليك، وربي يعطيك إن شاء الله.
0: تسلم تسلم أخونا محمد. إن شاء الله
1: ربي إن شاء الله يهدي جميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله بارك الله فيك يا محمد، بارك الله فيك. شكرا شكرا على المكالمة الطيبة، وأيضا على مشاركتك الموضوع حتى ولو كان بشيء بسيط، ولكن واضحة من حتى من نبرة الصوت واضحة أن الإنسان هذا قداش عانى مر بأشياء معينة صراحة. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الصوت ضعيف يا أستاذ ملاك.
0: ما نعرفش المشكلة وين، بس ألو السلام عليكم. تفضل تفضل.
2: عقلي الصوت من عندك.
0: تفضل بعد، تسمع فيه وما تسمعش فيه.
2: لا صوتك ضعيف هالبعد.
0: باه نعطيك انا سؤال باهي وجاوبني على السؤال واسرد في الموضوع. خليهم فصلت المكالمه صح. باه خليني بس نقرا تعليقات شويه بس كان شويه حول للمكالمه. الشاعر خليفه مسعود من الفيسبوك يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، امسيه طيبه ان شاء الله في اجواء جميله ممطره من القلب الى القلب. برنامج يمس حياتنا اليوميه، تقديم المذيع المتألقة ملاك محمود المهندس يونس، لا يكتمل البرنامج الا بمشاركتكم. ماوية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صديقتي منورة أقصى الخيبات، مش من العدو، أقصاها من شخص كنت تظنه أمانا. باه ليبي يقول الظلم عقوبته وخيمة يوم القيامة، ظلم القريب يترك جرحا عميقا في النفس، لأن الغدر والتعدي يأتيك من من تتوقع منهم السند والأمان، بينما الظالم الغريب أهون وأسهل في التجاوز. فعلا ضمير الظالم يقول قد يؤنبه بعد فترة عندما يتأمل أفعاله أو يمر بنفس الشعور الخذلان، ولكن الاعتماد على انتظارها ولا يفيد قدر ما يفيدك. تجاوز هذه التجربة والتركيز وتركز على نفسك، على حسب ما قال خونا الليبي. صبر يقول أحلى ناس، مكالمة فصلت. ليبي يقول الظلم سلوك بشري يرتبط بطبيعة الفرد وأخلاقه دون اقتصار على جنس معين، وأن الاختلافات والأشكال هي وأساليبه بين النساء والرجال حسب الظروف وقدرة الرجال على. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نهار طيب أستاذ ملك.
0: نهارك طيب، أهلا وسهلا بك.
2: كيف حالك؟ كيف حال صحتك؟
0: والله الحمد لله. شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيب
2: الحمد لله. متابع التيك توك.
0: يا مرحبا بك خونا،
2: يطلع عندك الكينج.
0: يا اهلا وسهلا بالكينج، مرحبا بيك. مرحبا بيك، اتفضل يا الكينج.
2: سؤال بس نعرف نخش الموضوع.
0: اتفضل. اي تفضل،
2: اعطيك سؤالك.
0: نعطيك سؤال.
2: ايه
0: باه. السؤال يقول لك هل سبق وخسرت شخص اخر لانك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟
2: نعم.
0: ما كيف كانت ترى؟ كيف كان الموقف بدون ذكر اسماء؟ اعطيني الموقف كيف كان.
2: تمام. ممكن تعدل صوت شوي يا استاذ الملك؟
0: باه تفضل. اي سرد لي الموضوع. اي تفضل يا كينج. فصلت المكالمة. مرة تانية لما نعطيكم سؤال طول اسردوا الموضوع، فهمتوا؟ لما نعطيكم نوجه لكم سؤال طول اسردوا الموضوع، اللي حابين تقولوا بعد ما كلمة لا أو نعم تقولوا لماذا بدون ذكر أسماء، بدون حتى وين في المنطقة أو كذا وكذا، بدون أي شيء. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ملوكة كيف حالك؟
0: الحمد لله. شن حالك يا نورس؟
3: الله يسلمك. كيف حالك انت؟ كيف حال يونس؟ كيف حال عوالك؟
0: الحمد لله والله كويسين، الحمد لله طيبين، بارك الله.
3: يا ملك انا شو بنقول لك بصراحه،
0: انا اليوم اليوم إيه؟ اسمعيني، حاسه روحي مقعمزه جنبك يا نورس اليوم.
3: وانت مقعمزه جنبي، تعرفي انت تاج فوق راسي يا ملك.
0: تسلمي لي بارك الله فيك.
3: نيت يوني.
0: بارك الله فيك يا نورس، بارك الله فيك.
3: بارك الله، ان شاء الله نفرح بيك عن قريب يا ربي، ولاد ولا بنية يا رب العالمين، الجهة المغرب يا رب.
0: اللهم أمين يا نورس، اللهم أمين. تفضلي نورس. أي بما أن اليوم مسيت حاجة منك،
3: كيف خسرت حالك نورس؟ كيف حال صاحبي؟ قلت له بالحمد لله. سألني على فلانة، قال لي بالله كيف حال فلانة؟ قلت له والله حالتها كويسة. قال لي أنا والله لي هلبة ما توصلتش معاها، وخطط علي وما عادش تدور فيا وما عادش تحس بيا وما عادش تود فيا. شاني قلت له أنت راك غلط فيها، راك انت واخد منها مبلغ كذا كذا وما رجعته لهاش، وهي زعلانه منك، وهي بنيه يتيمه ومحتاجه، مفروض بعت لها فلساتها. انا قلت بكلام هو الملاك، عرفتي؟ طبعا لما قلت بكلام هو انا وجعتني هي، لانها هي شاكتني. شن قالت لي؟ قالت لي فلان خد مني فلوس وهرب بها منصب علي، عرفتي؟ انا لما هو كلمني قلت له عيب انصبت عليها، البنيه هي يتيمه ورد لها فلوسها. وسكرت من الشخص اهو، اتصلت بها هي قلت لها فلانه انا راه كلمني فلان وراني انا قلت على الموضوع اللي انت تكلمت عليه وواجعك، عيطت في وجهي. شن قالت لي؟ هو عليا وهو من قال لك كذبولي؟ قلت له لأنه هو لايم عليك وقال فلانة معاش ودتني وفلانة معاش عطتني وفلانة معاش اتصلت بيا ومعاش دورتني باهي شيء. أنا قلت له أنت من حقها معاش تدورك ومعاش تعدل عليك لأنك أنت خدت منها فلسات وهربت بهم وحرام هي البنية يتيمة وكل شيء رد للبنية فلساتها نعتبر أنه هيك ملك دفعت عليها ولا
0: دفعت عليها
3: دفعت عليها يمشي هو يتصل بها يتصل بها شن تقول له تقول له ليك أنا مازلت بي حتى مبلغ ثاني أنا نعطيك ما تعدلش علي نورس غير أنت ما تحرجش علي ما تطلعش مثلا في الراديو تتكلم علي أنا حتى كان تبي مبلغ ثاني نعطيك عرفتي شفتي أنا دفعت عليها شوفي هي شن دارت طلع هو شن قال قال نورس دارت فتنة بيني وبين فلانة فهمتي كيف ولما أنا جيت بنواجهها وبنتأسف لها قالت لي واحد من أصدقائي القدامى قلت له تعرف كانت نوض حتى أمي ولا أبويا أنا نورس معاش نبدأها عرفتي كيف صار أني هذا رد جزائي وهذا رد كفاية اللي دفعت عليك حسيت بيك نبيها هو النصاب يرد لك فلوسك لأن نصب عليها نصب راه مش خدعة من هيك نبي يرد لها فلساتها قلت حرام ما هي يتيمة وديما معناتها تود في الناس وتعطي كل شيء خلي يرجع لك شت هي جت معاه أنا اللي وجهتني في الموضوع أكثر حاجة الأصدقاء اللي معاها واللي حواليها كلهم اصطفوا معاها هي وتكلمت علي أنا وطلعت صورتي أنا مش حلوة قدامهم كلهم داروا ربطة واحدة يا ملاك ووقفوا معاها هي لأن هي تود فيهم وتعطي فيهم صراحة هي كريمة أنا نقولها قدام الملك أنا تسمع فيها وإنسانة ودادة وتنقذ في الناس وتتعاون مع الناس وجميلها حتى أنا ودتني جميلها فوق راسي وإن شاء الله ردوا لها في الفرح حتى رغم أني مختلفة أنا وياها لكن أنا

0: عليك. قال هي هي مفروض شنو انت تقول يا ملاك؟ قلت نورس احسن ما درتي، قلت له راني انا متحشمه مانيش قادره نقول له، وهو ما رد ليش فلوسي، وانت صح عليك يا نورس قلتي له، انت هاك تكلمتي يا نورس امكاني، مش قالت لي الكلام هو وجدت معاي، جبت معاه هو، عرفتي كيف؟ انت كيف جيتي مع واحد وانت تتكلم عليه وتقولي خدا فلوسي ونصب عليا وهرب مني واليوم 8 شهور مش عارف شنو ما رجع ليش فلوسي؟ انا دفعت عليك وقفت معاك، مفروض انت مفروض يا ملكيه شنو بتكون؟ انا بنعودها مره ثانيه، مفروض تقولي صح عليك يا نورس احسن ما درتي له، قلتي له الكلمه هي راني متحشمه منها مش قادره نقوله له، هاك انت جربتي قلتيه له، لو كان انا ملاك قلته له وسكرت التليفون وما وقفتش، عندهم الحق يقولوا نورس سكنت، لكن انا سكرت منه هو واتصلت به قلت له فلانه راه اتصل بيا فلان ينشد عليك ولايم عليك، شو قلت له من حقها راهي فلانه تلوم عليك، انت ثلاثه ما عادش كلمتها، شفتي انا دفعت عليها وقفت معاها ولت عليا هي وياهم ووقفوا ربطه واحده ضدي، عندهم انا حتى الثانيه اللي مش واجهتني، لكن ليش الحركه هي؟ انا صار خلاف بيني وبين فلان وفلانه، انتم من الاطراف الثانيه شنو ندخلكم؟ تزعفوا مدخلين رواحكم شنو ندخلكم؟ عرفتي؟
1: صح. فاني
0: حلفت يا ملاك من هيك من سنتين فاتوا ولا سنه ونص، حلفت ما عاد ندافع حتى كان واحد يتكلم عليه حسين اللي ما اغلى منه حد ولا صغاره، حلفت ما عادش ندافع على حد، يعني انا لما دفعت على الانسانه هي حسيت بها وصديقتي وكانت صديقتي وكويسه معاي الصراحه، على قد ما نقولها كويسه معاي كويسه معاي، حتى والله يا ملاك مرات تتصل بي ولا تتصل بها تلقاني نبكي على امي ولا ابوي قسما بالله، تكفف لي في دمعتي وتقولي نور ثاني نجيك غير توا ليل وكل شيء، معناتها انا وقفت معاك وقاعده لحد توا انا مستعده نوقف معاها، علاش؟ علاش نوقف معاها؟ لان هذاك استغفلها مش قال لها كلام غلط عليا فهمها غلط، فهمت كيف؟ فاني راني قاعده نقول لك يا فلانه راني انا وقفت معاك ودفعت معك وقاعده لحديت تو ندافع معك لاني عارفاتك انسانه كويسه وعارفه المستغلين اللي ياخذوا الفلوس ويمشوا بهم ونصبوا عليك بهم هذيك هما مدى بهم يخربوا، عرفتي؟ وخربوا العلاقه بيني وبينها، خلوني انا حلفت معاش ندافع يا ملاك على حد، وانا راني معروفه من الناس اللي تعرفني وتسمع فيا ملاك كل قانون اسرائيل في الوجه، أنا في الوجه عرفتي ما نعرفش ملاك مسكن، فهمتي؟ حتى لما سكرت منه هو قلت لها شوفي ملاك تو عندي ناس تعرفني مش من الراديو غاطي الراديو يقول لك كان كنت نعمل سيميعاد ونور موجوده فيه وظلمته في حد رايح دافع عليك انا تعرفه كنت ندافع هلبا على ناس لكن في ناس دفعت عليها ووقفت معايا فهمتني لكن هي البنيه هي ليش ما تفهمتنيش؟ لان هذاك اللي تقول بها قلبها راسها عرفتي كيف؟ طلعني انا في السن وانا قاعده لحديت الان قول كلمه حق هو نصب عليها دفلساتها ما يتيمه زينة حتى تاخذ في الضمان ما هيش لكن هي ودادة وهي تقف مع الناس وهي تنقص في الناس تخلص في الإيجارات على الناس أنا نعرفها قدعة ونقولها نقول فيها وراها ما نكلمش
1: بارك الله فيك يا نورس
0: لكن كلمة حق يا ملاك
1: أيوة
0: هي تنقض في الناس وانها هي تود في الناس وتنهض في أنا نسميتها نهاضة الطايحة عرفتي بقين في الطايحة فهمت كيف لكن هو اللي يخش بيني وبينها وقلب لها راسها والتانيين حتى هم جو ضدي انت انا قاعده نقول لهم انا وفلانه وفلان انتم التانيين شو ندخلكم؟ خسروا صداقتي وخسرتهم وانا حالفه مش حنرجع لحد منهم وحتى كان نسمع داروا اكبر الافراح ولا ماتولهم بعيد سوا عليهم ماتولهم اغلى الناس مش حنعزيهم لانهم فهموا كل شيء غلط فهمتي وانا قاعده لحديت الان البنت هي نقول في حقها انها هي قيمتهم وتعطي فيهم تريس راهو تريس وهي المراه هي اللي قيمتهم عرفتي فاني نرحم على باها وعلى امها لانها جدعه ولانها تريس واحد حاس راح يبرم في شناده مش قادر يطلع 100 دينار هي تطلع بالثلاثه بالاربع الاف وتنهض فيهم فهمتي فصح عليها وانا راني قاعده نقول لك يا فلانه راني دفعت عليك غير انت يعبوا لك دماغك وقلبوك علي انقلبت علي والله يسامحها انا هي بالذات الله يسامحها عرفتي لكن تانيين ما يهمونيش هذه شوفي يعني يا ملاك دير المعروف يولي كفوف قال ادير الخير يولي لك فيا الدبوس وراس الحيه خلونا ما عادش نقولوا كلمه خير خلونا ما عادش ندافعوا على احبابنا خلونا حتى لما يقولوا في كلمه ما معاش ندافع، انا حلفت معاش ندافع عن حد عرفت. فتحياتي ملاك، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله انك تساعدنا.
1: تسلمي نورس، بارك الله فيك. شكرا، شكرا يا نورس على المكالمه، شكرا على المشاركه الطيبه منك. 092-150-159-99 مكالمة فصلت على 092-150-159-99 اللي حابين يتواصلوا معنا عبر رقم الهاتف على 092-150-159-99. ألو، السلام عليكم.
2: ألو، عليكم السلام، كيف الحال أستاذ ملاك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: تحياتي ليك السلام عليك أستاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينا.
1: يا مرحبا بيك، بنت القربولي ولا؟
2: ايه بنت القربولي.
1: ايه مصات مولي في الشتاء شيء وفي الصيف شيء.
2: ايه غيبت هلبة، وانتي حتى انتي معاش كل ما نسمع نلقى فيه إعادة تقريبا، نحاور ونتصل ما يشدش معايا.
1: ايه ايه صح.
2: الجمعة اللي فاتت.
1: الجمعة اللي فاتت.
2: طبعا. انا ان شاء الله تكوني بخير الفترة هذه كلها الغياب.
1: اسمعي بنت القربولي. نعم. أنا بنعطيكم علم بهي اللي هو يوم الجمعة أساسا الغيته أنا.
2: عرفتي
1: الغيته يكون فيه إعادة حلقة بس، لكن هو الحلقة المباشرة دائما الأحد والثلاث.
2: إيه صح، حتى هلبة عليك
1: يا ريتي خليت
2: مكان. إيه لا لا هلبة والله، في لي حتى حلقة واحدة في الأسبوع تاد، لكن داي حلقتين كويسات الأحد والثلاث.
1: لا لا إن شاء الله خير، إن شاء الله خير، ادعوني بس ربي يعاونك والله. ان شاء الله ان شاء الله. تفضلي بنت القربولي. هاي
2: تحياتي ليك، وطبعا نحيي الاخت نورس اللي قبلي. معلش مليانه نسمع فيهم، حتى الاخوه زي الاخ احمد تحياتي ليه، وربي يرحم زوجته، وعمي عبد الله سمعت ان استاذه لله قالت لي نسميك نسمه القربولي. شكرا يا عمي عبد الله، ان شاء الله ربي يفرحك بعوده ولدك يعني، ربي يصبرك. ايضا لها تحياتي لها استاذه لنا وفاديه والاخ هنيبال، وما شاء الله هلبة هم كانوا فني لهم كلهم نحييهم.
1: تسلمي
2: بارك الله، امهات واخوات كل من يشارك معك ويحيي في الحلقه ديما يعني.
1: بارك الله فيك،
2: وبارك الله فيك انت يا، وتاخذي في ساعتين معهم والله نشوف فيهم هلبة بصراحه ساعتين.
1: تو يهجموا عليك راهو يا بنت القربولي.
2: والله زي نار الاولى كلهم ما يبوش كلامينا ما يبوش فيه.
1: خلاص قولي لنا الموضوع اليوم، خشي في الموضوع طول.
2: بس رايك توني نقول لك والله للأمانة، للأمانة ما كنتش في الاستماع ليك، راه غير جربت حد هيك قلت خليني نشوف كشد معي الخط. أنا الحق نقول لك لأني جربت الجمعة اللي فاتت نسمع لك ما جيت يا عادة، وقلت أنت كان لحد حلقة جديدة من تابعك في الليل، وللأمانة كان في وقت ثاني نتابع فيه في برنامج ثاني للأمانة، لأن أنت عارفة أن في الليل إعادة يعني.
1: صح صح مزبوط صح.
2: هذه هي.
1: تفضلي بها بنت القربولي، تفضلي قولي لي.
2: لا قولي لي شنو
1: موضوع الحلقه لليوم اللي هي بعنوان لما الشخص اللي دفعت عليه يوم من الايام يكون اول شخص ظلمك. السؤال بنعطيه لك جاوبيني على حسب السؤال كويس. هل تقدري تسامحي شخص ظلمك في يوم الايام بعد ما كنتي انت واقفه معاه، ايه ولا لا، وعلاش؟
2: والله الصراحه نسامح.
1: بعلاش
2: نسامح للامانه؟
1: علاش؟
2: نلت مثل العذر، لأن هو الشخص لو الواحد يعني لما أنت تديري معاه خير وكذا صح نزعل منه وكل شيء، لكن لو كل حد بيشيل من الثاني بيشيل من الثاني القلوب هيك خلاص تقعد بغض يعني كره، مش حلوة بالمرة يعني. قولي الله يسامحه وخليه بينه بين ربي.
1: صحيح.
2: هيك يعني في نظري، لكن هو صح بيوجعك يعني خاطرك يعني، كنتي بتوقفي مع شخص وتساعديه وتساندين، وان انتي خلاص يعني بيستغنى عليك تقولي يضربك في يوم من الايام او يحكي عليك بكلام سوء وكذا، ومرات تلقيه راهو مش منا، راهو تلقيه من ناس ثانيه يعني يدفعوا بيه يعني.
1: صحيح.
2: هذه نين الحق مني نوعيتي نسامح هيك، انسانه متسامحه ونسامح ان شاء الله مني حتى ني سامحني ديما كان يغلطت هذه كان غلطت يعني.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تحياتي
2: ليك وبارك الله فيك ولتواجدك ديما يعني.
1: شكرا،
2: ربي يعطيك الوقت الطيب.
1: ويعطيك حتى انت الوقت الطيب. شكرا بنت القربولي على 092-150-59-99. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: اهلا وسهلا.
3: احلى رجل
1: اهلا وسهلا.
4: مرحبين أختي مريم، كيف حالك؟
1: الحمد لله، كيف حالك أنت؟ إن شاء الله طيب.
4: والله الحمد لله، أخبارك أنت؟ صحتك داهية؟
1: الحمد لله في نعمة والله.
4: والله موضوع أنا أبغى الحوار وأبغى الموضوع. حبيت أشارك شعر.
1: تفضل بقى.
4: طبعا الأبيات هذه جابها الإمام الشافعي، تقول إذا المرء لا يرعاك إن تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس أبدال وفي التركي راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، ما كل من هواه يهوى في قلبه ولا كل من تعطيته لك قد سقى، إن لم يكن في الوداد طبيعة فلا خير في الوداد بتكلفة. إيش حد يعطيك كيف ما أنت عطيت، والناس تغير وحيجي يوم يظلموك زي ما أنت قدرته، ديما طيبين.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك على المشاركة الطيبة وصح لسانك، شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99، على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
5: مرحبتين بك يا أختي.
1: الحمد لله، شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيب يا رب.
5: والله إلا بخير الحمد لله، شن أمورك؟
1: تفضل.
5: والله إني سمعت أنه مش كيف نشارك معاك.
1: تفضل، مرحبتين بك.
5: السؤال اللي سألتيه الأخت أنك سامح حد ظالمك.
1: إيه.
5: إذا كان أنت مديت يد العون ودرت خير وجاك شر، كيف تسامح؟ كيف تسامح؟ وبالذات إن كان نوع الخير يعني ما يحصاش. نوع الخير ما يحصاش، تقعد مداير زي اللي تزقي في شجرة مين كبرت وبعد كبرت ما خذتش ثمارها. للأسف الشديد الأخت اللي بدل شاركت معاك وقفت مع صديقتها وهني، والله اللي تدير فيه كاميرا وما تتمرش فيه البعد عنا خير، ودائما قول حسبي الله ونعم الوكيل ما فيش أفضل منها، لأن احنا بدينا نديره في الخير ونساعده في الناس ونمده في يد العون ونبه الخير ونجده في الشر. معايا يا أختي ولا لا؟
1: معاك معاك، نسمع فيك.
5: ايه فهمتي كيف؟ فنديره في الخير ونمده في يد العون وكذا ويجينا شر.
1: لا حول ولا قوة، صح ولا لا صح؟
5: هذا اللي ساير الآن، يعني الناس لو يقول لك دير الخير وانساه، باين دير الخير وننساه ويجيني شر، مش كفاية الخير؟ هو أرد الخير والله في الله عز وجل في سورة الرحمن قال ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، لكن الآن الإحسان يكافوك أبعثنا. أنا الآن أتكلم معاك راني من دور الخير يعني بأمانة، الناس كرهونا فيه من أقرب الأقارب من أعز الناس فيك، من اللي قدمت ليت العون ممكن ما يحلمش إن في يوم ما حد يقدم ليت العون كيفك، من منبرك هذا نشهد بالله اللي تدير فيه خير وتدير فيه طيبة وفيه بالشر، هذا البعد عنا خير. حتى يقول لك أبعد عن الناس ما هيش قطعة ولا كذا، أنك تشني راحتك، ونسأل الله أن يوفقكم ويبارك فيكم، وهذا برنامج كويس بيش اللي يدير حد يندار فيه خير ويرد شر يسمع كلام هدايا، أرى والله عز وجل كفيل كفيل باللي يدير في الخير وكفيل باليتيم وكفيل كل شيء وكل حد وعمله. قال كل بير ترمي

0: على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ملوكي،
0: أهلا وسهلا أستاذة ليلى الغرياني.
1: سبحانك، وشين أخبارك ملوكي؟ يوم 15-9 وينك؟
0: الحمد لله. لا الحمد لله بخير.
1: وفقتي بنت القرابولي لما قلت لك في حلقة من الحلقات ان انت تاكلي راحة وعندك حق يوم الجمعة.
0: لا والله استاذة ليلى، مش بس راحة، بس هذا كان قرار حتى الادارة، يعني لان القوا ضغط علي هلبة، القوا ضغط هلبة يعني، وانا محتاجة اني نرتاح شوي.
1: وان شاء الله كل حرف تكلمتي به وكل موضوع طرحتيه في ميزان حسناتك باهي يومين الاحد والثلاثاء، حتى احنا يوم في الاسبوع راضين بي. المهم ما تغيبيش علينا.
0: لا هو انا اصلا للامانه يعني ما نبيش ان نزعلكم، بس راهو انا وصلت مشارف نهايه البرنامج يعني خلاص.
1: انا
0: والله هو ظرف خاص، يعني ظرف خاص بي انا، ممكن شويه
1: خير. ان شاء الله خير.
0: إيه لكن
1: انا بقول لك ما تغيبي، راك عزيزه علينا في غيابك تسالني البرامج وهذا. وين ملوكي؟ نخبطها ملوكي تكون بخير. تحيه ليك والمهندس، واللي انت ساعدك واللي انت ريحك احنا يريحنا، راحتك من راحتنا وراحتنا من راحتك.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
1: مكانك ان شاء الله.
0: لا لا ان شاء الله، ان شاء الله تكون رجعتي ان شاء الله في شهر رمضان ان شاء الله.
1: بكل شيء بتسخير الله.
0: اكيد اكيد.
1: تحياتنا للمهندس يونس ان شاء الله ربي يحفظه، وتحيه لاداره القناه ولمدير القناه ولكل المستمعين ومستمعات برنامج من القلب الى القلب.
0: بارك الله فيك.
1: هذا المتداخل ما شاء الله كلمات راقية، وحسيت اللي هي اللي هو عنده كلمات يعني اللي هي مؤثرة فيه ومواقف مؤثرة فيه. فأني بنقول له خي خلي الخير لله سبحانه وتعالى، والله يعطيك والله يودك وما زال نعطي والمد، لكن اللي ينزغف خذ حذرك وخذي حذرك منه. لما الإنسان فيه خير ويعني يطلع لك بصورة غريبة بصورة بشعة، معقول أنا اللي درت فيك الخير واللي وديتك واللي عفت فيك والله يتأول عليك والله يتكلم عليك والله، وانتي بريئة حسبي الله ونعم الوكيل فيه زي ما قال. دير الخير وانسى ودير الشر وتفكر، ودائما انتي في كل حلقاتك تتكلمي على الخير، الفعل الخيري ما تندمش عليه، درت لله سبحانه وتعالى. يكفيك الله الذي لا خير دنيا وآخرة. قال الإمام الشافعي دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسك إذا حكم القضاء، وقال لا تظلمن إذا كنت مقتدرا في الظلم ياتيك آخر عن الندم، ينام المظلوم في الليل وباكيا يدعو عليك وعين الله لم تنم. كل من ظلم شخص وكل من وقف مع شخص وظلموه كل واحد وكيل ربي، وما فيش إنسان ما ندغش، ما فيش إنسان ما تأثرش بموقف إنه هو دانا ورجعنا ب الشر. يقول لك ابعد عن الشر وغني له.
0: اي أيوة والله
1: اللي يدير في الانسان منتبه عنده تركيز على العمل اللي هو يود به شخص، هل يسال الشخص هذا اني انا نساعده والله اني ما نساعدش. فكل التحيه ليك ولخينا احمد، نقول له بارك الله فيك على كلماتك الطيبه، ويا ريت يتواصل، وهي قاعده عند وعدي فمن وعده وفى. نقول له خينا احمد الكرت البيانة من المدار، قولي واو أنا بنعطيه ليونس ويونس يحولهم لك، أنا قاعدة عند وعدي. إن شاء الله ربي يحفظه، إن شاء الله يرحم ربي جوز، نقول له ما تبكيش كنا معه والله لو احتاج في حاجة
0: إن شاء الله ربي يعوضه خير،
1: وأنا نكون أولى المبادرين. ومن عمري ما عطيت قلت يا ريت فلان أعطاني بالدار ولا فلان تكلم يا ريت ما وديته والله يا ريت ما أعطيته، لكن تعز في نفسك يقول لك عزت، نقول عزت نفسي كيف دلالي والله ما يسوى والله.
0: اي والله اي والله
1: عزت نفس يا ملاك، بالله عليك ملاك. نعم. بالله عليك ما تحرمناش من صوتك.
0: حطوا
1: يوم في الاسبوع يا من عاش، شهر رمضان مازال هو شهر 2 يا من عاش. تحية ليك ولوالدك ولوالدتك ولوالد جوزك ولوالدتك بالكامل ولكل مستمعينك. تحياتنا لوقيتنا السابية اللي هي أنا سميتها الداعية الإسلامية بكلماتها المنمقة، وبنت القرابولي سميناها سماها عمك عبد الله أبو

0: عليه بالخير قولي. وكل التحايا ليكم كل من داخل الطيب اخينا عبد الحميد استاذ اسماعيل اخينا صلاح الدين وين اخينا سالم من تجورة ان شاء الله ربي ما يغيب علينا
1: ان شاء الله
0: كل الاحباب وكل الاصدقاء
1: ان شاء الله
0: الخير والنساء ودير الشر والفكرة استمروا في الخير. هو يبدا مهزوم لما يقول لك أني حايرة في ناس لما تقيم ولما تعطيهم لكن ينكروا خيرك ينكروا فضلك ينكروا وقفك معاهم ويبدوا مع ناس ثانيين لا فلان كذا وفلان ويظلموك أنت اللي وقفتي معاه يظلموك. فكل التحايا ليك وكل الشكر ليك وإذا دعتك قدرتك على ضم الناس ستتذكر قدرة الله عليك. تحية ليك أبدعتي وتألقتي في برنامجك وعندك تحية كبيرة كبيرة من الإعلامي أو ممكن في الاجتماع فيك ياجي محمد يسلم عليك وقلت له حنبلغ ملوكي ونقولها راهو خي وخيتي قلت له بناك تسل عليك قال لي حتى لي تسل عليها وبلغي لها تحياتي وسلامي اللي هو في برنامج في قناة البلاد منتزه المرح العائلي
1: منتزه المرح
0: وكل التحايا ليك كل الشكر ليك هو يسلم عليك وخيك وما شاء الله الملاك محمود غنية عن التعريف والمعرف لا يعرف. كل التحية ليك كل الشكر ليك ودمتي لمن أحبت من الدكتورة التربوية اللي ما ننسوكش بكو نهائيا إلا الغريان.
1: بارك الله فيك الله يبارك فيك. بس أعطيني شوية كيف نقول كلمة بس أول حاجة بارك الله فيكم بصراحة يعني سواء كانوا في التعليقات متواجدين حاليا الفيسبوك التيك توك بصراحة اللي قال كلمة حق فيها يعني بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. فلو شفتوني أنا إنسانة مقدم في شيء فهذا لأن أنتم شبحتوني بالطريقة هذه في ناس يشوف فيها بطريقة أخرى كل واحد يشوف فيها بنظرته هو. فشكرا على كلامكم الجميل بالنسبة لجماعة التيك توك والفيسبوك. بالنسبة للناس اللي تتصل بينا المستمعين المتواصلين معنا دائما انتم خليتوني في خيارات صعبة جدا للأمانة يعني عارفة ان عادي ملاك تعالي قدمينا حتى يوم واحد في الأسبوع احنا بس ما تحرميناش منك للأمانة. والله هو الموضوع هذا خارج إرادتي صراحة خارج إرادتي لو كان بإيدي والله نستمر وما نوقفش أبدا لكن الموضوع هذا خارج إرادتي. فإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله حتى لو كان بعدت فترة معينة هيك شهور معينة إلا حنرجع بإذن الله ونقدم برامج أخرى ولربما حتى يكون برنامج من القلب يستمر ومرات حتى نغيروا فكرة البرنامج أو حتى نديروا برنامج آخر ونفس الشيء يتكلم علينا احنا ويتكلم عليه الاشياء اللي تمسنا اللي اصلا مش مدريلها اهتمام ولا مدريلها حتى اي اهمية صراحة. فبارك الله فيكم ولو في مثلا شيء معين ان شاء الله ان شاء الله لو انا قدرت نستمر اللهم بارك ما قدرتش نستمر فتقبلوا مني كل الاحترام والتقدير ووفائكم لي وحتى كلامكم الطيب والمسؤولية اللي حملتوني فيها وكل شيء هذا للأمانة شهادة نعتز بها صراحة وهذا هو نجاح البرنامج. ودائما نقول فيها نجاح البرنامج مش مني أنا بس راهو صح أنا معدة البرنامج وإعدادي أنا وتقديمي وكذا وتعبة فيه ولكن نجاح البرنامج بآراء الناس الموجودة سواء كانوا على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا حتى بآراءكم أنتم. فهذا هو النجاح الحقيقي وهذا هو الأثر الحقيقي اللي نخلي فيه في عدة برامج والبصمة الحقيقية اللي نخلي فيها. أنا اللي يهمني يكون أثر طيب وبصمة حقيقية وغيرت فيكم أهم شيء تغير فيكم مش بس عبارة على كلام فقط لا احنا لازم نتعلمه لازم ناخده من تجارب بعض والأهم من هذا كله لازم إن نحط المواضيع هذه كلها بعين الاعتبار. فبارك الله فيكم جميعا جزاكم الله خيرا والله نعجز مرات حتى نعبر مع أني نعم يكون عندي كلمات مرات في راسي وجاهزة مرات لكن للأسف يعني الواحد يعجز. فبارك الله فيكم. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليك ألف سلام.
1: تفضلي نورس.
0: تعرفي ملاك لما انت تودعي فينا ان شاء الله تودعينا على الخير ونودعوك احنا على الخير. احنا نتمنى لك ان شاء الله الهناء والصحة، واحنا عادرين نكلينك كان ما تيجي الظرفة والبرنامج تم ان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب. لكن زي ما قال المستمعين حتى صلى هيك حتى في الشهر مرة احنا راضيين بها، مش في الاسبوع حتى في الشهر. احنا نحبوك ملاك ونشجعوك ونتمنى لك التوفيق. ملاك عندي كلمة أخيرة نبي نقولها في حديثي نسيتها، عرفتي؟
1: قولي
0: صديقة أهياء يا ملاك اللي نصب عليها وخد منها فلوسها، أنا اللي وجعتني منها خلاتها اللي هو اللي نصب عليها وخنب بفلوسها خلاتها هو صديقها، وأنا اللي دفعت عليها لكنهم لا نورس ملاك بلاد حتى كانت نظمي ولا أبوي، عرفتي؟ شفتي الظلم يا ملاك، شفتي الظلم، ريت الظلم في اللي في الدفع الحبيب كيف يظلمك. فملوك نتمنى لك الخير وان شاء الله غيابك لهنا وان شاء الله غيابك في الفرح، وانت وخيتنا وبنيتنا وصديقتنا وكل شيء يا ملاك، ان شاء الله ما تغيب يا عرفتي، وتركتي بصمه في راديو البلاد وتركتي بصمه في راديو السرايا. انت يا ملاك انت تاج على روسنا، انت مش حبيبتنا بس اكثر حتى من انت الدم الشريالي بالنسبه لي انا، عرفتي؟ فنتمنى لك غيابك ان شاء الله على الخير وعلى هنا. سلمينا على الوالد وعلى الوالده ان شاء الله ربي يهنيك ويسعدك انت يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين يا رب العالمين. شكرا نورس، شكرا، تحياتنا لك. شكرا شكرا شكرا للناس الاوفياء فعلا، شكرا على كلماتكم الجميله. فصلت المكالمة على 092-150-59-99. قلت لكم أنا عجزت الرد أصلا ما عرفت شو نقول. أنا السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: شن حالك يا أبلة ملاك يا دكتورة ملاك وكل المستمعين والحاج محمد أغا اللي وقدني على البرنامج، بارك الله فيه وليلة مباركة.
1: يا ودي ليلتكم مباركة وإن شاء الله ديما ملتمين.
2: آمين يا رب العالمين. يقولك إذا كرمت الكريم ملكته وإذا كرمت اللئيم تمرد.
1: أي والله أي والله
2: صح ولا؟
1: أي والله.
2: نقول لي صاحب يعطيني يعطيني يعطيني اليوم اللي غالب عليه ما عنداش إمكانية ما قدرش كيف، نقول سنسمك ننكر الجميل بتاعك، ناكر الجميل والمعروف كيف القصة هيك كيف.
1: ها صح صح كيف.
2: الو
1: نسمع فيك نسمع فيك.
2: لازم الواحد ما ينكرش المعروف، ولازم الواحد يشد يقدر صاحبه اللي قدر في موقف ساعته ما ينساش. ما يجيش يوم من الايام يقول اسمك والله يدير عليه الحوله، صح ولا؟
1: اكيد اكيد اكيد اكيد.
2: الو
1: اكيد معك معك.
2: لازم الواحد يدير الخير، يقول لك اذا كان درت الخير انساه، واذا كان درت الشر فكره والمعروف ما تنساش، اللي دار فيك جميل ما تنساش، اللي كرمك يوم من الايام ما تنساش، ما تنكراش. مرات الغالب الواحد ما عندهش امكانيه والله انت غير في المسرحه، بس وقت المسرحه ما عندكش ما يدوركش. هذه اللي مشيت عليها مقولة إذا كرمت الكريم وملكته.
1: غير دقيقة أنت بحداك، غير اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني.
2: هو ولا
1: أكيد أكيد هو حداك حداك راديو ولا حاجة هيك أو جنبك شيء، في دوشة جنبك، في دوشة، في طنين.
2: والله ما نسمع فيك إلا غالبا.
1: خلاص عود لي عود لي عود لي عود لي. الصوت الصوت جنبك في طنين وفي إزعاج، فهمتني؟ فمش قادرين نسمعه يعني. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم. ألو.
1: أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
3: السلام ورحمة الله.
1: يا مرحبا.
3: مرحبتين السلام عليك.
1: أهلا وسهلا.
3: أهلا بك، شو أخبارك؟
1: ديما وديما تجي في النهاية وترقدنا كلنا، عرفتوا؟
3: نعم.
1: قلت لك تجينا في النهاية وترقدنا كلنا.
3: لا والله مريضة الحق.
1: يا إن شاء الله لا بس عليك يا رب.
3: ما فيش واحد تفكرني يا سيدي.
1: بقى تفضلي موضوع الحلقة اليوم.
3: والله لا نحب الحي الحق اللي ما افتحت توا وفرحت ببرنامجك.
1: حي حي هيك تفضلي مساحة لك.
3: نحيي أخونا ناجي اللي كان يتكلم، أخوي أحمد، أستاذة ليلى غرياني، أستاذة نورس بنتي كربولي، ونتمنى لك كل خير. السلام عليك.
1: تسلمي، بارك الله فيك.
3: شكرا. بنت ليبيا معك.
1: بنت ليبيا، بارك الله فيك يا بنت ليبيا.
3: الله يسلمك.
1: بارك الله فيك على المكالمة، وإن شاء الله وصلت الثانية. بارك الله فيك. خليني بس نقرأ تعليقات على الفيسبوك وبعدين نأخذ مكالمات ونستمر في المكالمات. عندنا لي بيقول: الظلم سلوك بشري يرتبط بطبيعة الفرد وأخلاقه دون اقتصار على جنس معين، واختلافاته والأشكال هي وأساليبها بين النساء والرجال حسب الظروف. قدرة الرجال قد يتجهون غالبا نحو الظلم الظاهر والقيم على قوة أو سلطة، بينما النساء يتخذون الظلم النساء صورة أكثر إخفاء أو مع نوايا كما المكر والقطيعة. صبر يقول: مساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل الليبيين، أحلى مساء الورد وياسمين استدى ملاك، اللهم عفو وان تحب العفو فاعفو عنا. اف اي تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استدى ملاك، مساكي سعيد وتحياتي للنسمة الباردة لاستدى فادية، ربي يحفظك يا فادية. قلت لك تصوري قداش ما نحترم فيك انت والاستدى عيوشة، طبعا من بنت باب البحر، مرحبتين. وقلت لي: يا أنا يا ملاك، لو صار الموضوع زي هذا تعرف إيش ندير؟ نلمك شيشي ونرحل بهدوء، ما نحبش نعاتب ولا ندورهم، حتى لو حاولوا يبعتوا ناس أصبحوا حاجة زايدة. تعرف علاش؟ لأن الناس هذه تخافي منها بعد ما أنتي أحسنتي ليهم وقابلوا إحسانك بالخبث والدهاء. صبري يقول: ربي عاونك ويسعدك ووفقك ويحفظك أستاذة ملاك. محمود عمر شقلوف يقول: الموضوع يلامس جانبا حساسا من حياتنا، لأن الإنسان لا يتألم فقط من الظلم، بل يتألم أكثر عندما يأتيه ممن منحه ثقته ووقف إلى جانبه وظن أن المواقف الصادقة تبنى عليها علاقة لا تهزها الأيام. لكن ربما بعض المواقف تأتي لتكشف لنا حقيقة الأشخاص وتعلمنا أن التسامح قيمة عظيمة، دون أن يعني ذلك أن نسمح بتكرار الأذى. قد نسامح من أجل راحة قلوبنا، وقد نختار الابتعاد من أجل حفظ كرامتنا، وكلاهما قرار يحتاج إلى نضج وحكمة. الأجمل أن نبقى أوفياء لمبادئنا حتى عندما لا نجد الوفاء من الآخرين، فالمعروف الذي نصنعه لا يضيع، وإن لم يرده صاحبه يكفي أن الله يعلمه. حلقة عميقة تستحق التأمل، لأنها تضع أيدينا على الحقيقة مؤلمة. ليس كل من وقفنا معه سيبقى إلى جوارنا، لكن كل موقف صادق نفعله يترك فينا درسا وأثرا لا ينسى. أي والله، ما شاء الله تبارك الرحمن على التعليقات. بس في سؤال تقريبا دار التعليق بكري نبي نقراه، كانت في المكالمة. قالت رسالة طبعا من هنا، طبعا الكلام لي أنا ولا تقريبا، رسالة لبابا وماما، قولي لهم قالوا لك متابعيني بارك الله فيكم على التربية الصالحة اللي خلتني جوهرة. إن شاء الله ربي يحفظ الوالد والوالدة. ودائما نقول أنا نجاحي في البرنامج هذا يكفي إن الدعوة توصل لوالدي، لأمي أبوي أمانة، لأن لولاهم ممكن أنا ما كنتش موجودة أساسا، ولولاهم ما كنتش نعطي في أشياء معناها علموني عليها أساسا. فمش كل موضوع رح نحكي لكم فيه رهو عبارة على موضوع عابر والكلام عابر فقط، إنما حتى أنا عايشة معكم نفس الموقف، زيني زيكم في النهاية، وزيني زيكم بنتعلم، أنا مش جاية طول متعلمة. فتحية للوالد والوالدة، تقريبا ما يسمعوش فيها ولكن حنوصلهم التحية ونقولهم يحيوكم المستمعين وأيضا المتابعين على التيك توك والفيسبوك، ودائما يدعو لكم بالخير، وهذا أحسن شيء نقدمه لوالدي صراحة. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامجكم من القلب على راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم. موضوع حلقتنا: لما الشخص اللي دفعت عليه في يوم من الأيام يكون أول شخص يظلمك. فعلى 092، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خير وخيتي مالا، ليلتكم مباركة إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: بال الحمد لله، في الحق أنت وعويتك وأستاذ يونس.
0: الحمد لله يا أحمد، الحمد لله.
1: حيك أنت والحي اللي عن كيف واللي كتبتك، والحي بخيتي نورس وبنت القربولي. نقول لبنت ليبيا ألف ألف ألف سلام عليك وخيتي، إن شاء الله هذا حد وسمعت هذا مريضة، الله يشفاها إن شاء الله ويسلمها
0: ان شاء الله يا رب. بارك الله
1: فيك. ونسمعت اخيتي نورس تقولك ان شاء الله ما تغيب عليه، ان شاء الله خير.
0: لا والله هو خلاص، ممكن تقريبا ما زال حلقه، ممكن حلقه جايه تكون حلقه الاخيره صراحه.
1: ان شاء الله ما تغيب علينا، حتى لو غبت سمعينا صوتك والمهم نطمن على خيتنا انه بخير.
0: بارك الله فيك.
1: اتصلي حتى براديو سراي نسمع حتى صوتك، المهم نطمن عليك انك صحيحه.
0: بارك الله فيك يا احمد، بارك الله فيك.
1: نحييهم كلهم اللي يعرفني اللي ما يعرفني، ونعاودها ثاني الف الف سلامه لبنت ليبيا، ونحيي خيتي فطوم حتى هي والله فرحت لها، لكن الله غالب قلت رصيد هذيك اليوم من حياه، ونقول الحمد لله سلامتك روحت صحيحه والله ما لحقت.
0: بارك الله فيك يا احمد،
1: بارك في الجميع، ان شاء الله ما يغيبك علينا وخيتنا منا، ونعودها ثاني الف سلامه يا بنت ليبيا، ان شاء الله يشفيك ويسترك ويحميك ان شاء الله.
0: بارك الله فيك يا احمد، جزاك الله خير،
1: ليلتكم مباركه ان شاء الله.
0: بارك الله فيك. اعطيني فاصل قصير ونرجع باذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير من برنامج من القلب على راديو السرايا 99.3. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام، أهلين أستاذة ملاك.
0: أهلا وسهلا بنت القربولي، نورتي.
1: معلش قلت لك نبي نقول لك حاجة، بس بالله عليك الحلقة الجاية إن شاء الله عليه خير. هي غيابك نحن بالعكس والله ندعو لك ديما ومقدرين الوضع هذا، واكيد نقول افشل. انا ديما لما افكر فيك هيك نقول اكيد حد يوم متغيب يعني، لكن ديما نتمنى لك الخير وغيابك يكون خير
0: ان شاء الله.
1: زي ما قالوا المستمعين اللي قبل، ان شاء الله تجيني حتى في الشهر مره، مش حتى في الاسبوع مره. بالله عليك الحلقه الجايه طالما هي الحلقه الاخيره افتح الاتصالات من الاول. بالله عليك استاذه ملاك.
0: باهي، حاضر حاضر حاضر.
1: بالله عليك يعني ما هو اكيد كلهم حيتصلوا بيك وكذا، فانتي تعرفي معزك عندهم. ربي يحفظ لك اهلك ان شاء الله. تحياتي لها بنت ليبيا وان شاء الله لا باس عليها. وزي ما قلت لك بالله عليك يعني هذا طلب، بس يعني افتحي على الاقل حتى من 6:30.
0: حاضر حاضر حاضر حاضر.
1: ربي يحفظ لك اهلك ان شاء الله وزوجك، وان شاء الله نسمع عليك كل خير
0: ان شاء الله. بارك الله فيك،
1: مع السلامه.
0: تسلمي تسلمي، بارك الله فيك. 092-150-59-99 092-150-59-99. هذا رقم الهاتف اللي حابين يتواصلوا معنا. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليك أستاذ مداك، ومساء الخير على أستاذ يونس والكادر الفني والطاقم كلهم والمتابعين والمتابعات، وربي يحفظكم وربي يفتح عليكم إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك يا رب. تفضل تفضل.
2: ألو؟
0: تفضل. أسمعت موضوع الحلقة اليوم ولا ما سمعتهاش؟
2: أسمعته.
0: باي تفضل.
2: والله بالنسبة لي أنا
0: إيه؟
2: والله ما ننسى هو صاحب من الثانوي، خرجنا جميع لعند
0: إيه؟
2: الكلية في
0: إيه؟
2: عمل واحد وقفت معه وقف معي حق ما هم أنا ما نقولش فضل حد علي باهي، لكن وان توصل إن هو وقف في لحظة إني كنت محتاج وقت معي وبعني وظلمني، ظلمني الحق وظلمني فوق ما تصور العقل بكر. طيب وشهادتي شهادة مش كويسة، لكن الحمد لله رب العالمين، ربي عادل في ملكه وربي يسخر لك ناس توقف معاك وتشهد معاك، ويعتبر يعتبر أمك كيف ما نقول إحنا بعاد عنك مش كيف الشخص هدايا باهي، لكن الفضل ربي علي ومتأكد ان ابوي وامي راضين علي، ومتأكد من اني عمري ما ظلمت حد بكر نهائي ابدا باهي. ودي ما نقول في الكلمة الطيبة ربي خدالي حقي، واني حاليا في مصر كان نسيك اني موجود في مصر باهي. هذا اللي مخليني في مصر وقت الحادي، شحنا فرحتها في مصر والحمد لله العالمين، إن في رب واحد ورب عادل وينظر لقلوب البشر ويفهم وما يضيع حق عن ما بحق عندها جديات يعني. الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله ربي ديما معانا على الحق، وإحنا إن شاء الله ديما على الحق وديما نكونوا كيف ما كيف نقول لك نكونوا نقول الكلمة الطيبة حق كل بشر يعني. وبالنسبة للشخص هذا بالنسبة لي يكلم فيك عمار،
0: عمار
2: ما ينسى
0: كيف أنا عرفت صوتك أصلا، أنا غير ما بديش نقول إنه عمار
2: نهائي، والله ما من سامحة لدي لا آخرة حق. نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله من تقدم إلى تقدم، وربي يرفع راسك ويعلي مرتبتك ويشوفوك مكانة كويسة. وتحية للأستاذ يونس وتحية لكل المتابعين، وربي يحفظكم ومعناه كلامك اللي نقوله.
0: بارك الله فيك يا أخونا عمار، بارك الله فيك.
2: ديما طيبين،
0: نتمنى
2: لكم كل الخير إن شاء الله، تحياتي لكم.
0: تسلم، بارك الله فيك خونا عمار، شكرا شكرا على المكالمة الطيبة. طبعا أول مرة، دقيقة بس، أول مرة يكلمنا أخونا عمار، طبعا هو تو حاليا في مصر، وهو أصلا متابع من التيك توك وبالجودة بيه ومرحبا بيه. للأمانة كان دائما عمار إنسان بشوش كي متفائل وكذا، أول مرة نسمعه يعني مش ننصدم، نسمعه وأول مرة نعرف إن هالإنسان هذا يمر بأشياء، لأنه هو ما يبينش أمانة، ما يبينش، وحتى دائما يعطي في أشياء، دائما يقول إن الإنسان محتاج إن هو دائما يتفائل وكذا وكذا، لكن أول مرة نسمع هالشيء هذا. فربي يسهل عليك كل خير يا أخونا عمار، وكل الناس اللي تسمع فينا حاليا ربي يرزقكم ويفرج همكم ويبعد عليكم الناس السيئين في حياتكم. على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
3: أيوة، وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا،
3: رجعت لك. أهلا بك، رجعت لك تاني، السلام عليك.
0: تفضلي.
3: والله حبيت نشكر خوي مع أحمد، نقول له شكرا، بارك الله فيك على دعواتك الطيبة، إن شاء الله في ميزان حسناته،
0: بارك الله فيك،
3: إن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب يا رب،
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله.
3: وتقريبا قلتي آخر حلقة، إن شاء الله خير.
0: آخر حلقة حتكون يوم الثلاثاء إن شاء الله.
3: إن شاء الله خير، ما عشت بترجع بكو؟
0: لا، حيكون إن شاء الله رجوعي إن شاء الله بعد في شهر رمضان إن شاء الله، نقوله
3: باهي على خير إن شاء الله، ما تغيبش علينا بس.
0: لا إن شاء الله، إن شاء الله ما نغيب.
3: تقريبا زار رصيد مرصيد، بالله علي قولي الساد يونس ياخد رقمي متواصل معنا بعد رصيد اسمه أحمد.
0: باهي، هو المشكلة إن رقم أحمد مخذناش،
3: تمام؟
0: إيه مخذناش، لأن هو تقريبا مخذاش رقم أحمد يعني، لكن كان تواصل معنا تناخدوا رقمه ونسجلوا رقمه، والحلقة الجاية الأخيرة تكونوا وصلتوا للحاجة اللي تبوا توصلوا.
3: إن شاء الله بإذن الله. طيب، دائما متعلقة.
0: تسلم، يبارك الله فيك، شكرا شكرا، وألف لباس عليك. شكرا شكرا. أعتقد ناخدوا فاصل قصير وبنختمه، صح؟ مازال 4 دقائق هي بس نختمه، هاي فاصل قصير.
4: لفرحة الختام حمدا على التمام، فرح بفضل الله وذاك أمر الله مجد.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. في طلب جاني من خلال قالوا لي اعطوني دعاء للأم. فيلا توا حاليا نعطوا دعاء للأم قبل ما نختم الحلقة. اللهم احفظ أمهاتنا جميعا وأطل في أعمارهن بالصحة والعافية، واسعد قلوبهن واطمئن أرواحهن وبارك في أيامهن وأرزقهن. اللهم لا ترينا أو لا ترينا في أمهاتنا مكروها، واشفي مرضانا، وارحم من رحلت منهم، واغفر لهن وأنر قبورهن، واجعل الجنة دارهن. اللهم اجزي أمهاتنا عنا خير جزاء، وامنحهن من الفرح والراحة والطمانينة ما يليق بعظيم ما قدمنا لنا. اللهم احفظ كل أم فهي نعمة لا تقدر بثمن. اللهم احفظهم، واللي توفوا اللهم يرحمهم ويغفر لهم يا رب العالمين، وينور قبرهم يا رب العالمين. لأن والله الأمهات مهما بتدعي لهم، مهما ما بتقول، مهما ما بتتكلم في في في شأنهم، مستحيل تكفيهم ولا توفيهم هالكلمات ولا أشياء هذه. بس يكفينا أن احنا نحس بيهم ونرؤف بيهم، ودائما نتمنى رضاهم حتى لو بعد الممات ندعو لهم، سواء في الدنيا أو في الآخرة. وصلنا لختام الحلقة. نبي نقول لكل شخص يسمع فينا وقلبه فيه وجاع، ممكن أنت اليوم مش موجوع من الظلم نفسه، ممكن أنت موجوع لأنك تقول أنا كنت نحب هالفلان هذا اللي دفعت عليه، ممكن موجوع لأنك تقول أنا كنت ندافع عليك، ممكن موجوع لأنك تقول أنا كنت واثق فيك، ويمكن أكثر حاجة كسراتك أنك ما توقعتش الأذى يجي منك أنت. لكن أسمعني كويس، مش كل شخص ظلمك لازم تاخذ منه حقك بيدك، ومش كل شخص خذلك لازم تنتقم منه، ومش كل شخص طلع من حياتك لازم ترجع تفتح له نفس الباب. مرات الله سبحانه وتعالى يوريك حقيقة الشخص مش باش يعذبك، لكن باش يحميك. يمكن انت اليوم تشوفها خسارة، ولكن بعد فترة تقول الحمد لله انها انتهت. يمكن اليوم تبكي على علاقة انتهت، وبعد سنين تبكي من الفرحة لأنك نجيت منها. فرد بالك تندم على الخير اللي درته، وما تندمش على وقفاتك معاه، ولا رد بالك تندم على دفاعك ليه، لأن ما ينقص منك حتى لو كان الشخص اللي قدمتها له ما قدرش هالشي وطلع ما يستاهلش. لكن من اليوم خلي عندك قاعدة أساسية، ساعد لكن ما تنساش نفسك، سامح لكن ما تلغيش الدرس، وأعطي محبة لكن ما تعطيش أحد الحق إنه يهينك. خليك واثق، لكن خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. والأهم ما تدفعش على شخص لدرجة إنك أنت تخسر نفسك على خاطرة، لأن في النهاية الناس ممكن تمشي والعلاقات ممكن تنتهي، والأشخاص اللي كنا نحسبوهم سند ممكن في لحظة يصبحوا مجرد ذكرى عابرة لا أكثر ولا أقل. لكن أنت لازم تقعد ديما واقف مع نفسك، ولو يوما لقيت روحك واقف بروحك تفكر مش كل وقفة بروحك معناها أنك أنت إنسان ضعيف. مرات الوقفة بروحك هي أول مرة تختار فيها نفسك. وهنا نختم حلقتنا، لكن نخليكم مع سؤال واحد، وأسألوا رواحكم وجاوبوا أنفسكم بأنفسكم. لو الشخص اللي دفعت عليه يوما كان هو أول شخص ظلمك، هل بتسامحه ولا بتختار أنك تسامحه من بعيد وتكمل طريقك؟ خلوا الإجابة بينكم وبين قلوبكم. ممكن الليلة هذه حد منكم يكشف أن الوقت جاء باش يوقف الدفاع عن الشخص هذا،
ويبدأ يدافع على نفسه. كانت معكم ملاك محمود من برنامج من القلب، نلتقوا في حكاية جديدة يوم الثلاثاء إن شاء الله ودرس جديد. لكن تذكروا دائما، مش كل خسارة وجعرة، ومش كل بعد نهاية، ومش كل شخص خسرناه كان خسارة لينا. ربي يكتب لكم راحة البال ويعطيكم دائما ما تتمنوا، ويعوض كل قلب انخدل، ويبعد عليكم كل شخص يبتسم في وجهكم ويكسركم في ظهركم ويطعنكم في ظهركم. تصبحوا على قلوب أخف وأرواح أهدى وأيام أجمل. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم

لكم تذكرة لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم معالم هادية. اليوم سنتحدث عن قيمة مهمة جدا في التعامل مع الآخرين. القيمة هذه تقول: من التقوى المسارعة في الخيرات والعمل بالأحسن والتشاور. ثلاث مسائل. الأمر الأول هو أنه لما يكون عندي خير على طول مبادر، من رجيش من أجلش، كما يقولون خير البر عاجله. وأيضا إذا من نقدم أي عمل نقدم في أحسن صورة. وأيضا دائما أنا نتحرك في مجتمع، في وسط أقارب، إخوة، جيران، شركة، أي نوع من العلاقات. فدائما كل ما كان الأمر بين هؤلاء، بين هذه المجموعة اللي تربطها زي ما يقولوا مصالح مشتركة إن صح التعبير، لم يكون فيه تشاور يكون أفضل. وهذا نبدو فيه من البيت، الأسرة، إلى الأكبر مؤسسة، إلى الدولة. لو أردنا نحن نجيب بعض القصص في هذا الموضوع، يعني عندنا لا شك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان المثال الأعلى في المسارعة في الخيرات. فمعروف عنا صلى الله عليه وسلم أنه هو إذا جاءته الغنائم وخلاص انتهى من المعركة وجمع الغنائم، لا يؤجل تقسيمها إلى ثاني يوم، وإنما يقسمها في نفس اليوم. حتى أن مرة يعني ظهر أن فيه كمية من الأموال اللي جاته لم ينتبه لها، فتذكرها وهو يصلي، فأسرع في صلاته، وعلى طول بعد ما كمل الصلاة على طول مشى وقسمها مباشرة. بل وصل الأمر به في يوم الأيام أنه هو عندما يقسم الغنم ينسى في نفسه. فمرة جاءت أموال، فالمهم بدأ يقسم فيها بين الناس، ثم في آخر النهار طلب من زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها وقال لها يعني جيبي لي حاجة نفطر بها، كما يقولون صائم كان وبيفطر. فقالت لي: يا رسول الله، لو أنك تركت لنا من الأموال التي جاءتك شيء راه وجدنا حاجة نفطر عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: لو ذكرتني لفعلت. فكان يعني بالنسبة لعملية المسارعة في الخيرات بالنسبة له صلى الله عليه وسلم كانت عالية جدا جدا، وكان دائما هو الأول. حتى أن مرة في المدينة سمع الناس ضجة في الليل، آخر الليل، فخرجوا. لما خرجوا طلعوا من المدينة يشوفوا الضجة شنو صاير برا، فوجدوا الرسول جاي على حصان، على فرس، حتى السرج مش موجود، مغسرج ركب عليه مغسرج، وقال لهم: لن تراعوا. يعني هو افطن قبلهم وذهب واستطلع الأمر وعرف شن فيه ورد. فكان صلى الله عليه وسلم يعني دائما أبدا مسارع الخيرات، وكما يصف الصحابة رضي الله عنهم كان يعني مثلا مثال في العطاء والجود والكرم، يعني كما وصف ذلك العربي: أتيتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعني المال بالنسبة له ليس له قيمة، وذلك كان يسارع في إنفاقه في الخير. وهذا يعني مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هو يقول ابن آدم: مالي. الإنسان دائما يقول: هذه أموالي، هذه فلوسي، هذه شركاتي، هذه بيوتي، هذه. يقول: مالي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحدد: شنو مالك؟ وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، كليت خلاص وأصبح جزء من جسمك، أو لبست فأبليت لباس وبعد الوقت حيبدأ يبلى، أو تصدقت فأبقيت، هذا مالك. فالمال اللي أنا لما جيني فلوس وبعدين دسهن
ونترك اللي ورثتي انا مش مالي فلوس ندسهن وبعدين تاكلهن النار مش مالي فلوس ندسهن وبعدين يسرقون مش مالي المالي هو اللي انا انفقته على نفسي على اولادي او عيالي او انفقته في سبيل الله هذا مالي ليش لان هذا مالك في الدنيا اكلته واللي انت انفقته في سبيل الله هذا استبقيته للاخره فهذا فعلا مالك وهذه تعلموها الصحابه رضوان الله عليهم ابو ذر الغفاري احد الامراء اراد ان هو يعني زي ما يقول يعني كان طبعا سيدنا ابو ذر كان يعني رجل لا يخاف الا لومه لائم ما يرى غلط يتكلم بقوه ما يرجيش ما يقولش والله خلي توا بعدين توا بالك نجيبوها بطريقه احسن لا لا على طول يتحدث بما يعني امن به وصدق به فالامراء طبعا هذه عاده ما تعجبهمش الشخص اللي هو يقول الحقيقه ويكشف العورات ويكشف افعالهم اللي ممكن تكون فيها سوء فاراد ان هو يحرجه فبعث اليه في الليل بعد العشاء مبلغ من المال 1000 دينار مثلا وقال للغلام قال له اعطيه 1000 دينار وتعال يقول لي فاخذها منه طبعا قال له الذين لم يدز لك يا سنة تستعين بين امور حياتك فما سيدنا ابو ذر ما عندهش مشكله اخذ المال وحطه عنده وبعدين قال له في الصباح بعد الفجر مباشره امشي له ودق عليه الباب وقول له راني انا امس غلطت وامير وسيد الامير كان بعثني واحد ثاني وانا غلطت وشفت تركي بالغلط وكذا يبي يحرج سيدنا ابو ذر في ان قبل المال فقال له لما جاء في الفجر فقال له ابو ذر قال له والله تقول الان شو اقول لك قال له انا المال اللي وزعته كله على الفقراء ما مسكت منه شيء لكن انتظر لعلي نقدر نحصل لك فرجع الى الامير فالامير اسقط في يده اللي انقذ سيدنا ابو ذر انه هو سارع بانفاق المال في سبيل الله على طول ما يدسش في حاجه لنفسه ما كانوش يفكروا نحن تو الان واحد منا يفكر انا عندي يكون على الاقل نرتب اموري بحيث ان يكون عندي رصيد يكفيني 100 سنه كنا مش مثلا لكن كانوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عايشين يومهم وهذا هو الانسان المؤمن يقول انا اليوم عندي مناكل حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصبح امنا في سربه يملك قوت يومه صحيحا في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا يعني انت لما يكون عندك قوت اليوم بتاعك ما تفكرش في بكره الله يرزقك لان الله تعهد برزقك خلاص فهذه مساله المسارعه في الخيرات تجعل الانسان دائما وابدا سباق الى فعل الخير طبعا يعني هذه مهمه جدا في المجتمع ليش لان لو كان المجتمع تنشا في هذا الخلق هذه القيمه تبدا لها يعني صدى وتبدا واسعه والناس كلها تعمل بها او اغلبها او جزء كبير منهم يعمل بها والله يقول حتى جزء قليل لكن يكون جزء واضح راه حيولد في المجتمع ديناميكيه فاعله قويه قادره على ان هي تبني مستقبل جيد لها وللأبناء الذين يأتون من بعدها فبالتالي مهم جدا المسارعة في الخيرات يعني إنسان الخير إذا كان كيف ما قلنا بدري يعني خير البر عاجله الإنسان لما يكون ينوي فعل الخير ما يرجلش البكرة أنا ناوي نزور إنسان نعود مريض ما نرجلش البكرة أنا ناوي نصدق ما نرجلش البكرة أنا ناوي من أجلش أي عمل الغد وبالتالي كما يقولون لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد.

الآن إحنا يعني القيمة هذه كيف نحن ممكن نساهم بها في بناء الوطن أو الأمة أو الأسرة أو النفس؟ أول حاجة يا إخواننا الأمر هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى أمر بها، وذلك الله سبحانه سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض. هنا المسارعة بيش تسارع؟ تسارع بالعمل الخير ولا بعمل الشر؟ أكيد بعمل الخير، لأن الجنة ما تقبلش إلا ما يدخلش حد إلا أهل الخير. بس سابقوا إلى مغفرة من ربكم، هذه المسابقة وهذه المسارعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بالتالي مسألة أن الإنسان يعني يفعل الخير، حتى أن لو وقع في الإثم في الشر

ويوم الخلافة يوم اللي هو يعني تولى فيه كان يوم اللي دفن فيه عبد الملك بن مروان الخليفة اللي سبقه. فكان سهران طول الليل مع الخليفة السابق في مرضه، ولما مات طبعا اشتغل في التغسيل والتكفين والدفن، فما كملش إلا قريب الضحايا اللي قريب الظهر زي ما يقول، وكان مجهد. فقال أحد قال أنا عندي نرقد شوية ساعة زمان هيك قبل بعد الظهر نصلي الظهر ونجلس للناس. فجاءه ابنه عبد الملك، عبد الملك ابن عمر بن عمر بن عبد العزيز، واستأذن على الخليفة. طبعا الحارس قال له راهو يعني وراك راهو، قال له قول له ابنك عبد الملك يبيك. فخش عليه فقال له خليه خش. قال له قال له يا أمير المؤمنين كيف مش جالس في المجلس الديوان بتاعك تستقبل الناس وترد المظالم وكذا؟ فقال لي يا بني انا راني والله مرهق كذا بنرقد عند الظهر عشان نستجمل نفسي ومش مقدر ان بعد الظهر تنجز الناس. قال له وهل تضمن ان تعيش الى الظهر؟ يعني انا الان ما دام انت عندك شغل ما تاجلش. وهكذا سيدنا عمر بن عبد العزيز في سنتين ونص اعاد للامه كثير من القضايا التي ضاعت. يعني يكفي رحمه الله ان في عهده في آخر عهد تقريبا بعد سنة أو سنتين وكلها سنتين وشوية لم يجدوا من يأخذ الزكاة في أمة الإسلام، لم يجدوا، حتى أنهم قالوا اشروا حبوب وانثروها على قمم الجبال تأكل من الطير، حتى لا يقول أحد جاع طائر أو حيوان ذلك حيوان بري في بلاد المسلمين من أموال الزكاة. ليش؟ لأن خلاص الفقراء ما عاش فيه، الشباب زوجوهم، الكذا الكل ماشي الامور ما في، لان العدل سارع الى رد، سارع وبدا بنفسه مش بدا بغيره، بدا بنفسه. كل ما عنده من مال وما عند زوجته وما حطه في بيت مال المسلمين. ليش؟ لان يقول هذا جاء كله بحكم ان احنا من اهل البيت، ما اهل بيت الخلافه، في الفلوس هذه ما جناش بسبب ان احنا اشتغلنا فيه، لا انا خلاص اذا مش لنا. وجعل فقط الآن اللي هو يأكل فيه يشرب فيه الأشياء الضرورية اللي هو زي ما ذكر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، جعلوا له من بيت المال ما يكفيه نفقة على نفسه وعلى عياله. وذلك لما ترك، حتى لما توفي رضي الله عنه رحمه الله لم يترك لأهله لأولاده مال والله ضياع والله أراضي والله ممتلكات، لا لا لا، ترك لهم ذلك التقوى، ذلك العمل الخير. فلا شك ان هذه المعالي او المعالم في قضية المسارعة في الخيرات راهي تبني شعب، تبني ناس دائما وابدا ماشي في اتجاه الخير وما تأجلش. نحن الان نشوف في بعض الشعوب يعني من حبهم للعمل انه هو ممكن يشتغل اكثر من المطلوب منه، حتى ساعتين ساعه او ساعتين ثلاثه، حتى وقت الراحه قليل جدا ينقص فيه، لان يبي يكمل عمل اليوم وممكن يلقى حتى يدير عمل بكره يدير اليوم. هذا مسارع. انا احيانا يجيني انا قاعد جالس في مكتبي ويجيني مواطن ويطلب مني ورقه وانا بامكاني اعطيها له في نفس الوقت، أو نعطيها لها بعد خمس دقائق أو بعد ربع ساعة، نقول له والله تعالي بكرة. ليش تعالي بكرة؟ أنت الآن يعني تخيل الوقت اللي ضيعت عليه، هو جاء مشوار كم ساعة أو نصف ساعة، ثم بعد ذلك انتظرك حتى دخل عليك ربع ساعة عشر دقائق، هذا أنا بقول تكلم بأنه ما خدش وقتي، وبعدين تقول له فيمشي يرجع ساعة، بعدين بكرة بيجي ساعة وبيرجيك، وبعدين بيشغل منك ورقة، بعدين يرد. يعني انت اخذت منه تقريبا خمس ساعات من وقته وعلى امر هو ما يخرج منك اكثر من خمس دقائق. انت عطلت طاقه معطله. هذه واحد كان بامكانه الساعتين هذين عاد يكون في عمله ممكن يدير شيء، لكن هو نتيجه انه مضطر محتاج الى هذا التعامل عندك فبيجيك على مرتين. والأسوأ من ذلك الحقيقة، أنا لما يجيني مواطن ويقول لي أنا راني مش من نفس المدينة، أنا من مدينة كذا تبعد 200-300 كيلومتر 1000 كيلومتر 500 كيلومتر

0: هذا يعني الآن هو إذا أبقيت الأنثنيوم معناه أنت تضطر إلى عاد يدور فندق ويحجز ويدفع فلوس ويعني وثاني يوم، فليش ما يرجع في نفس اليوم إلى بلده إلى مدينته؟ بل بالعكس نحن نبدأ نبحث عن وسائل كيف أني أنا نوفر هذه الخدمة في مدينته، أو أن عن طريق البريد، يعني سواء كان البريد الإلكتروني أو البريد العادي يتم العملية. دائما وأبدا نجد المصارعة بتاعت في الخيرات تخلينا نبحث حتى عن وسائل التي تقلل الجهد المبذول، بل تنتج أكثر مما تستهلك. أنا بدل ما نجد في ساعة ندير فيها عمل، لا، أنا ندير العمل هذا في دقائق وندير بنفس الجودة أو بنفس الأفضلية لو قدرت. الآن أنا الآن بإمكاني أن نستخدم وسائل الذكاء الاصطناعي فنوفر وقت واجد وننتج إنتاج أكثر، لأن راه العملية مش كم وقت أنت استغليت علشان تنتج شيء معين، لا، الآن ينظر إلى قيمة المنتج، هل هو ذو قيمة ولا لا. فأنت كل ما أنتجت أكثر في وقت أقل أنت ضعفت أجرك، ضعفت يعني مكانتك عند الله سبحانه وتعالى، ارتقيت في الجنة. هذا بالنسبة للآخرة، وأيضا حتى بالنسبة للدنيا. يعني الناس لما تشوف، يعني سبحان الله، حتى لما تحضر الجنائز وتشوف الإنسان مات تقول والله يا فلان الله يسامحه كان يساعد وكان يوفر وقت وكان يخدم وكان يتعب في جرة الناس. هذا قاعد باذل جهد. هي المصارعة في الخيرات هي شنو؟ هي جهد مبذول بس يعني في وقته، ما يأجلش. مرات أحيانا أنا ندير في الخير صح، لكن بدل ما نديره اليوم نديره بكرة، بدل ما نديره على مدار ساعة نديره على مدار 3 أيام، بدل ما نديره في لحظة نديره بعد ساعتين. لا، كل ما قدرت نديره في وقت أقل كل ما يكون أحسن. هذه مصارعة. لكن هو فعل الخيرات، لا، فعل الخيرات مفتوح، متى فعلته هو خير ولك أجر، لكن لما تسارع أنت تزيد في الأجر بتاعك، وأيضا توفر وقت على الآخرين. وكيف ما ذكرنا، أنت الآن عندما توفر لمواطن خدمة في أقل وقت ممكن، أنت توفر عليه حركة وانتظار ووقت وجهد ونفسية، كل الأشياء اللي ممكن تخيلها الواحد منا. يعني بس يعني ينظر في نفسه لما يمشي المكان ويلقى الشخص اللي هو مثلا جاء عشان خاطر الموظف جاء خاطر مش قاعد او متاخر ويقعد ينتظر فيه، ويكون مكان الانتظار مزدحم او يكون ما فيش مكان كويس مناسب للانتظار، فيبدا واقف جالس او واقف ينتظر، هو ممكن حتى ركابه يوجعنا والله ظهره يوجع والله، غير انه هو يقعد يعني منتظر مش عارف يجي ولا ما يجيش اصلا. وإذا جاء الله أعلم هو نفسيته كويسة ويستقبل الناس كويس، والله ممكن يضايق من حاجة ويفشغل فينا، فتبقى على أصابك. بينما الإنسان لما يكون فعلا أولا من المسارعة في الخيرات أني أنا نجي على أول وقت العمل، بل لو استطعت نجي قبله أفضل، نجي قبله ونجي قبل الناس بتجي ونجهز نفسي ونستعد نفسيا لاستقبالهم ونعرف كيف نستقبلهم، نحاول نقضيهم مصالحهم في أسرع وقت ممكن. هذا كله مسارعة في الخيرات. المسألة الثانية اللي هي أيضا تهم العمل من قيمتنا اليوم، تهم المواطن أو تهمنا كمجتمع، يبي يبني نفسه، هو العمل بالأحسن. لأن هذا المسارعة في الخيرات هي فيها تتضمن هذا المعنى. لكن العمل بالأحسن هو أنه مثلا الآن أنا الآن فرضا على سبيل المثال، لو جيني واحد يقول لي أنا نبي كذا كذا، نقول له خلاص هذه مثلا تستحق أن تنتظر عند بكرة، لأن ندير 1، 2، 3 هتأخذ مني وقت، أو فيه جهة أخرى تبيك تحتاج الوقت أكيد، لكن يقول بدل ما تجي بكرة أنا حنبعثها لك. طبعا هذا يكون عندنا خدمات بريد كويسة، أو عندنا حتى ممكن نبعث الخدمة عن طريق التواصل الإلكتروني. هذا عمل بالأحسن. أنت بيكون تقول له تعال بكرة وأنت ما لكش ظالم له، لأنه هو العمل يستحق أنه في إجراءات بتندار حتاخذ وقت وممكن اليوم ما تنتيش، فبنقول لك تعال بكرة إن شاء الله تلقاها بطري مواتي باي طيب. لكن بدل ما نقول له تعال ممكن نوفر عليه رحلة بأن هذا عمل بالأحسن، هذا العمل بالأحسن. الآن أنا لما مثلا يعني أنا بنعطي درس أو بنعطي محاضرة في الطلبة كمدرس أو مهندس يعني قاعد يشرف على عمل أو صناعي يقوم بصناعة شيء معين، لو وجدت طريقة أفضل في أداء عملي نقوم بها. أنا لو درت المحاضرة كالمعتاد حضرتها وكل شيء، لكن مثلا على سبيل المثال تعبت شوية وجبت درت طريقة عرضت طريقة العرض كانت أفضل، فيها فيديو مثلا، فيها تمثيل، فيها محاكاة، فيها أشياء ممكن تساعد الطالب على فهم الموضوع أحسن، هذه من العمل بالأحسن. وكذلك لو أني أنا قاعد أصنع في حاجة لمواطن أو أصلح في سيارته ولقيت حاجة ممكن ندير له أو أفضل من اللي كان ممكن يندار، فنجي نقول له يا فلان حتى لو كانت تكلف أكثر شوية نقول له إذا كانت تقدر تتحمل راه ندير هذه أحسن، هذا من باب النصح، هو من حق صاحبك عليك أنك تنصح له، وأيضا من حق أنك أنت تدير الأحسن ما يمكن أنك تدير. ما ينفعش نجي ندير عمل معين بإمكاني نديره بأحسن طريقة، نديره بطريقة عادية كويسة، هو كويسة مقبولة موجودة في المعايير ماشي الحال، لكن كان في إمكان ندير أحسن منها. لا شك أنه مسألة العمل بالأحسن هذا يعني من إتقان العمل، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والإحسان هو يعني زيادة في جودة الأداء. وذلك فإذا شوف الأشياء اللي هي فيها يعني فيها صعوبة وفيها ألم ربما، فإذا ذب هذا رسول الله أخذ هذا المثال وبعد يقول لك هي شاة ميتة ميتة، علاش تواني تقول لي فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، أنا أذبحه خلاص ميتة ميتة يا. لا، أنا كل ما قدرت أخفف الألم على هذه البهيمة كل ما أحسن، كل ما أنا درت بطريقة أسرع كل ما خففت الألم، وكل ما يعني حتى الشكل العام المنظر العام يكون أقل يعني زي ما يقولوا دموية، من يعني واحد قد يقطع في اللحم تقطيع وهو الموس موش بتاعه يقطع فيها تقطيع، يعني حتى اللي يتفرج يؤذى مش الذبيحة أو الشاة نفسها. وبعدين حتى يعني شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كيف علمنا، لما مرة جاه واحد يهودي كان عند الرسول صلى الله عليه له دين لهذا اليهودي دين عند أو عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مازال موعده مازال يوم أو اثنين، فوجه قبل الموعد بشوية قال له أنا بن يعني هو نيته أن يحرج الرسول صلى الله عليه وسلم أو يؤذيه، فقال له أعطيني ديني، قال له مازال موعده، قال له والله أنت يا بني هاشم قوم مطل، قوم مطل يعني من الناس تضحكوا على الناس في تاكل تبوا تاكلوا ارزاق الناس. سيدنا عمر طبعا سمع الدواء قاعد حاضر تحملش، فنزل فيه كيف يقول الرسول الكلام هذا يا ابو، فالرسول هداه وقال له يا عمر كان اولى بك انك تكون غيرك، قال له كيف، قال له انك تامره بحسن القضاء، يعني تقول له اطلب حاجتك بالتي احسن شويه بس وتطلبني وتنصحني بحسن الاداء، إذا كنت تقدر تعطيه حق أعطي له تقبلها بيوم مش مشكلة. كويس، وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر اذهب ف زي ما يقولوا كيل الحاجة اللي أنا أخذتها منه وزيد عليها كذا كذا، فهذاك الرجل لما خذها حق قال له وزيد عليه، قال له هذه هي جزاء ما أفزعتك، يعني أنا أفزعتك، كان يعطي حقه وانتهى الموضوع، هو أصلا ظالم جاي قبل الوقت، وبالتالي يعني الرد طبيعي اوكي خلاص مشوا. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا، وذلك وانك لعلى خلق عظيم، وصف النبي بخلق عظيم يعني في جميع الاشياء، وذلك هو صلى الله عليه وسلم كان يعفو دائما، بس يعفو عن مقدره عن قدره، قادر على انه ينفذ لو اراد، لكن هو دائما ينظر الاحسن، وذلك كما وصفوه ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما للحاجة الأحسن فيه ما لم يكن إثم. كان حرام طبعا هو أبعد الناس عن الحرام. فهي مسألة أنه العمل بالأحسن أنك أنت تدي الحاجة بطريق أفضل. يعني مثلا أنا على سبيل المثال لو واحد جاني شحات في الطريق ولدني والله يا عمي أنا متاج وكذا وعطيتها بنعطيها أنا نعطيه بس نعطيها لها بابتسامة أحسن والله وأنا مكشر عن وجهي وأسناني وكأني نقول له أنت ما تستحقنش. لا شك أنك بالابتسامة وبالدعاء الطيب إن شاء الله ربي ييسر لك وإن شاء الله ربي يفتح عليك وربي يرزقك من واسع رزقه ويكفيك شر كذا أفضل بكثير. هذه في أسلوب بسيط جدا. وذلك تو حتى لما نجد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة والكلمة الطيبة صدقة، يعني ما تكلف شيء لكن تؤثر في الشخص المقابل تأثير بالغ جدا جدا. آخر نقطة ربما هي من الثلاث نقاط اللي هي التشاور، الشورى وأخذ الرأي وتبادل الرأي، حتى ولو يعني اعتبرنا الشورى ملزمة أو معلمة في كلتا الحالتين، أنت لما تأخذ رأي الناس اللي حواليك في أي موضوع أنت تجبر في خاطرهم، أنت تدير لهم في اعتبار، أنت تدير لهم في قيمة، أنت تستفيد من عقولهم. لأن لا شك أن أي موضوع تعرض إلى عرض على أكثر من عقل أفضل من عرض على عقل واحد أو اثنين أو ثلاثة. كل ما زاد الشورى، طبعا خاصة إذا كان أهل الشورى هم يعني يفهموا في الموضوع حتى في التخصص الواحد. أنا لو قضية فقهية وعرضتها على مجمع فقهي أفضل من اللي عرضتها على شخص آخر مهما كان علمه. قضية فنية في الهندسية أو ميكانيكية أو أي شيء وعرضتها على أهل اختصاص، لو عرضتها على مجموعة، وذلك توه في الغرب الحقيقي يشتغلوا بنظام المجموعات ما يشتغلوش بنظام الفردي. تلقى حتى في النظام الأبحاث تلقى دكتور أستاذ ومعه دكاترة ومعه طلبة دكتوراه وطلبة ماجستير ويعني مجموعة ويجلس وكلمة في مشكلة يجي يعرض عليهم ويأخذ رأيهم جميعا، فيه نوع من إثراء للموضوع. فالتشاور إضافة إلى أنه هو يجبر الخواطر ويدير اعتبار للناس، هو أيضا يستخرج أفضل ما لدى هؤلاء الناس من آراء ومن خبرات، وبالتالي سيعود الأمر على الجهة اللي تقوم بهذا العمل أو المجتمع الخير والبركة. ولذلك أمر به الله سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر. والرسول دائما كل ما تعرض قضية وما فيش وحي يجمع أصحابه، طبعا مرة يجمع اثنين مرة يجمع ثلاثة حسب الحاجة ويرى رأيه. وكان حتى إذا أصدر أمر وجاء واحد قال له يا رسول الله يعني الموضوع هذه موضوع عقلي اجتهاد والله موضوع وحي، فلما يقول له مش وحي يقول له اجتهاد يعطيه رأيه ويقبل الرسول، كما حدث في حباب بن منذر في غزوة بدر، وكما حدث لسيدنا في غزوة الخندق في سيدنا سلمان لما عرض عليه موضوع الخندق، فكان يأخذ كان يستشير نساء أحيانا يستشير عامة الناس يأخذ رأيهم في بعض المسائل اللي هي هذا لأن أمر بها. ولا شك أن نتائج الشورى ستكون خير، أولا لأن طاعة لله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني أن هي فيها جمع للآراء وجبر للخواطر وفيها شعور للمجموع بالمسؤولية، مسؤولية المجموع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نحن تكون هذه القيمة في حياتنا اليومية موجودة في كل واحد منا ينظر لها على اعتبار أن هي من القيم التي تساعد في بناء المجتمع. إلى أن ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم. قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف، تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولا
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع مقدمة ثانية لبرنامج سبل الوصول وعلامات القبول، والحقيقة الدقيقة في هذا اللقاء الطيب أنه كما أن الأخلاق الحسنة أكبر مسرع إلى الله، الوقوع في الحرام حجاب عن الله عز وجل. ففي حياة المسلمين حلال وحرام، والحديث عن الحلال والحرام حديث يطول، ولكن هناك قواعد كلية في الحلال والحرام ينبغي أن تكون بين أيدينا. فكتمهيد للحلال والحرام، السيارة لماذا صنعت؟ من أجل أن تسير، لكن لماذا فيها المكبح؟ المكبح يتناقض مع علة صنعها، لكنه ضمان لسلامتها. فأنا حينما أفهم الحرام ليس قيداً لحريتي، ولكنه ضمان لسلامتي، أكون فقيهاً. حين أفهم الحرام ليس قيداً لحريتي لكنه ضمان لسلامتي، كما أنني أفهم المكبح في المركبة ليس تقييداً للمركبة، هي صنعت من أجل أن تسير، ولكن المكبح أحياناً يضمن سلامتها. مثل آخر، هناك توافق تام 100% بين منهج الله وبين فطرة الإنسان، فأي إنسان يعصي ربه تعاقبه فطرته بالكآبة والضيق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فسواء أعصى الإنسان ربه أم خرج عن طبيعة فطرته هناك مشكلة كبيرة في حياته، لأن الفطرة متوافقة تماماً مع منهج الله. وأكبر دليل على ذلك فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. تطابق منهج الله مع الفطرة تطابق تام. قال تعالى ونفس وما سواها، من تسويتها أنه ألهمها فجورها وتقواها. لمجرد أنها فجرت تشعر ذاتياً من دون لفت نظر، من دون توجيه، من دون إلقاء كلمة، تشعر أنها فجرت. فلذلك لأن توافق الفطرة مع المنهج توافق تام، فأية معصية وأي وقوع في الحرام، وهو محور الدرس، يسبب للإنسان شقاءً وضيقاً وكآبةً، هي في الحقيقة مرض العصر. سمي هذا المرض إن شئت كآبة، سميه إحباط، سميه ضجر، سميه سأم، سميه ملل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها الإخوة الكرام، القاعدة الأولى في منهج الله أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل القطعي والثابت، قطعي الدلالة وثابت نقلاً. نحن أمة الوحيين، الكتاب والسنة، فالأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل القطعي والثابت. الدليل، قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذه الأشياء مسخرة لنا، لا يمكن أن تكون محرمة. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. دليل من السنة النبوية، يقول عليه الصلاة والسلام: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. شرع شيئاً وحرم شيئاً وسكت عن شيء. لا تحاول أيها الأخ الكريم أن تسأل عن حكم الأشياء التي سكت الشرع عنها. واحد ببيته في طنافس، في كراسي، في أساس معين، هذا سكت عنه الشرع. تحب أن تجلس على الأرض، على كراسي، على طنافس، سكت الشرع عنها. يعني في أشياء لها علاقة بتقريبك إلى الله الحلال، في أشياء لها علاقة بحجبك عن الله الحرام، في أشياء حيادية ليس لها أثر لا إيجابي ولا سلبي، سكت عنه الشرع. فما سكت عنه الشرع فيه حكمة بالغة لا تقل عن حكمة الذي أمر به أو نهى عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً، وتلا قوله تعالى: وما كان ربك نسيا. الأصل في الأشياء والأفعال والتصرفات الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل الثابت، حديث صحيح، آية محكمة معناها قطعي الدلالة. فالتحريم يحتاج إلى دليل ثابت وقطعي. أما العبادات والعقائد فالأصل فيها الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بالدليل القطعي والثابت. هذه القاعدة الأولى. أما القاعدة الثانية، التحليل والتحريم من حق الله تعالى وحده. شأن البشر أن يتلقوا عن ربهم الأمر والنهي، وليس من شأن البشر أن يشرعوا في أمور الدين والعقائد. فلذلك التحليل والتحريم من حق الله تعالى. والآية الكريمة: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. لأن الخالق خبير، قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. أنت أيها الإنسان أعقد آلة في الكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة صانع حكيم وله منهج واضح. فاتباع المنهج من أجل سلامتك وسعادتك. فالمشرع هو الله، والحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. أيها الإخوة، القاعدة السادسة من أكبر الكبائر تحليل الحرام، ومن أكبر الكبائر تحريم الحلال. شيء الله حرمه كيف تبيحه؟ وشيء الله أحله كيف تحرمه؟ فحينما يصل الإنسان إلى أن يحلل ما حرمه الله أو أن يحلل ما أباحه الله إلى أن يحرم ما أحله الله أو يحلل ما حرمه الله، يكون قد وقع في كبيرة ما بعدها من كبيرة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء. حنفاء أي مائلين إلى التوحيد، مائلين إلى الإيمان، مائلين إلى الرحمة، إلى الإنصاف، إلى العدل. كل أمر أمرك الله به جبلك عليه فطرك عليه. إني خلقت عبادي حنفاء أي مائلين إلى الحق، إلى التوحيد، إلى الإنصاف، إلى العدل، إلى الرحمة. هذه الفطرة. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. صدقوا أيها الإخوة، إن الذي يحصل في الأرض من ثقافة إباحية تدمر فطرة الإنسان، الفطرة السليمة تدمرها. إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالإنسان الآن مشوه، الشيطان شوهه. يعني من كان يصدق في تاريخ البشرية أن يكون ما يسمى بزنا المحارم؟ الفطرة السليمة تأبى ذلك، تنفر من ذلك، ومع ذلك الشياطين اجتالتهم عن فطرتهم، عن أصل جبلتهم. نحن نعاني تطرفين: تطرف تفلت، تطرف تشدد أيضاً. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. المتنطع هو الذي يغالي في إنسان متفلت، هذا متطرف تطرف تفلت، وفي إنسان آخر متشدد هذا متطرف تطرف تشدد، وهما خطران على شباب الأمة، التفلت والتشدد. الإسلام دين الاعتدال، دين الوسطية، دين أن تعطي حق جسدك وحق نفسك، أن تهتم بدنياك وبأخراك. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون. نعم. القاعدة الرابعة في شأن الحلال والحرام أن الحلال طيب

وأن الحرام خبيث، يعني الحلال يتوافق مع الفطرة، تطيب به النفس، ترتاح له النفس، تسعد به النفس، تطرب له النفس، والحرام تشقى به النفس، خبيث. يعني مثلاً إنسان خطب امرأة وتزوجها، في عقد قران وفي دعوة وفي عرس وفي أبواق تطلق من أجل إعلام الناس أن هذا عرس، وفي احتفالات وفي تهنئة وفي هدايا، لأن هذه العلاقة بين الذكر والأنثى وفق منهج الله، الحلال طيب. وفي مرة حدثني أخ قال لي طرق بابي الساعة الرابعة ليلا، فتحت الباب فلم أجد أحدا، حانت مني التفاتة إلى الأرض كيس فيه غلام ولد لتوه. أنا وازنت بنفسي بين إنسان تزوج وزوجته حامل والتهاني تتالت عليه ثم ولدت، جاء الأهل باركوا هذا المولود، فرحوا بهذا المولود، أقيم حفل لهذا المولود، استقبلوا هذا المولود، وبين طفل جاء بالحرام وضع في كيس ألقي أمام باب أو ألقي في الحاوية. الحلال طيب والحرام خبيث. لذلك الآية الكريمة يقول الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، دقق، يأمرهم بالمعروف. كلمة معروف أي أن النفوس السليمة تعرفه ابتداءً من دون تعليم، يأمرهم بالمعروف، الفطر السليمة تعرف المعروف ابتداءً بحسب خصائصها، وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بيقول لك واحد ما الدليل على أن الدخان حرام؟ نقول ألم يثبت علمياً أنه ضار بالصحة؟ يقول نعم، إذاً حرام، وهذا هو الدليل. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. القاعدة الخامسة، في الحلال ما يغني عن الحرام، يعني ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. أنا أخاطب الشباب، ليس في الإسلام حرمان إطلاقاً. مرة ثانية، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. لذلك في الحلال ما يغني عن الحرام. اشتهيت المرأة تزوج، اشتهيت المال اعمل، أية شهوة جبلت عليها جعل الله لها قناة نظيفة تسري خلالها. القاعدة السادسة دقيقة، هذه القاعدة ما أدى إلى حرام فهو حرام. أخي أنا أجرت بيت، أنا ما لي علاقة، لا بتعرف أنه أجرته ليلة واحدة ب10,000 والليلة بالشيراتون 5,000، معنى ليس من أجل النوم فقط، في شيء آخر، فما أدى إلى حرام فهو حرام. يعني أي عمل انتهى إلى حرام فالمسبب آثم. في أمثلة كثيرة جداً، صنعت ثياباً تبرز كل مفاتن المرأة، فإذا ارتدت المرأة هذه الثياب أظهرت كل مفاتنها في الطريق، لك سهم في هذه المشكلة. ما أدى إلى حرام فهو حرام، إلا إذا كان لزوجها، موضوع ثاني، من أجل الحكم الشرعي طبعاً. أما حينما تصنع شيئاً يسهم

0: في إفساد الناس، في إضلالهم. الآن إذا حرم الله شيئاً حرم معه ما يفضي إليه من وسائل، يعني الوسائل محرمة. كيف أن الوضوء فرض؟ لأن الصلاة فرض، ولأن الصلاة لا تتم إلا به. وإذا في مشكلة أو في معصية لا تتم إلا بعمل، فهذا العمل ولو كان في الأصل مباحاً ما دام قد انتهى إلى معصية فهو محرم أيضاً. من هنا جاء سد الذرائع، يعني إذا زرعت عنباً وتعلم علم اليقين أنه سيصنع خمراً، هذا الشيء المباح أفضى إلى حرام. يعني أي مشاركة بشرية مادية أو معنوية بمعصية كبيرة، واحد يسهم في بناء ملهى، أخي أنا عم ركب كهرباء فقط، هذا ملهى تقام فيه المعاصي والآثام. القاعدة السابعة: التحايل على الحرام حرام. ماذا فعل بنو إسرائيل؟ حفروا الحفر على الشواطئ، وجاءت الحيتان يوم السبت شرعة، صادوها يوم الأحد، حيلة شرعية. وما أكثر الحيل الشرعية في حياة المسلم، بتغير الاسم فقط. يعني في فتوى أنه إنسان لو أودع المال بالبنك بفائدة ربوية، نحن حنسمي الفائدة عائدة، يسميها عائدة، سميها فائدة، ما دام قرض ربوي فهو حرام بأي تسمية. ففي تحايل على الحرام. أوضح مثل بيع العينة، يعني كيس رز يباع في اليوم 100 مرة، بيشتري إنسان بألف، بيشتري بألف ديناً، بيبيعه لصاحبه بالدقيقة نفسها نقداً ب800، أعطاه 800 سجل عليه 1000. هذا الكيس بينباع باليوم 100 مرة وبينباع ل100 سنة. بيع العينة حرام لأنه تحايل على الحرام. أيها الإخوة، شيء آخر: النية الحسنة لا تبرر الحرام. لي نصيب خيري مثلا، حفل غنائي ساهر يرصد ريعه للأيتام، النية الحسنة لا تجعل الحرام حلالا، لأنه قال تعالى: وأن أعمل صالحا ترضاه، أن أعمل صالحا ترضاه. العمل الصالح الذي يرضاه الله عز وجل ما كان خالصا وصوابا، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. أيها الإخوة، القاعدة التاسعة: اتقاء الشبهات أولى. يعني الحرام واضح، الزنا، القتل، الخمر، السرقة واضحة، والطاعة والصلاة والصيام والحج والزكاة والعمل الشريف واضح، فالحلال الصرف واضح والحرام الصرف واضح، وبينهما أمور مشتبهات. المشكلة هنا لا يعلمها كثير من الناس، لذلك قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحلال واضح والحرام واضح، أبين أنير أجلي أظاهر، بينما الشبهات، يعني معنى شبهات تشبه الحلال من جهة وتشبه الحرام من جهة. أنت الآن بحاجة إلى أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالورع يسأل. نعم، قال: فمن تركها استبراءً لدينه وعرضه فقد سلم، ومن وقع شيئاً منها يوشك أن يواقع الحرام. يعني كأنه نهر عميق جداً، له شاطئ مائل زلق وشاطئ مستوي جاف، فالشاطئ المستوي الجاف هذا الحلال أو الحرام واضح، أما الشاطئ المائل الزلق هي الشبهات. لو سرت على هذا الشاطئ المائل الزلق يمكن أن تقع في النهر. فالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات استبراءً لدينه وعرضه فقد سلم، ومن واقع شيئاً منها يوشك أن يواقع الحرام. القاعدة العاشرة: الحرام حرام على الجميع. ما في إنسان معفى من حكم شرعي، ما في حكم شرعي يطوى عن إنسان. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك الله الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الحرام حرام على الجميع. آخر قاعدة هي ضابطة للحلال والحرام، يعني في آلاف الأحكام المحرمة وآلاف الأحكام التي تحل الأشياء، لكن ما الضابط؟ ما القاسم المشترك؟ ما المحور؟ ما الخيط الذي يجمع كل أنواع المحرمات؟ هو ما يلي: أية منفعة بنيت على مضرة فهو حرام، أية منفعة متبادلة فهو حلال. السرقة منفعة للسارق بنيت على مضرة المسروق، أوضح مثال طبعاً، حرام. العمل التجاري، أنت فتحت محل بحي، جئت ببضاعة من مركز المدينة وتعبت وبعتها بثمن أعلى من شرائها، أنت ربحت وجارك وجد بضاعته جانب البيت، فالجار انتفع بالبضاعة جانب البيت والتاجر انتفع. فأية منفعة متبادلة فهو محور الحلال، وأية منفعة بنيت على مضرة فهو محور الحرام. الغش حرام، لأنه أنت دفعت ثمن بضاعة جيدة مغشوشة، فأية منفعة بنيت على مضرة فهي حرام، وأية منفعة بنيت على منفعة فهي حلال. أيها الإخوة، ذكرت هذا الموضوع كمقدمة ثانية لأن الحرام يحجب عن الله عز وجل، وبرنامجنا سبل الوصول إلى الله، والحرام يمنعك أن تصل إلى الله، يحجبك عن الله. سبل الوصول ومع الإخلاص وعلامات القبول، سبل الوصول وعلامات القبول، والحمد لله رب.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا شك أن هذه الآيات التي تلوناها آيات عظيمة جدا حقيقة، ولها رهبة في القلب من تأمل فيها وتدبرها ونظر في هذه الأحداث التي نعيشها ونراها وكأننا فيها في المسجد الأقصى في بيت المقدس. يعلم أن هذا الدين دين عظيم ودين قوي ودين كامل، ليس ضعيفا ولا جزئيا، يهتم بجانب ويراعي جانب ويلغي ويهمل جوانب أخرى، بل هو دين متوازن وفي نفس الوقت دين عظيم جدا. كيف أن الله تبارك وتعالى يقول وقاتلوهم عند المسجد الحرام. عند المسجد الحرام وهو مسجد عظيم له حرمته وله مكانته، والقتال والقتل في الذنوب هو من أعظم الذنوب إن كان بغير حق، لكن إن كان القتل بحق فلو كان عند المسجد الحرام فهو أعظم عند الله تبارك وتعالى وأولى من حرمة المسجد الحرام. فحرمة الإسلام وشعائر الدين وحرمة المسلمين ودماء المسلمين هذه أولى من حرمة المسجد الحرام. فما جرى في المسجد الأقصى من مواجهات وتصدي إخواننا هناك من المرابطين لهؤلاء شذاذ الآفاق، هؤلاء الذين جاءوا من كل صوب من كل حدب ينسلون إلى المسجد الأقصى، هذا كان واجب شرعي بأمر الله تبارك وتعالى بقتالهم. من باب أولى إذا كان عند المسجد الحرام قتال المقاتلة والمفسدين في الأرض واجب عند المسجد الحرام، فقتالهم عند غيره من بيوت الله تبارك وتعالى إن صدر منهم ذلك هو أولى وأوجب. قد يتعجب الإنسان كيف فعلوا ذلك، كيف الناس تصرفت هذه التصرفات، ويعني هذا بسبب ما بدر من هؤلاء المعتدين من تكرر الاقتحام ومن تكرر العدوان ومن عدم احترام عبادات المسلمين وشعائر المسلمين. فكان واجبا على أهل ذلك المكان بما استطاعوا أن يصدوا عن بيت الله، عن البيت المقدس، عن المسجد الأقصى. آيات عظيمة جدا. وعندما ختمها الله تعالى هذا الموضوع بالذات، عندما ختمه الله سبحانه وتعالى ماذا قال في آخر آية؟ وأحسنوا. مع ذلك لو رأيتم من هؤلاء إحسانا وميلا إلى التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والأمان والسلام فعلا حقيقة ليس مخادعة ومكرا، فعليكم أن تحسنوا فإن الله يحب المحسنين. آيات عظيمة حقيقة ينبغي أن نتوقف عندها ونتدبرها ونحاول أن نقترب بكتاب الله تبارك وتعالى في حياتنا، في أحداث هذه الحياة، خاصة الأحداث العظمى هذه الكبرى التي تقودنا إلى نهاية الزمان حقيقة، وتقودنا إلى لقاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن يوم لقائنا معه، إنه سميع عليم. اليوم الحديث الثالث من هذه الأحاديث التي وردت في شأن بيت المقدس أو المسجد الأقصى أو مسجد إيلياء، وهذه الأحاديث وردت حقيقة كثيرة جدا. العلماء قالوا 40 المقدسية أو 40 فيما ورد في الشام وفضلها ونحو ذلك، وهي في الحقيقة أحاديث أكثر من ذلك، أحاديث عديدة جدا. وأكثر ما ورد في الفضل في شأن بيت المقدس، ليس لأنه أفضل من المسجد الحرام ولا أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ذلك لحكمة كما قلت في السابق ينبغي علينا أن نتأملها ونتدبرها ونعرف لماذا كثرت هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه رضي الله عنهم. في أين كانوا؟ هل كانوا في فلسطين الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كانوا في القدس واليهود حواليهم والنصارى عندهم، ولا كانوا في مكانهم في المدينة النبوية في الحجاز وكانت القدس تحت الاحتلال والاستعمار والاغتصاب البيزنطي الروماني؟ كان ذلك، كانت فلسطين والشام والقدس وبيت المقدس ترزق تحت حكم الرومان النصارى في ذلك الوقت. البيزنطيين قلنا أو الرومانيين، بعضهم يفرق بين الدولتين البيزنطية والرومانية، لا يهمنا ذلك، لكن كانت القدس والشام تحت حكم النصارى الأوروبيين في ذلك، وكان فيها عرب. بعض الناس يظن أن العرب جاءوا دخلاء على بلاد الشام، وأن هذه المناطق بلاد الشام كان يسكنها الرومان فقط، وهذا ليس بصحيح، هذا من يعني الخطأ في الفهم في قراءة التاريخ، لأن القبائل العربية كانت تملأ بلاد الشام، والهجرات من اليمن إلى فلسطين والشام عموما كثيرة جدا، ولا تزال امتداد القبائل اليمنية موجود في فلسطين. أكثر قبائل إذا بحثت عنها وأكثر القرى في أرض فلسطين والشام عموما، إما أن يرجع إلى العراق أو الجزيرة العربية والحجاز أو يرجع كذلك إلى اليمن، وكانوا في ذلك الوقت يتكلمون باللغة العربية، لكن كانت الدولة الرومانية قد وضعتهم تحت إيش؟ سلطانها وولايتها بالعربي زي اليوم. نعم، كان ذلك الحكم العام للدولة الرومانية والرومان وهرقل، والقبائل والشعوب كانت شعوب عربية في بلاد الشام، وإن كان دخل فيها بعض الشعوب الرومانية أو غيرها. طيب، فهذا الوضع الذي كان يعيشه الصحابة في المدينة ويسمعون هذه الأحاديث عن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتكلم لهم عن بيت المقدس، فماذا يقول لهم؟ عين على المسجد الحرام في المدينة إلى الجنوب، وعين أخرى إلى أين؟ إلى المسجد الأقصى في الشام، وهم في وسط المكان، في وسط ما بين المسجدين. يقول لهم لا تغفلوا عن المسجد الأقصى، وإن كان هدفنا الأول هو المسجد الحرام، أن نعيده إلى دائرة التوحيد، عبادة الله تبارك وتعالى وحده، ونزيل ما فيها من العبودية لغير الله تبارك وتعالى. هذه كانت تربية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. جاءنا هذا الصحابي الجليل اللي مر معانا حديث أمس، أي مسجد نوضع في الأرض أولا، اللي حضر درس أمس من يذكر لي اسم الصحابي؟
3: البراء بن عازب.
2: أول حديث هذا البراء بن عازب رضي الله عنهما. أبو ذر الغفاري. اسمه إيش؟ أحسنتم، جندب بن جنادة رضي الله عنكم جميعا. هذا الصحابي الجليل تخصص بيت المقدس، حبه وغرامه وعشقه في رواية أحاديث المسجد الأقصى والشام وبيت المقدس. ساعة يقول لك يا رسول الله أي مسجد وضع أولا؟ مسجد الحرام. ثم أي؟ هو عنده فكرة، عايز يأخذ العلم أكثر من الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. قال المسجد الأقصى. كم بينهما؟ يريد زيادة علم. 40 سنة. الآن يذكر لنا هذا الصحابي الحبيب الجليل رضي الله عنه حادثة أخرى وموقفا آخر، مما يدل على تشرب قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأفئدتهم وعقولهم إلى المسجد الأقصى وبيت المقدس، لأنهم سمعوا أحاديث كثيرة عن فضل بيت المقدس، وهم يعرفون حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام، فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فهم يعرفون أنه أول مسجد وأفضل مسجد وأكثر ما يضاعف الصلاة في أي مسجد؟ في المسجد الحرام. فإنه بكم؟ 100,000 صلاة. تتمت الحديث: فإن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي كم؟ 1,000 صلاة. طب يا جماعة، نحن نسمع هذه الأحاديث المحدودة الذكر عن مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام 100,000، عن مضاعفة الصلاة في مسجد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم 1,000 صلاة، ولكننا جمهور الصحابة في بيئة المدينة المنورة يسمعون هذه الأحاديث الكثيرة في فضل الشام وبيت المقدس والقبلة الأولى وثاني مسجد. يعني في شبهة بأن يكون المسجد الأقصى أفضل ولا لا؟ في شبهة أنه ثاني مسجد وأنه أول قبلة، أليس كذلك؟ الصحابة عارفين وضع المسجد الحرام لأنهم عاشوا فيه، سواء كان الأنصار، ما هم كانوا يحجوا ويذهبوا إلى قريش في موسم الحج ويتبادلوا معهم التجارة والثقافة والعلوم والشعر وغير ذلك، فكان معرفة الصحابة مهاجرين وأنصار بفضل المسجد الحرام واقع حاصل. لكن لما جاءت هذه الأحاديث الآن: أول قبلة وثاني مسجد وضع في الأرض، فصار عندهم كما يقولون في مناهج البحث مشكلة في البحث، في مشكلة، نحن نسمع الفضائل الكثيرة لمسجد بيت المقدس ونسمع في نفس الوقت ونعلم من سابق علمنا الفضل العظيم لمسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبو ذر الغفاري، وصلنا عند الحديث الآن، تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيهما أفضل، صار في

المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هذا اللي في الطائف، إيش جاب الطائف للمسجد الأقصى اللي عمره ما كان فيها الطائف مسجد ولا فيها رسالة ولا فيها، فتأتي بأقوال باطلة، لا أقول شاذ، لأنه كلمة شاذ أحيانا يكون فيها شبهة للتعلق بالدليل من الكتاب أو من السنة، لكن باطلة ليس لها أصل، مجرد محض رأي وهوى، ويجي يفسرها في القرآن وفي السنة برأيه وهواه المجرد، هذا لا يجوز. لكن الصحابة رضي الله عنهم خلافهم مقبول، له أصل رضي الله عنهم. بعضهم قال المسجد الأقصى أفضل، أول قبلة وثاني مسجد وكذا وكذا كما سنسمع. ثم بعضهم قال لا، المسجد الرسول أفضل صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مهاجر رسول الله، وما كان الله ليختار أفضل مهاجر له إلا هذا المكان سبحانه وتعالى. لما اختار المدينة الله تبارك وتعالى اختارها بعلمه القديم وحكمته التامة الكاملة سبحانه وتعالى، فكانت هي ثاني أفضل موضع في الأرض التي ضمت جسده الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم، وضمت إيش؟ منطلق الإسلام وقوة الإسلام وفجر الإسلام وظهور الدين وقوته. لذلك عمر بن الخطاب بإيش أرخ للمسلمين؟ هل أرخ لهم بمولد النبي في مكة؟ لا. هل أرخ لهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ لا، إنما أرخ لهم بهجرته إلى المدينة، لأنه وصول الرسول إلى المدينة كانت فعلا بداية قوة هذا الدين وظهوره. فالصحابة رضي الله عنهم تذاكروا هذه المسألة، والنبي عندهم إيش؟ يسمع عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فيريد أن يقضي بين هذا الخلاف، لأن رفع الخلاف إيش؟ أولى من بقائه واستمراره، رفع الخلاف أولى. لذلك كثير من مسائل الخلاف اللي كانت عند المتقدمين تقريبا إذا كان الخلاف ضعيف والدليل شبهة على قول من الأقوال تجدهم هجروا ذلك القول. لا أريد أن أتوسع معكم في هذا الباب، نعود إلى الموضوع الأساسي. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما اختلفوا أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو مسجد بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ركز معي، شاطر بالرياضيات؟ طيب ركز معي عشان أنت اللي هتجاوب. قال صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا، إيش الاسم الإشارة إلى أين يرجع؟ مسجده النبوي صلى الله عليه وآله وسلم، أفضل من 4 صلوات فيه، أي في مسجد بيت المقدس. يعني الصلاة في مسجد الرسول أفضل ب4 مرات من الصلاة في أين؟ في مسجد الأقصى. ونحن نعلم أن الصلاة في مسجد الرسول بكم صلاة؟ 1000 صلاة. إذن إذا كانت الصلاة في مسجد الرسول ب1000 صلاة، وصلاة الصلاة في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ب4 مرات من الصلاة في المسجد الأقصى، كم يكون الجواب؟ ها؟ 250. أحسنتم أصحاب 250، هذول شطار بالرياضيات، ممتازين، جزاكم الله خيرا. فكانت الصلاة في المسجد الأقصى ب250 صلاة، فيما طبعا عداه من المساجد إلا مسجد الرسول إلا المسجد الحرام. فقد يتبادر إلى الذهن مع هذه المقارنة النبوية الشريفة أن صلاة في مسجد هذا أفضل ب4 صلوات من المسجد الأقصى أو من بيت المقدس، يمكن يقع في نفوس البعض وهم وظن. ما هو هذا الوهم؟ أنه مسجد الأقصى هذا فضله يعني حاجة عادية. فاستدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال ولا نعم المصلى. هذا المسجد الأقصى، لا تفهم إنه والله الصلاة في مسجد الرسول أفضل ب4 مرات من الصلاة في المسجد الأقصى معناها الصلاة في المسجد الأقصى مثل باقي المساجد، لا. ولا نعم المصلى أفضل من هذه كلمة نعمة أسلوب إيش في اللغة العربية؟ أسلوب مدح وإطراء وثناء، وهذا فعل جامد، ولا نعمة اسم فعل جامد. طيب قال وليوشكن، هذه العبارة أريد أن ننتبه عندها، وليوشكن أن لا يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض. لا يأتي زمان قريب، يوشك من أفعال المقاربة، من أفعال المقاربة يوشك، يقترب هذا الزمان، يقترب

0: أن يكون للرجل مثل شطن، الشطن اللي هو الحبل اللي بينربط فيه الفرس، مش عشان يقيد فقط، لا، عشان يظل في دائرة معينة يتحرك فيها، لأنه الفرس ما لا يصلح أن يظل مربوطا ومحبوسا في مكان ثابت واحد، بل لابد أن يكون الحبل هذا طويلا شيئا ما حتى يتحرك ويأكل من الأرض، من نبات الأرض. ليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس. هذا أفضل شيء، أنه يكون للإنسان قطعة أرض. ليوشكن أن يكون للرجل مثل قطعة أرض، مثل شطن فرسه، يعني كيف هذا الحبل الفرس الذي يربط به هو قطر الدائرة أو نصف قطرها، نصف قطر الدائرة التي يتحرك فيها الفرس، أن يكون للرجل مثل هذه البقعة من الأرض قريبة من مسجد بيت المقدس. لماذا؟ حيث يرى منه في ذلك المكان والقطعة الصغيرة اللي يقدر يشوف فيها إيش؟ مسجد بيت المقدس. مالها؟ قال خير له من الدنيا جميعا. هاي قطعة الأرض اللي بيشوف فيها مسجد بيت المقدس هي أفضل من أموال الدنيا كلها، أفضل له من الدنيا كلها، أو قال خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث فيه عدة فضائل. الفضيلة الأولى مضاعفة الصلاة، الفضيلة الثانية ولنعم المصلى، الفضيلة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا في هذا الحديث بأمور مستقبلية، بأنهم سيفتحون بيت المقدس ويصلون فيه، وبأنهم سيخرجون منه مرة أخرى ويصعب عليهم الصلاة فيه، ويكون للواحد منهم بمقدار هذا الحبل الذي ذكرناه بحيث يرى المسجد الأقصى. طيب، نختم بهذه المسألة وعذرا على التطويل. المسألة هذه نحن نعرف الحديث المشهور اللي هو صلاة في المسجد الأقصى بكم صلاة؟ بخمسمائة صلاة. هذا الحديث هو المشهور، وهذا الحديث حديث أبو الدرداء اللي هو بخمسمائة صلاة. وهناك حديث ثالث هو حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، له فضائل هذاك الحديث في إسراج المسجد الأقصى وإضاءته وتزييته وإمداده يعني بالفوانيس والمصابيح، فيقول والصلاة فيه بألف صلاة. فصار عندنا ثلاث أحاديث، حديثنا هذا حديث أبو ذر بمئتين وخمسين صلاة، والحديث الثاني بخمسمائة صلاة، والحديث الثالث بألف صلاة. العلماء رحمهم الله تعالى منهم من رجح تصحيح حديث أبو ذر، الإمام الألباني رحمه الله تعالى رجح حديث أبو ذر، منهم من رجح حديث أبو الدرداء اللي هو بكم؟ بخمسمائة صلاة. ابن تيمية رجح تصحيح حديث أبو الدرداء بخمسمائة صلاة، إمام حافظ حجة، ولنا أن نقلده في ذلك. والثالث أقدم منهم وقبلهم وهو الإمام أبو زرع الحافظ، من أجل علماء الحديث، صحح رواية حديث ميمونة بأن الصلاة في المسجد الأقصى بألف صلاة. فصار عندنا حديث بمئتين وخمسين، وحديث بخمسمائة، وحديث بألف. فأيهما نأخذ به؟ أيهما نأخذ؟ أنا أضرب لكم مثال سهل حتى نصل إلى أنه كيف هذا ليس من باب التعارض والتضارب، وأنه لازم واحد يكون ضعيف والباقي صحيح. قد يكون فعلا ما صححه أبو زرعة صحيح حديث ميمونة، وكذلك حديث أبو الدرداء الذي صححه ابن تيمية، وكذلك حديث أبو ذر الذي صححه الألباني، كلها صحيحة، إحنا مقلدين، فنريد أن نجمع بين هذه الأحاديث. أنا أقول لك مثال، أنت في بيتك مع أبنائك، العذر معلش عشان الوقت، جزاك الله خيرا، عند أبنائك، تقول لهم اليوم حتى تحثهم على الصلاة، اللي يصلي اليوم خمس صلوات أروح أديله 250 فلس عشان على قدنا إحنا فلوسنا. طيب، فشفتهم أنت يعني ما تفاعلوا مع الأمر، تأثروا وحافظوا على صلاتين على ثلاثة، لكن جيت اليوم الثاني الثالث الرابع شفت أنه صار فيه كسل أو غفلة، فقلت لهم اللي يروح يصلي اليوم خمس صلوات في وقته أنا أعطيه 500 فلس. في تعارض مع الحديث الأول؟ ما في تعارض. ولذلك لكل مقام مقال. وأقول الآن الذين يصلون في المسجد الأقصى ويرابطون فيه، والله مو ألف صلاة هذول في حقهم، هؤلاء آلاف الصلوات، أسأل الله أن تتنزل عليهم، نسأل الله أن يثبتهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم. والله نستحي من أنفسنا ونحن ندعو هذه الأدعية، لكننا مع حيي كريم يستحي أن يرد عبده صفرا. نسأل الله أن يستجيب دعاءنا وأن يفرج عن إخواننا وأن ينصر المسلمين في كل مكان وأن يرفع عنهم هذا الذل والاستضعاف، إنه على كل شيء قدير. وعذرا على التطويل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجركم وأن يفهمنا في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
1: الثرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الثرايا FM، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: اشهد علينا يا زمن،
4: واشهد علينا يا زمن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على وضع يعقوب عليه السلام عندما هاجر إلى مصر بعد دعوة ابنه يوسف إليه، وهاجر ومعه أبناؤه، وبذلك عاش أولاد يعقوب عليه السلام اللي هم أولاد إسرائيل أو بنو إسرائيل، عاشوا في مصر. وكانت هذه المعيشة حوالي 150 سنة في ظل حكم الهكسوس، وقلنا إن كان في نوع من الحرية الدينية عند الهكسوس، فكانوا يدعون إلى التوحيد دون أن يتعرضوا إلى أذى في داخل البلاد، وكانوا يعيشون على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن بعد 150 سنة من وجود أولاد يعقوب عليه السلام في مصر، وتحديدا في سنة 1550 قبل الميلاد، هزم الهكسوس من الفراعنة، وكانت الهزيمة على يد أحمس الأول، وقام الحكم الفرعوني في مصر، واعتبروا أن بني إسرائيل كانوا أعوانا للهكسوس، ومن ثم بدأ الاضطهاد لبني إسرائيل في مصر، واستمر هذا الاضطهاد 300 سنة متواصلة، من سنة 1550 قبل الميلاد لسنة 1250 قبل الميلاد، عندما بعث موسى عليه السلام. التلتمائة سنة دولت يا إخواني ويا أخواتي غيروا كتير جدا جدا في طبيعة بني إسرائيل. الشعوب التي تتربى على القهر والبطش والظلم والعدوان، هذه الشعوب تخرج بشكل رخو، شكل ليس لها إرادة، ليس لها رأي، ليس لها مطامح عليا، ليس لها أحلام تنفذها، ولكنها تعيش عيشة العبيد. هذا كان الوضع بالنسبة لبني إسرائيل، عاشوا على الذل، تعودوا على الذل، تعودوا على الجبن، تعودوا على الكذب. هذا البطش الشديد كان يؤدي بهم إلى الكذب ثم الكذب ثم الكذب، حتى ترسخ في داخلهم هذا الخلق الذميم، واشتهروا به، حتى ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون. هكذا وصفهم ربنا سبحانه وتعالى في كتابنا القرآن الكريم. عاشوا على الوثنية، تخيلوا، يعني هم عاشوا طول عمرهم يوحدوا ربنا رب العالمين سبحانه وتعالى، وصبروا على هذا التوحيد فترة من الزمن، ثم جاء زمن الفراعنة فأظهروا الوثنية أحيانا كثيرة، وترسخ في وجدانهم ما كان يفعله الفراعنة من عبادة غير الله عز وجل. الفراعنة طبعا كان عندهم وثنية من نوع كبير جدا، يعني كان عندهم آلهة شتى، إله للخير وإله للشر وإله للجمال وإله للبحر وإله للنهر، كل حاجة لها إله. فهذا التعدد من الآلهة وهذه الشركية ترسخت في داخل بني إسرائيل، مع أنهم صبروا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن بتحريفات كثيرة حدثت فيهم في هذه السنوات الطوال 300 سنة. زي ما قلنا، في سنة 1250 قبل الميلاد تقريبا بعث موسى عليه السلام. طبعا بداية القصة بتاعته أن ولد في أرض مصر، وكان فرعون مصر في ذلك الوقت كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى يستعبد الناس ويستضعف الناس ويذبح الأطفال ويستحي النساء، يعني نوع من الفساد شديد، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في قوله الكريم: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. يذبح أبناء من؟ يذبح أبناء بني إسرائيل. في هذه الظروف ولد هارون عليه السلام ونجى من القتل، ثم ولد موسى عليه السلام، وكما نعلم قصة نجاته كما وصفت في القرآن الكريم. ونجى موسى عليه السلام وتربى في بيت فرعون كما نعلم جميعا، ثم حدث حادث قتل المصري وخرج موسى عليه السلام من مصر هاربا إلى مدين كما نعلم جميعا. هنا لازم نقف وقفة وننبه تنبيه خطير جدا جدا بيقع فيه الكثير من المصريين. طبعا للأسف الشديد احنا بنجد ان المصريين في احوال كثيرة جدا وفي احيان كثيرة جدا في امور سياسية في امور اقتصادية في امور رياضية يفتخرون بالفراعنة. طبعا الفراعنة كان لهم اثار ضخمة جدا ومجيدة على مر التاريخ والعالم يزورها من هنا وهناك، لكن هذا لا ينفي انهم كانوا يعبدون غير الله عز وجل، وكانوا يحاربون الأنبياء، وكانوا يبطشون بموسى عليه السلام وهارون، وفعلوا الأفاعيل التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى كمضرب للمثل للبطش والظلم، وعاش على نهجهم شعبهم في ذلك الوقت، حتى وصف ربنا سبحانه وتعالى شعب مصر في زمان الفراعنة بأنه شعب فاسق، قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. إياكم والافتخار بمن عبد غير الله عز وجل، تماما كمن يفتخر بأن أصوله أبو جهل أو أبو لهب أو الوليد بن المغيرة ويقول أن هذا من العرب وأنا أفتخر أنني عربي فيعتز بالكفار من العرب سابقا. هذا كلام لا يعقله عاقل، لكنه يا إخواني والله يحدث. وأنا أذكر أن أحد العلماء الأفاضل الدكتور عبد الله عزام كان يذكر أنه كان معه في الأردن فترة من الفترات رجل من العلمانيين الذي كان يتلقب باسم أبي لهب، يسمي نفسه يكنى بأبي لهب، فسألوا لماذا تسمي أبي لهب؟ قال أنا عربي وأفتخر بالعرب وأبو لهب عربي. انظر من كل العرب اختار أبا لهب لينتمي إليه ويفتخر به. هذا فكر مختل لكنه يصاب به الكثير من الناس، وأنا أتمنى ألا يفتخر المصريون بأنهم فراعنة، فالفراعنة كما ذكرت ذكروا في القرآن الكريم في كل صفحات القرآن على سبيل اللعنة والذم والنهي عن الاتباع. المهم خرج موسى عليه السلام النبي العظيم الكريم من أولي العزم، خرج من مصر وعاش فترة في أرض مدين كما نعلم، ثم عاد إلى مصر بعد ذلك وأنزلت عليه الرسالة، وجاء وخاطب فرعون الخطاب المعروف وأقام عليه الحجة، وآمن السحرة في موقف مهيب جليل، ولم يؤمن من كل شعب مصر في ذلك الوقت إلا 3 أو 4 على الأكثر. آمنت زوجة فرعون السيدة آسية رحمها الله، وآمنت ماشطة فرعون، وآمن مؤمن آل فرعون كما جاء في سورة غافر، ويقال أن أحد الطباخين في قصر فرعون قد آمن، أما بقية الشعب المصري في ذلك الوقت فلم يؤمن منهم واحد مع سيدنا موسى عليه السلام. حتى شعب بني إسرائيل نتيجة الذل والقهر والبطش 300 سنة متصلة تردد في الإيمان بالنبي الذي جاء لينقذه من هذا الذل وهذا البطش، وذكر ربنا ذلك في سورة يونس عندما قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. يعني حتى بنو إسرائيل من شدة البطش والقهر والجبن والخوف اللي تربوا عليه ترددوا في اتباع موسى عليه السلام، فأمرهم موسى عليه السلام أن يصلوا في بيوتهم، اجعلوا بيوتكم قبلة، فصلوا في داخل البيوت متخفيين عن فرعون وعن جند فرعون. ومرت السنوات ومرت الآيات تلو الآيات، وابتلى الله عز وجل المصريين بآيات كثيرة في 9 آيات إلى فرعون وقومه، لكن هؤلاء لم يؤمنوا أبدا وعاشوا على الظلم والاضطهاد وكذبوا بموسى عليه السلام مرة والثانية والثالثة والتاسعة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، حتى طمس الله عز وجل على أموالهم وأذن لموسى عليه السلام أن يخرج بقومه من مصر. فطلب موسى عليه السلام من بني إسرائيل أن يخرجوا معه، وكان الخروج الكبير المعروف، وخرجوا من مصر إلى خليج السويس على وجه التقريب، واخترقوا هذا الخليج بالمعجزة الظاهرة. وفي هذه المعجزة وضح اليقين الذي كان عند موسى، ووضح الضعف والخور والجبن الذي كان عند بني إسرائيل عندما قال أصحاب موسى كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى إنا لمدركون. انتهت القضية، ما عندهم يقين في نجدة رب العالمين سبحانه وتعالى لهم، فقال موسى إن كلا إن معي ربي سيهدين، وبالفعل ضرب العصا بالبحر بالعصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ودخل موسى عليه السلام وقومه من بني إسرائيل البحر وعبروا إلى الناحية الثانية، ودخل وراءهم فرعون بكل جبروته وهلك معه جنده كما هو معروف في القصة. ونجى الله عز وجل جسد فرعون ليكون آية للعالمين. وفي روايات كثيرة توافق الأحداث التاريخية في أرض مصر مع أحداث قصة موسى عليه السلام أن هذا الحدث كان في عهد رمسيس الثاني، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طبعا رمسيس الثاني زي ما أنتم عارفين ما زال جسده موجودا كمومياء ويلف العالم كله ليصبح آية للعالمين. وللأسف الشديد بشوف ناس كثيرة تروح تنبهر برمسيس الثاني وتنبهر بالتحنيط وتنبهر بالتماثيل الضخمة الموزعة على الميادين المختلفة في كل مكان، ولا يتذكر إنسان أن هذا الرجل وأمثاله سواء كان رمسيس الثاني أو أمثاله من الفراعنة قد أهلكهم الله عز وجل بمعجزة قاهرة وتركه لنا ليصبح لنا آية على قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. ترى ماذا حدث مع موسى عليه السلام ومع قومه بعد أن عبروا إلى سيناء؟ قصة موسى عليه السلام وعلى بعث موسى عليه السلام، وتكلمنا على تكذيب المصريين لموسى عليه السلام وعدم الاتباع له إلا في ظروف ضيقة جدا زي ما قلنا 3 أو 4 فقط الذين أمنوا من شعب مصر. وخرج موسى عليه السلام بقومه من بني إسرائيل وعبروا البحر في معجزة ظاهرة بالغة. يا ترى كم واحد عبر البحر مع سيدنا موسى عليه السلام؟ يعني بنو إسرائيل في أرض مصر بعد هذا العمر الذي عاشوه وصلوا إلى كم من العدد؟ الحقيقة بعض الكتب، وهذا مذكور أيضا في الكتب التفسير الإسلامية، يقولون أن عدد بني إسرائيل الذين عبروا كانوا 600,000 من بني إسرائيل. بعض الروايات الأخرى بتقول 6,000 أو 15,000، وهذا أقرب إلى الصواب. وأنا عندي أدلة تقول أن هذا ليس من المعقول أن يكون عدد بني إسرائيل 600,000 في ذلك الوقت. وطبعا هم بيذكروا رقم كبير عشان بعد كده لما يدخلوا أرض فلسطين بعد كده 40 سنة يبقى أرقام ضخمة ويكونوا شعب كبير عاش في داخل أرض فلسطين. أولا ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم كما ذكرنا أن الآية الكريمة في سورة يونس: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. بهذه الصياغة يستحيل أن يكون العدد كبيرا، يعني مش معقول ربنا يقول فما آمن له إلا 600,000. ف600,000 هذا رقم كبير، لا يقال هذه الصيغة إلا على سبيل التقليل، فعدد قليل جدا الذي آمن وهو أقل بكثير من هذا الرقم الضخم. الحاجة الثانية أن فرعون نفسه عندما تتبع جيش موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون، يعني عدد قليل، فهو قللهم. حاجة الثالثة المهمة أن دخول بني إسرائيل إلى أرض مصر كم كان عددهم؟ كم كان عددهم في عهد يعقوب عليه السلام؟ دخلوا مع يعقوب زي ما قلنا حوالي 72 واحد، اللي هم أولاد سيدنا يعقوب الـ12 ومعاهم أولادهم وزوجاتهم، حوالي 72 واحد. فكيف يعقل أنه في خلال 450 سنة اللي 150 سنة في عهد سيدنا يوسف وبعده و300 سنة في عهد الفراعنة، ال 450 سنة دولت اللي هو العهد البرونزي الوسيط، إزاي يكون في الفترة ديت ال 72 واحد يتحولوا ل 600,000؟ هذا مستحيل، وبالذات ان بني اسرائيل لم يكونوا يتزاوجون مع المصريات، يعني كان كل بني اسرائيل خالصين من بني اسرائيل، فكيف تصبح هذه الاعداد الكبيره؟ هذا برضو احتمال ضعيف. وهنشوف بعد كده رعبهم من الدخول لفلسطين، وهذا الرعب ايضا يفسر بان عددهم ما كانش 600,000، وهذا طبعا رقم ضخم. وهنشوفهم لما دخلوا مع يوشع ابن نون عليه السلام إلى أرض فلسطين ما كانش عندهم القدرة لاحتلال كل الأماكن لقلة عددهم. من كل ده بنقول إن عدد بني إسرائيل ما كانتش كبيرة جدا. طيب بعد ما عبر سيدنا موسى عليه السلام مع قومه إلى سيناء ماذا حدث؟ تخيلوا، يصف ربنا سبحانه وتعالى هذا الموقف عندما عبروا مباشرة وجدوا قوما وثنيين يعبدون شجرة من دون الله عز وجل، فماذا قال بنو إسرائيل؟ خلي بالنا من طبيعة الشعب اللي تربى على الذل وتربى على الاستعباد وعلى الظلم وعلى القهر وعلى حياة كل الإعلام اللي فيها يروج للوثنية ويروج للآلهة المتعددة. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ربنا سبحانه وتعالى أنجاهم بمعجزة ظاهرة منذ دقائق معدودات لم تجف بعد أرجلهم من مياه البحر التي عبروها، ومع ذلك يقول يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم بعد ذلك مرة يعني أحداث كثيرة جدا ليس هناك مجال لتفصيلها، وذهب موسى عليه السلام لتلقي الألواح من ربي على جبل الطور. في هذه الفترة التي ذهب فيها موسى عليه السلام مع أنه ترك مع بني إسرائيل نبيا كريما من أنبياء الله عز وجل وهو هارون عليه السلام، ماذا فعل بنو إسرائيل؟ عبدوا العجل من دون الله عز وجل. القصة كلها يا إخواني وإخواتي 40 ليلة، يعني سيدنا موسى عندما ترك القوم تركهم 40 ليلة، بس هو قال لهم أنا هروح 30 ليلة وزود بعد كده 10 أيام. بعد 30 ليلة قالوا تأخر، فلم يصبروا وعبدوا العجل من دون الله عز وجل. انظروا إلى النفسيات، انظروا إلى العقليات. هؤلاء هم الذين أنجبوا بعد ذلك اليهود الذين نعرفهم، هؤلاء جذورهم، وهؤلاء هم الذين عذبوا موسى عليه السلام. لم يجد يوما من الراحة في حياته موسى عليه السلام مع قومه أبدا. تخيلوا أكثر ناس مفروض تساعد موسى عليه السلام والناس اللي هو بعث إليهم لينقذهم من البطش والطغيان، هم الذين آذوه في حياته إذاء شديدا عليه السلام، وكادوا أن يقتلوا هارون عليه السلام عندما نهاهم عن ذلك. كادوا أن يقتلوا، كما يقول إن القوم استضعفوني وكادوا أن يقتلونني، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم كادوا أن يقتلوه. ثم بعد ذلك كما رأينا من تاريخهم قتلوا الكثير والكثير من الأنبياء. في كل هذه القصة لم نرى على الصلاح إلا موسى عليه السلام وهارون عليه السلام وغلام موسى عليه السلام الذي اسمه يوشع ابن نون، لكن لا ندري إن كان قد عبر معه البحر أم أنه ولد في أرض سيناء في هذه الفترة. المهم أن هؤلاء القوم الفشلة الذين قاموا بطلب الإله ليعبدوا إلها أن يصنع لهم موسى إله، والذين عبدوا بالفعل العجل من دون الله عز وجل، في المرة الأولى كانوا يطلبون إلها، في المرة الثانية عبدوه بالفعل وهو يتلقى الألواح من ربه سبحانه وتعالى موسى عليه السلام، فعبدوا العجل وجاء موسى عليه السلام ونهاهم عن ذلك وحرق العجل كما هو معروف في القصة، وأخذ هذه المجموعة لينفذ ما أمره به ربنا سبحانه وتعالى وهو دخول الأرض المقدسة. إيه الأرض المقدسة؟ اللي هي أرض فلسطين. يعني كل القصة دي حكيناها عشان نعرف أن موسى عليه السلام أتى ببني إسرائيل ليدخلوا أرض فلسطين. ذهب هؤلاء الذين أنقذوا بمعجزة ظاهرة والذين معهم رسول مؤيد من رب العالمين سبحانه وتعالى إلى أرض فلسطين ووقفوا أمام أسوارها، وقال موسى لهم يأمرهم بما أمره به ربنا سبحانه وتعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. كتب الله عز وجل لكم هذه الأرض لأنكم من المؤمنين، إن بدلتم الإيمان فليست الأرض مكتوبة لكم، بل هي مكتوبة للمؤمنين بصفة عامة. أي مؤمن متمسك بشرع ربي سبحانه وتعالى كتبت له هذه الأرض. أي إنسان يبدل نعمة الله عز وجل كفرا بعد أن أنعم الله عز وجل عليه بالهداية فلا يستحق هذه الأرض أبدا. هكذا أمرهم نبيهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلون. طب إيش طرف كده؟ يعني إيش طرفهم يخرجوا منها وتخش أنتوا والأرض فاضية؟ أين الاختبار؟ أين الابتلاء؟ أين الحرب في سبيل الله؟ أين الجهاد في سبيل الله؟ أين التضحية؟ يعني هذا الكلام كلام إيمان باللسان فقط ولا يصدقه أي نوع من العمل؟ هذا أمر لا يقبل عقلا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ردوا بمنتهى الغلظة على سيدنا موسى وقل لن ندخل هذه الأرض أبدا حتى يخرجوا هؤلاء منها. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. من هؤلاء القوم الجبارون؟ هؤلاء هم الكنعانيون الذين كانوا يعيشون في هذه الأرض من الوثنيين، زي ما قلنا قبل كده عاشوا في هذه الأرض قبل دخول اليهود إلى أرض فلسطين بأكثر من 1400 سنة. فهؤلاء الكنعانيون كانوا من الوثنيين وكانوا من الأشداء، جنود عسكر أقوياء يعيشون في هذه الأرض، فرفض قوم موسى أن يدخلوا. طبعا الروايات اليهودية والإسرائيلية وللأسف الشديد موجودة في داخل الكتب الإسلامية برضو بتروي روايات عجيبة جدا جدا على هؤلاء القوم الذين كانوا يعيشون في أرض فلسطين، وللأسف بنلاقي مسلمين كتير بيتناقلوا هذه الروايات. يروون أن هؤلاء كانوا من العماليق، يعني أجسامهم ضخمة عملاقة إلى درجات لا نتخيلها، لدرجة أن سيدنا موسى في روايتهم أرسل بعض الجواسيس من بني إسرائيل لتطلع الأخبار في داخل أرض فلسطين، فاكتشف أمرهم أحد هؤلاء العماليق فأخذهم، أخذ هؤلاء الجواسيس ووضعهم في كمه كما يقولون، وراح بهؤلاء ونثرهم أمام قائدهم. يعني هذه أجسام ضخمة جدا لدرجة أن كمه ممكن يحط فيه كذا جاسوس، تخيلوا هذه العقلية، ويقولون أنهم من أولاد أو من نسل عيسو، عيسو ابن يعقوب أو عيسو ابن إسحاق هذا أحد الناس اللي كانوا عايشين في هذه الأرض وهؤلاء من أولادي، وهذا كان عملاقا ضخما. انظروا إلى ما كتب في التوراة وما ينقله بعض الكتاب المسلمين، يقولون أنه كان إذا أراد أن يشرب يعصر السماء، تخيل يعصر السحاب، وإذا أراد أن يأكل يضرب يده في البحر فيخرج الحوت ثم يرفعه إلى السماء إلى الشمس حتى يشوى ثم يأتي به ويأكله بعد ذلك. تخيلوا إلى هذه العقلية، وهذا للأسف موجود في بعض كتب التفسير الإسلامية، ولابد أن تنقى كتب التفسير من الإسرائيليات الفاجرة. ليه يا إخواني حطوا مثل هذه الإسرائيليات؟ حطوها عشان يبرروا نفسهم، إذا كان هؤلاء أقوام بهذا الحجم من الذي يستطيع أن يقاتلهم، فيبرروا رفضهم أمر نبيهم عليه السلام أن يدخلوا هذه الأرض المقدسة ويحاربوا فيها. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ماذا قالوا؟ قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا. قال يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. انظر إلى الكلمات، هذا كفر صريح. اذهب أنت وربك، وكأنه ليس بربهم، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. تخيل في شعب كامل خرج معه من مصر إلى فلسطين، لا يملك موسى عليه السلام وهو نبي قوي من أولي العزم من الرسل إلا نفسه وهارون عليه السلام فقط. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هم فاسقون بنص كلام ربنا سبحانه وتعالى، هم الذين رفضوا الدخول لهذا الجبن والخور الذي ترسخ في قلوبهم. ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى وكتب عليهم التيه، وكان التيه هذا في أرض سيناء، وعادوا بعد أن رفضوا الدخول إلى الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم إن أطاعوا نبيهم وإن اتبعوا شرع ربهم، عادوا معذبين مشردين في أرض سيناء. وكلما اقتربوا من أرض فلسطين ضيع الله عز وجل عليهم الدروب وضيع عليهم الطرق، وتاهوا مرة ثانية وثالثة وعاشرة حتى كانوا يقتربون جدا رمية حجر من أرض دمشق من أرض القدس ومن أرض فلسطين فلا يدركون أبدا الطريق. ومات موسى عليه السلام في فترة التيه هذه، في هذه 40 سنة مات موسى عليه السلام، وطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، وبالفعل أدناه ربنا سبحانه وتعالى ودفن بالقرب من القدس رمية بحجر عند الكثيب الأحمر كما يذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومع قربهم هذا من أرض القدس إلا أنهم لم يدركوا الطريق للقدس لأن الله عز وجل كتب عليهم التيه. وهكذا يا إخواني ويا أخواتي يكتب التيه والضلال والبعد وعدم الهدى على كل من يهمل شرع ربنا سبحانه وتعالى، على من ينكر قول رسوله واتباع نهجنا أنبياء الله عز وجل المرسلين. ترى ماذا حدث لبني إسرائيل في التيه، وماذا حدث ليوشع عليه السلام عندما أمر قومه بدخول أرض فلسطين، وماذا حدث بعد هذا الدخول؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: أيها الإخوة الكرام، من هذه اللحظة وإلى الموت، وما منا واحد إلا وسيموت، هناك قدر من العمر، قد يكون لحظة وقد يستمر سنوات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمة محمد عامتهم بين 60 و70، ولا يجاوز هذا العمر إلا القليل النادر. وقد مضى الذي مضى، يا ترى هل بقي بقدر ما مضى؟ هل بقي بقدر ما مضى؟ كيف مضى الذي مضى؟ مضى كلمح البصر، وهذا الذي بقي يمضي أيضاً كلمح البصر، ثم الإنسان أمام أعماله كلها، أمام أعمال سيحاسب عنها، عملاً عملاً، موقفاً موقفاً، حركة حركة، سكنة سكنة، إعطاء إعطاء، منعا منعا، صلة صلة، قطيعة قطيعة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الكلمة التي أقولها آلاف المرات: عود نفسك أن تواجه الحقيقة المرة، لا أن تركن إلى الوهم المريح. لا بد من أن نغادر الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة. فتناً كقطع الليل المظلم، يمسي المرء مؤمناً ويصبح كافراً، ويصبح مؤمناً ويمسي كافراً، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. مصائد الشيطان في هذه الأيام لا تعد ولا تحصى. شمة واحدة تصرف الشاب إلى المخدرات، وفيلم واحد يأخذ الرجل إلى الزنا. فتن كقطع الليل المظلم، يمسي المرء مؤمناً ويصبح كافراً، ويصبح مؤمناً ويمسي كافراً، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. لذلك الدعاء القرآني: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الإخوة، سؤال دقيق: هل يعاني المؤمن من سكرات الموت؟ الموت لحظة رهيبة، والكل يخافه ويكرهه، المؤمن والكافر، ولا بد لكل أحد منه، ولا فرار عنه. ونزع الروح نزع، وآلام النزع آلام، وكل إنسان يذوقه مؤمناً أو كافراً، لقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. لكن للحقيقة، المؤمن لا يناله من ألم الموت إلا القليل، بل هو آخر عذاب يعاني منه في حياته كلها. أما الكافر فإن نزع الروح هو أول عذاب له، وما بعده أصعب بكثير. أزكى إنسان، أعقل إنسان، هو الذي يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. لحظة الموت لكل عبد من عباد الله هي مرحلة إخبار بالنتيجة النهائية، فالمؤمن يبشر بالجنة والكافر يبشر بالنار. قال تعالى، وهذا معنى الآية الدقيق: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وأما الكافر فإنه يتلقى الصفعات عند الموت. قال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أيها الإخوة، دققوا في أعمالكم، دققوا في كسب أموالكم، دققوا في إنفاق أموالكم، دققوا في بيوتكم. لن تحاسب عن مجموع المسلمين، حاسب نفسك، حاسب نفسك عن بيتك وعن أولادك وعن بناتك وعما في البيت من أجهزة، حاسب نفسك عن عملك وعن طريقة دخلك وعن طريقة كسب مالك. القبر وإن كان بغير عذاب هو عذاب بحد ذاته، هو منزل رهيب فيه الوحدة والوحشة والظلمة والضيق. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وليس من مؤمن إلا وهو يستقبل من القبر بضمة أو ضغطة. قال عليه الصلاة والسلام في سعد بن معاذ: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة قد ضم ضمة ثم فرج عنه. فإذا كان هذا حال سعد بن معاذ سيد الأوس السابق بالإيمان الذي لا تحصى مناقبه والذي اهتز لموته عرش الرحمن، فما بالك بنحن، بهؤلاء المسلمين المقصرين الذين يأكلون المال الحرام، يأكلون الربا، يختلطون مع النساء الأجانب، يطلقون ألسنتهم بالغيبة والنميمة. فلا بد من أن نأخذ حذرنا، لا بد من أن نراجع حساباتنا، لا بد من أن نجلس جلسات نتأمل فيها مصيرنا، لا بد من أن ندقق في أعمالنا، في تجارتنا، في كسبنا، في بيعنا، في شرائنا، في بيوتنا، في زوجاتنا، في بناتنا. لا بد من أن نسأل أنفسنا: ماذا أعددنا لهذا اليوم؟ ماذا نجيب الله عز وجل؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يؤتى يوم القيامة بأناس لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا كلام مزعج، وهذا كلام مؤلم، وهذا كلام قاس، ولكنه الحقيقة. الحقيقة المرة أفضل 1,000 مرة من الوهم المريح. ما بال هؤلاء المسلمين غارقون في الحرام، غارقون في الكذب والغيبة والنميمة، غارقون في العلاقات الشائنة مع النساء، حياتهم اختلاط، ولائمهم اختلاط، أعراسهم اختلاط، لا يدققون. يحبون الدعاة الذين يسهلون عليهم، يشيدون بهم كثيرا. يا أخي هذا عالم، مرن، مرن، حضاري، عالم متفهم لمعطيات العصر. هذا كلام لا ينفعهم، لو أثنوا على هؤلاء الذين يخففون عنهم هذا لا ينجيهم يوم القيامة. كن مع الحقيقة المرة. سامحوني إذا قسوت عليكم، والله أنا أقسو على نفسي وأنا أخاطب نفسي وأنا أخاف كما تخافون أنتم. وهذا الخطاب تفكير مسموع لا يلزم به أحد، ولكن ما أتيت بكلمة واحدة من دون دليل من القرآن والسنة، وهذا كلام خالق الأكوان. لماذا تخلى الله عنا جميعاً؟ لما نحن فيه؟ لماذا شرذمة قليلة تتحدانا كل يوم؟ لما نحن فيه؟ لماذا قل ماء السماء؟ لأنه قل ماء الحياء. لماذا غلى لحم الضأن؟ لأنه رخص لحم النساء. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في

0: دعونا نأخذ جانب من جانب العلم، ليس المادي فلك والهندسة والطب، وإنما خلونا نأخذ العلم الإنساني. وتحدثنا وتناولنا كيف أن سليجمان من رواد علم النفس الحديث، علم النفس الإيجابي، قد قسم المهارات الإنسانية إلى 6 مجموعات، وأضاف التدين والروحانيات إلى مجموعة التسامي والرقي. اسمعوا ما يقوله سليجمان، وارجعوا ابحثوا مارتن سليجمان، شوفوا مستواه عند الغربيين، وانظروا ماذا يقول هو عن التدين في كتابه فلوريش، ازدهر انتعش. يقول: بعد نصف قرن من التجاهل والإهمال، ها هم علماء النفس، وانا قاعد اتكلم عن واحد من اكبر علماء النفس، روحوا شوفوا مستواه، درسوه، شوفوا، تأملوا. ها يقول: بعد نصف قرن من التجاهل والإهمال، ها هم علماء النفس يعودون لدراسة الروحانيات والتدين بطريقة أمينة، حيث لم يعد هناك قدرة بعد الآن على تجاهل ضرورة التدين. طبعا هو يتكلم عن التدين بشكل عام، ونحن هنا نؤكد أن ديننا الإسلامي هو الدين الشامل لكل جوانب الحياة. هل أدركت يا بنتي معنى الإسلام؟ هل عرفت يا ابني من هو الله سبحانه وتعالى؟ هل عرفنا جميعا كيف زودنا بمهارات يمكننا بها تغيير الدنيا، تغيير كل العالم، وليس فقط تحقيق بعض الأهداف البسيطة؟ أمستعد أنت لاتباع منهج أعده الله سبحانه وتعالى لك، ليس فقط لإصلاح نفسك، وإنما لإصلاح الدنيا، وليس فقط لإصلاح الدنيا، لهداية البشرية للحياة الطيبة في الدنيا، ليفوزوا بالحياة الطيبة في الآخرة؟ أعلم أن هذا الطريق لن يكون سهلا، ولن يكون مفروشا بالورود. يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا، زلزلوا، حتى يقول من؟ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ الآن المحن التي نراها كثير من المؤمنين وصلوا إلى هذه النقطة أو قريب منها، متى نصر الله؟ إذا فهمنا هذا ورجعنا للآية الأخرى سنفهم متى نصر الله. يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل. لاحظوا كلمة استيأس، ها؟ استيأس معناها كل شيء يقول لازم ييأس، لكنه مع ذلك لم ييأس. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، خلاص ما في فائدة، عندها يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصر الله. هنا أيضا يقول: إذا وصلنا إلى هذه المرحلة متى نصر الله وما زلنا متمسكين. في بعض الناس يقول متى نصر الله ويتسيب، بينما المؤمن يقول متى نصر الله فيأتيه الجواب: ألا إن نصر الله قريب. هذه الحياة ليست للضعفاء، ليست للمغلوبين على أمرهم، هذه لمن يصبر ويقاوم ويتغلب على كل العقبات. هؤلاء الذين سلحهم الله سبحانه وتعالى بكل ما تعلمناه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهي تمدكم بكل أنواع القوة من قوة الله سبحانه وتعالى في كل موقف وفي كل مواجهة تحدي، ستجد القوة فتنهض من جديد.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني الأسبوعي في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم وأوقاتك
0: بكل خير.
1: أمين يا رب.
0: بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: فضيلة الشيخ الدكتور، انتهينا لله الحمد والفضل والمنة من سورة الطور، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول.
1: أمين.
0: وبعد أن أجبنا في حلقة ماضية على أسئلة الإخوة المشاهدين واستفساراتهم والتي وردت على بريد البرنامج الإلكتروني وهو يظهر على الشاشة تباعا للإخوة المشاهدين لمن أراد أن يتواصل مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي أو أراد أن يتواصل مع إدارة البرنامج فهو ظاهر على الشاشة كما أشاهد حاليا. الآن نبدأ بإذن الله وبتوفيقه سورة النجم والحديث عن سورة النجم. سورة النجم يعني من السور التي تحدثنا عنها سريعا حينما تحدثنا عن بعض المناسبات بينها وبين سورة الطور وإن كان بشكل بسيط جدا، وقلت لي أذكر وقتها فضيل الشيخ الدكتور أننا لا نريد أن نفصل كثيرا في علاقة سورة الطور بالنجم إلا حينما نبدأ الحديث عن سورة النجم، فلكم الكلمة في هذه الحلقة المقدمة والحديث عن تسميتها وسبب نزولها وترتيبها والآثار التي وردت في شأنها.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ محمد، وأرحب بالمشاهدين الكرام. طبعا سورة النجم كما تفضلتم هي سورة مكية، أولا هي سورة تعالج قضايا القرآن المكي، وحين نقول قضايا القرآن المكي محاورها الثلاثة الكبرى: توحيد الله، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، البعث والحشر. هذه الأركان الثلاثة هي أركان القرآن المكي.
0: مرة ثانية:
1: توحيد الله جل جلاله، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ربانية الوحي، والبعث والنشور والآخرة.
0: والقرآن لا يأتي من ضمنها؟
1: القرآن يأتي في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يدل على رسالة محمد إلا الوحي، وهو ما سنتحدث عنه اليوم. تقول لي الإيمان بالكتب يدخل في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالملائكة يدخل في المعتقدات. فأركان العقيدة الكبرى توحيد الله والإيمان بيوم القيامة والإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: سورة النجم مكية، لكن هل نكتفي كما كان يكتفي كثير من المفسرين ويقولون قضاياها هي قضايا القرآن المكي، أم لها محور خاص؟ لها محور خاص نتحدث عنه بعد قليل،
0: كما رأينا في سورة الطور المحور الخاص وهو الحديث عن العذاب.
1: بارك الله، الذي يكون يوم القيامة. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع.
0: حتى حينما تحدث عن النعيم والجنة ربهم
1: عذاب.
0: عذاب،
1: ما شاء الله عليك. هذا هو المفترض. لذلك لو أردنا أن نختصر سورة الطور في آية لقلنا إن عذاب ربك لواقع. دائما في كل سورة في آية مفتاحية، كما تقرأ نص للجاحظ والتمثيل طبعا مع فارق، تجد جملة مفتاحية لذلك النص. وقديما الأسلوبيون والبلاغيون يبحثون عن الكلمات المفتاحية في النصوص التي تشرح لها، وحتى القصائد الكبرى لها جمل مفتاحية. القرآن في ديباجته دائما نجد جملة هي التمحور عليها،
0: وهذا واضح في حتى مقامات بديع الزمان الهمذاني مثلا حينما درست أسلوبيا. دائما هناك بعض الجمل وبعض الأنساق هي المفتاحية،
1: هي المفتاحية تعطيك إشارات لتفهم الموضوع. جيد. سورة النجم مكية نزلت بارك الله فيك في السنوات الأولى، الدليل إنها السورة 23 في عداد التنزيل. 23 يعني تكون في السنة 3 أو 4 على الأكثر، هكذا قال المفسرون.
0: للبعثة.
1: للبعثة، بارك الله فيك. سبقها سورة الإخلاص، سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، وجاءت بعدها سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى.
0: نزلت كاملة؟
1: نزلت كاملة. بعض العلماء قال رأي، قال بعض الآيات منها تأخر إلى حادثة الإسراء والمعراج نظرا لإشارتها إلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده
0: ما أوحى
1: لكن بشكل عام هي نزلت صورة يعني كاملة ولا يمنع أن تنزل آية ثم تطبق.
0: وحادثة الإسراء والمعراج كانت في العهد المكي كذلك،
1: في العهد المكي لكن متأخر. في نهايته بعضهم يقول في السنة العاشرة وبعضهم يقول في السنة ما قبل الهجرة مباشرة يعني. جيد، بارك الله فيك. من حيث ترتيب النزول قلت يعني بعد الإخلاص
0: وقبل عبسة.
1: من حيث المصحف الشريف بعد الطور وقبل القمر. ولكل حكم.
0: سبحان الله.
1: إذا جئت ودرست سورة الإخلاص ودرست سورة النجم ودرست بعدها تجد ثمة ما يؤدي إلى هذا الترتيب عند الله وعند البشر، يعني في سير الحركة وفي سير الأحداث في المجتمع المكي. عندما نقرأها الآن كما تفضلت سنجد مناسبات عجيبة بينها وبين سورة الطور وبينها وبين سورة القمر التي ستأتي بعدها إن شاء الله. أما
0: يعني أظهر مناسبة النجم والقمر، يعني كوكبان أو جرماني سماوية،
1: جرماني سماوية. لا، وأكبر مناسبة ستقرأ أزفة الآزفة. ما هي أزفة الآزفة؟ أنا لا أفهم اللغة العربية. اقتربت الساعة. هذه أزفة الآزفة في آخر الآيات تمهد لاقتربت الساعة وانشق القمر. جيد، ومطلع النجم، مطلع النجم والنجم إذا هوى ارتبط به
0: اقتربت الساعة وانشق القمر.
1: لا، ارتبط بنهاية الطور. وسبح بحمد ربك
0: وإدبار النجوم.
1: الصورة دائما ملتحمة مع ما قبلها وما بعدها.
0: سبحان الله.
1: من شكك فليشكك في هذا التناسق الذي يراه بين عينيه.
0: سبحان الله.
1: بارك الله فيك، مقدمة.
0: طيب الآن فضيل الشيخ الدكتور، هذا الحديث حول لكن التسمية،
1: نعم،
0: هل اتفق على تسميتها بالنجم؟
1: يسميها المفسرون بطريقتين، إما يقولون سورة والنجم كما هي على الحكاية، والنجم لأنه قسم
0: مع واو القسم،
1: مع واو القسم، أو يسمونها سورة النجم كما يقولون سورة والذاريات
0: والذاريات
1: أو سورة الذاريات. هذا الذي ليست من الصور التي لها أسماء متعددة، ليست هناك صور لها أسماء متعددة كما تعرف،
0: لكن هي ألقاب أكثر منها أسماء،
1: لكن
0: يعني تسمى التوبة الفاضحة مثلا،
1: والمدمدمة والمشقشقة
0: وتبارك تسمى تبارك، والملك وتسمى المنجية.
1: بارك الله فيك، لكن عرفت هكذا. احنا لا نستطيع، أنت عندما يعرف إنسان ويقال عمر ويقال الفاروق ويقال العدل ويقال مثلا عرف بذلك فهي عرفت، أو نقول سورة محمد، سورة القتال موجودة، حتى إن بعض المصاحف سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعض المصاحف سورة القتال، يعني عرفت بذلك. الإمام السيوطي يقول هناك صور لها أسماء وهناك صور أحادية الأسماء، مثل النجم، النجم فقط، لا يوجد شيء آخر. كافها يعني صاد، سورة مريم، سورة كذا، لها عدة. سألت سؤالا جميلا وقلت ما جاء عن الأثر فيها.
0: نعم،
1: هذه السورة جاء في الأثر الكثير
0: في فضلها،
1: تحدث عن فضلها، عن ظروفها.
0: جميل،
1: شكرا على التوضيح أو على سؤالك. فضائل الصور دكتور محمد، أستاذ محمد، كثير من أحاديث فضائل الصور هي
0: موضوعة.
1: بارك الله فيك. لأنبه، عندما تقرأ في التفسير ومن قرأ سورة الطور 100 مرة كذا، هذه كلها أحاديث اختلقت،
0: أشهرها حديث الواقدي أعتقد،
1: الواقدي والثعلبي يريدون، والواحدي رواها، يريدون تحفيز الناس.
0: لكن الزمخشري استشهد بهذا الحديث على كل سور القرآن في كشافه،
1: لكن بضاعته في الحديث مزجاة، هو يقول بضاعته في علوم الحديث، وليس ابن حجر العسقلاني، هو ليس الإمام البغوي مثلا، لكن الرجل كان، هم يعلمون بأنها أحاديث سندها ضعيف، لكن يقولون من باب تحفيز الناس. أما نحن لا، نتكلم عن الأحاديث الصحيحة التي جاءت في ملابساتها.
0: جميل.
1: عن عبد الله بن عباس
0: رضي الله عنه،
1: رضي الله عنه وعن والده العباس، قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم في النجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس.
0: سبحان الله.
1: من أوائل الصور التي نزلت فيها سجدة، وهي قوله تعالى فاسجدوا لله
0: واعبدوا،
1: واعبدوا. كان يقرأها بجانب الكعبة صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى هذه الآية فاسجدوا لله واعبدوا، وقرأها بطريقة يعني فيها تأثير، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سجد المسلمون، سجد المشركون الذين كانوا موجودين تأثرا بهذه الآية، كان الناس يعلمون أن الحق مع محمد. يقول هذا الحديث رواه البخاري 4862. حديث آخر رواه عبد الله بن مسعود، رواه مسلم أو عن عبد الله بن مسعود، ماذا يقول؟ قل أول سورة نزلت فيها سجدة
0: النجم،
1: والنجم يقول فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد الناس كلهم إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب، واحد أخذته العزة بالإذن، أخذ كفا من تراب فسجد عليه.
0: يا الله، شوف العلو والغطرسة،
1: علما أن زملائه من المشركين سجدوا،
0: خروا سجدا،
1: نعم، هو مسك كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل

0: عبدا صلى الله عليه وسلم تقول القرآن، تقول من عنده، يتقول القرآن ويختلق أقواله.
1: هم قالوا أم يقولون تقوله؟
0: أين أتت؟
1: في الطور.
0: بس هذا هو أم يقولون تقوله، هو يقول ابن عطية يقول قالوا تقوله واختلق أقواله فنزلت سورة الطور النجم ترد عليهم. هذا الكلام في سبب نزولها، بارك الله فيك.
1: ما شاء الله. طيب جميل، الحديث عن الآثار التي وردت فيها وسبب نزولها، لكننا اعتدنا كذلك أن نتحدث عن المحور العام للسورة وأهم القضايا التي ناقشتها.
0: بارك الله فيك. صحيح، المحور العام باختصار حتى نوجز على المشاهدين الكرام، المحور العام لسورة النجم هو القرآن الكريم وحي من الله. إثبات وتأكيد وتقرير أن القرآن وحي الله، لا هو كلام كاهن ولا كلام مجنون ولا كلام شاعر ولا تقوله كما جاء في سورة الطور،
1: وكله ردا على ما ورد في سورة الطور.
0: بارك الله.
1: حينما قالوا ساحر وقالوا تقوله وقالوا كاهن وقالوا
0: مجنون، جاءت هذه السورة تقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لو قيل لي يعني مجرد أنا رجل أفكر أنت تفكر، أعطينا آية هي عنوان هذه السورة لقلنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سورة النجم تثبت أن القرآن من عند الله. من عند الله كيف نزل؟ وحي من الله. من الذي أوحاه الله؟ من الذي وصله؟ جبريل. ما صفة جبريل؟ شديد القوى ذو مرة فاستوى. محمد صلى الله عليه وسلم الذي تقبله هل كان في كامل القوة العقلية؟ قل ما ضل وما غوى وما ينطق ما زاغ البصر. الله أكبر. هو يعطي كل ملابسات نزول الوحي لكي تتوصل أنت العاقل على أن إلى أن القرآن هو الحق الذي نزل من عند الله.
1: طيب هذا الكلام من المنطقي أن يكون في العهد المكي، لكنه أليس من المفترض أن يكون في بدايات تنزل القرآن على اعتبار أنه يمهد لما سيأتي من القرآن؟
0: جيد. وما الذي يمنع أن نجد آيات كثيرة نزلت قبل هذا؟ كنت تتحدث عن الإلهية وعن القرآن. لا أدري أنا أين متى نزل سورة ياسين المرسلين، قاف القرآن المجيد بل عجبوا عن البعث. فكل السور المكية كما قال المفسرون الإمام البرهان إلا الإمام الزركشي تتناول قضايا العقيدة، وإقرأ باسم ربك الذي خلق من أوائل السور أول سورة، ويا أيها المدثر قم فأنذر بماذا ينذر وبماذا يعلم الناس. تجد كل السور تحدثت عن العقيدة أستاذ محمد، إلا أنها تحدثت بتفاوت. فالآن إذا طلب منا أن نحوصل ونلخص ما هو المحور، نقول القرآن وحي الله المنزل. وحي الله المنزل
1: هكذا،
0: ومحمد نبي الله المرسل، ليس بكاهن ولا شاعر ولا متقول.
1: نحن وجدنا في سورة الطور يعني ظاهرة الحجاج واضحة.
0: نعم.
1: وخاصة في الأسلوب الذي تكرر كثيرا في أم تأمرهم أحلامهم أم يقولون تقوله أم خلقوا أم خلقوا وغيرها.
0: نعم.
1: الآن نشاهد كذلك الحجاج واضح هنا في سورة النجم.
0: نعم.
1: حينما يقول أفتمارونه على ما يرى، حين يقول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، حين يقول مثلا، أنا أضرب أمثلة لأنه في الحقيقة لم أتتبع هذا الأمر يعني.
0: نعم.
1: حينما يقول أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب
0: فهو يرى.
1: فلا زال الحجاج مستمرا في هذه الصورة.
0: بارك الله فيك، ما شاء الله. هذا يؤكد كلام الذي قلته قبل قليل، سورة الطور تثبت المعاد، تثبت الحشر، وتثبت العذاب في ذلك اليوم، الحشر يوم القيامة عذاب الكافرين. هذه انتقلت الآن تثبت أن القرآن كلام الله، هذا المحور العام. جيد، فقط تتحدث عن هذا المحور أم تتعرض لقضايا أخرى؟ تعرضت لقضايا أخرى، منها الحجاج على صحة العقيدة الإسلامية كما حاججتهم سورة الطور. وهنا أثبت لهم أن الأصنام التي يعبدونها إن هي إلا أسماء، صحيح؟ وقال لهم في سورة الطور أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. ناقشهم في الطور أم خلقوا أنفسهم يعني؟ أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون؟ هنا يقول هو أعلم بكم إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. تكلم عن خلقهم. أنا سأستعرض لك بعد قليل عدة

0: ما تفضلت به 100% أكمل المحاججة إلى أن يصلوا. يا أخي أنت عندما تحاجج إنسان تغلق له كل الزوايا من هنا من هنا إلى أن يصل إلى ما تريد وتقول هب أن هذا كذا هب أن كذا. هذا هو المناظرة.
1: صحيح.
0: القرآن يناظرهم ويبسط الأدلة أمامهم وهذا جزء من تلاحمها مع سورة الطور.
1: وهذا الذي نريد أن نفرد الحديث فيه.
0: نعم.
1: العلاقة بينها وبين سورة الطور ربما. نعم. قدمت مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور. نعم. لكن من الجيد أن نستشهد بالأدلة الواضحات على هذه المسألة على ارتباطها بسورة الطور وتناسب ترتيبها.
0: بارك. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الآن ندخل في صلب الموضوع بعدما أكدنا أن محورها العام في البداية وفي النهاية هو القرآن والوحي. ربانية المصدر لم يأتي به من عندي إن هو إلا وحي يوحى. في النهاية أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون من هذا الحديث القرآن وتضحكون وأنت ولا تبكون وأنتم سامدون لاهون فاسجدوا لله واعبدوا. إذن تكامل المقدمة وتكامل النهاية. إذن لو جئنا إلى التناسب بدأ السورتان بالقسم.
1: صحيح.
0: والطور وكتاب مسطور في رق منشور القسم بمقدسات معظمة والنجم إذا هوى قسم. طبعا هنا الطور هنا النجم الاعتبارات وسنشرح. لا تسألني تقول لي ما هو النجم يعني إذا بدأت صدقا بكلمة النجم سنخرج عن الموضوع. يا أخي بعضهم يقول النجم هو الشعراء بعضهم يقول الثريا بعضهم يقول لا بعضهم يقول حتى نجوم القرآن المنجمة. سنفرد ذلك بتفصيل دقيق
1: في الآية الأولى
0: إن شاء الله. إذن بدأت هذه بالقسم وهذه بالقسم. جيد. على ما أقسم في الطور على أن العذاب واقع يوم الدين. على ما أقسم في النجم على أن القرآن كلام الله. والله الفخر الرازي هذا الرجل الله يرحمه قال الأقسام في القرآن على 3 مواضيع. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم
1: لواحد.
0: قسم من أجل إفراد الألوهية والإلهية توحيد الله. الذاريات القسم
1: إنما توعدون لصادق
0: وإن الدين لواقع
1: يعني
0: الدين
1: البعث.
0: نعم البعث. هنا الوحي. دائما الأركان الثلاثة القسم في القرآن يكون على الرسالة وياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسل على رسالة محمد. ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم قوامها القرآن. قاف والقرآن المجيد لتبعثن إذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعوثون. البعث. إذن 3 مواضيع مهمة جدا يقسم عليها الله. توحيد الله الآخرة ويوم البعث الرسالة والوحي. نحن الآن مع الرسالة والوحي اتفقنا؟
1: واضح.
0: جيد.
1: لكن بما أنك تتحدث عن القسم فضيلة الشيخ دكتور أحيانا. نعم. يقسم أقسام متعددة بأمور متعددة كما حصل في سورة الذاريات والذاريات ذروة فالحاملات وقرة فالجاريات يسرة فالمقسمات أمرا كما حدث في سورة الطور والطور.
0: نعم.
1: وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع ثم جاء المقسم عليه. لكن في النجم قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم
0: مباشرة مباشرة أقسم بالنجم وأعطاه قيمته ونوه به النجم جنس النجم. والله هذه تكفي أصحاب الفلك يقولون مليارات من النجوم المجد. هذه كلمة النجم جنس النجم تكفي. لكن أنا الذي أجيبك به ثمة ارتباط بين الطور وكتاب المسطور ثم مناسبات. هنا أفرد الله أنا أستطيع أنا أو غيري أن يجيبك. أفرد الله النجم للتنويه به منفردا لكن أتى به في نهاية السورة وأنه هو رب الشعرى وأنه المكان الوحيد في القرآن. والشعرى كان يعبدها العرب في اليمن اليمنيون ويعظمونها والشعرى نجم عظيم. إذن انظر للتناسق في البداية والنهاية. لكن لماذا لم يقل والنجم والشعرى والقمر؟ لا نستطيع أن أجيبك ومن أجاب فقد تقول يعني. لكن ثمة مناسبات بين الذاريات والحاملات. واضح.
1: جميل. واضح. نعم.
0: جيد.
1: هذا العلاقة فيما يتعلق بالقسم.
0: بالقسم نأتي إلى سورة الطور. نفى الله عن نبيه أن يكون كاهنا ونفى عنه أن يكون مجنونا وأن يكون شاعرا وأن يكون متقولا والآية تعرفها.
1: صحيح.
0: ما أنت بنعمة ربك بكاهن
1: ولا مجنون.
0: بعد ذلك أم يقولون شاعر
1: نتربص به ريب أم يقولون تقوله.
0: عنا 4 اتهامات ونعوت نعت بها المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم. برأه الله منها. هنا لما برأه من جيد كأن قائل يا أخي ليس كاهنا وليس شاعرا وليس مجنونا وليس متقوجا من هو هذا؟ والله هذا يبلغ عن إن هو إلا وحي يوحى.
1: يعني تخلية وتحلية.
0: أيوة ما شاء الله عليك. هنا نفى عنه كل هذه الصفات. سيدي يا أخي أنا أريد أن أفهم يا رب من يكون محمد؟ من أين أتى بهذا الكلام؟ قل إن هو إلا وحي وما ينطق عن الهوى إن هو، وبدأ يشرح ما حقيقة القرآن وما حقيقة محمد وما حقيقة جبريل الذي بلغه الرسالة. رأيت التناسب؟
1: واضح.
0: وإلى هذا جيد. خصوصا اشرح شيئا هو في الحقيقة تفصيلي لكن حتى تتضح الصورة. ما ضل صاحبكم نفع عنه الضلال يناسب قولهم عنه مجنون، أن المجنون ضال يخبط خبط عشواء لا يعرف ماذا يفعل. ما ضل صاحبكم وما غوى ينفي عنه الشعر والشعراء يتبعهم الغاوون. وما غوى إشارة إلى أنه ليس شاعرا. وما ينطق عن الهوى إشارة إجابة على الكاهن، كاهن يختار حسب الهوى ويقول كلام بعضه صحيح و99 غلط. إن هو إلا وحي يوحى إجابة على متقول، أم يقولون تقول قرآن دقيق أستاذ محمد. فلذلك المقسم عليه ينفي كل التهم التي وجهها المشركون. ننتقل في سورة الطور نفى شبهتهم بأنه تقوله، بين لهم في النجم أنه تلقاه عن ملك. وإلى من أين أتاه ملك؟ هذا الملك هل هو وسيلة شرعية وسيلة مأمونة لتوصيل الوحي؟ والله علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، وبدأ يذكر صفات جبريل التي تجعله لا يشذ عن أمر الله مثقال كذا. أو
1: فهو ناقل أمين
0: ذي قوة عند ذي العرش
1: مكين،
0: مكين
1: مطاع ثم أمين.
0: هذه أوصاف في سورة التكوير تضاف إلى هنا فتظهر لنا صفة جبريل شديد القوى ذو مرة، رآه على هيئته نزلة أخرى مرتين، مرة عندما أتاه بالوحي وأغلق أفق السماء حتى رآه على 600 جناح كما ورد في حديث مسلم، ورآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى مرتين فقط. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل
1: إلا على صورة دحية الكلبي أو بعض،
0: ليس على حقيقته. أما فالمهم الذي نشرحه سورة النجم وصفت جبريل جيد، لمجرد وصف جبريل لا، ليقول لنا إن جبريل ملك عظيم قوي أمين مكين مطاع بلغ الرسالة بحذافيرها. إذن ارتح يا أخي واطمئن، ولغت كما أنت تطمئن. صحيح فلان قال 100% بلغك قوله، سمعنا الكلام، هو أعطانا القناة التي نقلت القرآن. هذا هو التناسق بين الصورتين. نأتي إلى التناسق الظاهر اللفظي. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، لا تعرف قيمة النجوم، أنوه بها وأقسم بها والنجم إذا هوى. قسم بالنجم تعظيما له حتى يعرفه الناس. بالله عليك قديما الناس وحتى المفسرون يخلطون كثيرا، قديما يقولون النجم كوكب أو يقولون يقسم بالكوكب الذي ينقض. فرق بين النجوم والكواكب،
1: وهذه من الفروق التي جاءت لاحقة.
0: جيد.
1: أو عرفت لاحقا.
0: علم الفلك الآن يقولك النجوم هي مواد غازية مشتعلة من كذا، الشمس مما تكون من الهيدروجين والهيليوم مش عارف وتشتعل كذا. كواكب لا، كواكب صخرية مثل الأرض مثل المريخ مثل كذا. الأقمار أيضا هي صخرية تدور حول الكواكب. قديما المفسرون لا يفرقون وهم معذورون. أما نحن الآن لما نقول نجم لا نقول كوكب، نقول نجم. لو شاء الله لقال كوكب. أنت معي سيد محمد؟ فعرفه ما معنى النجم وسنتحدث لماذا هوى ولماذا هذا التعبير بالذات. الآن نأتي إلى شيء آخر في سورة الطور لما قال أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم. أله البنات تهكم بهم،
1: وأشرنا في أثناء الحديث عن هذه المسألة في سورة الطور إلى أن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى.
0: لا، وبعد ذلك إلى أن يقول ألكم الذكر
1: وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى.
0: هذه تجيب عن سورة الطور. سورة الطور يقول أم له البنات ولكم البنون تهكما بهم. الآن يقول ألكم الذكر وله الأنثى تتم، ولكن في سورة النجم جاء شرح موسع موسع سيد محمد وتحقيق للمسألة لا نطيل. في سورة الطور نعى عنهم الإشراك، قال أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. جاء هنا وفصل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، إلى أن يقول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فندى أن تكون أصنامهم آلهة. ففيها تفصيل بارك الله فيك. في سورة الطور وجه الله نبيه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن المشركين، قلنا هذا الكلام، قال فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا
1: يومهم الذي فيه يصعقون،
0: يهلكون، ذرهم حتى يهلكوا، لا تتحمل لا تتحمل وزرهم ولا تتحمل مسؤولية تبليغ إيمانهم، أنت بلغت، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. هنا أتم الموضوع، قال له، أكد له نفس الموضوع، وقال فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا، أعرض عنهم، هؤلاء لا يستحقون، دعوت وبلغت وما قصرت وأوضحت، إذن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الوجه التاسع، أنا عددتها بالأرقام، نفى عنهم في سورة الطور بأسلوب تهكمي أن يكونوا خلق السماوات والأرض،
1: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون،
0: خلقوا، هم لا يخلقون ذبابا ولا يخلقون شعرة من أجسادهم، كيف يخلقون السماوات والأرض؟ هنا أكد الله ملكيته للسماوات والأرض،
1: فقال
0: لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا الحسنى. يا أخي، الذي يملك هو الذي يحاسب، لله ما بس، إذا كنت تملك حاسب، ما تملك ما تحاسب غيرك. فهنا أكد ملكيته ومالكيته والحساب والعقاب، انظر إلى هذا وسنصل إليه. ذكر في سورة الطور ثواب المتقين، إن المتقين
1: في جنات وعيون
0: ونعيم،
1: ونعيم عفوا،
0: فاكهين بما آتاهم، لك تحدث عن من؟ متقين،
1: متقين صحيح.
0: الآن ترقية، محسنين، الآن محسنين، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا
1: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
0: وبدأ من هم الذين أحسنوا؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، يعني المحسنون أرقى درجة من المتقين. إذا انظر إلى التلاحم بارك الله فيك. نأتي إلى الفكرة التي قلناها، وهي الفكرة بعد الجزاء المتقين الحادي عشرة في سورة الطور، تهكم بهم أم أنهم لم يخلقوا أنفسهم، أم خلقوا من غير شيء،
1: أم هم الخالقون
0: أبدا. هنا أوضح لهم مما خلقهم، قال إذ أن هو أعلم بكم، إذ أنتم أجنة،
1: إذ أنشأكم من الأرض،
0: ممتاز، إذ أنشأكم من الأرض،
1: وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم،
0: بارك الله فيك. إذن هذه تتم النقطة الثانية عشرة، تهكم بهم، وإحنا قلنا سورة الطور سورة جدال وحجاج وتهكم، لا يعني فقدوا كل تفكير عقلي الذين يدعون ويدعون. قال لهم في سورة الطور أم عندهم الغيب فهم يكتبون، عندهم الغيب يكتبون من اللوح المحفوظ، هذا كان اللوح المحفوظ، من وين، من أين لك هذه المعتقدات؟ جاء في سورة النجم وسع الحديد، قال أفرأيت الذي تولى، هذا أمية بن خلف وأبو جهل وأبو لهب وفلان، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى، هنا الآن فصل، هنا قال أم عندهم الغيب فهم يكتبون، تكلم عن المجموعة، الآن بدأ يفصل كأفراد، عنده الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى، وبدأ كما قلت يفند،
1: وما ألتنا من عمل من شيء،
0: بعد ذلك فتح قوسين وقال
1: كل امرئ بما كسب رهين،
0: هذه المسؤولية الفردية، صح أنا سألحقك بوالديك شريطة أن تؤمن، إذا لم تؤمن بالله أنت لقد أخللت بجانب المسؤولية الفردية. جيد، هنا لما جاءت النجم
1: ماذا قال؟
0: قال ولا تزر وازرة
1: وزر أخرى
0: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
1: وأن سعيه سوف يرى،
0: هذه المسؤولية الفردية بتوصيع وتفصيل، دائما الصورة التي تأتي تبرر ما كان في السابقة، هذا منهج أنا أقوله، ينسى الله يا رب التوفيق والحفظ والصدق، كل قارئ إن المفترض يقرأ السورة ويقرأ كيف تتبرور الأحداث، وإلا هذا ليس سحرا، هذا واقع وهذا قرآن.
1: وقلت أكثر من مرة فضيل الشيخ الدكتور، ما تجده في سورة تجده مفصلا في السورة التالية،
0: نعم، ويشير إليه بطريقة معينة، وهذا هو جيد. في سورة الطور تحدث عن بداية يوم الدين، قال هو إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، متى؟ يوم تمور السماء مورا وتسير، بداية يوم الدين. جاء بصورة النجم أكد يوم وأن إلى ربك المنتهى، وأنه النشأة الأخرى، ذكرني بالآية،
1: وأنه هو أضحك وأبكى.
0: نعم، وأن عليه النشأة الأخرى، أكدها، وأن إلى ربك المنتهى.

0: إلى غير ذلك. فتؤكد هذه تؤكد ذلك. النقطة الخامسة عشرة أستاذ محمد، تحدى الله المشركين في سورة الطور لما قالوا تقوله قالوا شاعر، قال فليأتوا بحديث مثله.
1: صحيح،
0: لم يقل بقرآن مثله،
1: بحديث،
0: بحديث مثله. جاءت سورة النجم تقول أفمن هذا الحديث تعجبون. هناك قال فليأتوا بحديث مثله، صفة باسم إيش؟ لم يقل بقرآن أو بحديث مثله. سورة النجم قال أفمن هذا الحديث تعجبون. أخي تتعجبوا من هذا الحديث، أتوا مثله. فكمل نفس الموضوع بنفس الوصف للقرآن، يعني هذا التناسق جميل جدا. النقطة السادسة عشرة، وصفهم في الذاريات. نرجع الآن مش الطور، الذاريات، لأن الصفة متناسقة. الذاريات ماذا قال عن المشركين؟ قال الذين هم في غمرة ساهون. تذكروا ذلك؟
1: أذكر، نعم.
0: غمرة، غمرة يعني هم غارقون في لجج ساهون، يعني لجج الشهوات والملذات والحرام إلى غير ذلك.
1: يسألون متحدين متهكمين أيان يوم الدين.
0: جيد، إذن وصفهم في الغمرة، والغمرة فيها ماذا؟ مياه.
1: مياه صحيح.
0: ثم قلت تغمرهم.
1: وفي الطور قال خوض، في خوض
0: يلعبون. الطور قال الذين هم في خوض يلعبون، ما زالوا لاهين في خوض يلعبون. هون قال ما بكم أنتم سامدون. والسامدون هم اللاهون، مش عارف نفسه، لا يعرف نفسه أين يوجد. الحين قال أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. ما معنى سامدون؟ لما صوت الطور هو الذي تحدثتم أنتم عنه أستاذ محمد، الكفريات والكلمات الشركية والشبهات فندها في سورة الطور، صحيح؟ جاءت في سورة الطور بدءا من أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، بدأ يفصل فيها. وهنا بدأ من قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. ما هو، من هو الله؟ الله الذي ستنتهي إليه، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين. الذي أتى به هناك تهكما أتى به هنا تقريرا، تقريرا خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو الذي أغنى، هو الذي يغني، هو الذي يفقر. هناك فند وهنا أثبت صفات الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الملحوظات، وثمة ملحوظات قد لا أدركها أنا. بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ الدكتور، اعتدنا كذلك الحديث حول بعض الأساليب والسياقات التي انفردت بها سورة النجم وبعض الألفاظ التي خصت بها. كنت أقرأ منذ يومين اثنين، كنت أقرأ بحث أو ربما مقال لأحد الأخوة يتحدث فيه حول الإعجاز المعجمي أو اللفظي أو الألفاظ في القرآن، وكان يتحدث فيقول إن كل سورة من سور القرآن اختصها الله سبحانه وتعالى بألفاظ لن تجدها في غير هذه السورة، وهذا ما ذكرنا مرارا وتكرارا، بل ما أكدنا عليه وما نؤكد عليه باستمرار من خلال سير هذا البرنامج. فلا شك أن سورة النجم وهي على يعني قصرها نسبيا مقارنة بما قبلها
0: عشرات كلمات،
1: لكن أعتقد أن فيها كعهد السور السابقة ألفاظا لم ترد إلا فيها.
0: بارك الله فيك، وسأجيبك ثم أعود لنقطة كنت أريدها. الألفاظ التي اختصت بها السورة فعلا ولم ترد في غيرها، مرة، ذو مرة. المرة هي قوة الفتل،
1: هكذا
0: الحبل عندما يفتل يقولون هذا حبل ذو مرة. وبعد ذلك خرجنا من هذا التعبير اللفظي أو الحقيقي إلى التعبير جبريل ذو قوة، ذو مرة شديد. ولم يكتفي جل جلاله بوصفه شديد القوة، ذو مرة يعني قوة عجيبة. هذا وسنصله. الأفق، وردت الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق. أما الأفق بالإفراد إلا في سورة النجم. ورد قوله تعالى فتدلى. أنا لم أعد لأن ليس لا يهمني العدد، لكن إذا أردنا أن فتدلى، هل تعود على جبريل عليه السلام أم على محمد صلى الله عليه وسلم؟
1: صلى الله عليه وسلم.
0: سنذكر ذلك. قاب، قوسين، قوسين لم ترد إلا هنا. أفتمارونه بهذا الشكل، بهذه الصيغة. أما المراء ويمترون موجودة، أنا أتكلم أفتمارونه إلا هنا. ولقد رآه نزلة أخرى. ما معنى نزلة؟
1: مرة، اسم مرة.
0: ممتاز، اسم مرة يعني نزلة أخرى، مرة أخرى عندما نزل بسدرة المنتهى. فقدمت

0: نزلة في القرآن إلا هنا. السدرة وردت مرتين في سورة النجم فقط. السدرة وهي سدرة المنتهى. المنتهى وأن إلى ربك المنتهى. أنت الآن تقرأ تقول والله كأن هذه الألفاظ من أين أتت سورة النجم بهذه الألفاظ التي لم تتكير بغيرها. هذا أسلوب القرآن. اللات العزة منات دعنا نقول أجنة بهذا اللفظ أجنة
1: بهذا الجمع.
0: نعم بهذا الجمع. فلا تزكوا
1: هكذا
0: لا لا يوجد
1: مع أن اعتدنا على سماعها
0: اعتدنا في سورة القرآن هو ولو قرأتها مرة يهيمن عليك كنت والله أنا سامحها
1: لكن تسمع يزكي
0: جيد فلا تزكوا بهذا الأمر نعم جيد أكدى والله هذا الفعل لا يوجد إلا هنا في سورة
1: هذا أفعل تفضيل
0: لا لا وأنه هو أغنى وأقنى وأن ذكرني بالآية
1: نعم وأعطى قليلا وأكدى
0: أيوة. أعطى قليلا ثم قطع العطية هو أعطى ثم قطع العطاء هذا معنى أكدى واضح؟ لا هو فعل
1: يعني فعل مهموز
0: فعل مهموز على وزن أفعل بارك الله فيك أقنى وأنه هو الذي أغنى وأقنى أغناه وأقنى بمعنى ملكه قنية ملكه شيئا ملموسا من القنية واضح من الذي يملك أرائك يملك شيئا يملك بيتا الاقتناء أقنى واضح. بمعنى جعله يمتلك شيئا عينيا
1: واضح
0: هذا هنا فقط لا يوجد في سور أخرى جيد يا أخي الكريم أضحك وأبكى صح موجود تقول يضحكون لكن نقول أن الله أضحك بهذه الصيغة أن الله أبكى بهذه الصيغة الشعر بهذه الصيغة المؤتفكة بالإفراد
1: في المؤتفكات
0: المؤتفكة أهوى هدم دمر لا أهوى وانظر إلى تناسب والنجم إذا هوى والمؤتفكة أهوى شيء جميل
1: سبحان الله
0: تتمارى تشك فبأي آلاء ربك تتمارى أيها الإنسان
1: وقل تماروا أعتقد
0: لا أفتمارونه أتجادلونه من المراء وتمارى من الشك والمرية وهي من نفس العائلة على فكرة كلمات الراء في سورة النجم شيء عجيب
1: سبحان الله
0: الرؤيا ولقد رآه نزلة أخرى رأى تمارونه كأنها بنيت على الراء تمهد لسورة القمر التي بنيت على الراء تماما
1: وطبعا حينما نأتي عند أفتمارونه سنتحدث عن أصل المراء والتمرية وارتباطه بالبيئة البدوية كذلك والناقة وحلب الناقة
0: نعم مريت بمعنى حلبت الناقة نعم. ومرى ضرعها وفي دقيقة شوي وفي سورة النمل القمر فتماروا بالنذر انظر إلى هنا نعم أزفت الآزفة لم تلد إلا هنا
1: سبحان الله
0: كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة سامدون لاهون تسمية أنا والله ما قدرت أحصيها لأني لست مطالبا بماجستير ولا دكتورة
1: البعض يفسر سامدون أي مصفقون ورد فيها شيء
0: ورد فيها رأي لكن الرأي الأغلب هو فمن هذا الحديث تضحكون ولا تبكون وأنتم
1: فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون
0: وأنتم سامدون وأنتم غارقون في الله وأنتم لاهون وأنتم بهذا المعنى سيدي محمد جيد. ننتقل الآن إلى العبارات يا سيدي دعنا لنفترض هذه الكلمات
1: الأنساق التعبيرية
0: أنساق عبارات جمل خاصة بالنجم من البداية والنجم إذا هوى هذا هنا لا يوجد في جهة أخرى ما ضل صاحبكم ما غوى ما ينطق عن الهوى أنت تكون تسوق بسيارة ولا تسمع ما ينطق عن الهوى تعرف بأنك في سورة النجم
1: هذا كثير في النجم سبحانه
0: كثير كل أنا لا أريد أن أطيل على المشاهدين شديد القوة وصف جبريل بها في هذه الصورة ذو مرة وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى إذا تابعنا نقول كل أنساقها تفردت بها ولم تكرر إلا قليل دعني قلمة إن هي إلا أسماء سميتموها هذه أشياء كررت أما نزلة أخرى سدرة المنتهى سدرة المنتهى إذ يخشى السدرة ما يخشى كل هذه قسمة ضيزة يا أخي الآن لو قلت لي أي واحد تقول والله هذه قسمة ضيزة
1: ذهبت مثلا يعني
0: ذهبت مثلا وضربت مثلا فما شاء الله عبارات كثيرة جدا اختصت بها السورة دون غيرها
1: طيب فضل الشيخ الدكتور في مرة من المرات حينما قسمت السورة إلى أسر قلت أن هناك أسرة السور المتحدة الفواصل،
0: نعم،
1: أو المتشابهة الفواصل. طيب هذه فواصلها تشبه كثيرا فواصل سورة طه،
0: طه بارك الله فيك،
1: وتشبه فواصل سورة الضحى،
0: الضحى
1: صحيح،
0: وسورة الأعلى،
1: وسورة الأعلى،
0: ما شاء الله عليك أنت تتذكر، ما شاء الله عليك
1: أتذكر. فهل هناك ما يربط هذه الصور؟
0: نعم أستاذ محمد، هذا بإذن الله جل جلاله، يعني قولا واحدا أستاذ محمد، وهذا أنا أثبته في عدد من الصفحات. أقترح يعني هي 100% من عائلة والضحى والأعلى وطه وطه والسميدي والنجم، وسنذكر جميع العلاقات في نهاية السورة إن شاء الله كعادتنا. لكن أستاذ محمد دعني شيء مهم جدا،
1: بقي لنا من الوقت 4 دقائق.
0: لا جميل، ما عندنا كلام طويل أستاذ محمد. طيب، ما خلصنا اليوم.
1: طيب،
0: التناسق في بناء، عفوا، قبل التناسق في بناء السورة، التناسق بين مطلعها ونهايتها.
1: نعم نعم صحيح، غفلنا عن هذا الأمر.
0: جيد، بدأت بالنجم
1: إذا هوى،
0: حالة كونه إذا هوى،
1: هاوية.
0: هوى، وأنا أشير هنا فقط، هوى يهوي هويا،
1: هويا
0: هذا بمعنى سقط،
1: سقط،
0: هوى يهوي هويا سقط. جيد، هاوية يهوى من الحب. لما يقول الناس الهوى الحب، هذا فعله هاوية ومضارعه يهوى، أما نحن هنا لا، نحن مع هوى يهوي هويا، اتفقنا؟ وسنزيدها. جيد، بدأ بالنجم في بداية السورة
1: هويا ولا هويا؟
0: لا لا، هويا،
1: هويا،
0: نعم، مضى يمضي مضيا،
1: معناها دكتور بضم الهاء أو بضم الفاء، فاء الكلمة،
0: بضم فاء الكلمة، يعني هوى يهوي هويا، على شكلة مضى يمضي مضيا.
1: نعم نعم،
0: وهكذا.
1: لا لا لا، لأن البعض يفرق ما بين الهوية، هوية الشخص،
0: جيد،
1: وما بين البئر الهوية، أي السحيقة
0: أو الهاوية،
1: الهاوية
0: كوصفه جهنم.
1: نعم،
0: القارعة، ما القارعة، ذكرني، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون
1: حينما يقول
0: أمه هاوية،
1: هاوية، فأمه هاوية،
0: هاوية. جيد،
1: نعم،
0: اسم فاعل من هوى،
1: من هوى.
0: جيد، إذن القسم، دعني ألخص لك معلش، النجم في البداية والقسم، وأنه هو رب الشعر في النهاية، هذا في تناسق بناء الصورة. ثانيا، نفى عن رسول الله الضلال وزكاه تزكية عظيمة في البداية، ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى ما زاغ الفؤاد زكاه. جيد، ما وظيفته؟ ذكر الوظيفة، هذا نذير من النذر الأولى، صدق أو لا تصدق، هو نذير من النذر الأولى، ستأتي سورة القمر وتقول فكيف كان عذابي ونذري،
1: يا سبحان،
0: وتعالوا وانظروا إلى النذر عاد ونذر ثمود ونذر، وهذا سابقهم، سابقهم عند الله ولكن لاحقهم في الواقع.
1: سبحان.
0: جيد، أستاذ محمد في بداية السورة، دعني أقول، تحدث عن وما ينطق عن الهوى، صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في القرآن ما ينطق عن الهوى أو في سنته الصحيحة التي رويت عنه. وهنا قال له بعد ذلك أفمن هذا الحديث تعجبون، وما ينطق عن الهوى أفمن هذا الحديث تعجبون. نأتي الآن إلى بعدما فند المشركين وفند أصنامهم، قال هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر
1: وله الأنثى. نعم،
0: فند المعتقد. جيد، ما هو المعتقد الصحيح؟ فاسجدوا لله واعبدوا، في تناسق الصورة. أنا على كل حسن محمد جمعت لك أكثر من 15 وجه في بناء الصورة.
1: إذا شئت دكتور، لعلنا في مطلع الحلقة القادمة نفصل فيها،
0: نفصل فيها ومع بعض خصائصها الأسلوبية،
1: مع الإشارة دائما التي تشير إليها، لأن هذا ليس بحث دكتوراه أو ماجستير، ولكن هذا ما تتطلبه الدراسات الأسلوبية في العادة، يعني
0: في العادة، لكن نحن نوجز ونلخص للمستمعين والمشاهدين الكرام،
1: وعليهم أن يستفيضوا أكثر،
0: أن يستفيضوا. أنا لو قلت لك هل أنا أحصيت كل الكلمات؟ لا، ولا بقدر يعني، لكن أعطيت الصبغة العامة لهذه الصورة.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ دكتور، وجزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم. وفي الحلقة القادمة، قبل أن نشرع في تفاصيل سورة النجم، سوف نكمل ما بدأناه بإذن الله. أشكركم فضيلة الشيخ دكتور، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة، وبحول الله نلتقي بهم الأسبوع المقبل. هذه تحية مني ومن مخرج البرنامج ماجد شومان ومن طاقم البرنامج. السلام عليكم.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توفي ولده إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه، الفضل بن العباس وأسامة بن زيد نزلوا ليدفنوه، وإبراهيم توفي صغير سنتين ثلاثة يعني. فعندما خرجوا وقفلوا القبر كان في لبنتين طوب فيهم فرجة مو مستويين، فقال صلى الله عليه وسلم: شوفوا دوبوا ولده متوفي عليه الصلاة والسلام، قال: سووا هذه. فاستغرب الصحابة قالوا: أو تؤذي الميت يا رسول الله؟ يعني اعتقدوا لو الفرجة ما هي مضبوطة ممكن اللي في القبر يتأذى. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكنها تقر عين الحي. الحي عينه تتأذى من مجرد لبنتين في بينهم فرج. وفي هذا الموضع قال صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أنا إذا أعطيت إيش اسمه اللي بيطلع ده في اللي بدي الأمنيات ويحققها على طول كذا، فانوس مش عارف مين علاء الدين، ولا وقيل لي اختار خصلة واحدة تتمنى أن تنتشر في العالم العربي، لاخترت خصلة الإحسان والإتقان، أن نحسن ونتقن أعمالنا. ما ينفع الإمام في المسجد يقول استووا وفي الصلاة نحرص أنه إحنا مستويين وما في حتى فرجة بين الأرجل، والسيارات برا المسجد حالتها حالة، والجزم الله يكرمكم برا المسجد حالتها حالة. 5 سنوات بتكلم في خواطر على موضوع الجزم، 5 سنوات يا إخوان. موضوع ما هو فيزياء ولا كيمياء، في أرفف وفي جزمة وفي باب، لا حط أدخل واجهة الدين وواجهة الإسلام. إحنا ندعي إنه إحنا دين النظام والاحترام والنظافة بس، وهذا من الدين. الشخص اللي حينزل ويأخذ الجزمة ويحطها في الرف سيؤجر، الشخص اللي لما نوقف سيارته ويوقفها صح سيؤجر. الحسنات ما هي محصورة في المسجد، كل عمل يقوم به المسلم تهل عليه الحسنات. ومصيبتنا اليوم أنه نعتقد أن الحسنات فقط في الصلاة والصوم. يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حتى، يعني سامحوني، حتى معاشرة الزوجة فيها حسنات. قدومك للعمل في الموعد الساعة 8 تؤجر عليه. إحنا لما رحنا اليابان لسه 3 دقائق بقيلي لما رحنا اليابان ورحت على مؤسسة عشان أشوف المواعيد عندهم وأخلاقيات العمل، فهم بيبدأوا 8:30، فطبعا جيت 8:15 على الكل موجود. فبسأل واحد من الموظفين بقول له: يعني عمرك بتتأخر عن الدوام؟ دوامهم 9 كم؟ 8:30. فقال لي: أحيانا أتأخر 15 دقائق. فاستغربت، مفروض اليابانيين. فقلت له: كيف يعني؟

كم توصل يعني؟ قال لي يعني أوصل 8:15. قلت له أنت دوامك 8:30. قال لي لا، الدوام الرسمي 8:30، بس أنا حاطط لنفسي دوام الساعة 8، فبتأخر ربع ساعة عن الدوام اللي أنا واضعه لنفسي. لا إله إلا الله. طبعا ما أدري إذا بعضكم شاف الباصات في اليابان كيف الدقة في المواعيد، لدرجة أن المواعيد بالدقيقة، يعني مواعيد الباص الساعة 3:07، 3:13، 3:17. موعد كان في الباص اللي إحنا فيه الساعة 10:37. جاء الباص الساعة 10:34 قبلها بثلاثة دقائق. بعدين الساعة 10:37 إلا 10 ثواني طلعت أناونسمنت، هذا الباص سيتحرك بعد 10 ثواني. 10:37، مبادئ كيف نريد أن ننهض وهي ما هي موجودة عندنا؟ تكلم عن المواعيد والحرص على المواعيد، يقول لك ما فرقت 10 دقائق، ربع ساعة. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني حأعدي عليه بسرعة، إتقان العمل. وصلى الله عليه وسلم في المسجد لما شاف نخامة يعني الله يكرمكم بسقة على جدار، مع أنه يعني مجتمع في المدينة المنورة صحراوي وتراب، ويعني ما هي قضية يعني بسقة، تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه. فجاءت امرأة وأخذت مسك وشالت النخامة ووضعت مسك على الجدار، فابتسم صلى الله عليه وسلم وقال ما أحسن هذا. بهذا نهضت الأمة في المدينة المنورة. الأمر الأخير الثاني، والتي لن تنهض الدول بدونه، أهداف. أنا أسأل الجالسين وأسأل نفسي، هل كل واحد عارف بالضبط ما هو هدفه؟ في ماليزيا تسأل سائق التاكسي تقول له تعرف 2020 2020، هيقول لك أيوه. هدفنا في ماليزيا بحلول عام 2020 نصبح من أكبر 10 دول في العالم اقتصاديا، يعلمها الرئيس ويعلمها سائق التاكسي. أتمنى وأدعو الله سبحانه وتعالى أنه في حياتي نروح نسأل أي رجل في أي مدينة عربية فين بلدك حتكون في 2020، ويقول يا ترى اليوم لو رحت سألت الشباب في المنامة ولا في جدة ولا في القاهرة ولا في الرباط فين بلادكم ذاهبة، أين ستكون في 2020، ما هو الهدف، سيجيبوا ولا لا. أهداف من مستوى الدولة نزولا إلى مستوى الفرد، أدعو الله سبحانه وتعالى أن نراها. وأختم بمقولة غربية جميلة، لأنه بعض الناس قالوا لي ظلمتنا، قارنت باليابان وفين اليابان. لا، إيش فين وفين اليابان؟ يعني في مقولة تقول If you aim at the stars, so if you miss, you land on the moon. إذا أردت أن تضع هدف، ضع هدفك عند النجوم، علشان لو ما أصبت الهدف تصل فين؟ تصل إلى القمر. وهذا علمنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لما ندعو ما نسأل الله الجنة، نسأل الله الفردوس الأعلى، أعلى مراتب الجنة. شوف الهمة. وصلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قال للمسلمين ستفتح لكم إيش؟ فارس والروم، أقوى دولتين عظيمتين في 10-15 سنة. العالم العربي يمكن أن يكون في مصاف الدول الأولى ويصبح مثل اليابان وأحسن. أدعو الله سبحانه وتعالى أنه في حياتي وحياتكم، مش في حياة أولادنا وأحفادنا، نرى العالم العربي والإسلامي في مصاف الدول الأولى في كل المجالات، اقتصاديا وإعلاميا واجتماعيا، فالدين يغطي كل، ورياضيا. عقبال ما في دولة عربية تأخذ كأس العالم، يا رب كأس العالم، مو عيب كرة بس، والشباب بيقعدوا يقلدوا روماريو ويقلدوا رونالدو على طريقة مش عارفين، خلي في نجم هنا عالمي يطلع العالم كله يقلده يعني، إن شاء الله بإذن الله. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوم القيامة في الفردوس الأعلى اللي سنكون فيه كلنا بإذن الله إن شاء الله، لنا جلسة خاصة كذا، نفسنا كذا الموجودين، جلسة خاصة مع الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعتذر له عن تقصيرنا في القرن 21 ونشكره أن هدانا صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن. اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في هوا
2: نوافذ على الدرب. برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان. عبر راديو السرايا. 99.3 FM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حياتي كل إنسان لحظات انكسار لا تشبه غيرها، مرض يرهق الجسد والروح، وخذلان يهز الثقة، وصدمة تغير ملامح القلب، طلاق يغير الأحلام، أو فقد يترك فراغا لا يملأه شيء. وفي وسط هذا الألم يقف الإنسان أحيانا عاجزا مثقلا بالحزن، فاقدا للشغف، يتساءل: هل أستسلم؟ هل أعيش في قلب منهك فقط لأن الناس تخاف من التغيير، أم أملك الشجاعة لأبدأ من جديد؟ الطلاق مثل الزواج قرار شرعه الله عز وجل لحكمة، فليس كل استمرار نجاة وليس كل انفصال فشلا. قال الله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالعلاقة التي تفقد الإنسان سلامه النفسي وكرامته وأمنه تحتاج إلى وعي وحكمة قبل اتخاذ القرار، لا إلى خوف أو ضغط اجتماعي. في هذه الحلقة، حلقتنا اليوم، سنفتح نافذة على الألم، لكننا لن نبقى فيه، بل سنحاول أن نفهم كيف يمكن للإنسان أن ينهض من وجعه، وكيف تتحول الجراح أحياناً إلى بداية جديدة أكثر وعياً ونضجاً وقوة.

عنوان حلقتنا اليوم عنوان جميل ورائع، يبعث على الألم على الفرح، عفوا يبعث على الفرح. كيف نحول الألم إلى أمل، وهكذا القلوب المؤمنة تستطيع أن تحول الألم إلى أمل. فنهاية الأمور، نهاية الأشياء ليست نهايتنا. لابد أن نضع في أذهاننا أن أي موقف مؤلم أو شعور مؤلم أو فراق أو طلاق أو طلاق عفوا ليس نهاية العالم، بل قد يكون بداية لحياة جديدة. حياة الإنسان هي عبارة عن فصول ومحطات، يجب أن نقف على كل محطة، نعطيها في زمانها ووقتها، نعطيها كل تفكيرنا ونعطيها كل ما نرغب فيه ونحتاجه. لكل مرحلة خصائصها الخاصة. سأطرح معكم اليوم قصتين واقعيتين تحملان الكثير من المشاعر والدروس، لعل في الحكايات ما يلامس القلوب ويهدي النفوس. طبعا القصتين اللي هنتم طرحهم أو الحديث عنهم ونتكلم عن عما حدث فيها ليست بمحض إرادتي، وإنما طلب من نفس الأشخاص الذي حدثت معهم القصة، مع طبعا الاحتفاظ بأسامي الأشخاص بأسمائهم والاحتفاظ بمواقع أو المناطق اللي يسكنون فيها. القصة الأولى تخص أحد الرجال، وأعطيتها عنوان عندما يشعر الرجل أنه غير مرغوب فيه بل فيما يملك. طبعا أحد الرجال جاءني متألم، في حسرة، في ألم في حياته، ويقول لي أنا مش عارف نفسي كيف نتصرف، وأنا احترت ومعش قادر نتصرف أي تصرف. الآن هو يعاني من مشكلة حاصلة عائلية، ولكن أنا نحكيكم القصة من البداية لما كان يتواصل معايا منذ فترة. طبعا لما جاءني وحكالي إن هو مش مرتاح في بيته، وإن هو يعاني من مشكلة مع زوجته، وإن زوجته مش فهمته ومش فاهمة أفكاره، ويعني بين قوسين خلينا نقوله عندها نوع من الجهل فكري وجهل معرفي بالحياة الزوجية. طبعا جاب لي هو زوجته، وحاولت أني نعلمها وندربها ونفهمها، واللي ينبغي، وهذا كلام اللي كنا نحكو فيه في حلقة سابقة، إن على كل أم أن تعد ابنتها أعدادا جيدة للزواج، من حيث النظافة الشخصية، من حيث معرفتها بالمسؤولية اللي هي مقدمة عليها، من حيث اهتمامها بزوجها ومعرفة يا أخي نحن مسلمين المفروض يكون عندنا ثقافة شرعية في الحقوق والواجبات وفي النظافة الشخصية وفي نظافة المكان ورعاية الأطفال ورعاية الزوج. هذا أمر شرعي، ما هوش أمر مجرد أمر عادي، يعني فيه أجور وفيه ذنوب أيضا، أي شيء فيه أجر العكس بتاعه فيه ذم. لابد أن نعلم بناتنا ونحكو لهم القصص أن كيف المرأة تحافظ عن زوجها، تحفظ بيتها وتحفظ زوجها وتحافظ على مال زوجها، مش تستغل زوجها. هذه الطامة الكبرى. على العموم تواصلت مع هذه المرأة وجاءتني، وأنا مشيت لها شخصيا في البيت وجلست معها وشفت الوضع، حاولت أني فهمها. 3 سنوات كل ما نعطيها معلومة أو فكرة كيف تتعامل مع زوجها تدير العكس، وكأنها تأخذ في الترجمة عكسية. نقولها ما تديريش هذه تمشي، نقولها ما تديريش الشيء هذا تدير عكسه. يعني أنا في الأول حقيقة يعني في البداية استغربت، أنا قلت لعل في شيء. فكل ما يجي يقول لي أنا جبتها لك عشان تتعلم، نبيها ترتقي، نبيها تكون عندها أفكار، نبيها تكون تغير من تصرفاتها، ونبيها تتغير من تصرفاتها زي ما قلت، ونبيها ترتقي بفكرها، تعرف حدودها. أنا والله يا أستاذة ما نبي نطلق ولا نبي نخرب بيتي ولا بنشرد أصغاري. 3 سنوات وننقري ونعلم ونوري، ولكن لا حياة لمن تنادي. إلى أن جاء في يوم اتصلت بي، أنا لما تتصل بي نعرف أنه في مصيبة، لأن هي ما تتصلش بي عشان تتعلم، لا تتصل بي عشان تحرشني على زوجها. أصبحت حفظتها يعني. على العموم
لما رنت علي وشعرت إن في خطر رديت عليها فضلي أهلا وسهلا، والله أنا في كارثة، أنا في مصيبة. شنو هي الكارثة بتاعك؟ الكارثة بتاعي إن زوجي على علاقة مع امرأة أخرى، يتواصل مع النساء ويحكي مع النساء ويتبادلوا في الصور وأفلام وحاجات زي هيك. فقلت لها شوفي أنا مش هربي زوجك، هذا مش موضوعي، مش معناته أن هذا حلال أن الشخص يدير شيء هذا، ولكن هذه يعني الرجال يعني عادة في شيء من هذا القبيل يحصل، يبحث يشوف يحكي، لكن دائما أنا ما نقولش عن الرجل ليش يديركي، ولكن يعني نقول له ليش أنت درت هيك، دائما أسأل ما شنو هو الدوافع، عفوا شنو الدافع اللي خلاك تدير هيك. أكيد في دوافع، أكيد في أسباب، يعني حتى بالفطرة هيك نقولوا أنه ما فيش راجل يبحث عن شيء خارج البيت إلا هو ناقص عنده في البيت. في اللي ممكن تسمعني الآن تقول أنا مفرط لك كل شيء، وهو بس يحب يدير الشيء هذا، يكلم نساء ويهدرس مع نسوين وحاجات زي هيك. فأنا نقول لها لا، تفرق ما بين واحد يكون متعود على الشيء هذا، وهذه عادة سيئة طبعا وعادة مكروهة، ولكن حسيبها ربي، يعني ما فيش لا أخوها يربيه في الناحية هذه، ولا ممكن نحكم عن عقله، ولو في خير هيسمع، لو ما سمعش يبقى هو أموره هذه. ما نقدرش أنا واحدة تقول لي زوجي سامحوني في كلمة إن هو بتاع النسوين ويشبح للنسوين وكذا، طبيعة الرجال النظر، لكن أمور أخرى أنا مانيش علاقة بها. حتى الأمر هذا أنا ما نقدرش نقول واحد، يعني حتى قرآن أوصى غض البصر، يعني الله كلمك مفروض هو يفهمها، مش أنا أجي أقولها لا. ممكن ذكرها نبهها معلش مرة الأولى الثانية لا الثالثة، هو مسؤول عن تصرفاته. يعني حتى المرأة خليه هو بينه بالربي، ربي هو اللي حاسبه. أنت ما أنت زوجة ممكن تفتحي معاه حوار، تقولي له شو اللي ناقص عندي، شو اللي مش عاجبك فيه، شن التقصير اللي من ناحيتي خليك تشبح خارج البيت. شوفي أنت بدل ما تواجهي زوجك يريدك تواجهي نفسك في البداية قبل، شوفي شن القصور اللي موجودة عندك، لو لقيتي ما فيش قصور وأنك أنت 100% تمام، هنا نقدر أنا نختار الوقت المناسب، نختار الساعة المناسبة، ويكونوا الأولاد مش موجودين أو أنت مجهزة وقت معين، يكون هو رايق، يكون هو مرتاح نفسيا، وتقدر تفتحي معاه حوار. ما تفتحيش حوار وقت في أزمة أو وقت في يكون هو أعصابه تعبانة، أفتحي حوار والجو هيئي جو للحوار، أصلا هيئي جو للحوار، وخلي ومسكي معايير الحوار، الصوت الهادي، الوقت المناسب، الموضوع المناسب، ما تجيبيلاش 20 موضوع زي ما حكينا في الحلقات السابقة، اختاري عنوان أو موضوع واحد تحكي فيه مع زوجك. مثلا ما تقوليش أنا شفتك أو اكتشفت أنك أنت تشبح لفلانة أو تكلم في علانة، لا، ممكن تحكي معها هيك في ساعة صفا، تقولي لها شن الشيء اللي ناقص عندي، في شيء أنا مضيقتك فيه، تسألي عن نفسك، تسأليش أنت برا شن داير وعلاش وعلاش. الراجل ما يحبش حتى لو هو غلط، ما يحبش يبان قدامك انه هو غلط، وحتى لو انت مسكتي عليه حاجة غير صحيحة، لو انت هتحرجيه قدام نفسه وقدامك هينكر، وممكن يزيد عناد ويزيد يتمادى في الشيء. المرأة الحكيمة لما تكتشف هذه الأشياء ما تجيش تواجه زوجها بهذه الأمور، لأنها لو واجهت زوجها بهذه الأمور قد تنقلب عكسية. لكن المرأة الحكيمة ممكن تخلق حوار جميل، بلاش ما تقدرش تخلق حوار ممكن تهتم بنفسها، تشوف عيوبها، تشوف قصور اللي عندها. لو هي إنسانة مثلا الحمد لله كويسة ما عندهاش مشكلات، تقدر هي في اللحظة هذه تزيد حبا، تشوف هو شن يحب أكتر، تبدأ هي تبدع، تبدأ في نوع من التغيير. الرجالة أو الرجال عفوا بشكل عام ما يحبوش الرتابة، يحبوا التغيير، يحبوا كل شيء، كل يوم المرأة بشكل تفاجأ بشيء أجمل من الشيء اللي قبله، في التنظيم البيت، في شكلها، في اللوك بتاعها، كل ما لها، كل ما هي تغيرت في أسلوبها، في حديثها، في اختيارها للعناوين اللي هو يحب يسمعها، مش هي تفرض عليه. أنا والله عند الآن بالأمس كنا نحكو في كلام هذا، يعني من المؤسف، أنا وصديقة لي محامية نحكو على بعض القضايا، فمن المؤسف أن النساء يحكو في مواضيع نسائية مثلا، مواضيع للأسف سامحوني قد تكون مواضيع نسائية خاصة، وقد تكون مواضيع تافهة، يعني سامحوني فيها، دبش وشرت وعطت وجارتها وخالتها وعمتها، يعني مواضيع ما فيهش أي فايدة، يعني غير ثرثرة زايدة، والرجال ما يحبوش الحاجة هذه. جيت تقمز حي تعرف فلانة اليوم جارتنا شن دارت، عرفت من جاها، يعني هو شن علاقته،
احكي لي على علاقتكم الحلوة، على حبكم، احكي لي على الأحلام، احكي لي على الأشياء الجميلة، شو ممكن ديروا لأولادنا، حسسي إنه هو له قيمة في البيت وإنه رجل وإنه هو الأمان بتاعك، عطيه عطيه، حسسي خليه يخجل من نفسه، حتى لو يدير في شيء بينه بنفسه يقول أخي علي كيف أنا ندير شيء، هذه مراتي ما فيش أجمل من الحلال طبعا، أكيد هذا الشيء يعني نتفقوا عليه جميعا زي ما أمرنا به الشرع. الحلال جميل لما يجي لزوجته ويأخذ أجرها بالحلال، زي ما يحطها في الحط شهوته في الحرام فيها ذنوب، لما يحطها في الحلال فيها أجر عظيم. فبالتالي

ايضا الرجل يحب انك انت تهتمي به زي ما انت تحبي تهتمي بنفسك، لازم تهتمي بزوجك، باش لما تلقي في زوجك مشى طريق خطا انت كيف لازم تعلمي كيف تردي زوجك من غير شوشره، من غير صوت عالي، ومن غير ما انت تقلي من قيمتك ويتقلي من قيمه زوجك امام اولادكم تحديدا. على العموم هذه المراه يعني قالت لي زوجي كيف عرفتي؟ قالت لي فتشت التليفونات. يا بنت الناس ما نقول لك فتشي، هذه إساءة، وحتى القرآن ذكرها تسؤكم، يعني في أشياء ما تشوفهاش، ما تشوفيش الراجل، ما تفتشيش وراء الراجل، إنك لو فتشتها يعني والله إن يعني ما نبيكش تنصدني، خليه هو اللي هو قاعد فيه يتحمل ذنبه هو أمام الله عز وجل، لأن زي ما قلت من شوية لما يشوفك أنت اكتشفت الشيء هذا أو شفتي وغيرتي من نفسك ومن شكلك ومن وضعك ومن أسلوبك ومن أفكارك، ربما هو بعدين يندم ويرجع. وأنا هذه دائما نقول فيها للنساء، أرجوكم ما تفتشوش نقالات، ما تبحثش وراء زوجك، يا ريتها كانت عشت على النقال، أسمعوا باقي القصة ويكلم فيها وكذا كذا كذا كذا. وانت كيف عرفتي أن يكلم فيها؟ قالتي أنا حطيت له تسجيل في السيارة بتاعه. تونا بننبه الرجال، لما تكون زوجتك تستخدم سيارتك فتش السيارة قبل ما تطلع، لأن توا ما شاء الله متعلمات أن تحط جهاز لزوجها في السيارة، وهذه مش دعوة باش أنت اللي ما تعرفش تعدي ديرها توا، لا، زي ما أنت توا بتتعلميها أنك أنت تحطي مسجل لاقط صوت في السيارة، لا، على الرجل أن ينتبه في النقطة هذه، ماشية حاطة مسجل أو حاطة تصنت عفوا، و بالتايم هو بالساعة، وتسمع في محادثاتها بالكامل. شن حصلت؟ دارت مشكلة نفسها، سمعت اللي مفروض هي ما تسمعاش، لأنه بيوجعها، قريتها يوجعها وقتي من نفسك، ولا تعلمتي لك 3 سنوات معايا ولا سمعتي ولا غيرتي من ذاتك، وحاطة تصنت، يعني أنت بس بتاع يعني تقصقص على رجلها، قصقصك هيك خلينا نقولوها بالليبي، تقصقص، وياريتها تقصقص من أجل إن هي تستفيد وتتعلم باش تغير، قصقص بالشتاء تزيد المشكلة مشكلة، يعني هذه هي الكارثة اللي نحكوا عليها. سمعت الأمور هذه، كيف سمعتيها؟ حط تسجيل وكذا كذا. قلت لها أنا هنحكي مع زوجك الكلام هذا، فاتصلت بي وقلت لها تعالي، جاني حكيت معاه 1 2 3 أنت كذا كذا، الرجل خجل من نفسه وطعينا نوطة، كان مهذب جدا، وقال لي أنا كيف نقدر نرفع رأسي؟ قلت لها أرفع رأسك وخليك عادي نورمال، هذه مشكلة بنعالجوها، واحكي معايا بكل أريحية، شنو الدافع اللي خلاك درزيك؟ قال لي أنت تعرفي أنا لي 3 سنوات نحاول معاها ما باتش تتقدم ولا خطوة، كل مادة تزيد، أنا تعبان، الحوش يعني حايس، يعني مش منظم، يعني حوشها فوضى، يعني شنو نقول لكم بين قوسين، والله واحد حتى يخجل يقولها، يعني حوش فيه وسخ، ما فيش نظافة، في وسخ في الحوش، في الحمامات، في المطابخ، في ديار النوم، كل شيء غير منظم. ناهيك على ان لما نجي نحكي معاها نفتح معاها الموضوع تقول باه باه خلاص خلاص مواضيع زايده وانت تتفلسف، يعني هذه امراه غير مهذبه، حتى لو ان رجل دير شيء، انا بنضطر نركز على المراه مش على الرجل، مش لاني مناصره زي ما يحكوا، لا لا انا مش مناصره، هو اول ما دويت نزل علي روطه قال لي اول مره نديرها، وصدقيني أنا نادم من نفسي والشيء مسكر على الموضوع هذا لي فترة، تريت الموضوع كان قديم، بس هي مكسدة فاضية تبحث عن موضوع وبإثارة موضوع باش هي تستمر. فقال لي لا الموضوع نهيته، ومشيت حتى الشيخ والشيء هذا نهيته، وأنا قررت أني نتجوز بالحلال وأنا عندي رغبة في الزواج. قلت له زين العقل، بدل الحرام مشي بالحلال، زوجتك مش صالحة ومش نافعة ومن حقك تتجوز، هذه أمورك، لا نقول لك طلق ولا نقول لك عدي تجوز، أنت رجل يعني تقدر تختار حياتك. طبعا سمعت أنه هو بيتجوز وصارت بلبلة كبيرة، دوخت الراجل تدويخة وتفتش فيه، كسرت له السيارة، كسرت له تليفوناته، درت له

مشاكل، مدت إيدها تبي تبدأ تضرب وتبدأ خلاص وصلت مستوى جنون. اتصلت بي قلت إن شاء الله خير المرة هذه، قالت لي راهو بيتجوز وانا نبي نتطلق وناخذ راجل واحد تاني ونبيع منا حوش. القصة كلها محور القصة، عارفين القصة هي ليش دايرة مشاكل؟ مش عشان هو يكلم فنساوين في الأخير، شوفوا أنتوا الصدمة الأخيرة، مش لأنه هو يكلم فنساوين ولا هو نبي يجوز عنها. قصة أن هي تبي تمتلك به. لو سألنا سؤال ليش خلى، شو اللي خلى الراجل يدير هذا التصرف، فأنا سألته قلت شو الأسباب الرئيسية، احكي لي في شيء مخفي عني. لما هي دوت على الملك وعلى الحوش وأنا نبي حوش ويعدي في 60 داهية وهيك بالمنطقة هو، وأنا ناخد صغاري وناخد الحوش وهو بالنسبة لي خلاص أهم حاجة عندي الحوش. لما طبعا هو سمع الكلام هذا قلت له احكي لي قصة من البيت، قصة قصة الحوش هذه. قال لي أنا هنحكي لك إن يوم الأيام طالع من بيتي، والبيت مسافة شوية على العمل، فأنا طالع سبحان الله سبحان الله كل واحد تاخذ منيته فعلا يعني. قال لي وأنا طالع قال أذن علي المغرب، فقلت نصلي في بيتي يعني مسافة بسيطة، خليني أرد البيت نصلي في المغرب في بيتي وبعدين نمشي للعمل، لأن مسافة ممكن تاخذ منا وقت يعني، خايف المغرب يهلب علي. فرجع هو في اعتقادها أن زوجها طلع خلاص مش هيرجع إلا آخر الليل في مشي العمل، يرجع معها الساعة واحد من عمله حر وياخد من آخر الليل. فرجع هو يصلي المغرب وفتح حط المفتاح ودخل، يسمع في صوت هتهدرز في التليفون ويسمع في اسمه ينطق في التليفون، فوقف هو يسمع الصدمة الغير متوقعة. أنا هذا قبل ما هو يكلم نسوين، قبل ما يتجه إنه هو مثلا يشبح لنسوين ولا يحكي معاهم ولا بيتجوز، الكلام هذا قبلها كان في أمان الله عايش، عشان وريكم الدافع اللي خلى راجل يغير اتجاهه. هو غلط، كان مفروض غيره بطريقة أفضل يعني. على العموم وتسمع إن هي قاعدة تخطط هي وناس أنها هتاخد منا الحوش والرزق والعمل تاعها، لأن أعمال حرة زي ما تقولوا مثلا على سبيل المثال كشركة، وتاخذ تسحب منا كل شيء وتاخذ العيال وتعزق في الشارع حفيان في الشارع. الله منين جبتي هالغل هذا كله من وين؟ يعني شنو الأسباب؟ لأنها رب شر زي ما نقولوا، نحن ما نعيروش الناس أبدا، والفقر عمره ما كان عيب، لكن زي ما تقول عايشة حياة عادية جدا يعني، وجات حصلت رجل حالتها المادية كويسة مسكنها في فيلا فخمة، وهي كل همها من يوم اللي عرفها وهي لما تحكي تبي تجمع الفلوس وتاخذ منها الحوش وكل حاجة، ما تخلي لاش ولا أي حاجة. الرجل لما سمع الشيء هذا تأثر وتألم، قال يعني أنا رزقي وحياتي وعملي ليل نهار وشغلي ليل نهار في الأخير ومش منقص عليها شيء، لا أكل لا شرب لا لبس لا طلع لا فسحة لا سفر ولا أي شيء، وفي الأخير تبي تاخذ كل مالي ورزقي وفلوسي على خاطر وترميني في الشارع؟ يعني شني أنا درت ليها؟ يعني هنا عرفت أسباب اللي خلاها هاملة زوجها، لأنه هو لما اكتشف الأمر تغيرت المعاملة وأصبح هو ينظر إلى غيرها ويفكر في نفسها وشايف نفسها أنه دافن نفسها مع إنسانة كل همها الرزق والفلوس مش الشخص. لما واجهها شنو الكلام اللي سمعته؟ قالت له أنت تهيالك أنت تتوهم. قالها بس أنا سجلتك، سجلت المكالمة بتاعك، خليتك على راحتك تحكي وكنت واقف وراك ونسجل في كل شيء. هنا هي تحشمت ودروحها يعني وقالت لنا أسف وما عشان ديرها ونا أسف. وطبعا الأسف والتحايل على مرأة من عيني شخصيا يعني، 3 سنوات وهي كل يوم تبي تصلح تزيد أسوأ من قبل، كل يوم تبي تصلح تزيد أسوأ من قبل. خلاص الراجل صدق إن هي تأسفت وعطاها العذر وقال لها معلش، لكن أصبحت إحنا زي ما نقولوا إحنا نقولوا الراجل كيف القدر على النار دائما يغلي. لما الراجل ما توصليش موجع على الراجل، الراجل مستحيل ينسى، فقعدت في قلبه بس رغم أنه سامحها ولكن قعدت في قلبه هذه النقطة. شندار بطريقة ما
قدر يحيل عليها أقنعها إنه بيكبر مشروعها ولازم نبيعوا الحوش باش نكبروا المشروع. بالفعل كبروا واقتنعت وباع البيت وأجر لها بيت، وهنا قال لها أنسي إني كلك ملك، خاف علي نفسك. والآن قاعدين يتخبطوا في هذه القضية وقاعد حيران، وهو الآن مقدم على الزواج وأيضا مقدم على طلاق، لأن انتهت الحياة بينهم وانتهت الثقة وانتهى الأمان. والله والله كيف ما يحكي لي تماما، قال لي أقسم بالله خايف نرقد تطعني وانا راقد، خايف يرقد تطعن وهي راقد. قلت له انتبه لأكلك وشربك. فقال لي ذكرتيني بفنجان قهوة لما شربته في طعمة غريبة زي السيترس مزيد الدهون. لما سألت شنو الطعم بتاع الدهون السيترس، قالت لما أنا غسلت بكرج القهوة بالسيترس. تو بالله عليكم سيترس بتاع مزيد الدهون يغسلوا بيه بكرج قهوة؟ إيش هي القهوة، عبارة عن شحم ولا عبارة عن دهون؟ يعني حقيقة قلت له انتبه لنفسك. على العموم وصلوا إلى طريق مسدود ولا يمكن التفاهم. زوجة ثلاث من يوم اللي عرفها من 12 أو 13 سنة، حياتهم حياتها عبارة عن كذبة ونفسها عبارة عن مجموعة من الكذب، هواء الكذب، وفي كل مرة تعتذر تعمل عملة أفضع من العملة الثانية. هو هنا قاعد ينتبه لها ويراقب فيها كاميرات، حطت له وحطت له تصنتات، ويعني في الأخير كارثة، حياة زوجية أصبحت جحيم لا يطاق. هنا في القصة الطلاق هيكون أسلم من استمرار حياة ميتة من أول يوم ولدت فيه. هنا الطلاق قد يكون حل لها هي، مش تعرف قيمة المكان أو العز اللي كانت فيه، وممكن يرجع لها صوابها، وأنا أشك في ذلك حقيقة. يعني النوعية هذه أنا عرفتها، العناد يولد أشياء غريبة يعني في الإنسان. النوعية هذه كلمة عنديها أو كلمة صبي قدامها تزيد عناد، كلمة تقولها بطل. أنا قلت لكم من بداية الجلسات كل ما نعطيها نصائح وارشادات تمشي تدير العكس، عكس يقولها ما ديرش هذه تمشي تديرها متعمد. هذه إنسانة أنا لا أملك أني أصدر أحكام، ولكن أتكلم كحالة مش كالشخصية هذه، كحالة لا. هنا الانفصال أفضل من وجود حياة كلها ألم، وبدل ما الراجل يمشي في طريق بطال ويمشي في طريق الحرام، لا هنا الانفصال وكل واحد يشوف حياتها أفضل ما تستمر الحياة بهذه الفوضى. ورب يهدي الجميع.

0: طبعا القصة الثانية نحاول نوجزها ونلخصها باختصار. عطيتها عنوان نرجسية الزوج والتهديد والإدلال بالطلقة الأخيرة. هذه قصة إنسانة من فترة تواصل معايا وانقطعت مني حقيقة، وتفاجأ بها من يومين تتواصل معايا أرجوك أعطيني من وقتك لأمر ضروري. فلما تواصلت معايا وعرفتني بشخصيتها تذكرتها بعد فترة، ايه ذكرتك فضلي، تقول لي أنا كذا كذا ذكرتيني صاحبة القصة، قلت نعم ذكرتك فضلي شنو الجديد عندك؟ قالت لي سبب عدم تواصلي معك هو وفاة أمي وأختي في حادث شنيع لدرجة أنهم شلوهم أشلاء، وماتت أمي وماتت أختي وقعدت في حالة حزن، وسافرت من بلد المنطقة اللي فيها زوجي لمنطقة أهلي لحالة الوفاة. طبعا المرأة هذه تعاني من معاناة، يعني خريجة متعلمة ما خلهاش تخدم، تدير في أشياء بتاع نسائية داخل البيت وتبيع، حتى العمل هذا وقفها عليه، وهو يحب يسيطر على كل شيء. طبيعي يسيطر ولكن بالحسنة وبالأدب وبالأخلاق. فهذا الرجل طلق زوجته مرتين، أصبح الآن مسكتها طلقة واحدة الأخيرة، طلقة الأخيرة بعدها تصبح حارمة عليه. حاولت الزوجة هذه إنها تساعد جوزها على قد ما تقدر، خدمة في كذا مكان وخدمة في شو نقوله، تقص لصقة حنا، تمشي تحني الناس، مع أنها خريجة جامعية. قالت بديت نخدم في الحاجات اللي زي هذه من أجل نوفر أشياء ونساعدها في البيت ومصروف البيت. حاطة طبعا بنتها في عولتها في مدارس خاصة، تكتشف أن الزوج المسالم مع الناس والزوج اللي هو يتحشم والمتدين وأشياء اللي زي هذه، تكتشف أنه هو على علاقة مع من؟ مع مديرة المدرسة تاع أولادها، وهي متجوزة وهو متجوز، على علاقة. طبعا حصلت مشاكل بينهم، طبعا قاعد يهدد فيها ويذل فيها بالضرب والإهانة والسب والشتم وإلى آخر هذه الأمور. قالت لي أنا تعبت، قالت لي حتى عزاء أمي ما جاش عزة فيها، عزاها نسيبتها ما مشاش عزة فيها، قاعد يعيش حياة الغرام والحب أمام الناس، فيلسوف والمفكر الحاذق والمهذب، ومعها هي في البيت الشخصي يمارس عليها في الطقوس النرجسية الإذلال والحب، يقولها تموتي والطلاق ما تشمي، نذلك عمرك كله. أنا بنعرف حاجة واحدة، الزواج سكينة وهوش إذلال، الزواج محبة ماهيش إذلال. مش عجبتك مراتك فوتها طلقها وعدي شوف غيرها، وطق صراحة لهالها زي ما قلنا، أو سرحوهن بإحسان. مش عاجبك راجلك، مش عاجبك تصرفاتها، مش عاجبك حياتك، فوتي طلقي، عندك حل طلاق. زي ما ربي شرع الزواج شرع الطلاق ونزل صورة سماها الطلاق، ما نزلش صورة سماها الزواج، لأن عارف الاختيارات الخاطئة اللي بتصير عند بين البشر، عارف لديه في علم المسبق إن في كوارث هيسيرا، اختيارات عشوائية وعواطف عشوائية أو غوغائية ما نعرفش كيف نسميها، بدون عقل بدون تبصر بدون فهم بدون حتى المعايير اللي حكينا عليها في حلقة سابقة اللي هن المعايير الشرعية. زوج يذل زوجته أمام أولاده ويهدد فيها بالهجران داخل بيتها، وهو مهجرها وقاعد هو في مكان وهي في مكان. قولي أنا إنسانة أكيد أنا يذل فيها، وجو خوته وجو خواته يتدخلوا ويهدوا الوضع ويرد زي ما قبل. أخيرا خوتها يعني تواصلوا معه، قولها دزلنا أختنا خلاص، حتى صغار في الأول قلنا لك ما نبومش، حتى صغار دزهم لنا. المشكلة هو لا شهادة لا مستوى ولا تعليم لا شغلة عليها القيمة، سامحوني هذا الحقيقة، شغلة عادية جدا، يوم يسترزق ويوم لا. يعني أنت محصل مرأة نظيفة، هذه عكس القصة الأولى، هذه حتى حماواتها يعني يقولوا بسم الله ما شاء الله عليها من نظافة من ترتيب، يعني يخش يلقى البيت نظيف والأولاد راقدين وقمة الهدوء. يقول الخواته ان هي ليش هي توا كويسه معايا، لاني انا نذل فيها، هي تحب تمشي بالاذلال. طبعا هي متالمه وتبكي تقول لي انا مش هيك، لكن هو طغيانة وعنفوانة ونرجسيتها تقول له أنك لازم تعفس عليها ولازم تهينها وتذلها باش تشعر أن هي زوجة وأن هذا مرض نفسي. يا أخواني مستمعين، أخوة مستمعين، هذين أمراض نفسية، هذا إنسان عنده مشكلة في الصغر يحتاج إلى علاج. طلبت أنه يجيني رفض طبعا، لأن الإنسان السليم هو اللي يجي ويطرح مشكلته يجد حلول، أما اللي ما يجيش أعرف أنه عنده علة وعارف روحه أنه هو خطأ، بيجيش يقول أنا خطأ، ولا ياريته في اللي يعترف أنه خطأ ويبي يصلح، يبي حد يساعده ويوقف معه ويمسك بإيده باش يصلح من نفسه ويساعد نفسه. لا هذا، لا هذا التعنت والعناد، إياكم والعناد. نصيحة سواء رجل ولا امرأة، ابتعدوا عن العناد، لأن العناد مش هيدير إلا مشاكل أكبر. هذه مشكلة كبيرة جدا حقيقة، وهذه المشاكل اللي تحصل بين الأزواج، وهذه القصص أحكيها بناء على طلب الأسرتين. طبعا بالنسبة قصة المرأة حاولت نوجز فيها من بش نوضح أكثر من إكي، لأم مخافة أو محافظة عفوا على بعض الأسرار الخاصة بالنسبة لها. أما الزوج لا، عشان تعرفوا الفرق بين الرجل والمرأة، الرجل لما بيحكي مش هيكون بالعنن يعني، أما المرأة مسكينة حتى لو تحكي تظل أنها في أمور تخاف تحكيها، تقول عشان ما تبانش قصتي وتوضح قصتي. لكن الرسالة لكل زوجة مقصرة مع زوجها في الحب، في الاهتمام، في النظافة الشخصية ونظافة البيت، في تربيتها لأولادها، في حبها لزوجها، في هذا واجبك وهذا أمر شرعي. الآن الحمد لله أصبح العاملات والشركة تكلميها تجيك عاملة تساعدك في البيت، يعني حتى مش هتتعبي بروحك، يعني 80 جنيه 85 دينار تجيبي عاملة توقف معك وتساعدك على الأقل حتى يومين في الأسبوع أو يوم في الأسبوع، ما بالك هذه بالنسبة للمرأة اللي غير نظيفة. يعني لو أنت مش عارفة تنظفي في الأخير في عاملات نظافة، في أمور زي هذه. تخيلوا أن بعض النساء كل فترة وفترة تقول نبي المواعين من جديد وين تكسروا، يكتشف أنها تكسر فيه متعمد، وفي اللي تعطيه لأهلها مش تقول كلها تكسر، بش هو يبدأ يصرف بش ما يلمش فلوس بش ما يجوزش عليها. يا أخي عليك تفكير، بدل ما تفكري تخربي بيتك فكري تعمري بيتك. إلا كل رجل ظالم ومع زوجته ومتسلط ويمارس عليها في السلطة مع الناس تضحك تلعب، ورجل مثقف الباهي والراقي ومع زوجتك الشخصية الأخرى اللي يقول لها لما نكلمك قدام الناس بتسمي خليك عادية وفي البيت نهارك أحرف، والله العظيم هيك يقول لها. تخيلتوا أي رجل هذا وأي دين هذا؟ هل نحن فعلا مسلمين أو مسلمون؟ يعني تتساءل يعني، ممكن نحن مسلمين ولكن لا يوجد في إيمان، والله ما خطم علينا الإيمان بهذه التصرفات. وين الإيمان؟ لا تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لأن الإيمان يخلي الإنسان عنده نوع من الحب والرأفة والمودة، اللي فيها المودة والرحمة يكون عنده رأفة بزوجته أو رأفة بزوجك. الحياة الحلوة اللي بين الزوجين تكون مبنية على الصدق والوفاء والمحبة الخالصة ومرضات لله عز وجل. نفتقد إلى هذا الجانب في بعض الأسر إلا من رحم ربي، طبعا في المجتمع إلا من رحم ربي، أكيد في أسر راقية وأسر مهذبة وأسر تخاف من الله عز وجل وتخشى الله في زوجها أو يخشى الله في زوجته يخاف عليها. هذه عرض الناس عصنموا لك، أصبحت عرضك، أصبحت شرفك وكرامتك، إهانتها من إهانتك والاستهانة بها من الاستهانة بنفسك، وتقدير وعدم تقديرك لها وعدم تقديرك لذاتك، والعكس صحيح كذلك. المرأة الغير مقدرة لزوجها ما تطلبش شيء أنت مش عاطيتي، أرجوك يعني انتبهي لبيتك وقدري نفسك وديري كرامة لنفسك، ديري كرامة لنفسك بحيث أنك ما تتدخليش في أمور تفتح عليك أبواب جهنم. ممكن بالنصيحة والحوار الراقي وبالتغيير والتبديل، وزي ما قلت أن الرجال هذه سر من أسرار الرجال لابد أن تتعلمها وتعرف كل مرأة أن الرجل ما يحبش الرتابة، يحب التغيير. الرجال يحبوا التغيير، يحبوا المفاجآت الحلوة، يحبوا تشنج في حياة المرأة. المرأة تقعد جامدة يعني ما عندهاش أي مشاعر، ديما مشاعرها جامدة، حتى أسلوبها، حتى الأسلوب في التعاطف تمثيلي وليس حقيقي نابع من القلب. الرجال يفهموا ينتبهوا، مش نحن بس ننتبهوا، حتى الرجال ينتبهوا إلى ذلك. فكل امرأة تنتبه إلى زوجها وبيتها وأسرتها، لأنك مسؤولة عليها وتحاسب عليها، ولكل زوج أنت مسؤول عن زوجتك وعن أولادك وعن بيتك. فبلاش العنطزية والرفعة الخشم والكبرياء على المرأة، هي في النهاية مرأة وأنت رجل، مفروض تكون في صورة جميلة أمام زوجتك، مش ظالم والقاسي اللي ممكن يقلب الصفر على وجهه ويطلع يعني نوع من الإذلال والاحتقار للزوجة، احتقارها من احتقارك حقيقة. فكيف ترجم المرأة إن هي تحترمك أو تسمع كلامك وتقدرك وأنت بهذه الأخلاق؟ عيدوا نظر في كثير من تصرفاتكم سواء الرجل أو المرأة. وفي ختام حلقتنا اليوم، علينا أن ندرك أن الألم ليس دائما نهاية الطريق، فبعض الجراح تعلمنا كيف نحمي أنفسنا، وبعض الخسارات تكشف لنا حقيقتنا، وبعض النهايات المؤلمة تكون بداية لحياة أكثر سلاما ووعيا. وأنا أقصد هنا بها أن الطلاق ليس نهاية العالم، وأن الطلاق ليس موت، بالعكس قد يكون بداية لحياة جديدة في في في فصل من فصول حياتنا. ليس عيبا أن يتألم الإنسان، ولا ضعفا أن ينهار أحيانا، لكن الخطر الحقيقي أن يبقى أسيرا للحزن حتى ينسى أن للحياة أبوابا أخرى من النور والرحمة والألم. علينا أن نتعلم كيف نداوي أرواحنا، وكيف نعيد ترتيب أفكارنا بعد الصدمات، وكيف نختار القرارات التي تحافظ كرامتنا وصحتنا النفسية دون خوف أو شعور بالذنب. وتذكروا دائما أن الله لا يخلق في قلبي صابرا إلا وسيأتي بعده جبرا، ولا يضع الإنسان في عتمة إلا وفي الطريق نافذة نور تنتظره. دمتم بسلام نفسي وحياة أكثر طمأنينة وأملا. كنت معكم أنا الأخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية زينب رمضان، أستودعكم الله التي لا تضيع وداع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب. برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الأخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3.
3: يا ام السرايا والشط وين؟
4: راديو سرايا FM 99.3.
2: راديو سرايا FM 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا في برنامجكم برنامج من القلب. معكم ملك محمود، مساء الخيرات والأنوار، وما تكونوا تسمعوا فينا حاليا على أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. دائما نبدو بحلقتنا باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. مساء الخير على كل قلب يسمع فينا حاليا، على كل إنسان قاعد في سيارته ويسمع فينا عبر راديو السرايا، أو على كل أم قاعدة في دارها أو في أي مكان في بيتها، على كل شاب وبنت فاتحين الراديو أو يسمعوا فيها ويتفرجوا علي على الفيسبوك أو التيك توك. يمكن الحلقة هذه حتمس حاجة صارت معاكم من غير ما تحكوا عليها لحد. اليوم موضوعنا مش بسيط أبدا، اليوم بنحكوا على حاجة مرات تبدأ صغيرة في نظركم ومش مستاهلة مرات، لكن تعبر على نظرة، تعليق، كلمة مرات حتى بصارة وبعدها تكبر للأسف. وأيضا ما ننسوش إن تلقى روحك مرات خسرت إنسان كنت تعتبره من أقرب الناس ليك. فاليوم نحكوا عليه لما الغيرة تدخل بين الأصحاب أو الأصدقاء على حسب مسمياتكم. لما الغيرة تدخل بين الأصحاب، فالصداقة في بدايتها كانت أو حتكون دائما جميلة، دائما البدايات حاجات جميلة، نضحكوا مع بعض، نحكوا أسرارنا لبعض، نفرحوا لبعض، نوقفوا مع بعض في وقت الشدة. لكن شنو يصير لما واحد من الأصحاب يبدأ يغير من الثاني ويجيه شعور الغيرة؟ لما نجاحك بدل ما يفرح يبدأ يوجعه ويحسدك، لما الخبر الحلو بدل ما يقول لك مبروك يخليه يقارن روحه بيك، لما تنجح ويقول لك عادي مش حاجة كبيرة عشان هالدرة اللي وصلت لها، لما تشري حاجة جديدة يقول لك شنفها عادي ويعني لما الناس تمدحك قدامه تحس في عيونه إن هو مش فرحان لك ولا فرحان بكلام الناس ومدح الناس ليك، يحس بالغيرة. ولما تغيب يتكلم عليك، هنا تبدأ المشكلة. لأن الغيرة لو دخلت بين الأصحاب مرات ما تقتلش الصداقة مرة واحدة، ما تقطعش الصداقة مرة واحدة، لا، تقتلها بشوية بشوية. أول حاجة تقتل الثقة اللي بيناتكم، وبعدها الكلام، وبعدها الحنية، وبعدها الذكريات، لين يجي يوم وتلقى روحك شن تقول؟ معقولة هذا الإنسان هو نفسه اللي كنت نحسابه أقرب واحد لي؟ وهنا السؤال، هل الغيرة معناها إن الشخص هذا ما يحبكش، ولا ممكن الإنسان يحبك لكن للأسف يغار منك؟ وهل كل غيرة شر، ولا في غيرة طبيعية ممكن تتحول مع الوقت لحسد وحقد ومنافسة؟ والأهم من هذا كله، كيف نعرف إن صاحبنا يغير منا، وكيف نتصرفوا من غير ما نظلموه ونطيحوا في مسألة الظلم؟ وكيف نحافظوا على الصداقة إذا كانت تستاهل؟ وكيف نمشوا لو اكتشفنا إن العلاقة ولت تؤدينا؟ خلونا اليوم نحكوا بكل صراحة كالعادة، برنامج من القلب دائما يحكي بصراحة بوضوح، يعتمد على داخل الإنسان من غير تجميل ولا تزييف.
ومن غير ما نحط كل شخص يغار في خانة الحاسد، لأن مرات الإنسان اللي قدامك مش شرير، هو بس موجوع من حاجة داخله، ومرات يكون فعلا مش قادر يشوف نجاحك. والفرق بين الاثنين هو اللي بنحاول نفهموه اليوم من خلال حلقتنا. نجول الفقرة الأولى. دائما نعطو في الموضوع في البداية بشكل عام، بعدين ندخلوا في التفاصيل. أول شيء في الفقرة الأولى، ألا وهي شن هي الغيرة أو شعور الغيرة. خلونا أول حاجة نفهم الغيرة. الغيرة شعور إنساني زي أي شعور عند الإنسان. يعني ممكن الإنسان يشوف حد عنده حاجة هو يتمنى تكون عنده، فلوس، نجاح، جمال، وظيفة، بيت، زواج، أطفال، شهرة، علاقات اجتماعية، ويقول في نفسه وفي خاطره يا ريت عندي زي الشخص هو. هنا الشعور بروحه مش بالضرورة يكون مشكلة. المشكلة أمتى تبدأ؟ لما يقول يا ريت عندي زيه، تتحول الكلمة هذه إلى يا ريت ما عنداش الشخص هذا. هنا تغير من كل شيء. ففرق كبير بيناتهم، بين إنك أنت تتمنى تكون زي الشخص هذا، وبين تتمنى إنه ما يكونش أحسن منك. الأولى ممكن تكون دافع، والثانية ممكن تتحول إلى أداء، والأخطر لما تكون بين الأصحاب، بين الرفقة، بين العشرة. لأن الشخص الغريب لو يغير منك ما يفرقش معاك، يعني عادي زايد ناقص، لأنه شخص غريب مش حيأثر فيك. لكن صاحبك، رفيقك، عشرتك، أنت فتح له قلبك، عارف أسرارك، عارف نقاط ضعفك، عارفك شن حلمك، عارف شن أكثر حاجة تفرحك وشن أكثر حاجة تزعلك. فلو الغيرة دخلت بناتكم ممكن تتحول من شعور بسيط إلى سلاح، تتحول الغيرة هذه من شعور بسيط جداً إلى سلاح يدمر هذه الصداقة بشوية بشوية. أعطيكم قصة اسمها مبروك ولكن. عنوان القصة مبروك ولكن. خلوني نحكي لكم على موقف بصياغة قريبة من الواقع. كان في بنتين أصحاب من سنوات، كل شيء مع بعض، دراسة، الطلعات، الأسرار، المناسبات، حتى مشاكل البيت كانوا يحكوا فيها لبعض. وواحدة منهم اسمها سارة والثانية اسمها ريم. سارة كانت ديما تقول لريم انتي اكتر واحدة نفهمها. وفي يوم سارة هذه جتها فرصة في الشغل، وكانت تتمنى هالشغل هذا من سنوات، كان حلمها. اول شخص اتصلت به هي ريم. قلت لها ريم قبلوني. ريم شن دارت؟ ردت مبروك. بشعورك نقول احنا بصيغة باردة. قلت لها مبروك، بس الصوت ما كان زي العادة، ما فيش لهفة، ما فيش فرحة. سارة قلت لها خيرك؟ قلت لها لا لا عادي. بعدها بأيام كل ما سارة تحكي على الشغل ريم تغير الموضوع،
لو سارة تقول اليوم مديري مدح شغلي، ترد عليها ريم تقولها هم يمدحوا في أي حد. لو تقول لها اليوم أعطوني مسؤولية جديدة في الشغل، نقول لها المسؤولية والخدمة زيادة شن استفدتي؟ في البداية سارة كانت تقول ممكن ريم مضغوطة تمر بظروف معينة، وبعد فترة بدأت تلاحظ في حاجة إن كل ما يصير لها شيء حلو ريم تختفي، لكن لو سارة تشكي من حاجة ريم تكون أول واحدة موجودة. وهنا سارة فهمت حاجة مؤلمة جدا، إن صاحبتها كانت تحبها وقت ضعفها فقط، لكن وقت نجاحها كان يوجعها. وهذه من أخطر أنواع الغيرة، لأن بعض الناس يحبوا وجودك لكن ما يحبوش تفوقك عليهم ونجاحك عليهم. هذه قصة ريم وسارة. فسؤالي للمستمعين، أو سؤالي عفوا للي موجودين على الفيس وعلى تيك توك، هل سبق وفرحتوا لحد من أصحابكم لكن حسيتوا أن صاحبكم هذا مفرحش لنجاحكم؟ شن كان إحساسكم؟ هل واجهتوا واللي خليتوها في قلوبكم؟ فنبي نسمع منكم، أو عفوا نبي نقرأ تعليقاتكم. لا أكيد، وكأني فرحت لنفسي. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. هل سبق وفرحتوا لحد من أصحابكم لكن ركزوا في كلمة لكن، حسيتوا أن صاحبكم مفرحش لنجاحكم؟ شن كان إحساسكم؟ هل واجهتوا الشخص هذا ولا خليتوها متسوسة في قلوبكم إلى يومنا هذا؟ مرام تقول لكن في حاجتي ما نشوفش في فرحتهم، واثقة بالله أكيد طبعا. رأوا في يقولوا هجرهم هجرا جميلة. جميل، أي والله يا عسكري باهي، علاش الصاحب يغار من صاحبة، أو علاش الصاحبة تغار من صاحبتها؟ خلونا اليوم نكون منصفين وواضحين، مش كل شخص يغار منك لأن يكرهك. حطوا مليون خط على كلمة يكرهك. مش كل شخص يغار منك لأن يكرهك. مرات الغيرة سببها نقص داخلي، شعور بالنقص. الإنسان يبدأ يقارن نفسه، يقول هو وين وصل وانا وين، فلانة تزوجت وانا لا، هو نجح وانا ما زلت ما نجحتش، هي عندها متابعين وانا لا، هو محبوب وانا ما حدش يسأل عني. المقارنة مستمرة تتعب الإنسان، ومع الوقت ومرور الوقت بدل ما يقول نبي نطور من نفسي يبدأ يقول علاش هو ربي أعطاه وأنا ما أعطانيش، علاش ربي يرزقه بزوجة صالحة وأنا ما رزقنيش، علاش هو معاش 5000 و6000 وأنا معاشي 2000 أو 1500 إلى على حسب يعني. فيبدأ يقارن في وضعها بوضع صاحبة، أو صاحبتها تقارن في نفسها بصاحبتها. هنا تبدأ الغيرة، لما يبدأ السؤال علاش هو أو علاش هي، هنا أعرف إن أنت وقعت في دائرة الغيرة. في زمن السوشيال ميديا الموضوع زاد أكثر عن حده، كل يوم نشوفوا حياة الناس، صور سفر، نجاح، سيارات، بيوت، حفلات، وظائف، مناسبات، وننسوا إن نشوفوا واجهة الحياة الإنسان
مش حياته بالكامل، يعني هو يوري فيكم في جزء بسيط من حياته، الكواليس أنت لا تعلم.

وسهرت فيها وفشلت فيها، يشوف النتيجة بس لكن ما يعرفش الطريق كيف كانت. ولهذا مرات الإنسان يقارن بدايته بنهاية غيره، وهذا عبارة عن ظلم لنفسه، لأنه هو قارن بداية مشواره بنهاية غيره. تعالي ملاك قولينا شو الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية. في نوع من الغيرة ممكن نسمها غيرة تنافسية، مثلا صاحبك نجح في حاجة وانت تقول ما شاء الله عليه نبي نوصل زيه، هذه ممكن تكون دافع ليك باش انك انت تشتغل على نفسك باش توصل زيه. انت هنا ذكرت كلمة ما شاء الله عليه نبي نوصل زيه، هذه غيرة طبيعية جدا وتبي تنافسه. حلو، بهي الغيرة المؤذية شن هي؟ لما تقول علاش هو بدون ما تذكر الله، طبعا بتقول علاش هو، وبعدها تبدأ التصرفات، يقلل منك، يشكك في نجاحك، يحاول يفسد فرحتك، ينقل كلام عليك، يفضح أسرارك، يحاول يخليك تشك حتى في نفسك. وهنا العلاقة ما عادش تبدأ صداقة صحية، أصبحت غير صحية مؤذية. لما يستهزأ بنجاحك ويشكك في نجاحك ويحاول أن يفسد فرحتك ويفضح أسرارك وإلى ما ذلك، هذا الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية في بين الأصحاب أو في الصداقة. في حديث شريف النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحسد وقال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. المعنى الواضح ما تخليش قلبك يتحول لمكان للمقارنة والحقد والحسد، لأن الحسد قبل ما يضر غيرك بيتعبك أنت، بيتعب نفسيتك. أول ما يدخل الحسد في قلبك أو الحقد وتتمنى زوال النعمة من صاحبك، أعرف إن أنت حتتعب نفسيا. بقى إحنا كيف بنعرفه أو كيف تعرف إن صاحبك أو صاحبتك تغار منك أو يغار منك؟ طبعا مش من موقف واحد بيبان، من عدة مواقف، وهذه تاخدوها مهمة جدا النقطة هذه. ما يصير الشخص قال كلمة مش عاجباتك مثلا ونقوله عليه مثلا إنسان حسود حقود غيور، لا طبعا، نحكمه على السلوك المتكرر. يعني لما يعاود نفس الكرة ما تحكمش من موقف واحد وتعطيه حكم إن هذا الإنسان حسود غيور، أبدا، نحكم عليه من السلوك المتكرر. من العلامات لما كل نجاح ليك يحاول يصغره، نقطة واحد. النقطة الثانية لما يفرح بفشلك أكثر من فرحت بنجاحك. 2. 3 لما يشجعك بالكلام لكن تصرفاته عكس كلامه. 3 نقطة. 4 نقطة ألا وهي لما يحاول يدخل الشك في قراراتك. باهي في النقطة الخامسة لما يقارنك باستمرار، لما يقولك أنت محظوظ أو أنت محظوظة

بدل انت تعبت وتستاهل هالنجاح. لما يضايقه مدح الناس بيك ومدح الناس ليك، لما يحاول يسرق فرحتك من عيونك، ولما يبدأ يحكي أسرارك للناس. لكن مرة ثانية نقولها لكم، ردوا بالكم تستعجلوا في الحكم، لأن الشخص ممكن يكون مضغوط نفسيا، وممكن يكون عنده مشاكل شخصية يمر بها، وممكن يكون يومه سيء، أو صار معاه شيء سيء في حياته أو في يومه. لهذا ردوا بالكم تحكموا من موقف واحد. عملية التكرار هي اللي توضح لكم الشخص. نعطيكم قصة ثانية عنوانها نجاحك فضح مشاعره. نجاحك فضح مشاعره، أعتقد من عنوان القصة فهمتوا المغزى. كان في زوز أصحاب من أيام الدراسة، واحد منهم بدأ بمشروع صغير. في البداية صاحبه كان يساعد فيه، لكن مشروعه كبر والناس بدأت تتكلم عليه. هنا صاحبه تغير، بدأ يقول أنت المشروع هذا مش بروحك، أنت ما بدتش فيه بروحك، وبعدها فلان ساعدك، وبعدها لو ما عندك معارف عمرك ما تنجح، وبعدها بدأ يقلل من كل إنجاز. صاحب المشروع في البداية كان يرد، بعد فترة اسكت والتزم الصمت، وفي يوم قال له أنا مش زعلان إنك أنت تنتقدني، أنا زعلان إنك ما عادش بديت تفرح لي وتفرح لنجاحي ونجاح مشروعي. وهذه الجملة تختصر الموضوع كله. الصديق الحقيقي مش لازم يصفق لك على كل شيء، لكن لازم يكون قادر إن هو يفرح لك ويحس بشعور الفرحة معك. هل الغيرة معناها إن الصداقة انتهت؟ السؤال اللي يتكرر في أفكاركم حاليا، هل الغيرة معناها إن الصداقة انتهت؟ مش بالضرورة طبعا، مرات الصداقة تستاهل فرصة. طب تقولي علاش؟ هنقول لكم علاش. لو الشخص يعترف، مثلا جاك الشخص هذا صديقك قال لك أنا حسيت بالغيرة، هذه مش حاجة سهلة، لأن الاعتراف بالمشاعر يحتاج إلى شجاعة، وجرأة. ممكن تقول لصاحبك أنا حاس إن في حاجة تغيرت بيناتنا يا مرام، مش أنت حسدني؟ وهذا فرق كبير بين الجملتين. أنا حاس إن في حاجة اتغيرت بيناتنا، مش أنت حاسدني. وهنا الفرق الكبير. الأولى تفتح باب حوار بينك وبين صديقك، الثانية تسكر الباب. شفتوا كيف؟ هذا الفرق بيناتهم. الأولى تخليك تناقشه، بس الثانية لا، عليك بالمغادرة. به لو أنا اكتشفت كيف نبي نواجه هالصديق هذا أو صاحبتي أو كذا، كيف نبي نواجهها؟ أول حاجة اختيار الوقت المناسب. عمرك ما تختار وقت الزعل أو وقت الغضب، اختار الوقت المناسب. ثاني حاجة اتكلم على إحساسك، انت شن تحس؟
قول أنا حسيت أنك أنت مفرحتش بي، مش أنت تكرهني الأسلوب الهجومي، لا، قول أنا حاس أنك أنت تغيرت علي، أنا حاس أنك أنت مفرحتش بي، أو ما أنا حاس أنك أنت ما حسيتش بي مثلا، وهكذا. لكن مش أنت تكرهني أسلوب هجومي أكثر. قول أنا حسيت أن في مسافة بناتنا الفترة هذه، مش أنت تغير مني أو أنت حقد علي أو أنت حاسد علي، لا، أنا حاس أن في بناتنا هيك شوية فجوة. أيوة فجوة بالضبط، حسيت أن في مسافة وفجوة هيك بناتنا، يعني تحس أن في باب حوار بيني وبينك، حياخد ويعطي معاك، لأن الهدف مش انك انت تربح النقاش، الهدف انك انت تفهمه ويفهمك. اما انك انت بتديرها من يربح في النقاش ومن اللي يفالح فيكم يعرف كيف يرد وكذا، لا، الهدف انك انت تفهم هو شن صاير معاه وهو يفهمك انت شن صاير معاك. هل لازم نحكي كل شيء لاصحابنا؟ هل لازم نحكي لهم كل شيء، اسرارنا كل شيء؟ هذا هو السؤال المهم في الحلقة هذه. هل لازم نحكي كل شيء لأصحابنا ولا لا؟ وهذا هو السؤال المهم. هل الصداقة معناها نحكي كل تفاصيل حياتنا؟ اللي جاوبوا لا، طبعا لا. الثقة حاجة والخصوصية حاجة ثانية، في فرق ما بيناتهم. الثقة حاجة انك انت واثق بصاحبك او واثقة بصاحبتك، لكن في خصوصية حاجة تانية. مش كل نجاح لازم نحكو عليه، ومش كل مشروع لازم نعلن عليه، ومش كل خطوة لازم يعرفها الجميع، مش خوفا من الناس، لكن حفاظا على خصوصيتنا. والإنسان الحكيم يعرف إن مش كل شيء لازم ينقال، مش كل شيء لازم نطلعوه للناس. خط الخصوصية، ودائما نحكي عليها في عدة حلقات حكيتهم، مهمة جدا الخصوصية. حياتك الخاصة مش ضروري يعرفوها، مش ضروري. الخصوصية مش شرط ان يعرفوها الناس ابدا، مش لانك خايف من عيون الناس وخايف انها تحزلك وتحقد عليك وكذا وكذا، لا لا لا. الخصوصية لازم احنا كشعب عربي دين الاسلام نعرفوا ان الخصوصية مهمة في حياتنا. واقضوا حوائجكم بالكتمان. الرسول عليه الصلاة والسلام شن قال؟ واقضوا حوائجكم بالكتمان، أي بالسكوت، عدم الإفصاح عنها. مش كل شيء تحكيه، مش كل شيء ينحكى. باهي لما الغيرة تتحول لحسد، وهذه أصعب شيء يتغير من شعور بسيط ألا وهو الغيرة إلى حسد يبدأ أكبر وأعظم. الحسد هنا أخطر، لأن الشخص ما عادش يتمنى يكون عنده زيك، يتمنى النعمة هذه تزول، أي زوال النعمة منك. وهنا لازم الإنسان ينتبه ويكون واعي، لكن ما يعيشش طول حياته في شك مع الناس والشك في كل الناس اللي حواليه. مش كل تأخير سببه حسد، ومش كل مشكلة سببها عين، ومش كل شخص مبارك لكش معناها يتمنى زوال نعمتك. التوازن هنا مهم جدا، انك انت توازن الامور، نحمي انفسنا فعلا، لكن ما نظلموش الناس وما ندخلوش في نوايا الناس. يجيني حد يقول لي والله انا
حسيتك نيتا والله الشخص هو إنه مش فرحان. كيف عرفت؟ الله سبحانه وتعالى عالم بالنوايا، أنت لا تعلمها الأشياء هذه. إحنا مفروض منا نحمو أنفسنا لكن ما نظلموش الناس. أنت هيك وقعت في دارة الظلم لو كان الشخص هذا نيتا سليمة. باهي السؤال هذا اللي جماعة التيك توك والفيسبوك، حنقرأ تعليقاتكم. لو اكتشفت ان اعز صاحب ليك يغار منك مثلا، لو اكتشفت ان اعز صاحب ليك يغار منك شن تدير؟ هل تواجهه؟ هل تبتعد عليه؟ هل تعطيه فرصة؟ هل تسكت وتحافظ على العلاقة هذه؟ شن بيكون اختيارك؟ حنقرأ التعليقات ونفهمه. كل واحد على حسب تجربته، كل واحد على حسب تجربته. بش يقول نبتعد عليه؟ أول تعليق، نتغافل مرة والثانية مع السلامة منى، هيك كان جوابها. باه شوفوا تاني، من تاني، يلا جاوبوني. حنقرأ تعليقاتكم ولكن حنقرأ مجموعة من التعليقات. أنور رطب يقول على الفيسبوك: الغيرة عندما تدخل بين الأصحاب قد تكون أخطر من الخصام نفسه، لأنها تبدأ غالبا بشيء صغير ثم تكبر مع الشك وسوء الفهم. أحيانا يغار الصديق عندما يرى صديقه يقترب من أشخاص آخرين فيشعر أنه فقد مكانته، وإذا لم يتحدث بصراحة تتحول الغيرة إلى عتاب ثم شك ثم بعد. لكن الصداقة الحقيقية لا تقوم على امتلاك الشخص بل على اتقاه. فالصديق الذي يحبك يفرح بأن تكون لك علاقات ونجاحات وحياة خاصة، ولا يعتبر وجود الآخرين تهديدا لمكانته. وأجمل ما يقال: الغيرة إذا دخلت بين الأصدقاء أفسدت ما بنته السنوات من ثقة، لأن الصداقة تحتاج قلبا مطمئنا لا قلبا يراقب ويشك. عمران يقول: ربي يعاونك، برنامج ناجح من تدخل فيما ما يعني سمع ما لا يرضي، من كاثر الأفراح. أهلا وسهلا. حنقرأ التعليقات. دي نصيحة ننصحة جميل، الصح أنك تصبر عليه. أخونا محمدك يقول باه، أنا حنكرر السؤال: صداقة تكون من غير حقد وحسد، نبتعد عنه؟ سالمين تقول باه. خلنا نكرر لكم السؤال اللي ما سمعش السؤال. لو اكتشفت ان اعز صاحب ليك يغار منك شن بتدير؟ هل بتواجهه؟ هل تبتعد عليه ولا تعطيه فرصة؟ ولا تسكت وتحافظ على العلاقة؟ شن حيكون اختيارك بين الاربعة اختيارات؟ اعطيني خيار واحد على حسب معاملتك لما تكتشف ان اعز صاحب ليك يغار منك. عبود يقول ابتعد عليه وننصحه تقريبا، هيك كاتب هو. باه، واثقه بالله نعطيه فرصه ثانيه. جميل. ابو الحارث يقول: المواجهه احسن اكيد، بس قول لي معناه تواجهه. جميل، اول خيار، هل تواجهه تبتعد عليه تعطيه فرصه او تسكت وتحافظ على العلاقه. سالمين تقول: اعز صديق المواجهه. جميل. بما ان احنا قرينا تعليقاتكم، لما المنافسة تدخل بين الأصحاب، المنافسة مش ديما سيئة، مرات تكون منافسة شريفة وإيجابية، كل واحد بيطور من نفسه ويبدأ أفضل. عبود يقول ابتعد عليه ووضح انه هو حسد مش كويس. لا، يعني قلت في كلام قبلها، مواجهة أحسن لكن صعب الأحسن نسكت وخلاص، لأن حتى بنواجه في النهاية مش حيصير شيء. مروان يقول ابتعاد ضروري، تبتعد على أي شيء ضايقك. جميل. باه، لما المنافسة تدخل بين الأصحاب، المنافسة مش دائما سيئة، ممكن تقول لصاحبك مثلا، أو عباد يقول نفهم ونواجه بهدوء وننصح، ولو استمر الضرر نبتعد. عبود يقول خلاص ابتعاد أفضل. جميل. باه، خلوني نقول لكم على الفقرة هذه. لما المنافسة بتكون بين الأصحاب مش دائما سيئة على حسب تفكيرنا، ممكن تقول لصاحبك أو ممكن تقولي لصاحبتك:
خلينا نشجع بعض، خلينا نشجع بعض. لكن المشكلة وين؟ لما تصبح لازم نكون أفضل منه، لازم نكون أحسن منه. هنا الصداقة تتحول إلى سباق، من عنده أكثر، من نجح أكثر، من الناس تحبه أكثر، من عنده متابعين أكثر، من تزوج قبل، من عنده فلوس أكثر. وتنسوا أن الحياة مش مسابقة، ورزقك مش ناقص من رزق غيرك. نجاح صاحبك أو نجاح صاحبتك ما يعنيش فشلك، وزواج صاحبك وزواج صاحبتك ما يعنيش أن نصيبك تأخر. شهرة غيرك ما تعنيش أنك ما عندكش قيمة. كل واحد عنده توقيته، كل واحد عنده توقيته. أعتقد وصلت صح؟ وصلت. كل واحد عنده توقيته. لو دخلت، وعليكم السلام ورحمة الله، لو دخلت المنافسة بناتهم بين الصحاب، لما يكونوا مثلا قلبهم على بعض، نعطيكم أنا أبسط مثال باهي، فيقولك أنت نجاحك من نجاحي، وأنا بنشجعك وأنا بنسندك وأنت بتسندني وتشجعني وإلى ما ذلك، بالشد واحد يشد واحد يرخي وإلى ما ذلك، كويس. لكن المشكلة وين؟ لما تبدأ تقول أنا نبي نكون أفضل منه، أنا نبي نكون أحسن منه، هنا الصداقة بتتحول لسباق ومنافسة للأسف. من عنده أكثر، من فلوسه أكثر، من نجاحه أكثر، من الناس اللي تحبه أكثر، من عنده متابعين أكثر، من تزوج قبل. شفتوا كيف؟ وتنسوا أن الحياة أصلا مش مسابقة، هي الحياة كل واحد رزق على ربي، ورزقك مش حينقص من رزق غيرك ولا حيزيد على رزق غيرك. كل واحد ربي كتب له رزق معين. نجاح صاحبتك أو نجاح صاحبك ما يعنيش أنك أنت إنسان فاشل ما عندكش قيمة. زواج صاحبتك أو زواج صاحبك ما يعنيش أن نصيبك تأخر وأنك أنت عنستي أو وصلتي لمرحلة العنوسة، لا طبعا. الشهرة، شهرة غيرك مثلا إنسان مشهور وعنده صاحبة مش مشهور، ما يعنيش أن أنت ما عندكش قيمة، لأن مش شرط يكون الشهرة مثلا بعدد المتابعين مثلا، لا بالعكس، لما يكون الشهرة تكون بأثر، أثر طيب، لما تكون أنت عندك قيمة في الأثر هذا، الناس تفكرك بالأثر، سواء في موقف معين، سواء مثلا في موضوع معين، في طرح موضوع، في حل مشكلة، هذا هو النجاح الحقيقي وهذا هو الشهرة الحقيقية. أما الشهرة اللي هي مجرد أرقام ومشاهدات وتفاعلات وهذه كلها حتنتهي مع الوقت، حتى لو استمرت حتنتهي. كل واحد عنده توقيته في الدنيا هذه، توقيتك في رزقك ربي مش عطيك توا حيعطيك بعدين، الزواج تأخر توا حيجيك بعدين، أو حتى كان ما جاكش بعدين ربي حيعوضك خير، حيعطيك أحسن من الزواج مثلا. نجاح مثلا في علم أو في منصب أو أي شيء، لو أنت مش موجود توا حيعطيك الله سبحانه وتعالى، بس توقيتك مش حتاخذ توقيت غيرك. مهما تدير وتنافس وكذا، لو ربي سبحانه وتعالى ما كتب لكش النجاح هذا في الوقت هو مش حتنجح. لو الله سبحانه وتعالى ما كتب لك شهرتك مثلا توا، مش حيكتبها لك، لكن في وقتها. كل شيء في وقته، مش كل شيء في وقته حلو صح؟ كل شيء في وقته. الاستعجال مش حلو، الاستعجال مش حلو. دائما التأني مطلوب، والتمهل مطلوب، الصبر مطلوب. باهي الفقرة التاسعة، ألا وهي لا تقارن نفسك بصاحبك أو بصاحبتك. أو من أكثر الحاجات اللي تقتل
الصداقة ألا وهي المقارنة. أكثر شيء تقتل الصداقة صح يا منى؟ المقارنة. موسى يقول لك أن هذا الشيء في علم الغيب، أكيد المقارنة أكثر شيء تقتل الصداقة. هو وصل ونلا، هي عندها ونلا، هو محبوب أكثر، هي الأجمل. لكن الحقيقة اللي لازم تعرفوها، أنت مش مطلوب منك تكون نسخة من حد. مش شرط تكون مثلا صاحبتك تكوني نسخة منها أو هي تكون نسخة منك، لا. حلو الاختلاف في الموضوع. عندك نقاط قوة غيرك ما عندهاش، وعند غيرك حاجات انت ما عندكش. الحياة مش عادلة ان الجميع يملكوا نفس الشيء، نفس النجاحات، نفس الأحلام، نفس. لا لا لا، العدل ان كل انسان عنده طريقة، فمش منصف الموضوع اساسا. تعال نحكي لكم قصة اليوم. انا اليوم نحكي لكم قصص لن تشبعوا من القصص. القصة الثالثة اللي هي خاصة بموضوع اليوم، كنت نستنى فرحتي. بنت كانت عندها صديقة من سنوات. هنخش في مود القصص تو. في يوم من الأيام في بنت كانت عندها صديقة من سنوات، كل مرة تصير للصديقة حاجة حلوة كانت تفرح لها. لما تزوجت وقفت معاها، لما حملت كانت أول واحدة تبارك لها، لما نشحت فرحت بها. لكن لما جاء دورها هي شن صار؟ جاها خبر كانت تتمناه وتستناه لسنوات. اتصلت بصاحبتها وقالت لها عندي خبر ليك حلو حيفرحك معي. ردت عليها خير، شنو هو الخبر؟ قالت لها اتحقق اللي كنت نحلم به واللي كنت نستنى فيه. الصمت عم المكان. وبعدها قلت لها مبروك، بس لا فرحة لا أسئلة لا حتى فضول. سكرت المكالمة والبنت هذه بكت، مش لأنها ما فرحتش بكلام صاحبتها، لكن لأنها اكتشفت إنها كانت تعطي فرحة من قلبها لشخص ما قدرش يعطيها حتى جزء بسيط منها. وبعد أيام صاحبتها اتصلت وقالت سامحيني أنا كنت غيرانة منك. هنا البنت قالت لها جملة، قالت لها كنت نحتاج لصاحبة تفرح لي، مش صاحبة تتمنى تكون مكاني. وهذه الجملة ممكن تكون موضوع الحلقة بالكامل، كنت نحتاج لصاحبة تفرح لي، مش لصاحبة تقارن في نفسها بي أو تتمنى مكاني أو تتمنى زوال النعمة مني. انتهت العلاقة بيناتهم والصداقة بيناتهم بأسباب بسيطة جدا، ألا وهي الغيرة. به، هل نسامح الصاحب الغيور أو نسامح الصاحبة الغيورة؟ التسامح شيء والثقة شيء ثاني. التسامح شيء والثقة شيء ثاني.
ممكن تسامح شخص لكن ما ترجعش تعطيه نفس المساحة، وهذا مش حقد، هذا حدود. في ناس نحبوهم، الله غالب، الله غالب، لكن نعرف أن وجودهم قريب منا يتعبنا، فنحافظوا على الاحترام ونبعده شوية. مش كل شخص نختلفوا معاه لازم نكونوا احنا نكرهوه، لا، ومش كل شخص نبتعدوا عليه لازم يكون هو عدو، لا. مرات البعد والمسافة احترام للطرفين. كيف تكون انت الصديق اللي ما يغارش؟ تكلمت انا على الطرف الثاني، تو بنجو على الطرف اللي احنا نقصده، صح؟ كيف انت تكون الصديق اللي ما يغارش؟ قبل ما نسألوا علاش صاحبي يغير مني او علاش صاحبتي تغير مني، نسألوا انفسنا، ترى هل انا نفرح لصاحبي بصدق بنية؟ هل لما ينجح نفرح؟ هل لما يشري حاجة نفرح؟ هل لما الناس تمدحه نحس بالفخر؟ ولا العكس تماما، داخلي يقول علاش هو؟ كلنا بشر وممكن نحسه بالغيرة، صح؟ حسه بالغيرة، صح؟ فيش حد ما يحسش بالغيرة، ما يجينيش حد يقول ما نحسش بالغيرة، بس الغيرة أنواع يعني. لكن الفرق في شنو نديره بالشعور. لو حسيت أنك أنت غيران، ما تخليش الغيرة تتحول إلى أذى، تتحول إلى سلاح تأدي به أقرب الناس ليك، حولها لدافع. فقول ربي يبارك له وإن شاء الله نحقق اللي نبيه حتى أنا. شفت هنا، هذه هي الفطرة السليمة وهذه هي النفس السليمة. لما تقول ربي يبارك له وربي يزيده وإن شاء الله ربي يحقق له أحلامه ويحقق لي أحلامي حتى أنا، هذه الفطرة السليمة. فرسالة لكل شخص يشعر بالغيرة، مرات تسمعني توا وأي حد يسمعني يحس بالغيرة، لو أنت تسمع فيها توا وما تكون تسمع فيها وعرفت انك انت غيران من صاحبك او غيرانة من صاحبتك، نقول لك ان نجاحها هو ما سرقش منك شيء، مثلا فرحته ما نقصتش من فرحتك، رزقه مش ناقص من رزقك، ولو هو سبقك اليوم مش معناها انك مش حتوصل غدوة. بدل ما تتمنى سقوطه وزوال النعمة منه، اسأل نفسك شن نقدر ندير باش نطور من نفسي، نجتهد ونكافح من اجلي، ونخلي نجاح صاحبي يكون دليل ان الوصول ممكن، مفيش حاجة مستحيلة. هذه رسالة لكل شخص، لكن الرسالة الثانية حتكون لي كل شخص اكتشف إن صديقه يغار منه أو صديقته تغار منه، تغار منها عفوا. ولو أنت اكتشفت إن صاحبك يغار منك أو اكتشفت إن صاحبتك تغار منك، ما تستعجليش وما تستعجلش، مش أول موقف تحكم عليه، مش أول موقف تحكم عليه، راقب، أفهم، تكلم، واجه بهدوء، ولو اعتذر وتغير سامحه، ولو استمر في الأذى حط حدود، لأن الصداقة المفروض تكون مكانها أمان، مش مكان تخاف فيه من فرحتك وتخاف أنك أنت تعبر فيه عن إحساسك ومشاعرك أو حتى الأشياء اللي في بالك. لو لقيت الصداقة هذه ما كانتش أمان بالنسبة ليك، وكانت راحة بالنسبة ليك وطمانينة بالنسبة ليك، ابتعد، ابتعد. نقولها لك أنا أفضل،
ابتعد. لكن لو أنت كنت في صداقة تحاول تشرح نفسك في كل